تحياتنا لكم من جديد كل أصدقائنا وحبينا وين يوصلكم صوت إذاعة الكيف. من أغاني الحنين وصلنا مع بعضنا الترب. في ترب البداية باش تكون معنا غم الفنان محمد عبد الوهاب، أغنية رجعنا العام 1958 وتعتبر تجسيد ملحمي لكبرياء الرجل وعزت نفسه بعد الفراق. هذه فكرة بصفة عامة كتبها الشاعر حسين السيد بناء على طلب محمد عبد الوهاب، وتحكي برشا وهي تلخص قصة خلاف وعناد شديد أدى لطلاق عبد الوهاب من زوجته السيدة إقبال نصار، وجسد فيها مشاعر الحزن المختلطة بالكرامة. كما حكينا تم إنتاجها عام 1958، وبالنسبة للأغنية كانت بداية من طلب عبد الوهاب من صديقه الشاعر حسين السيد كتابة أغنية تعبر على شخص موجوع لكن ماهوش مكسور، خاطر رفض أنه يبدو وأنه يكون ويظهر ضعيف رغم حزنه. فصاغ السيد كلمات تعبر على عزة النفس رغم التنازل ورفض التنازل عفوا. وبالنسبة للدليل ربما على هذا زيدا هو حوار قامت به مجلة الشبكة وقتها مع سيدة إقبال نصار اللي أكدت أن الأغنية تلخص قصة طلاقهم وين تمسك كل واحد فيهم عفوا بموقفه. هذا حكيت غنيتنا اليوم لولا اخترناها أكيد في ترب اللي هي لا مش أنا اللي بكي بصوت محمد عبد الوهاب.

رجعت ليه تنسى ليه من حبيبي ابتسم غيروه علموه تنسى والدين لك رجعت ليه تنسى ليه من حبيبي ابتسم ان قلبك من حبي ليه

حبي فين قلبك من حبي ليه مسكنش جنبي كان مشاركني في عمري ونسي شريك قلبي فين قلبك من

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: توينسا توينسا توينسا توينسا، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
2: مرحبا، مرحبا بكم متابعي برنامج توينسا، يتعرض إلى مواضيع تهم المجتمع التونسي من منظور ومقاربات العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية. اليوم ضيفنا أستاذ علم الاجتماع عبد الوهاب الشاني، باش نحكيه معه على الحركة العمالية في العالم وخاصة في تونس من خلال مقاربة سوسيولوجية. مفهوم الحركة العمالية، أيضا مفهوم الطبقة العاملة، أسباب ولادة ونشأة الحركة العمالية، العوامل الاجتماعية والاقتصادية، وأيضا وخاصة في تونس التنظيمات النقبية وتشكلات الحركة العمالية عبر تاريخ تونس. مرحبا أستاذ، وشكرا على تلبية الدعوة.
3: مرحبا بك سيهاب، ومرحبا بالمستمعين.
2: شكرا لك. طبعا اختيار الموضوع الحركة العمالية هو في السؤال الأول أستاذ، قبل ما ندخل في مفهوم الحركة العمالية، لسائل أن يسأل لماذا الحركة العمالية لم تنشأ ولم تبرز ما يسمى بالدول السوفيتية والاشتراكية أو الشيوعية سابقا، بل نشأت في مناطق أخرى في أستراليا، في كندا، في الولايات المتحدة الأمريكية. فما شكون يعتقد كأنه فما التناقض، عيد الشغل، عيد العمال، التي دول أخرى أو ديولوجيات ومقاربات أخرى تناضل من أجلها، لكنها في الأساس ولدت من رحم مجتمع ليبرالي متفتح.
3: ممتاز. من يعني في رحم مجتمع ليبرالي. في رحم مجتمع ليبرالي، وهذا سليم. الاتحاد السوفيتي قبل أن يكون الاتحاد السوفيتي كان روسيا،
2: كان روسيا قيصر،
3: وكان مجتمع رأسمالي ربما أقل تقدما من البلدان الأخرى مثل فرنسا، مثل بريطانيا، خاصة في القرن التاسع عشر أخيري. ولكنه هو نفسه عرف رأسمالية وعرف حركة عمالية. يعني نشأة الحركة العمالية تقريبا كانت مرتبطة بدرجة معينة من التطور في مستوى الاقتصاد الرأسمالي وقوى الإنتاج، التي لم تكن بدرجة يعني غير ذات بال في روسيا قبل أن تكون الاتحاد السوفيتي، يعني لأن يتعامل مع المصطلح الاتحاد السوفيتي لاحقا. والحركة العمالية ولدت كما هو معروف في نشأتها، الحركة
2: في نشأتها،
3: في نشأتها ولدت في النظام.
2: لكن العيد ظهر بعد
3: نظام
2: رسمي،
3: العيد ظهر في فترة متقدمة، وفي كما كنت تقول في بحضور الاتحاد السوفيتي والبلدان يعني بلغة ذلك الوقت المعسكر الليبرالي، المعسكر الاشتراكي، أو يعني القطب الرأسمالي، القطب الاشتراكي. ولدت طبعا هذه العملية تندرج ضمن سياق آخر مهم ومعروف في المجتمعات الليبرالية والرأسمالية، هو السياق الليبرالي. فالحركة العمالية ظهورها أدواتها مثل الحركة النقبية يعني بعد من أبعاد نشاط النظام الليبرالي ونشاط النظام الرأسمالي، يسمح بمستوى معين من الحركة العمالية ومن الحركة النقبية. ليس هناك تناقض، ليس هناك يعني خصوصية يعني خفية تقريبا. حتى المجتمعات الأخرى خارج الرأسمالية مثلا التقليدية في أوروبا وبريطانيا وفرنسا خاصة، وخارج حتى الاتحاد السوفيتي في مجتمعات أخرى، نأخذ المجتمع التونسي، وجدت تشكلت فيه حركة نقبية.
2: توجيه المجتمع التونسي والحركة النقبية وخاصة خصوصية الحركة العمالية وأدوات الحركة النقبية.
3: لا يعني هي مجرد مقارنة فقط. سنأتي لذلك، هي مجرد مقارنة. يعني عندما توجد
2: يعني الأسباب هي نفسها، إذا فهمتك، سواء في مجتمع الليبرالي أو مجتمع آخر أو تونس، أوروبا، روسيا القيصرية، العوامل نفسها أدت إلى ظهور
3: نفس العوامل. وأساسا في هذه العوامل هو النظام الرأسمالي، والاستغلال إن شئت الذي تكرسه البرجوازية الناشئة أو في طور التأكد وما يستدعي من ردود فعل تؤدي إلى نشأة حركة عمالية.
2: يعني
3: بمعنى
2: نظام ردود فعل على شنو بالضبط؟
3: ردود فعل على وضع الاستغلال، ردود فعل على وضع العمل، ردود فعل على وقت العمل الممدد الطويل الذي لا حد له، ردود فعل على تشغيل الصغار بسن صغيرة. يعني كثير من المعضلات التي واجهتها البشرية في مطلع القرن التاسع عشر وفي القرن الثامن عشر والسابع عشر حتى، يعني وحتى السادس عشر، عندما لأنه النظام الرأسمالي يعني تقريبا بدأ يتأكد في مع التصنيع وبدأ يفرض نفسه مع التصنيع، والتصنيع والثورة الصناعية تعود إلى هذه المرحلة السادس عشر السابع عشر. وما
2: مهم برشا الثورة الصناعية، وخاصة هي اللي أدت إلى تشكيل الحركة العمالية
3: تماما،
2: خصائص الثورة الصناعية ودورها المباشر وغير المباشر في تشكل الحركة العمالية. أي الثورة
3: الصناعية تماما. الثورة الصناعية ماذا فعلت؟ هي مكنت الثورة الصناعية يعني جانب تكنولوجي وعلمي، وفي ذات الآن جانب اجتماعي سياسي، لأن ستكون للتكنولوجيا وستكون العمليات التصنيع انعكاسات على مستوى الإنتاج على مستوى الحياة اليومية. يعني الثورة الصناعية بمعنى أنها الثورة التي خلصت شيء أو بدأت تخلص تمد الإنسان بأدوات صناعية بأدوات تكنولوجية يعوض بها في العمل مكانة العمل اليدوي ومكانة الجسم، وستحل الآلة محل البشر، وستمكن الآلة من كيف أقول إيقاع سريع، وقت سريع، وكمية إنتاج وفيرة، ونجاعة في العملية الإنتاجية، وبالتالي ربح، وهذا مهم، وفائدة بلغة الرأسمالية وبلغة نظام الرأسمالي، ربح وفائدة للعملية الإنتاجية.
2: إذن ربح للعملية الإنتاجية وخسارة بالنسبة للعمال.
3: يعني المسألة فيها جدلية بمعنى ما، بمعنى أنه العمال لم يربحوا حتى قبل الثورة الصناعية أو في بدايتها، ولكن يعني عملية الإنتاج بصفة عامة ضعيفة، المنتج أو الملاك الخاص ضعيف، والعامل ضعيف، وعملية الإنتاج ضعيف. عندما تنمو عملية الإنتاج تنمو معها عملية الربح، وتنمو معها الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج، وشيئا فشيئا تتعزز الطبقة المنتجة الطبقة العمالية، وتحقق مكاسب، لا أقول يعني تخسر، تحقق مكاسب. ولكن المشكلة أين يكمن؟
2: وين المشكلة؟
3: في التفاوت بين نسق الربح والتراكم الثروة عند الطبقة العاملة، وتراكم التفقر وعند الطبقة تراكم الربح عند الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج، وتراكم التفقر أو استمرار التفقر واستفحاله لدى العمال الذين لم يصبح لهم تقريبا غير وجودهم البدني أمام الآلة. كل شيء مستلب كما يقول ماركس، كل شيء مستلب، العمل مستلب من كل طاقة تقريبا من كل طاقة، ويتناول مقابل تلك الطاقة مكافأة أو يعني مقابلا، ليست مكافأة، مقابلا يسمى الأجر. إذن عملية الاستغلال هي تكمن هنا في تنامي الإنتاج وتنامي الثروة
2: على حساب قوة يد العاملة،
3: على حساب قوة اليد العاملة التي تفقد يوميا وتقريبا في كل لحظة تفقد من طاقتها، ولا تأخذ مقابل ذلك إلا أجرا، وهذا الأجر هو نفسه خضع لعملية صراع وتفاوض. وهنا تدخل أدوات الحركة العمالية مثل النقابة مثل الأحزاب مثل
2: هذا التراكم في استغلال يد العاملة وهذه التراكمية في يعني تكديس الثروات بالنسبة للطبقة المهيمنة أو الطبقة البرجوازية أو التي قبلها أدت إلى ظهور مفهوم، أو نحكي على مفهوم الحركة العمالية.
3: ممتاز.
2: ما هو ماذا نقصده بالحركة العمالية؟
3: ممتاز.
2: من مقاربة سوسيولوجية
3: بالمقاربة السوسيولوجية تقريبا احنا في علم الاجتماع محظوظ، وخاصة علم الاجتماع العمل في هذا المجال، لأنه هناك أول منظر يعني أقنع وعمق التفسير هو كارل ماركس الذي يدرس ضمن مؤسسي علم الاجتماع. يعني منظور ماركس هو منظور عالم اجتماع، يعني على الأقل كان حتى يفهم المستمعون المسألة. لسنا لا نتكلم هنا عن ماركس كإيديولوجي أو كمفكر فلسفي، بل نتكلم عنه كعالم اجتماع، كمفسر للعلاقات الإنتاج والظواهر الاجتماعية الاقتصادية من منظور يعني عالم الاجتماع، يعني العالم الذي يفهم المجتمع وقواه. في هذا الصدد معروف التصور الماركسي للحركة العمالية على أنها هي الحركة التي يعني تنبثق من العلاقات الرأسمالية، من علاقات إنتاج قائمة على الرأسمالية، وضد منطق هذه العلاقات. الحركة العمالية في المفهوم الماركسي وفي قراءته للتاريخ، لأن قراءة ماركس للرأسمالية والحركة العمالية تندرج ضمن قراءة للتاريخ، في مرحلة ما من العمر البشرية يعني تشكلت الرأسمالية وتشكلت معها الحركة العمالية، وتعتبر الحركة العمالية هي النقيض المنطقي وفق التصور الماركسي، النقيض المنطقي للنظام الرأسمالي. سيخرج من رحمه نظريا، نحن نتكلم هذه الصورة أو الهيكل يعني الذي يقدمه ماركس لتطور أو لحركة الرأسمالية. تكون الحركة العمالية نقيض للنظام الرأسمالي ناشئة منه ولكنها ضده في نفس الوقت. ووفق ذات التصور ستكون الحركة العمالية هي أداة الانتقال إلى مجتمع آخر. طبعا في التصور الماركسي هو المجتمع الاشتراكي، فالحركة العمالية إلى هذا الحد هي قوة اجتماعية طبعا ستعرف تنظما في أشكال أحزاب ونقابات وجمعيات إلى آخره، وتقود عملية يعني قلب الحياة الاقتصادية الاجتماعية من العلاقات الرأسمالية إلى العلاقات الاشتراكية. فقط هنا يجب أن نميز بين الحركة العمالية والحركة النقابية.
2: هذيك تنجيوها بعد شوية باش نسأل كان على مفهوم الحركة النقابية كأداة للحركة العمالية، ولكن كي نحكيه أيضا على مفهوم الحركة، أنت حكيتنا على مفهوم الحركة العمالية من تعريف الماركسي كحركة اجتماعية، هل يمكن نقوله للحركة العمالية هي حركة اجتماعية خاضعة للمعايير، أو خلينا نقوله للباراديغم اللي حكي عليه ألان تورين
3: ينحلوها؟ ممتاز معنا. ممتاز. وتورين هو يعني شكرا على يعني الملاحظة، يعني في التصنيف علماء الاجتماع تقريبا هو الماركسية الاجتماعية لهذا العصر، بمعنى هذا العصر يعني عصر الفعل العمالي في الذي يختلف عن الفعل العمالي في البدايات. كنا نحكي عن الفعل العمالي في البدايات بدأ بتريديونيونات يسميها ماركس، تريديونيونات يعني تريديونيون اتحادات
2: العمال،
3: تريديونيون اتحاد عمالي يدافع عن وضع العمال بصرف النظر عن دون طرح المسائل الإيديولوجية أو السياسية، دون طرح مثلا، دون وضع مثلا نظام رأسمالي في موضع سؤال، دفاع فقط عن المصالح العمالية، عن وضع العمال اليومي، عن أجرهم، عن أكلهم، عن ظروف
2: هذا
3: العمل.
2: بدايات الحركة العمالية،
3: البدايات. عندما نتكلم لاحقا
2: على حركات اجتماعية،
3: على حركات عمالية كحركة اجتماعية، بالنسبة كما أشرت منذ حين، عند ماركس هذه الحركة العمالية ستصبح ذات مشروع تاريخي. هي اجتماعية طبعا لأنها يعني ذات مطالب اجتماعية وتخوضها قوة، يسميها ماركس قوة أو قوة اجتماعية، فورس سوسيال، سمحني العفو في الفرنسي، ويصيغ هذا الفعل بكلمة صراع الطبقات على أساس. إذن لاحقا هذه الحركة العمالية في التنظير السوسيولوجي المتأخر نسبيا تصبح حركة اجتماعية، ولكن بمنظور آخر، بمنظور ليس المنظور الذي بشر به ماركس أو وعد به ماركس أو قدمه ماركس على أنه يحول، ولكن بمنظور أن هذه الحركة العمالية أو هي الحركة الاجتماعية العمالية ستخوض صراع مع الحركة حركة الأعراف، ولكن ليس من أجل السلطة على عكس ما تصوره ماركس، بل من أجل قيادة أقول قيادة المجتمع في مختلف مستوياته، وخاصة في المستوى الثقافي والمستوى الاجتماعي. ماذا نعني بقيادة المجتمع في المستوى
2: هذه في مرحلة متقدمة من الحركة العمالية كحركة اجتماعية؟
3: كحركة اجتماعية ماذا نعني قيادة المجتمع؟ قيادة المجتمع هنا لا تعني بالضرورة السلطة السياسية، هذا ما يشير له منظرو هذا المفهوم الحركة الاجتماعية، ولكنه يظل فعل عمالي وفعل حركة اجتماعية. المقصود به أو المقصود بمفهوم الحركة الاجتماعية هي لأنها ذات فعل موجه ضد طبقة الأعراف، ثم ذات فعل يعبئ كل طاقات المجتمع العلمية التكنولوجية الاقتصادية من أجل تسيير ذلك المجتمع. ماذا يتطلب المجتمع على مستوى اقتصاد تجيب هذه الحركة، على مستوى علم تجيب هذه الحركة، على مستوى تسيير يومي تجيب هذه الحركة. الحركة العمالية حركة اجتماعية في هذا المعنى، قيادة المجتمع وخاصة قيادة فعل المجتمع، لأن المجتمع عنده فعل يمارسه على نفسه، يوجه فيه الفرد والمجموعات، يؤثر فيه الفرد والمجموعات، ويمكن الفرد والمجموعات من التعايش ومن الفعل.
2: مهم برشا، مهم برشا الأفكار هذه يعني، وتحليل الحركة العمالية كحركة اجتماعية. باش ناخذوا فاصل قصير، من بعد باش نحكيوا على الحركة النقابية، وخاصة الحركة النقابية في تونس، خصائصها، ماذا يميزها، أشكال يعني كيف تشكلت خاصة، وهل يمكن القول أن الحركة العمالية والنقابية في تونس نجم زادا تبقوا عليها المعايير اللي نحكيه عليها تولي، هي قيادة المجتمع. فاصل قصير ثم نعود.

0: Twinsa. توينسا خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
1: مواصلين معكم في برنامج توينسا. اليوم باش نحكيو ولا حكينا على الحركة العمالية من مقاربة سوسيولوجية، التاريخ، النشأة، الأسباب التي أدت إلى الحركة العمالية، ثم أدواتها، الحركات النقابية. وهل الجزء الأول تعرضنا وطرحنا سؤال، هل الحركة العمالية تنطبق عليها نصح التعبير معايير الحركة الاجتماعية؟ وشوفنا كيفاش تطورت من حركة مناضلة نضالية من أجل حقوق العمال إلى حركة تقود المجتمع بمفهوم ألان تورين. الآن نحكيه اللي حكينا فيه الكل هذا، هل ينطبق على الحركة العمالية في تونس والحركة النقابية انطلاقا من جماعة عموم العمال التونسيين، اللي منظمة اللي أسسها محمد علي الحامي في 1924 إلى يومنا هذا، وتطور وتطورات الحركة العمالية ومن ثم الحركة النقابية في تونس.
2: ممتاز. يعني
1: هل قامت بهذا الدور التاريخي اللي حكيت عليه أنت في الجزء الأول؟
2: يعني المسألة يعني على غاية من التعقيد، ولكن في ذات الآن يعني يجب أن ننظر للظواهر كما حدثت. ويعني في آخر الأمر، هل هناك حركة عمالية تونسية؟
1: هل هناك
2: حركة عمالية تونسية؟
1: حركة عمالية تونسية
2: كيف نشأت؟ هل اكتسبت خصائص الحركة الاجتماعية بالمنظور مثلا علماء الاجتماع اليوم؟ يعني المراحل الكبرى معروفة هي مراحل تأسيس الحركة النقابية، وفي شكلها الأول جامعة عموم العمل التونسيين التي كان فيها محمد علي الحامي وثلة من الفاعلين، مثل ننسى دور الطاهر الحداد، عمال آخرون، ننسى مفكرين في ندوري، العديد من يعني الشخصيات. السياق مهم في هذه الحالة، حتى جماعة عموم العمل التونسيين سياقها علاقات العمل. طبعا هناك سياق كبير اسمه الاستعمار، ولكن ليس الاستعمار هو الذي أسس جماعة عموم العمل التونسيين. الاستعمار ربما أسرع أو سرع
1: أو دفع
2: أو أنضج الظروف من خلال دفاعه ودعمه لنمط الإنتاج الرأسمالي والاستغلال التونسيين، كما شأن المستعمرات كلها تقريبا. إذن والاستغلال ما هو؟ يد الاستغلال عند الاستعمار ما هي وقتها؟ هي العلاقات الرأسمالية، العملية الانتاج. عملية الانتاج هي يد الاستغلال. صحيح أنه دخل بالقوة وأنه مثلا قتل وأعدم، وصحيح أن هناك مقاومة والآخره، ولكن هذا إطار سياسي عسكري، لكن الإطار الاجتماعي
1: كان الاستغلال.
2: كان الاستغلال اللي هو الذي كان يد الاستعمار، ولذلك قاوم الحركة النقابية، خاصة الحركة الجذرية بما فيها الحركة النقابية التونسية. إذن محاولة يعني مشروع محمد علي الطاهر الحداد والعديد من
1: يعني بدايات الحركة العمالية التونسية،
2: هو مشروع عمالي صرف، وعمالي بالمفهوم الأول،
1: يعني بالشكل اللي حكيت عليه أنت الأول، من أجل حقوق العمال ومنع الاستغلال.
2: طبعا رغم أنه هنا التعقيد، رغم أنه كان مدعوما من طرف شيوعيين مثل فينودوري، مثل الحزب الشيوعي الفرنسي، ومثل الحزب الشيوعي التونسي الذي سيعرف التأسيس في ذلك الوقت تقريبا. والسياق سيكون،
1: علاش قلت رغم أنه؟ لأن الأحزاب الشيوعية هذه في الغرب كانت حركات اجتماعية بالمفهوم يعني الجديد
2: هنا
1: والحديث.
2: هنا يعني
1: حتى قلت كلمة رغمة.
2: رغمة ماذا نريد بها؟ لأن الحركة العمالية لها وجود موضوعي. تدخل في ندوري أو تدخل الحزب الشيوعي لن يعني لن تكون عصا موسى أو العصا السحرية، لا، العلاقات الإنتاج لها وجود موضوعي، والحركة النقبية ستكون ظاهرة موضوعية. طبعا تقودها آراء إصلاحية أو تقودها آراء ثورية، مثلا الآراء الشيوعية، هذا هو كلمة رغمة. يعني والتدخل في رغمة يعني هو يعني لأقول أن الحركة النقبية ستظل بالمستوى الأول، لأن الظروف الموضوعية، عملية الإنتاج، كيف أقول، تنظم الطبقة العاملة لا يسمح بطرح أفكار ثورية اللي تكلم بها ماركس سابقا في القرن 19، وأراد أن يعطي بها دور تاريخي للحركة العمالية. يعني الشيوعيين في بداية العشرينات أو في الثلاثينات يعني كانوا تكريسا لهذا الفهم، الفهم الماركسي، جعل الحركة العمالية ذات دور تاريخي. وهنا يتدخل الحزب الشيوعي، تتدخل الشخصية الشيوعية والشخصية الثورية إلى آخره. إذن
1: الفترة الأولى، إذن فترة
2: تأسيس،
1: فترة تأسيس،
2: فترة تأسيس عمالي على طريقة الدفاع، على طريقة النقابة، أقول تريد يونيونية، فقط إن السياق تغير شيئا ما وأضف على هذا الوجود النقابي كيف أقول يعني مساحات سياسية خاصة، وهي التناقض مع الاستعمار وربط النضال الاجتماعي اليومي بنضال ضد الاستعمار.
1: ثم فشلت التجربة، جماعة عموم العمل التونسية فشلت،
2: صحيح،
1: نهاية الثلاثينات، صحيح، إعادة إحياء الفكرة، ثم تتطور إلى اتحاد العام التونسي للشغل، ويكون الالتقاء بين الحركة العمالية والحركة الوطنية.
2: ممتاز. هو عندما نتكلم في العشرينات أو الثلاثينات مع محمد علي، مع بلقاسم القناوي، مع يعني مع الحركات التي وجدت، خلينا نقول الحركات لكن ليس بالمفهوم التوريني وإنما بمفهوم عملي، الحركات السياسية والمنظمات السياسية، حزب الدستور الأول، جمعية الشباب التونسي، الحزب الشيوعي التونسي، سياق هو سياق نضالي. فهذا السياق النضالي ضد من؟ ضد الاستعمار. هذا السياق النضالي السياسي ضد الاستعمار والثقافي طبعا سيؤثر وسيتأثر بالسياق الاجتماعي، وستتأثر الحركة النقبية حتى في بدايتها، لأنها ستأخذ أولا ستواجهها السلطة الفرنسية بالقمع، مظاهرات إضرابات الحوض المنجمي في 1910 أو إضرابات عمال الفوسفات 1904،
1: حوادث ترامواي
2: وغيرها، يعني كثير من الواحد، والاستعمار واجه هذا السياق، واجه بما فيه الحركة النقبية، ولكن الحركة النقبية ما زالت في بدايتها. إذن عشرينات وثلاثينات كما قلت يعني هي محاولات تأسيس وتثبيت في الواقع، ستتطور إلى تجربة، يعني ستنتشر الحركة النقبية والتقليد والممارسة النقبية ستنتشر في تونس من الشمال إلى الجنوب، وهذا الانتشار من الشمال إلى الجنوب هو الذي سيعطي تجربة الاتحاد العام التونسي للشغل، وستكون تجربة الاتحاد العام التونسي للشغل أجذر وكيف أقول يعني وأنجع وطبعا أكثر طموح.
1: به، فعندي زوز أسئلة. علاش أنجع تجربة الاتحاد العام التونسي للشغل مقارنة بالتجارب وأكثر طموح مقارنة بالتجارب السابقة؟ ثم هل يمكن أن نصنف الحركة العمالية في تونس إلى ثلاثة مراحل؟ مرحلة الاستعمار، مرحلة ما بعد الاستقلال، ثم المرحلة الحديثة، يعني لكل مرحلة خصائصها. بداية علاش أكثر طموح وأكثر نجاح؟
2: أكثر طموح وأكثر نجاح لأن أولا انتشرت الحركة النقبية، يعني في المدن تقريبا المدن خاصة المدن الساحلية، المدن الكبرى بنزرت صفاقس سوسة نابل جابس وبعض المدن الداخلية كما قفصة كما عندما نجد أينما وجدت تشكلات عمالية أو ظواهر عمالية تشكلت نقبات. إذن الانتشار يسهل الفعل، هذا ايش معناه أنجع، والفعل يعني يقوي الحركة لأنها تطرح قضايا وتخوض معارك.
1: يعني هل يمكن قول أيضا أنها مست في اجتماعي أخرى ربما كانت نخبة في البداية بعض الأشخاص بعض الأفراد؟
2: لا هي
1: انتشرت،
2: لا هي هو الانتشار، الانتشار راهو في الوسط العمالي،
1: الوسط العمالي
2: الانتشار في الوسط العمالي. عاد ذلك الثقافي يعني وال على مستوى الإعلام إلى آخره طبعا مؤكد، خاصة السياق أنه سياق نضال ضد الاستعمار، يعني النقابة موجودة وعمال إلى آخره، ولكن ضمن نظرة أو ضمن على الأقل تمثلات، دعنا نقول تمثلات مقاومة الاستعمار. أكثر طموح لماذا؟ هنا أكثر نجاح، أكثر طموح لماذا؟ لأنها سنرى خاصة مع في المرحلة مرحلة تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل سنرى أنها ستأخذ أبعاد عالمية دولية وستنضم الحركة النقابية العمالية التونسية للنقابة الحرة للسيزل، ويعني رغم أنه ثم نزعتين الوقت هذاك نزعتين نزعت النقابات الموالية للاتحاد السوفيتي ونزعت النقابات الموالية للنظام الليبرالي. تونس لعدة أسباب اختارت أنها تكون في النقابات الحرة، عضو ضمن النقابات الحرة، وخاضت الحركة النقابية ما وهنا أكثر طموح، خاضت فعلا من أجل تحرير تونس، من أجل الحركة الوطنية، من أجل التحرر الوطني.
1: مهم برشا باش نحكيه بعد الفاصل، الالتقاء بين الحركة العمالية والنضال الوطني من أجل الاستقلال والحرية، استقلال تونس طبعا 56، وهذا الالتقاء نرجع للتحليل الأولي اللي هو التقاء من أجل التقدم بالتاريخ.
2: تماماً.
1: تخرج من حركة نضالية من أجل حقوق العمال بالطريقة الماركسية البدائية إلى حركة من أجل التاريخ، من أجل الاستقلال
2: الوطني،
1: ومن أجل التحرر الوطني، والتقاءها بحركة التحرر الوطني. فاصل قصير ثم نعود ونتعمق في النقطة هذه ونحكيه على ماذا يميز الحركة والتقاءها بحركة التحرر الوطني، ثم ما بعد الاستقلال، ثم مختلف الأزمات اللي لحقت بالحركة العمالية والنقابية في تونس. فاصل قصير ثم نعود.

بلبل غنيني بلحن بلادي سليني بلحن بلادي سليني نجمة وهلال تواتيني نجمة وهلال تواتيني يا تونس يا تونس يا تونس يا تونس يا تونس يا تونس يا تونس يا تونس.

غني لي الحال الصحراء رقص على نغمة الناي.

0: بلحن بلادي سليني نجمة وهلال توتيني يا تونس يا تونس يا تونس يا تونس يا تونس يا ممو عيني
1: توانسة توانسة خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.
2: مواصلين معكم مع برنامج توانسة على ضيفنا أستاذ علم الاجتماع عبد الوهاب الشاري باش نحكيه على الحركة العمالية التونسية والعالمية اللي بدينا بها من منظور علم الاجتماع من منظور سوسيولوجي. إذا نحكينا على التقاء الحركة العمالية بالحركة الوطنية ثم الاستقلال وما بعد الاستقلال. خلينا نبدأ بمرحلة ما قبل الاستقلال، مرحلة الاستعمار أو المرحلة الأخيرة، وكيف التقت الحركة النقابية والعمالية في تونس بالحركة الوطنية
3: طبعا كما
2: وأصبح لها مشروع وطني مشروع من أجل التقدم بالتاريخ.
3: هي يعني حتى نيسر الأمور، هي حركة نقابية كما كنا نقول جاءت من الحركات الأولى من العشرينات للثلاثينات، من الخروج من وضع الحرفية والإنتاج المنعزل والخاص إلى وضع المانيفاكتورة، إلى وضع المصنع الصغير، إلى وضع كيف أقول يعني المقاولة أو المصنع أو الحركة المعملية. وهنا تصلبت الحركة النقابية وأصبحت
2: لأنه فما طبقة كبيرة، طبقة العمال توسعت وانتشرت
3: وأصبحت ناجعة، لأنه إضرابها أصبح يفيد، أصبح يخيف، أصبح يهدد مصالح. يعني إضراب متاع 100 عامل مش إضراب متاع 5 ولا 6 حرفيين إلى آخره. يعني الالتقاء بالموعد مع التاريخ، الموعد الكبير ما هو؟ هو التحرر الوطني. تصب فيه كل المشاريع من الأحزاب السياسية إلى الجمعيات الصغيرة إلى الحركة النقابية. وإن شئت قطبي الفعل كانت وقتها الحركة النقابية والحركة السياسية بقيادة دساترة تقريبا، مع وجود تعبيرات أخرى كما تنظيمات أخرى كما الاتحاد النسائي، كما وموجود دور سياسي للحزب الشيوعي والجماعات الأخرى، ولكن تقريبا الحركة الوطنية يعني هي خلاصة لاندماج بين الحركة النقابية والحركة الدستورية وحزب الدستور. وهذا الاندماج يعني هو الذي صلب الموقف الوطني وجعل الحركة النقابية أداة للفعل السياسي، أداة للحركة الوطنية. يعني الحركة الوطنية هي التي ستحل محل كل الحركات. الحركة النقابية تصبح ثانوية، الحركة السياسية ثانوية، الهدف هو الحركة الوطنية.
2: وهو هنا الحركة الوطنية نحكيه فيها جميع مقومات الحركة الاجتماعية.
3: تماما، فيها جميع مقومات الحركة الاجتماعية، حتى الحركة الوطنية. والحركة الوطنية هي من الحركات الاجتماعية التي ميزت هذا القرن، وخاصة في مجتمعاتنا نحن. لأن يعني فرنسا لم تعرف تحرر وطني، مرحلة صغيرة مع عند استعمار هتلر واحد وألمانيا، وهذه البلدان هي التي استعمرت، استعمروهاش يعني نحن تم استعمارنا. فكانت الحركات الوطنية حركات اجتماعية. يعني والكلام هنا يعني يحتاج للتدقيق. الحركة الاجتماعية بمعنى أنها عندها طرف تقاومه هو الاستعمار، ثم عندها بديل ثقافي اجتماعي سياسي تسير به بلاده، ولذلك نطالب بالاستقلال. يعني رانا قادرين نسيروا روحنا، فرنسا اللي جات بمنطق حماية لا ما تحميناش، رانا نحميوا روحنا ونسيروا روحنا.
2: الحركة الاجتماعية اللي هي الحركة الوطنية عندها بديل سياسي وثقافي واجتماعي.
3: واجتماعي. وهذا البديل السياسي والثقافي والاجتماعي نجده يعني هنا وهناك. نجده في المواقف النقابية، نجده في عند القادة السياسيين، يعني التحرر يعني نجده في موقف المرأة، نجده في يعني في العديد من المظاهر. ويأخذ يعني قناته الأساسية مثلا هي المسك بالاستقلال، وكل مسك بالاستقلال انظر له كم من فاعل في هذا الاستقلال، حركة نقابية أساسية، جمعيات، حزب أو أحزاب سياسية، حتى لا نقول حزب سياسي، كلها وستنصهر في عملية واحدة اسمها التحرر الوطني، واسمها لاحقا البناء الوطني. ولذلك البناء الوطني، هذا البناء الوطني
2: هذا بعد الاستقلال،
3: يعني في في في جدلية، في شيء من الجدلية بعد الاستقلال. يعني مثلا البرنامج الاتحاد العام التونسي للشغل الذي هو وليد الحركة النقابية سيكون هو بديل دولة الاستقلال في إرساء التنمية. انظر ريت دولة الاستقلال اللي مش ترأسها الحبيب بورقيبة، مش زعيم نقابي، زعيم سياسي، لكنه سيشتغل ببرنامج الاتحاد العام التونسي للشغل، سيشتغل ببرنامج فرحات حشاد وحمد بن صالح الله يرحمه إلى آخره. يعني هنا الاندماج، هنا الاندماج بين الوطني والسياسي من أجل هدف سيتغير لاحقا، ما عادش الاستقلال مش تولي التنمية.
2: احنا نحبوا نبينوا اللي تبعوا فينا، كي تقول من أجل هدف انت قاعد تحلل أدوات سوسيولوجية.
3: اي تماما،
2: لأنه فما هدف
3: الحركة الوطنية لها هدف. لم تأتي
2: خلينا نحكي
3: ليست شعوذة، ليست
2: كي نقول حركة اجتماعية. ما هي النقاط الثلاثة الأساسية باش اللي تبعونا يفهموا شنو الأدوات اللي قاعدين نحلوا فيها؟
3: ما أقول يعني هدف الحركة الوطنية هو التحرر.
2: إذن هناك هدف،
3: إذن هناك طرف مقابل،
2: طرف مقابل،
3: طرف مقابل يعني عدو، عدو. هناك هوية،
2: وهوية،
3: هناك هوية لدى الحركة، يعني طرف مقابل، هناك هوية، نحن وطنيون. والدساتري كانوا يتسموا وطنيون، كلمة دستوري ما كانتش تقلق ولا تتقلق لاحقا، أما قبل بالعكس هي مصدر اعتزاز. والنقابي ما كانش يفرق بين نقابي يعني دستوري ولا نقابي غير دستوري، يعني تقريبا كلمة دستوري وكلمة نقابي تقريبا نفس المصب. لماذا؟ لأن هدف واحد هو التحرر. ثم انشئت التصور
2: الذي تحرر من عدو واضح له هو الاستعمار،
3: هو ثم طرف ثم تصور، هذا العنصر الثالث. والتصور يعني أريد أن أقول يعني رؤية، هذه الحركة الوطنية لها رؤية. وانت ريت بعد الاستقلال تماما بدأت الدولة في الرؤية، برنامج الاتحاد العام التونسي للشغل، في التنمية، في الاقتصاد، وخاصة في التربية. ثقافة الحركة الوطنية ونخبتها ستظهر في مجال الأحوال الشخصية، في توحيد القضاء، في توحيد التعليم، في يعني صياغة رؤية تقوم على الانتماء للدولة، مش رؤية تقوم على الانتماء للقبيلة إلى آخره. يعني هذا كله تصور الحركة الوطنية،
2: ثم
3: ومشاركة فيه كل الأطراف،
2: كل الأطراف، ثم تختلف الأطراف لاختلافات ومعارضات سياسية، وتتغير ويتغير الهدف ويتغير العدو وتتغير الهوية.
3: يعني
2: في مرحلة متقدمة،
3: يعني هذه خاصية التاريخ، الأشياء تتقدم. يعني في الستينات،
2: يعني شنو اللي صار بالضبط؟ شنو اللي تغير؟
3: يعني ماذا تغير؟ يعني الحركة النقابية تجذرت وتطورت موضوعيا، أصبحت لها مصالح. بالمقابل طبقة العراف تجذرت وأصبحت لها مصالح تتناقض بشيء من الحدة مع العمال، وتناقض المصالح هو الذي سيؤدي إلى التوتر.
2: تناقض المصالح،
3: أي تناقض المصالح سيؤدي إلى التوتر. والتوتر يعني بعد أن كانت الحركة النقابية وحركة حزب الدستور والحركة الوطنية ضمن توجه واحد وضمن حركة اجتماعية واحدة اللي هي حركة التحرر الوطني، سيصبح المشهد مغاير. حركة أعراف طبقة وسينتظمون في اتحادهم، وحركة عمالية وستنتظم في اتحادها، وستتوتر العلاقات، وتخرج الحركة النقابية عن الاندماج في مشروع الدولة لتدافع عن العمال. يعني التطور طبيعي إلى حد الآن، هو تطور طبيعي، لأن الحركة النقابية حقها يعني ستدافع عن العمال في عودة تقريبا للعشرينات، لكن بمنظور آخر، في ليس
2: إذن مفهوم العدو سوسيولوجيا يختلف الآن.
3: آه يختلف.
2: لم يعد الاستعمار.
3: لم يعد الاستعمار، أصبح الصراع، حتى لنعمق المسألة لسنا في وضع أعداء، وإنما هناك صراع مصالح، طرف الليبرالي الأعراف لهم واحد، واختلفت المصالح وكانت عقود مشتركة يعني للتفاوض، ولكن كانت الدولة ماسكة بالأمور. الدولة شيئا فشيئا بدأت تتخلى عن دورها الاجتماعي، ويعني تنحاز إلى الحركة حركة الأعراف، في انحيازها إلى حركة الأعراف خرجت الحركة العمالية عن الإجماع، وخاضت ضرب 26 جانفي على فكرة. 26 جانفي هو التعبير عن هذا الانفجار، واكتساب الحركة النقبية حركة تدافع عن النقبيين ومن بينهم العمال هنا ثم، وحركة الأعراف، وانحازت معها الدولة شيئا ما. ولكن هنا يعني بودي أن ألاحظ أن
2: الدراسة زاد أيضا، أنت قبيل حكيت باش نعطيك تكمل، حكيت على ظهور فئة العمال وتوسعها وانتشارها، يعني أيضا حركة بعد الاستقلال فما يعني طبقة جديدة اللي تبقى المتوسطة والوسطى أو الإداريين والإدارة السفلى والإدارة العليا.
3: ممتاز.
2: الإدارات
3: يعني لو نظل في كيف تحت قبعة علم الاجتماع نقول أنه تقريبا ما عندناش حركة عمالية، تقريبا عندنا حركة نقابية صحيح، لكن حركة عمالية لا. بالمفهوم الماركسي حركة عمالية هي التي ستقود التاريخ وستعمل لنفسها ولمصلحتها.
2: بربي ذي خلينا لي، فماش حركة عمالية وفما حركة نقابية.
3: ثم حركة نقابية لماذا؟ لأن الحركة النقابية ضمت العامل الكادح وضمت أيضا المتوسط، فيها الموظفي البنوك اللي هما يعني في وضع ميسور لا مقارنة بالعمال. إذن يعني من منظور سوسيولوجي ما عندناش حركة عمالية، لأن الحركة في المنظور الماركسي حتى لأن الحركة العمالية يجب أن تكون حركة عمالية بقوانين الطبقة العاملة، بقوانين يعني

0: مهم برشا يعني التوضيحات هذه مهمة.
1: اي نعرف.
0: به معناش حركة عمالية بالمفهوم الماركسي، عنا حركة نقبية. الحركة النقبية تنطبق عليها شروط الحركة الاجتماعية.
1: تماما. لا تماما، وشكرا على الملاحظة. يعني هو هنا خاصية الحركات النقبية في في في يقول يعني المنظرين المدرسة التبعية في المستعمرات وأشباه المستعمرات. المستعمرات وأشباه المستعمرات فيها يعني الفعل الاجتماعي نفسه فعل يعني حامل لنوع من التداخل بين المكونات الاجتماعية. يعني طموح الحركات النقبية في المستعمرات هو يعني إيقاف الاستغلال الخارجي خاصة، ثم إيقاف الاستغلال الداخلي بشكل ثانوي. يعني أنت تلقى نقابة الهدف متاعها الأول هو شركة وطني، ونشتغل في شركة وطني ولا أشتغل في شركة استعمارية ومقاطعة شركة الاستعمارية، هذا موقف نقابي وطني. وهنا الحركة النقابية هي حركة اجتماعية، يعني عندها طرف مازال هو الـ الـ الـ الاستغلال، ما عادش الاستعمار مباشر، ولت الرأسمالية العالمية، ولت العولمة.
0: 30 ثانية بعد سياسة الانفتاح أو في التسعينات، هل حافظت الحركة النقابية على خصوصيتها؟
1: يعني بمستوى معين نقول أنه تونس وقتها في التسعينات وفي الواحد، يعني أنا نقول لا، فقدت الحركة النقابية بريقها وخضعت للدولة.
0: خضعت للدولة. الأستاذ عبد الوهاب الشاري، أستاذ علم اجتماع، انتهى الوقت للأسف، ومعنا بارشة ما نحكي في الموضوع هذايا. شكرا على هذه المعلومات وعلى هذه التوضيحات. الموضوع كان هو الحركة العمالية التونسية من منظور سوسيولوجي. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج توانس، إلى اللقاء.
2: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة

أبوح إليك وأشكو إليك، وإن يا ربي إن إليك. أبوح إليك بما قد مضى، وأطرح قلبي بين يديك. خطايا الخطايا ودرب الهوى، وما كان تخفى دروبي عليك. تراني فتمهلني منة، وتستر سود الخفايا لديك. أتيت وما لي سوى بابكم، ولا ملتجى منك إلا إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء: صباح الورد والشهد وصلاح العهد، قولوا يا رب. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

يقول شكسبير: أنا دائما أشعر بالسعادة، أتدرون لماذا؟ لأنني لا أضع توقعات لأي شيء من أي شخص. التوقعات دائما ما تحبط الحياة، والحياة قصيرة، لذلك أحب حياتك، كن سعيدا، ابتسم دائما، قبل أن تتكلم اسمع، قبل أن تكتب فكر، قبل أن تصرف المال اكسب، قبل أن تصلي استغفر، قبل أن تجرح أشعر. وقبل أن تكره أحب، وقبل أن تيأس حاول، وقبل أن تموت عش، قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه. اللهم يا رب وأنت الرزاق، ارزقني رزقا أرضى به وترضى به عني.

اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. اللهم إني أدعوك يا الله، وأدعوك يا رحمن، وأدعوك يا بر يا رحيم، وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لي وترحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.

اللهم يا رحمن يا رحيم، يا سميع يا عليم، يا غفور يا كريم، إني أسألك بعدد من سجد لك في حرمك المقدس من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة، أن تطيل عمر من نحب على طاعتك، وترحم والديه، وأن تحفظ أسرته وأحبته، وأن تبارك له في ماله وعمله، وأن تسعد قلبه، وأن تفرج كربه، وأن تيسر أمره، وأن تغفر ذنبه، وتطهر نفسه، وتبارك سائر أيامه، وتوفقه لما تحب وترضاه، وأنت المجيب.

وما أجمل كلام الله في أول الصباح، ولسوف يعطيك ربك فترضى. نسأل الله أن يعطينا وإياكم خير الدنيا والآخرة. والنهار إذا تجلى، كل ظلمة ليل تتجلى بنور الصباح. لنبدأ صباحنا بمفتاحين: النية الطيبة والكلمة الطيبة، فهما مفتاح الرزق ومفتاح القلوب.

ولقد نعلم أنك يذيق صدرك بما يقولون، فما العمل؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. معية ربنا ستجبر الخاطر وتنجي من كل هم وغم. اللهم اجعل لنا في هذا اليوم نصيبا من كل فرح وراحة وأمل وانشراح.

اللهم اجعل لنا في هذا اليوم نصيبا في كل خير تقسمه، وفي كل نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كل ضر تكشفه. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اغفر لي وارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. يا الله وبما بي وأنت أعلمه، فيا رب فرج كل هم وغم وأزح من طريقنا كل سوء، واسترنا وارحمنا وابعد عنا كل شر، واكفنا الحاسدين وكيدهم وشرهم، وسخر لنا عبادك الطيبين في كل مكان وزمان، وكن معنا.

اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أتيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحبيب القريب المجيب.

0: من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. والنفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واجعلنا من التوابين المتطهرين الطاهرين الذاكرين العابدين الساجدين المستغفرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعزائي المستمعين، عطروا أيامكم ولحظاتكم بالصلاة على الحبيب المصطفى، فهي نور وغفران ذنب وقضاء حاجة. دمتم في حفظ الحفيظ الستار، إلى السلام.
1: لك الحمد.

لك الحمد إذ أنت الشكور على الذي تجود بي والشكر أولى بي العبد والشكر أولى بي العبد شكرك للخير أنت شكرك

لك الحمد إذ أنت الشكور على الذي تجود بي، والشكر أولى بي والعبد، والشكر أولى به والعبد، شكرك للخير أن

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دعاء الصباح. دعاء الصباح. سبحان الله وبحمده، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. دعاء الصباح. دعاء الصباح. دعاء الصباح.
1: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2.
2: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب لي.
3: كرهبتي.
4: Sur l'autoroute du danger.
2: مع توفيق الشيري.

أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأسبوعي المتجدد ببرنامج كرهبتي. تحية لكم وين ما كنتم، تحية خاصة إلى كل مستعملي الطريق. إن شاء الله ربي معاكم وحيدة وحيدة، وإن شاء الله ديما سالمين. إن شاء الله نتمنى التوفيق لكل التلاميذ لكل الطلبة، إن شاء الله النتائج يا ربي تكون باهية وتكون الفرحة عامة في كل بيوتنا التونسية. كيما نتمناكم إن شاء الله نهاية عطلة أسبوع مريحة ورائقة للجميع، ونحن مقبلين على الفترة الصيفية. إن شاء الله تكون فترة الراحة والرفاهية، وإن شاء الله زادة تجمع معنا ديما الإمتاع والمؤانسة. جملة من المعلومات وجملة من كل الأخبار المتفرقة كلها عندها علاقة بعالم السيارات. حاولوا نواكبوا كل التطورات، كل الأخبار الجديدة في عالم الميكانيك، عالم التأمين، عالم الفحص الفني، عالم النقل الغير منتظم، وعالم السلامة المرورية. لأنه في الحقيقة تجي الفترة الصيفية تبقى الناس الكل محتارة شوية، فترة حرجة رغم أنه فيها الراحة والتفريد، ولكن فترة حرجة على مختلف شبكة الطرقات. هذاك علاش تقريبا اللجان الجهوية في كل ولايات الشمال الغربي وفي كل ولايات الجمهورية قاعدة تنعقد بشكل دائم من أجل تأمين عطلة آمنة للجميع. كالعادة الركن الأول ركن الكوبراتيف تعودتوا به، نعطوكم زوز علامات تجارية، مواصفات المواصفات والمميزات ونقاط القوة ونقاط الضعف، ولكم الاختيار. عالم الميكانيك أوتو، ركن أوتو ميكانيك، ركن أوتو أسيرانس، ركن أوتو فيزيت، ركن أوتو ترانسبور، وركن السيكوريتي ريتير. هذه كلها مع خبرائنا اللي حاضرين معنا ديما كالعادة، منورين الاستوديو ديما وباش يقدموا لكم المعلومة أينما كنتم. ساعتنا الثانية كيف كيف نكملوا نجاوبوا على الأسئلة الكل اللي توصلنا بالسادة المستمعين. ديما الرقم 78-227-700 مفتوح للجميع من أجل تساؤلاتكم واقتراحاتكم، وبالطبيعة احنا موجودين باش نقربوكم المعلومة، واحنا ديما في خدمة المستمع الكريم. ما تنساوش زاد ركن على الطريق اليوم باش نواكبوا كما قلت كل الاستعدادات لتأمين العطلة الآمنة، وماذا يمكن أن نقوم به من أجل القضاء أو التقليل من عدد الحوادث أو كما أصبح يسمى إرهاب الطريق. صحيح إرهاب الطريق لأنه يحصد لنا في أرواح بشرية يومية. ما تنساوش المسابقات والجوائز. إذا كنت تحب تأخذ الكود معليك كان بدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة اللي تهدي لك كود مجانا، تتعلم بلاش، ما تدفع حتى مليم في ساعات التعليم، وبعد ما تأخذ الكود تزيدك 5 سوايع جراتوي. 5 سوايع سياقة فعلية جراتوي تقريبا جائزة بين 300 و400 دينار من أهداء مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة شارع المنجي سليم. الجائزة الثانية كيف كيف تكوين في قانون الطرقات باش تاخذ الكود. مستمعينا في جندوبة ما نتعبوهمش، مستمعينا زادة في سليانة باجة اللي قراب الجندوبة ما نتعبوهمش، ينجموا زادة يتمتعوا ياخذوا كود من مدرسة سليم هادي بجندوبة اللي تفرح بكم الكل وتقدم لكم خدمات ودروس قيمة نظرية باش تاخذ الكود. ان شاء الله ديما تبدو بالخطوة الاولى الكود، وبعد تتعدوا بتبيعها للبرمي. ان شاء الله حظ سعيد للجميع. اليوم زاد للأفراح متاعكم والمسارات متاعكم، عندكم بومبور قيمته 100 دينار، بومبور قيمته 100 دينار من أهداء مؤسسة الغزواني لكراء لوازم الأفراح حي بن خلدون الكاف الغربية. 100 دينار تنجم تكري بها اش تحب من لوازم الأفراح، أسعار معقولة في المتناول ومن عند مؤسسة الغزواني، ما تخرج كان فرحة. الجائزة الرابعة بومبور زاد قيمته 100 دينار من أهداء فضاء الغنجة للا الكافية عين بوقادح برنوص الكاف الغربية، فضاء للملابس العصرية والتقليدية بأسعار مناسبة تقريبا لكل أفراحكم. فضاء الغنجة يفرح بكم وما تخرجوا من عنده كادنا راضين ولابسين وفرحانين. هذه جوائز لكم كل بمناسبة بتبيع الصيف. الصيف هو فصل الأفراح، فصل الأجواء والمناسبات. شكرا لكامل الفريق اللي أمليكم هذا البث المباشر، خيري في الإخراج الصوتي، ريان في الإخراج المرئي، سعاد في التنسيق العام للحصة، ناجح في مراقبة البث، وبطبيعة أمام الميكروفون معاكم يتمنى لكم متابعة رائقة توفيق الشيرني. بطبيعة
جماعه ما تنسوش مولدي على الخط الهاتفي اللي لم لكم كل المكالمات الهاتفيه على 78 227 700. بين تعبوه معانا ديما يعطيها الصحه اكيدا، واحنا ديما الكل في خدمه المستمع الكريم من اجل نقدم لكم ماده اعلاميه رائقه ومفيده.

0: هذا جورج وصوف كان معكم هديتنا الغنائية الأولى اللي كانت معنا اليوم في برنامج كرابتي. أجمل تحية لكل أصدقائنا المستمعين التحقوا بنا على موجات راديو كيف 10-15 دقيقة واللي كان يتواصل معكم بإذن الله لا حدود منتصف النهار. تحية خاصة لكل السواق بالله ديما الانتباه والحذر، الطقس سخون، إذا كان تعبين ارتاحوا شوية، إذا كان سخينة راهي تعمل شوية ستريس وتعمل شوية غلقة، ما وسعوا بالكم الصبر والانتباه والحذر باش تنجموا توصلوا سلمين، لأنه رانا سلامتكم قبل كل شيء واحنا ديما نرافقوكم على الطريق. كونوا معنا اسمعونا باش تبقوا فايقين وتبقوا ديما منتبهين وان شاء الله تلقوا المعلومات القيمه المفيده. قدم توت ليكيب الحاضره معنا اليوم كالعاده كل نهار سبت من 10 حتى ال 11 تقريبا 20 دقيقه باش نشدوهم معنا لانه نستمتعوا برشا بالمعلومات القيمه اللي قدموها لنا اسبوعين. حاولوا باش نكونوا اكثر اقرباء للمستمع خاصه اصحاب السيارات اللي يروا في الحقيقه راهي توصلكم برشا برشا شهادات شكر من برشا ناس اللي عندهم ديبان بروسك خاصه في الميكانيك واتحلت لهم المشاكل نتاعهم الكل من غير ما عملوا الخسائر الماديه ومن غير ما تنقلوا من الجراج لجراج. يعطيكم الصحه واحنا ديما في خدمه المستمع. سمحان خضيري يضيف لي رئيس لجنه النقل وممثل الاتحاد الجوي للصناعه والتجاره. مرحبا سي خضيري.
1: جميع المستمعين والمستمعات
0: سي شاكر البرومي استاذنا وخبيرنا ومكونه في ميكانيك.

0: كهرباء السيارات. مرحبا سي شيك.
1: مرحبا سي توفيق ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
0: صلعت ولا مازلت تو في المراكز؟
1: مازال اواخر
0: الامتحانات
1: ان شاء الله اواخر جوان معناها نصلعوا
0: عندك دفعه تاع تخرج السنه؟
1: اكيد ديما في الاخر السنه معناها يكون عندنا دفعه التخرج.
0: تو اللي تخرجوا عندهم بلايصهم في الميكانيك في الكهرباء.
1: سي توفيق بالعكس اقبال نحسوا انه ديجا الوزير وزير التكوين المهني والتشغيل وخذا الانيسياتيف انه باش يزيد 7% من العام الجاي باش يكون معناها اقبال كبير
0: الاستيعاب
1: لانه اقبال كبير برشا على التكوين المهني
0: سيرتو تو الطرق جديده
1: والطرق جديده ويحبوا بالعكس وبعد 5 اختصاصات جدد معناها في باش يحاولوا يواكبوا التكنولوجيا الموجوده تو في تونس
0: حتى السيارات الكهربائيه ولو تو
1: حتى السيارات الكهربائيه بدات تتبعث في بعض المراكز معناها بدا
0: يلزم الحظر الارضيه يلزم الحظر
1: اكيد سي توفيق الارضيه لابد منها باش تكون على الاقل اقبال ونلقوا على الاقل باش داري
0: تواكب التكنولوجيا الموجوده. حاتم الشاد لي كرونيكور البرنامج مرحبا.
2: مرحبا وصباح النور على كل من يسمع فينا ويشاهد فينا.
0: حضر لنا برشا اخبار ولا
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
0: نحب تدخلاتك تكون كالعاده رشي خديمه. منظر يعقوبي خبيرنا في الفحص الفني مرحبا يا سي منظر.
3: مرحبا بك سي توفيق وتحيه للاخوين اللي معك.
0: مرحبا يا سي منظر. اي كالعاده نبدا معاك منظر نعرف ايش اخترت لنا اليوم. تعرف احنا نقدموا العلامات التجاريه نقدموا انواع بتاع سيارات وبطبيعه المستمع عنده الاختيار الكامل باش يختار السياره اللي تناسبه هكا ولا منظر
3: صحيح ده. بالنسبه لسيارتنا اليوم هي جيلي ايميجرون 1.5 لتر
0: جيلي ولت معروفه تو منظره ولت معروفه جيلي برشا
3: شوف باش نبدو واضحين للامان مازالوا كي غير بدوا يدخلوا للفحص الفني
0: اي مم على غير بدوا يعملوا عامين ثلاثه تو
3: مازال كي غير بدوا كل مره تدخل الكعبه علينا فهمتي ولا بالنسبه للسياره جيلي ايميجرون 1.5 حاليا موجوده ديسبونيبل اللي يحب يمشي يشري موجوده الكاروسيري نتاعها برلين
0: 67 و800 خلينا نذكروا سعرها 67 مليون و800
3: اي باهي الجارانتي من 4 سنين حتى او ولا 150 الف كيلومتر نمبر دو بلاس 5 نمبر دو بورت 4 بالنسبه للترانزميسيون نتاعها بواك مانويل نمبر دو رابور نتاعها 5 بالنسبه للبيرفورمانس دو 0 ل 100 كيلومتر الور تشد في 12.6 سكوندا بالنسبه للفيتاس ماكسي 175 175 كيلومتر فرار الموتوريزاسيون اللي يهم برشا
0: هذا اللي يهمنا هذا اللي يهمنا
3: المحرك 4 سيلاندر انرجي ايسونس بويسونس زادت تم برشا عباد 6 شوفو الكوبل 152 نيوتن متر في 4500 السيلاندري 1499 بالنسبه للمحرك نتاعها محرك كلاسيكي عادي
0: سهل سهل سهل المحرك
3: ما فيش وقلق بالعكس جوست كان الانسان لونترنتيان تاعه ولا اكثر ولا اقل بالنسبه للديمونسيون تاعها 4.6 هو الطول اللارجور 1.8 والهوتور 1.4 معقوله وسياره فاميليال كبيره نتاع عائله ما فيها حتى معناه ما فماش
0: باهي حتى في الصوره مزيانه منظر حتى في الديزاين نتاعها حلو باهي
3: انا باش نقول لك بالتصميم الخارجي ممتاز والتصميم الداخلي كذلك لحجره القياده كونفور من حيث الديزاين الداخلاني والكونفور عندك لي سياج تاعها بيلوت ما شاء الله يركبوا 5 متفردين ما ثم حتى
0: ما ثمش حاجه تخوف منظر في الكهرباء هذه
3: والله شوف للامانه مازلنا كي غير بدينا نجربوا فيها ما ثماش ديكلاراسيون كهرباء جديده وباش تعدي لك مثلا 3-4 سنين وتعدي لك فحص فني اكيد باش تلقاها تو 150000 واعطاك 4 سنين واعطاك 150000 كيلومتر حقيقه ما فماش هيك الحاجات اللي الديكلاراسيون قوية
0: انا اغراني الحقيقة السعر 67 مليون تقريبا كيف الام جي يقربوا لبعضهم في السوم وسيارات قاعدين ينجحوا برشا و67 مليون بطريقة بكرهبة كيف هكاك زيرو كيلومتر بالمواصفات هذية الحقيقة مع الارتفاع الكبير بتاع السيارات يتسمى سعر مغري
3: والله لا ومازال ومعناته ما كنقول لك لي زيكيب مود سيكيورتي لابياس والارباك
0: عادي ولا عاديين
3: عاديين عارفين ما تبقينا تشوف البري مع التجهيزات هذه والبري 67 حقيقة شوف غيرهم تلقاهم في 90 وتلقاهم في 110 و115 هذه حقيقة ممتازة إذا كان تظهر في المواصفات هذه وتظهر فما جارانتي تاع أربع سنين وما تصرفش كان تصب ليسونس وتخلص شوية أوراق وتمشي على روحك حقيقة ممتازة ممتازة للغاية
0: ماذا اللي نسمع فينا تو منظر نقولوا له اللي عنده 67 مليون معليه كان يمشي يجري جيلي راهي باهية كهرباء رائعة.
3: أي ممتازة ممتازة.
0: يعيشك منظر يعطيك الصحة على المعلومات أعطيتها لنا. هاي سي شاكر، إذا كان الجيلي بالحق 67 مليون و800 كهرباء 1.5 لتر قوية، ديزاين حلول، المواصفات الكل موجودة، سيكوريتي، يعني تم كهرباء معقولة جدا مع الأسعار نتاع السيارات الموجودة توا في الأسواق، مش تونسية برك حتى في الأسواق العالمية.
1: الأسواق العالمية بصفة عامة هي هي اللي مش نقدموها نحن سيارة دواس جلوري. اي اكس 1.5 ديليكس ديليكسيفيتي ترانسميسيون فاريابل. دونك هذه ديسبونيبل.
0: هذه اغلى شويه.
1: هذه اغلى شويه. هذه السومه نتاعها هي حتى
0: 89
1: مليون و900. ولكن السياره هذه سي توفيق هي شكلها شكل سياره رباعي الدفع. الهيكل نتاعها سياره ممتازه جدا. الكهرباء معناها تحسها رزينه في الطريق، ومعناها حتى العرض عريضه بارابور. كان نقارنوا السيارات هذه الشينويه مع السيارات الهنديه. السيارات الهنديه ديما نحسوهم اقل عرض. نحس انه الكهرباء كانت تمشي بها تقلب على اليمين ولا على اليسار. هذه سياره تحسها ثقيله في الطريق، روبيست، سياره ممتازه. بالعكس هذه انا نشوفها هي والام جي انه باش يحاولوا
0: يفكوا
1: السوق خاصه في الكيا. لانهم يعني هما سيارات هذولا نحسها معناها سياره كيف السياره الرباعيه الدفع في الكيا. السياره هذه ديسبونيبل، الجارانتي نتاعها 7 سنين و 150 الف كيلومتر، خمسه مقاعد وخمسه ابواب، سيلندر أربعة كاتر سي أربعة استوانات، إنرجي إيسانس، البويسونس قوية شوية 9 شوفو، البويسونس شوفو دين 140، الكوب من 220
0: تستهلك شكل
1: أكيد بطبيعة الحال تستهلك، لأنه حتى الكوب القوي 220 نيوتن متر
0: قوية.
1: السيلندر ستي زاد سيلندر كبيرة برش 1498 سنتيمتر كيب زاد السيلندر كبيرة. دونك بوات أوتوماتيك لونغور، الهاجور والهوتور، هي قلنا سيارة برسك سيارة رباعية الدفع
0: عالية.
1: لي كونسوماسيون في الميكس توصل حتى 8.6 لتر بار سون
0: قوية
1: قوية. اللي جميع المواصفات الفنية والترفيهية موجودة فيها، معناها من ناحية في الديزاين في الطابلو دو بور. الموتوريزاسيون هي كانت قبل خدمت مع الصين، خدمت مع بعض الموتورات كيف الام جي موتورز، خدمت مع برشا موتورات اخرين. اما توا ولات تعمل معناها موتورات خاصه به هي
0: ذاتيه. حاتم عندك بضيف واللي يظهر لي جماعه
4: كل شيء. عندنا مثال يقول ذوب تحصل بالنسبه للسيارات الصينيه. الحقيقه يعني ولت خير من الاوروبيه، لكن يبقى الاشكال
0: خير في الاسعار،
4: في الاسعار وحتى في الخدمه نتاعهم تو، حتى في الخدمه نتاعهم تطوروا، خاصه الكراب الجديده، وبقت كما الجيلي بقت الموتورات نتاعها تاخذ فيها من برا، الدي اف اس كا تاخذ فيها ولت تتعامل على روحها الصين في الموتورات. لكن يبقى ديما البياسات نتاع الكراهب هذه غاليه
0: قليله
4: قليله. نعطيك كهرباء رخيصه في السوم، لكن بعد في البياسات راهي ماهيش كما تتولي اغلى حتى من مرسيدس واغلى حتى من
0: ماشي سيارات الصينيه كل غاليه في
4: لا بياسات السيارات الصينيه بريسك، خاصه السيارات المضخمه ديما البياسات تاعها راهي تبدا غاليه شويه. وموجوده كان عند الوكيل اللي خرجت ما عنده السياره ما تلقاهاش برا.
1: هي ملاحظه برك التوفيق راهو المشكله انه في النيابات اللي ماخذ نيابه في جلوري ولا فيها في الام جي يولي يبيع هو لي بيز دو شونج ويبيع السياره في نفس الوقت، يولي احتكار ويعطيك السوم، ما عندكش خيار انك عليه باش تمشي تلوج على باقه اخرى.
4: ما ثماش ادابتابل، ما ثماش ادابتابل البرا ادابتابل الدوريجين، ما ثماش كون يقلد الصين، الصين هي تقلد الناس الاخرى.
0: ما يقلدوهاش علاش معناها يلعبوا في السوق
4: وحدها يعطيك سياره سومها مغري لكن من بعد راهي في البياسات باش
0: أي سيدي يعطيكم الصحة. أعطينا فكرة على زوز علامات تجارية ومضة كهربتي قبل ما نبدو نستقبلوا التليفونات وقبل ما نعطوك الأخبار للدولة خلال هذا الأسبوع اللي نطرحوه على النقاش.
5: عندك مشكلة في كهربتك وصعب عليك الحل؟ حب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك؟ إذا اعتكاف قدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كرهبتي كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذا اعتكاف.
0: نرجو أصدقائنا المستمعين بعد الركن الأول اللي تعرفتوا فيه على زوز علامات تجارية. تو ندخل عالم الأسئلة، عالم الميكانيك، عالم التأمين، عالم الفحص الفني. تجمو تسألوا في ميكانيك وكهرباء السيارات الشيشاكي الموجود معنا، تجمو تسألوا في قطاع النقل الغير منتظم التاكسي واللواج والنقل الريفي سيخذيري معنا، تجمو تسألوا في التأمين. وصديق العصام الدين الدشراوي موجود على عين المكان، موجود على ذمتكم باش يجاوب على الأسئلة الكل. تجمو تسألوا في قانون الطرقات وإلا في أي سؤال يتعلق بأي موضوع. وصديقنا حاتم بشادلي موجود معانا، مرحبا بكم الناس الكل على 78 227 700. أولى المكالمات الهاتفية بدأت توصل البرنامج. ألو عسلامة.
6: ألو عسلامة سي توفيق.
0: مرحبا عسلامة سيدي، مرحبا،
6: نهارك زين. معك عرش طار على مدينة السلس، وحييك وحي الخبراء كل اللي معك. وعندي زوج أسهل
0: تفضل
6: إن شاء الله. كنت نسمع فيك سؤال على الطاير، حدث معك منظر كيفاش هو يذكر في الكهرباء وعدد لها الحسنات نتاعها. انت سألت سؤال قلت باهي ما فيهاش حاجه تخوف، قال لك لا. ها وهنا سؤال انا، وبعد عندي سؤال اخر. هل اللي يجيبوا في الكراهب يستوردوا في الكراهب من خارج من الصين ولا من اي بقعه؟ هل منعوها قبل ما يجيبوها؟ هل الوزاره تنقل تتدخل باش السياره ديك تدخل تونس ولا لا، ويعملوها في فحص للهيكل نتاعها ولكل شيء، معناها اللي هي توالم معناها طرقاتها، مش معناها كما الفرز الموتورات اللي الحوادث كل اللي هي مشهوره فيها 80%. هذا ما تقبلش. هذا السؤال
0: الثاني.
6: السؤال الثاني هو كل عمل فيه تقاعد، فيه سن نتاع تقاعد، هذا معروف. مثلا محمد رسول الله الموظفين كذا. انا هنا سؤالي في الميكانيك وفي الشوفره، هل نحب نسال السائق نتاع الطائره البيلوت على قديش يتقاعد؟ اثنين نتاع الباخره القبطان، اثنين نتاع النقل العمومي كالتراك كل واحد معناها كي الحفلات، هذاك معروفين الامر نتاعهم. اما هاو سؤالي المهم، هنا السواق نتاع النقل الجماعي والنقل معناها نتاع سياره الاجره، النقل هذوما اللي معناها هما احنا حاسبنا بهم، عن اي سن؟ اثنين كل هل يقع الفحص نتاعهم؟ خاطر انا نشوف كم العمر واسه 70 وعامل مريض نتاع مضر والسوق والامراض في توفيق تعرفها برشا موجوده.
0: اي اي اي اي اي
6: اي نحب انا سؤال دقيق، نحب العمر وسنين قديش من مره معناها باش يعملوا لهم فحص شامل وفي العمومي في السبيطارات العموميه.
0: واضح واضح، شكرا لك عبد، شكرا لك. نتعدوا مكالمه اخرى. الو عسلامه.
7: عسلامة التوفيق.
0: مرحبا سيدي عسلامة. سي محمد صالح مرحبا بك،
7: نهارك طيب ان شاء الله.
0: مرحبا سيدي، مرحبا.
7: مبارك الخير انت على الباكس اليوم
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ان شاء الله كل نتائج طيبه ان شاء الله.
7: ليلى محمد رسول الله سي توفيق. نهار 9 جوان في الشهر اللي في الشهر هذايا 9 جوان 26، خرج اعلام من وزاره النقل يقول باللي معناها التاكسي فردي وتاكسي جماعي وتاكسي سياحي. معناها مش يرخصوا لهم، انه معناها يبدو يخرجوا خارج المناطق المناطق نتاعهم، مثلا نمشي المعتمديات نتاعنا فهمتني. هذايا مثلا بون هما مذكوره برشا برشا ولايات مذكوره ما فاهم القروان وسوسه ونابل وتونس وبنعروس وريانه. باهي هل انظر القانون هذا يشمل كامة رب الجمهورية؟ مثلا نحن نجم نطالبوا به، مثلا نحن نمشوا ببلاكتنا، مثلا نمشوا لعند راهم، نمشوا البوثيرة، نمشوا الغرديما،
0: واضح
7: ولا ما نجموش نطالبوا به؟ فهمت
0: واضح سؤالك، واضح سي محمد صالح، واضح سؤالك، واضح. شكرا لك ومضى إشهارية ومن بعد نرجع نكمل.
7: واضح باهي.
8: إشهار اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تتاي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة، وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على مشت الفرحة. اشهار
9: صوت الشمال الغربي في مكثر على الذبذبة 88.2.
0: اكيد الناس كلها تستنى في نتائج البكالوريا وكل عائله اكيد توا راهي في الانتظار وكل انتظار الممل الانتظار القاتل. ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا ربي تسمعوا كان الاخبار الساره وتكون الافراح في كل بيوتكم ان شاء الله نسمعوا كان الخير ان شاء الله ان شاء الله النتائج على وشك ما نعرفش مازالت ما ثم حاجه سير ما ثمش ثم شكون يقول اليوم العشيه غدوه هي غدوه باش تخرج بالاس ام اس اما تنجم تكون اليوم هذاك علاش ثم اخبار متداوله من هنا وهناك ما ثمش الخبر اليقين إذا كان وصلنا الخبر اليقين طبعا نعطوه لكم حتى قبل نصف النهار ما نخرجوا ونكملوا البرنامج. شوفوا مكالمة هاتفية. ألو ألو عسلامة مرحبا سيدي عسلامة عم طاهر مرحبا بك مرحبا
10: تحية لي سيدي تحية للفريق التقني تحية للسادة الخبراء وتحية للمستمعين وين ما كانوا داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. انا عندي سؤال سي توفيق ماذا بيش يعني يعني تجاوبوها ناس وماذا بيش تجاوبون عليه يعني بكل صراحه وبكل حسيات.
0: احنا نجاوبوا كان بالصراحه عمطار انا نجاوبوا كان بالصراحه نحن راه ما عندناش من خبوا
10: هي والله برنامج صريح
0: يعيش يعيش يعيشك عمطار يعيش
10: نورنا
0: يعيشك يعيشك عمطار يعيش
10: مواطن قاعد في القهوة وحاس سيارته أمام المقهى ما راعوا إلا وأنا أتخلى عليها مواطن آخر مثل لكن يقولها بالضرب وكان هالشمي ثلاثة بالأوراق من السيارة متاعه والحق مثل ضرب بالطولة زادة دخل المواطن مثل في أهل زادة يخذها لكمات على مثل لكن يقولها في بدنه قام قابل عمل تليفون للشرطة المكان جاء وشرطة المكان صوروا شافوا البلور كيفاش مهشم الطولة متاع سيارتك كيفاش مضروبة المواطن قلت لك مقولها راغ بالفرار إذن بالبحث وزوى التحري قلت له ظهروا أنهم جو المختل عقليا المواطن هذي أشقاموا الشرطة الشرطة عطاوا تسخير باش يمشي للمواطن للمستشفى لمعاينة البدن وصوروا السيارة كما قلنا وكذا وقامت يعني قلت له الأجراء الأبحاث جاية وتحس قلت لك مقولها بالفرشاش هنا نسأل أنا هل هو عمل تأمين عادي
0: أي.
10: هنا نسأل أنا السيارة هي رابضة أمام المقهى والمواطن في المقهى هنا نسأل هل المواطن مثل كما يقولها ما لا التجأ الخبير ولا ما وما زال ما كلمش مثل كما يقولها شركة التأمين متاعه هنا أنا نسأل أنا كيفاش هالمواطن هذا يتعامل مع القضية هذه هل يخليها ماخذة مجراها لدى القضاء او يتصل بشركة التأمين متاعه ولا كيفاش انا حبيت
0: واضح سؤال واضح سؤال عم طاروا الاجابة انا نعرفها اما مساج نخلوا اهل الاختصاص هما اللي يجاوبوك عليه لانه باين شكرا لك عم طار شكرا لانه بما انه ما عندوش الضد ما عندوش عربة ولا ما عندوش شركة التأمين ضده فاذا شركة التأمين ما تتدخلش في الموضوع هذا خلاص حتى لو كان عامل تأمين واحدة تأمين العادي ما تدخل شركة التأمين هنا تولي قضية مدنية لدى المحاكم لا علاقة لشركات التأمين بها تنزيد نأخذ أكثر تفاصيل عند صديقنا عصام المختص في التأمين مكالمة أخرى ألو
11: العسلامة
0: سيدي عسلامة مرحبا
11: أهلا بك التوفيق
0: مرحبا سيدي مرحبا بك
11: بك أكثر معك جلول غزواني فرنانة
0: سي جلول من غزوان من فرنانة مرحبا سي جلول
11: فرنانة
0: أي فرنانة ولاية جندوبة أي
11: جلول غزواني فرنانة أي
0: مرحبا سي جلول مرحبا
11: بيك اكثر عايش
0: تفضل سي جلول لاي
11: اسمع بالله بالنسبه للعلامات المرور بالله هي اغلبيه الناس ما يطبقوهاش سي توفيق مانيش عارف علاش بالضبط
0: هلا غالب مساله وعي هذه يا سي جلول مساله وعي
11: اي ما يطبقوهاش علامات المرور
0: اي
11: يجيك بالخط المتوسط يقوم اللي يجيك في ستوب يا حرق يجيك مانيش عارف شي ما لازم مش عارف شي وش يساوي بالنسبه لي الموت معناها ماشي لابد للموت هذه واحده اثنين بالله وخاصة في حوادث المرور بالله اللي يجي ويلقى حادث لازم يحمي الموقع ويعلم ولا وصف الاسعاف ينجم يواصل ثم الناس يجي اول ما يفوت يدخل يبدا يصور
0: يبدا
11: يصور يصور مش يصور هي سيرته ويحب يزيد يعملوا كاسة أخرى ثلاثة بالله هي سواقة شاحنات والحافلات خاصة شاحنات ثقيلة يتيسوا شوية في الكياس خاطر الناس اللي هم فرميتهم أصغر دائما يتجاهلوا الكياس هم بالنسبة للسواق مشكورين ديجا هم يساعدوا ويرحموا والديك ووالدهم فهمتني يجزم يتحضروا شوية ساعات يجيبون نحن برامج بس كل برنامج يجيبوا فيه معناها يجيبوا فيه برنامج على الناس في التاس في الكياس في الناس كذا فهمتني؟ واغلب الناس يتجاهلوها
0: واضح سي جلول، شكرا لك يعطيك الصحة على التدخل بتاعك. ماذا بينا بعض الأسئلة اللي توصلنا، هذه بعض الملاحظات من جلول على علامات المرور. نعرفش حاتم بشاد لوين معانا ولا مش معانا حاتم بشاد تو؟ اه معانا ولا حاتم؟ اه به سمعت السؤال، سمعت السؤال،
12: السؤال على سمعت السؤال كيبدا الحد هو رو بالنسبة للتصوير تاع كل ما يبدا ثم حادث هو ممنوع، لكن لكان تستعمله مثلا في التواصل الاجتماعي والتشهير به هنا لو يكون ممنوع التصوير
0: به.
12: لكن كان بس تستحفظ به ولا باش تخلي كدليل باش تشوف شكون ظالم شكون مش ظالم هذا جائز
0: به به. ماذا بين صحة حماية موقع الحادث قبل التصوير وقبل خل الناس تخدم خدمتها، راهي ثم مختصين في الاسعافات الاوليه وثم ناس عندها معناها درايه بالموضوع. ردوا بينك هك الناس يسموهم بين ظفرين، يتسموا هك المتطفلين بين ظفرين سامحوني في الكلمه، هك اللي يدخلوا ذوك راهم يزيدوا يعطلوا الامور، يعطلوا عمليه الانقاذ، يعطلوا السيارات الاسعاف اللي باش تخلط. هذاك علاش لازم حمايه الموقع التبليغ ونخلوا اهل الاختصاص هم اللي يدخلوا لتقديم الاسعافات الاوليه. ثم مكالمه اخرى معنا. الو
13: السلام.
0: السلام سيدي، مرحبا.
13: هلا سي توفيق.
0: مرحبا سيدي، شكون معايا خويا؟
13: وليد نقريفي من سمران، بوسالم.
0: من بوسالم وليد نقريفي. مرحبا سي وليد، مرحبا.
13: سؤالي هذا سي خزاري.
0: اي تفضل.
13: نحب نعرف الانسان ينجم ياخذ خطوط ولا كيفاش؟ عندنا نحن واحده وقعت اشكاليه ما بين عبد الجبار والمينا.
0: اي.
13: ثم المينا كان خط واحد، المينا وعبد الجبار خط وقعت تشكيليه ما بين بعضهم وتعاركوا، شنو الولايه فرضت عليهم يولوا خط واحد، مدد لهم مدد لهم، اللي عنده ابو عوان يمدد عبد الجبار واللي عنده عبد الجبار يمدد ابو عوان، خاطر خط واحد. بما فهم واحد من واحد منهم هو خاطر هم ما يعرفوش ديجا منطقه سمران، حط منطقه سمران، خط سمران مع النقاط نتاع زياده مع عبد الجبار، حط سمران معاهم نقاط سمران. يعني ولد في البطاقه نتاع عنده زوج خطوط، ينجم يخدم السمران ويخدم عبد الجبار. يعني يخدم المين ابو عوين، يخدم اللي يحب يخدم، يعني ينجم كما كاين. نحن عملنا اعتراض السيد الوالي.
0: ايه؟
13: عملنا اعتراض السيد الوالي، كلمنا النقابه، من النقابه في بالها كل شيء، ولكن لحد الان في اللحظه في البطاقه نتاع ما عملوا، ما قاعد في البلاك نتاع قاعد محطوطه، يعني زوج نقاط، عنده زوج نقاط.
0: زوج نقاط، باهي. تو هل من حقه انه يتمتع بزوج خطوط زوز نقاط ولا لا؟
13: كان عنده الحق باش يتمتع، يعني انا اعطيني كيف اعطيت، عنده اعطيت نقاط، اعطيني انا اعطينا انا ناخذ انا ابو عوين وعبد الجبار.
0: كيفه واضح يا وليد، ناخذ السؤال واضح، واضح السؤال.
13: هذا
0: واضح، ابقى معنا في الاستماع تو جابك، خذ لي المعلومات واضحه. اذا كنت تحبوا تستفسروا تاخذوا معلومه ما دام معنا الضيف بالمستمع. واضح يا وليد، يظل لك يقول لك سؤال واضح تو نجاوبوك. شكرا لك على الاتصال. شوف اذا كان ثم مكالمه اخرى. الو صباح الخير سيدي، حسامه مرحبا.
14: نارك زين سي توفيق، ربي يعينك
0: يعيشك سي صدقي. هكا جندوبه
14: صدقي حناشي،
0: الصوت تبدل علي شويه كان سي
14: صدقي. انا حاب لله محمد صلى الله عليه وسلم، نحترمك وربي يعينك
0: ونحترم ضيوفك. نعرفك موقف السياره طبعا على اليمين وتتكلم،
14: ولا حاب السفرانه وكل شيء عملهم.
0: نعرفك منظم، نعرف.
14: نسلم عليك ونسلم على ضيوفك الكرام وعلى المستمعين الكل، ونسلم على صديقي حاتم بالشادي. ان شاء الله يكون اخويا حد اللباس، وان شاء الله ريت والله قلبي وجعني عليه
0: لباس، وفي فورمه معانا عايزك، في فورمه معانا
14: والله، وصدقني والله العظيم قلبي وجعني عليه، ان شاء الله يكون بخير.
0: لباس لباس لباس هاي صدقي، سؤال يا صدقي، لباس لباس هاي سؤال يا صدقي،
14: سؤال الدرجات الناريه والدرجات مش الدرجات الناريه، راهم على ترى طبقوا عليهم الترميات، وتو ساعة العون الامن يحبس فيها الاسيرونس، وهي اهم الاسيرونس هي الخوذه في توفيق، راهو اذا الخوذه تحسها تلغت في السياق نتاع الدراسه الناريه، الخوذه تلغت. نحبوا الخوذه على الاقل واحد كي يتيح ولا قدر يوقع حادث يكون لابس الخوذه نتاعها السيد اللي السائق الدراسه الناريه هو ولا غيره، راهو مرات تلقى الدراسه الناريه فيها اربعه خمسه عائله كامله على الدراسه الناريه، راهو ما تجيش خلاص مش معقول. وساعة ساعة تلقاها داخلة في الانترفيو ويحسها كانك يقول لك شبيك للزيت يا ودي، راني في راني مانيش في الانترفيو، انت داخل في الانترفيو عرضني. دونك تلتزم ماذا بين يكونوا عنده برمي وطبق البلايك، ونحبوا يكون عنده برمي وبيس معاه خوذه سواء هو ولا غيره.
0: نعم
14: واضح الحق، برشا مشاكل كبيره برشا، على الاقل يجي قدك ياكل ضربه ياكلها باب الخف
0: يا صدقي يا صدقي موضوع الدرجات النارية هو موضوع الساعة واللجان الجهوية. اسمعني اسمعني اسمعني اللجان الجهوية للسلام المرية في الولايات كلها قاعدة تنعقد توا بشكل كبير، امس في الكاف او لمسين في جندوبة، في الولايات كلها ثم تعليمات كبيرة لمراقبة الدرجات النارية وصحة بالحق مراقبة كبيرة من قبل الهياكل الامنية للدرجات النارية. لهين بالموضوع برشا برشا
15: كلمة الأخرانية بالعربي على الأقل الحق يعملوهم يحطوهم سبحان الله يحطوهم تحت الدراسة، مش يكون على الأقل منظم في البرميل نتاعه وفي الخوذة نتاعه ويهز هزة محترمة يهز ولا عبد عنده الحق في عبد معاه ولا زوز
0: صحيح
15: العرب على معلمة على درجة نارية مش معقول وعيب راهو
0: واضح يا صدقي واضح
15: تنزل عليه كرب ولا كيمونة تلقاها من كل متشة كل واحد في بلاصة مش معقول
0: صحيح وعيب. وهو الحلقة الأضعف والدرجة النارية تقريبا 50% من الحوادث فيها درجات واضح يا صدقي واضح يا صدقي شكرا لك يعطيك الصحة على الاتصال وأنا نقول لكم أنه ثم حملات كبيرة على الدرجات النارية ليلا نهارا من أجل إيقاف نزيف حوادث المرور المتعلقة بالدرجات النارية. أراي الدرجات النارية يلزم الخوضة ويلزم التأمين ويلزم أخذ السياقة واحترام القانون على الناس كلها. علاش هذا راهو خوفا على حياتهم مش انتقاما من الدرجات النارية، لا بالعكس ثم ناس تخدم بالدرجات النارية وتحترم القانون وربي عينهم، احنا رانا خايفين عليهم من الحوادث لانه نسبة ومؤشر الخطورة تاع الحوادث ارتفع وعدد القتلى قاعد يزيد بشكل رهيب جدا، فما بالك بالفترة الصيفية المش ندخلوا لها توا وكثرة الدرجات النارية في الليل خاصة في الليل. باه مكالمة أخرى. ألو عسامة. ألو باه في انتظار المكالمات الهاتفية خلينا نبدو نجاوبوا ميساج. عبستار العالو يقول لك فحص السيارات أي لا عبستار بدال أولاني شنو قبل عبستار أول واحد عبستار عبستار يقول لك فحص الفني للعربات السيارات اللي قاعدين نجيبوا فيها من الخارج قاعدين نعملوا لها في فحص وملائمة للطرقات نتاعنا والا لا، ومن بعد تعطينا العمر نتاع السواق النقل العمومي والشهاده الطبيه سي خضير.
16: بالنسبه بالنسبه للنقل العمومي
0: اي على لواش تاكسي النقل
16: الريفي الانتريت نتاعهم
0: اي الروتريت
16: اي ملي خرجت 2004 ويصب على روحه وهذه باستعمال البطاقه المهنيه عنده الاختيار من 60 يحب يخرج او اللي يزيد ل 65 خمس سنوات
0: بين 60 و 65
16: بالنسبه في 60 اختياري الخمس سنوات يحب يزيد ولا ما يزيدش
0: باه
16: اما 60 يلزم يكمل
0: هذا بالنسبه للتقاعد
16: للتقاعد
0: باه هذا بالنسبه للتاكسي لواج نقل
16: ريفي النقل غير منتظم
0: باه ما يفوتش 65
16: فوتش 65
0: باه هذا بالقانون
16: هذا بالقانون
0: باه يقول لك شهاده طبيه ثم ناس عمرهم ربما 60 ويبدا مريض ونظر ناقص كذا كيفاش يراقبوهم طبيا كيفاش يعملوا شهاده طبيه والا بالبرمي كيفاش
16: الشهاده الطبيه
0: اي
16: ياخذها من اي عند طبيب كما بقت القانون القديم حتى ما خرجت كانت باش تاخذ من عند الطبيب الشغل
0: لا قط عند طبيب عمومي قديم
16: اي ساعات يمشي اي اي شك من لاجون اللي يخدم البرمي على لابس مرايات يحيلوا اللجنه الطبيه وعندك
0: هذاك يمشي يجدد البرمي
16: يجدد البرمي وعنده ديجا هم ثلاثة سنوات كل ثم عنده عامين وثم العام وثم ثلاثة سنوات هنا كني اللي بدل البرمي نجم بالعين المجرد يشوفه اذا يشك فيه مثلا تقديراتهم غير صحيه يحيلوا اللجنه الطبيه ووقت عنا قداش مرة الأمر هذايا ويبقى المراقبة وتبقى هو زاد يقيم صحته زاد
0: به الكراهب اللي قاعدة تدخل حاتم من برا
12: من برا
0: ملائمة لطرقاتنا لطقسنا لأجواءنا وإلا كرهبة ونجيبوها
12: أي علامة تجارية بستان تصب في البلاد التونسية عندها قوانينها وشروطها بالاشتراك مع وزارة النقل ووزارة الصناعة والتجارة يلزم تكون تخضع للمراقبه من من من وزاره النقل توافق والا ما توافقش هذه الاولى اثنين ولازم تتعهد الشركه مثلا اللي باش تنتصب العلامه التجاريه ذي تعمل كونترا مع وزاره الصناعه والتجاره باش هالعلامه التجاريه ذي توفر ما بعد البيع تصليح السياره والعلى والقطاع الغيار لمده 10 سنوات متتاليه لازم 10 سنين متتاليين تكون القطاع الغيار ما تمشيش تقول بعد ما تشتري الكهرباء السياره ما بعد البيع يعني ما تصلحش الكهرباء دي هنا والا البياسات تاعها راهي ماهيش موجوده يلزم يتعاقدوا كونتراتيال 10 سنين كاملين
0: باه سي محمد صالح يقول لك شنو القانون اللي خرج في 26 9 جوان نتاع السماح للعربات باش تخرج خارج الولايه، صحيح الموضوع هذا موجود؟
4: موجود، هو ما يشملش المناطق الداخليه، يشمل يشمل الولايات المتقاربه لبعضها، كما مثلا عندك المستير وسوسه كانت فيها برشا اشكاليات لانهم المعتمديات نتاعهم بجنب بعضها، يعني يتداخلوا في منطقه الجولان. خرج قرار توا حاليا يسمح للولايات باش تعطي رخص
0: استثنائيه،
4: ماهيش استثنائيه، رخص في البطاقه كانت قبل استثنائيه ماهيش موجودة في بطاقة الاستقلال، عملت مشاكل. كما احنا توفيق هنا عندنا مثلا رخص تاع التاكسي الدهماني يدخل القصور، دهماني القصور وهي غير قانونية، يعني عنده كان دهماني لهنا خرجت القرارات هذه اذن للولايات باش يعطوا الرخص باش تولي يخرج من حدود الولاية، فهمتني، باش يولوا ياخذوا مع بعضهم.
0: باه
16: هو القانون هذا قديم والجديد وثم ولات خدمت به من قبل
4: استثنائيا،
16: استثنائيا بالنسبه للقانون هنا كيما اعطى للمقاهي والمطاعم والواحد في البلاد باش تخدم في الليل الرخص الليليه هي للسلطه التنفيذيه هي الحق باش ترخص له في حدود المعتمديه نتاعو، كيما قال سي حاتم ولا الولايات اللي تدخل في الخطوط لبعضها تقريبا لبعضها، هذه كيما تونس الكبرى وكيما سوسه كيما نابل
4: قرب
16: لبعضها
4: قرب سوسه
16: ينجم يرخص ليه رخص ليليه وقتيه رايا.
4: لا توا حاليا ماهيش وقتي. لا لا سامحني سي خضيري، خاطر القانون اللي جاء في 9 جوان توا حاليا
16: وقتيه بظرف توقع ديما التجديد نتاعها للسيد الوالي الصلوحيه، هو يحب يجدد مثلا يعطيه فتره من الفترات شهر شهرين جمعه اللي يحب يعطيه حسب الحدود خدمه صيفيه باش يخدمها وبعد يرجع له، خاطر كان مش نسيبوها على طول توقع على خطه هنا.
0: باهي
16: خاطر الخطوط واضحه.
0: باهي بالنسبه لعم طاهر حط لي يحضر معنا عصام تو نجموا نجاوبوك يا عم طاهر على الوضعيه نتاع التهشيم البلور والطول نتاع السياره من قبل شخص معين. سي وليد من بوسالم يقول لك شنو حكايه زوز خطوط هذه؟
16: زوز خطوط ثم النقطه من النقاط تفتح على زوز خطوط في الخط هذايا، ثم عنده هو كي تبدا النقطه نتاعو يتمشى منها باش يوصل له، وعنده طريق اخر يهز له طبعك باش يولي يدخل في الخطوط يخدم مع اثنين. ثم خط يلزم يخدم فيه قانوني وخط ما عندوش الحق الا بورت فيرمي يكون معبي باش يجيبوا اخي سما خط اكثر لا يهبط فيه ولا ينزل
0: يوصلك اهو
16: خاطر باش مش يولي يهبط ويطلع باش يضايق جماعه الخطوط الاخرين.
0: معناها قانونين ينجم يخزوز خطوط،
16: ينجم يجيب عليه يعمل بورت فيرمي، بورت فيرمي عنده الحق، اما كمش يهز فيه وينزل ومش ديما راه زاد يخدم عليه بورت فيرمي. تواتي فتره باش يختار الطريق الاخر.
0: نشوف الفصل القانوني شو يقول.
4: الفصل القانوني هو اللي القرار من وزير النقل مؤرخ في 9 جوان 2026 يتعلق بتحديد دوائر النقل الحضري التي تتجاوز حدود الولايه بترخيص للولايات باسناد تراخيص نقل عمومي غير منتظم للاشخاص على الطرقات بواسطه سيارة التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي للمقيمين بالولايه تخول العمل تتجاوز حدود الولايه. فهمتني؟
0: يعني ينجم ياخذ
4: خطوط ينجم ياخذ مثلا لكان هو من ولايه مثلا من ولايه المستير ينجم يدخل الولايه سوسه للمعتمديه اللي قريبه ليه وتاع سوسه كيف ينجم يدخل
0: يعني المعتمديه المجاوره
4: يعطيك الصحه يخول ليه باش يدخل.
0: معناها سي محمد صالح يسال على جندوبه ينجم من جندوبه
4: مازال ما خرج هما القرارات اللي خرجت بالولايه ما خرجش معامله لكامل الجمهوريه خرجت يعني حتى الولايات تم التنصيص عليها في الرائد الرسمي
0: الشمال الغربي ما عندناش
4: مازال مش موجوده مازال ما تنصصش عليها.
0: واضح. باهي سي عصام الدين الدشراوي خبير في التامير، مرحبا يا عصام.
17: صباح الفل في توفيق، مرحبا بالمستمعين المكين.
0: مرحبا بك عصام. ثم وضعيه لا محاله انا جاوبت عليها ولكن خلي الاختصاص اللي كنت بالطبيعه الخبر اليقين من عندك انت. يقول لك سياره امام المقهى يتعرض لها شخص يهشم البلور نتاعها ويهشم لها الطول نتاعها، ومن بعد التحريات الامنيه وقع اكتشاف انه الشخص هذايا يبدو انه مختل عقليا. يقول لك انا كرهبتي تكسرت والبلور نتاعي تهشم والطوله وانا عامل تامين عادي، هل التجا الى القضاء لقضيه مدنيه والا نلتجا الى شركه التامين نتاعي؟
17: هو في الحقيقه يلتجا شركه التامين في حال اذا كان عنده الضمان تاع البلور، اذا كان عنده بريد جلاس معناها معمن البلور يخلصوا حتى بارانكوني معناها تهشم من طرف مجهول
0: به هذه معلومه جديده.
16: معناها
17: البطاله يخلص فيها اذا كان مخل... اذا كان عنده ضمان تاع البلور.
16: اي نتصور انا عامل البلور نتصور حتى في التامين العام يعملوها
17: في توفير
16: مش ناس كل
17: البلور مش ناس كلها فما شكون يعمل البريدوغراف فما شكون لا
16: يخلصوه كان في البلور
17: اذا كان عنده البلور يخلص الحق في الكار هذه يخلص معناها لازم يخلصوه
16: باه باه ما لا عم
17: طار اذا كان بالنسبه للطوله ما يخلصوش فيها ما عندوش فيها حتى ريغلمون
16: باه
17: خاطر خاطر الكهرباء نتاعو سي توفيق مأمنة ضد الغير معناها لازم فما كل يوم على سيارة أخرى.
16: وي واضح واضح
17: ف... يبدا مجهول في الكهرباء هذه يخرج ما يخلصوش فيه.
16: باه ملعب
4: لا يا عصام ثم نسبة معينة تاع بلاور كي يبدا مكسر له البلاور كله باش يعوض له البلاور كله ولا قيمتك اللي يساهم به برك.
17: لا هو البلاور عنده هو شوف
16: انت مبلغ معين
17: انت والمبلغ اللي حاطه فما 300 فما شكون حاط 400 فما شكون حاط 500 عندنا حتى 2500 بلاور
16: حسب المبلغ اللي
4: يصرح به
17: اللي ديكلاري هو
16: اللي بديكلاري هي معناها عم طار تنجم اذا كان عامل تامين على البلاور ينجم شركه تامين تعمل له التعويض بتاع البلاور
17: هاي نجم يعوضوا له
16: يعني حتى لو كان شخص معناه
17: انكرومي حتى ضد مجهول حتى ضد مجهول يخلصوا هاي
16: واضح يعطيك الصحة يا عصام شكر ليك
17: يعيشك
16: شكر ليك يا عصام يظهر لي ثم مكالمات هاتفية قاعدة توصل البرنامج ناخذ مكالمة الو عسلامة الو
18: صباح الخير
16: صباح الخير سيدي عسلامة
18: توفيق تحية ليك تحية للخبراء اللي معاك
16: مرحبا سيدي
18: من بوليفة
16: ست ليلي من بوليفة مرحبا
18: وبيك اكثر يعيش ربي يخليك وربي
16: يعاونك
18: يعيشك ومشكور على البرنامج هذا يهمنا برشا
16: يعيشك
18: بالله نداء لسي محمد خذيري
16: ايه؟
18: يطل علينا لهنا في بوليفة يعمل لنا زيارة لهنا رسمية لبوليفة
16: ها؟
18: ويشوف المشاغل اللي عنا طلبة صلعوا مرتاحين كان بيلاك مشير الاخرى كما قلت لك المره اللي فاتت قاعده تمشي سنة اساس قاعد يمشي القباضه قاعده تمشي صغيرات وعائله شو نقول لك شكوى الربي وكاو
16: واضح واضح وجبدناها الموضوع الجمعه اللي فاتت
18: بالله سي محمد خيري تعال مزيد طلع علينا لهنا البوليفه وشوف عنا برشا مشاغل
16: واضح واضح ان شاء الله هاي سي وعد طل في بوليفه
19: طل عليه ونشوف الاشكاليه نتاعك تصلع على الطلبه يحبس
16: خلاص. يحبس وكمبيالات وقروض عندهم
19: لكن رانا احنا قدام
16: سيف من
19: القانون راي المشكله في القانون
16: هاك تنجم تتصرفوا في تراخيص استثنائيه
19: هذاك هاني قلت للسلطه
16: ما انت
19: السلطه
16: هي انت بترفعوا انا نتصور وانه المسؤول الجهوي السيد الوالي نتصور يتفاهم الوضعيه
19: شوف السي توفيق
16: نتصور
19: المنبر السبعي
16: نتعاون مع الناس
19: والمنبر السمعي نطل عليهم ونكلم السيد الوالي وان شاء الله يتمشى معاهم اذا يمكن مش يعطيهم ترخيص يخرجوا الواحد ديما تبقى للسلطه الكلمه
16: ايوه اكيد اكيد
4: ينجم سيد الوالي يعطي تراخيص ثم قطاعات اخرى باش ترفض
19: الواش
4: ترفض التاكسي ترفض
19: يقول لك تخلي في مكانك انت كان مش تحل الباب هذايا على مصراعي
16: مش تحل الباب الناس الكل
19: كلها تغوض وكلها تخدم ملفات وتقول لك حتى انا راني نحب
16: حتى انا كنت نخدم على التلامذه والطلبه مانيش نخدم
19: غد وتصبح لك مثلا لو وجدت تقول لك ما يساعدنيش
4: باش تنافسني
19: في خطوط راهي اشكاليه كبيره علاش ديما في النقل الخطوط محدوده
16: أي.
19: يعني ما تلجمش حتى كما تزيد التمديد نقطه ما تفوتهاش خاطر ثم سيارات اخرين تخدم راه
16: سمح المعاد سيف القانون
19: راهو سيف القانون راهو ضغط ياسر
16: صحيح من سخون ومن الغل
19: انا قلت لك ان شاء الله نحاولوا نحن نحاولوا
16: اي سي شاكر سي شاكر السخانه طلعت توا والكراهه بدات تسخن وكل مره نشوفوا كهرباء حارسه في الطريق والكبوت مهزوز شبيك الكهرباء يقول لك سخنت لي الكهرباء سخنت الكهرباء شنو هو الحاجه كيفاش نردوا بالنا على الكهرباء بتاعنا باش ما تسخنش
20: اكيد سي توفيق الملاحظه هذه ملاحظه قيمه لان نحن كل ما نمشوا في طرقاتنا توا في المده هذه نشوفوا في نفس الوضعيه ومعناها ونشوف في بعض نشوف في برشا سيارات على طرقاتنا معناها تعمل في عنده مشكله في السخانه هذا الكابوت وقاعد يعمل في تفقد دونك هذه السخان باش ندخلوا له وخاصه الجمعه هذه انه معناها يعطوا على سخان كبيره شويه
16: لا كل الصيف كامل
20: الصيف كل
16: الجمعه
20: تو الصيف كل دونك لونتريتيان تاع السياره نتاعك قبل ما تطيح فيه قبل ما تطيحك في الطريق ماشي انت وصغارك ماشي لتونس مثلا وطيحك في وسط الطريق نورمالمون تكون معناها تعمل اونتريتيان كامل اونتريتيان بريفونتيف تتفقد الزيوت نتاعك تتفقد الماء تشوف شنو اللي تيموا نتاعك اللي قاعدين يشعلوا معناها تشوف وش الوضعيه نتاعهم تشوف تبدل كان عندك ماء معناها باش تحب تبدل ماء جديد تعمل تفقد كامل قبل ما تقصد ربي تمشي مثلا لاي اي معناها كان مكان مش تتجه ليه دونك هذا هو اليوم سي لونتريتيان بريفونتيف قبل ما نقصد ربي في اي مكان
16: ردوا بكم راهي
20: ردوا بكم راهي السياره اذا كان طايح كبان ومع صغيراتك مع السخانه هذه راهي باش تدخلك في اشكاليه كبيره وما عندكش حلول زيد.
2: اهم حاجه توفيق بالحق يعني يلزمنا الناس كلها تكون عندنا ثقافه كما نسمي فيها هنا ثقافه الانسبكتور. راهو بالحق راهو في لحظه تبقى تخزر في عينك حاجه نتاعك قاعده تتحرق والا غيرك وانت تخزر له ما تنجمش تعاونه.
0: فما كراهب تو قاعده تتعرض
2: للحرقان
0: في النهار.
2: راهي ماهيش غاليه.
0: حماس نتاع حاجه.
2: راهي ماهيش غاليه والحاجه الوحيده اللي تنجم تطفي النار هذه هي الانسبكتور اللي كنت
20: نحكي عليها.
2: راهو ماهيش غاليه راهي ب 40,000 ب 30,000 ب 50 دينار
0: تنجم تطفي كهرباء
2: افيكاس الوحيده اللي تنجم تطفي الكهرباء ما غير ما تعمل اضرار هي الانسبكتور راهو الماء ما يطفيش ما تنجم يعني ما تبقى تخضر بعينك والحاجه اللي
0: قدامك تشعل
2: والنار تشعل راهي بالحق راهو في قانون الطرقات موجوده يقول لك تجهيز والحقيقه ثم تعتيم برشا اللي كونه يقول لك الفقره القانونيه عدم تجهيز عربه بآله اطفاء حريق مخالفه بكذا كذا كذا يعني ما حددش يكون هي خلي تكون عندنا ثقافه كل واحد يحمي روحه ما حاسيش بالقانون حاسي باش نحمي روحي ونحمي غيري تبقى موجوده وما تنساش حتى بلاصه راهي في الكهرباء تحطها بحذاء في الماء تحطها وراء الكراسي وراهي تكون تنقذ برشا مخاطر يعني تكون انت في غنى عنها.
0: ونعرف تتكلم على تجربه حياتك
2: عن تجربه
0: شوف ندمت ما كانتش عندك
20: سي توفيق
2: ندمت سامحني سي شيخ ندمت لاني عندي طفايا لكن تسهلت وكل عام نقول تو نمشي نشوفها ونراقبها لكن نهارت لي
0: وقعت
2: وقعت الكارثه بحاجتي بها نلقاها ما
0: لاباس الحمد لله لاباس لاباس لاباس
20: هي ثم وضعيه سي توفيق الليديريت اللي استعملوا فيه نحن الاغلبيه خاصه على المناطق الحدوديه قاعد نصبوا في ليسونس مهرب وليسونس مهرب بدا ثم يعمل كونتاكت ديريكت مع الليديريت اللي موجود عندنا نحن اللي نركبوا فيه والليديريت في سميه كلهم ليسونس معناها يترجكم مع السخانة الموجودة هذه تو ليسونس يولي يضيع يضيع معناها على ديمارور والعقل التنسيل تشعل الكهرباء كومبليتمون دونك أول باب في التفقد نتاعنا نتفقد لي ديريكتلي موجودين عندي اللي جايبين ليسونس من ريزرفوار للموتور من قدام راهو فاسيلمون يوقع عليهم يترجقوا لأنه ماهمش الباب الأول ماهمش دو كاليتي الباب الثاني أنه ليسونس اللي جاي مهرب راهو يكون مكلان دونك التثبت منه في الموضوع هذا قبل ما نقصد كرا الطريق يلزم نثبت في اللي ديري تدور
2: حتى الخزان
20: والخزان
2: الخزان راهو قريب ياسر الشكمو توفيق قريب ياسر الشكمو وسخون يعني ماذا بينا نطلوا عليهم لو تشوفوه مندي مش مندي باش على الاقل
0: خير يقول الوقت بعد 11 نرجعوا نكملوا نجاوبوا على الاسئله بتاع الساده المستمعين ونزيدوا ناخذوا مكالمات هاتفيه على 78 227 700 ابقوا معنا
21: كرهبتي
22: كرهبتي
21: كرهبتي
22: كرهبتي
21: كرهبتي
22: مع توفيق الشيري
21: مع توفيق الشيري
22: مع توفيق

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، وصل معكم اللقاء في الجزء الثاني. أجمل تحية لأحلى مستمعين على موجات راديو كيف الحداش وتسعة دقائق، واللقاء نتواصل معكم إن شاء الله إلى حدود منتصف النهار. تحية مرة أخرى للكيب الحاضر معنا اليوم، سي محمد خضيري الضيفي، سي شاكر البرومي، وسي حاتم بشاد لي حاضرين معنا كالعادة باش نواصلوا معكم هذا اللقاء. قبل ما نبدأ نستقبل دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية، نذكر اللي يحبوا الجوائز اليوم عندكم أربعة جوائز في انتظاركم. إذا كنت تحب تاخذ الكود ما عليك، كان بمدرسة تسليم هادي بجندوبة اللي توفر لك تعليم مجاني باش تاخذ الكود، وتلزم زادة التعليم يكون عن بعد. مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة كيف توفر لك تكوين مجاني في قانون طرقات باش تاخذ الكود، وتزيد بعد ما تاخذ الكود تفرح بيك أكثر وتزيدك خمسة سوايع جراتوي سياقة فعلية. أكثر من هكا يظل ما ثماش حتى في مدرسة تعليم سياقة. بونبور قيمته 100 دينار للأفراح نتاعكم، مؤسسة الغزوان اللي كيرانا وزم الأفراح حي بلو خلدون الكيف الغربية تعطيك بونبور قيمته 100 دينار، أسعار معقولة في المتناول، وتنجم تكري أي حاجة تحبها من مؤسسة الغزوان ب 100 دينار ولا بأكثر إذا كان ثم فارق بتبيع باش تخلص الفارق وما تروح كان فرحان. كيف فضاء الغنجة للكافية في عين بوقاد عبر نوصل الكاف، كيف فضاء للملابس العصرية والتقليدية بأسعار مناسبة، تنجم تلبسك اللبسة اللي تحب عليها سواء كان عنصر نسائي ولا رجالي ولا حتى الأطفال، لباس تقليدي ولا لباس عصري تفرح بيك وما تخرجوا كان راضين ولابسين وفرحانين. هذه تقريبا أربع جوائز في انتظار السادة المستمعين في ركن المسابقات والجوائز. توا مش نبدو نستقبلوا دفعة أخرى من التليفونات على نجابوا على الأسئلة بتاع السادة المستمعين. ألو على السلامة ومرحبا.
1: ألو.
0: مرحبا سيدي على السلامة.
1: أمير حوائش توفيق.
0: مرحبا سيدي، شكون معايا أخويا؟
1: حسين مجاز من غار دماء.
0: سي حسين من غار دماء. أي سي حسين تفضل سيدي، أي تفضل سؤالك يا سي حسين. أي
1: أنا عبد الله فرحوا بجماعة الباك نحن.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله تكون الناس كلها ناجحة إن شاء الله.
1: بل يا سيدي أنا مطلب سيدة الجائزة، أنا فقدنا ثلاثة لقطات من غاني.
0: سي حسين يا سي حسين، راك طالب برنامج كرهبتي باش تسأل سؤال في برنامج كرهبتي يا سي حسين. رجاء من المستمعين راو الأفراح نتاع البكالوريا تو تجيكم منوعات مباشرة، وتو تقدموا الإهداءات نتاعكم والأفراح نتاعكم، ونعيشوا معاكم لحظات الفرح أكيد في برنامج وفي منوعات إذاعية مباشرة. هاي شوف تليفون اللي بعده. ألو على السلامة.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح الخير سيدي على السلامة.
1: محمد فتيش من باز.
0: اهلا بسي محمد، مرحبا.
1: لاباس والله سعيد جدا اني اليوم كلمتك واتصلت بيه.
0: اعطيني الوضعيه المروريه عمك غادي بين باجه وبوسالم والجندوبه.
1: بالطريق الوطنيه رقم 7 الرابط النقطه الكيلومتريه حمام سيال. بالضبط
0: حمام سيال.
1: هاي حمام سيال فنوس، حاله عاديه وامور ماشيه لاباس والحمد والشكر لله.
0: الحمد لله يا رب الحمد لله.
1: اول حاجه نهنيك بالبنوت اللي نصحت بنتك.
0: يعيشك
1: يعيشك. نهني ابني اللي يتخرج معنا عزيز فرتيشي يتخرج المرحلة الأولى. نهني ابني
0: إن شاء الله كل شيء بالبركة سي محمد.
1: عايش ما شاء الله فيك. لا نحب نسأل السيد في الميكانيك
0: 205
1: اليوم شغلوا على اللواز.
0: سؤال
1: في الميكانيك اليوم خلنا نخرج شوي ناخذ
0: مسيرش
1: ليسونسي ليسونس موتير جينيور. موتير جينيور
0: اي معروف.
1: واحده ولا دوبل مروحه؟ واحده ولا بدون المروحه؟
0: مروحه واحده ولا دوبل مروحه؟ اي
1: والمانو يحل في 82 ولا في 90؟
0: المانو في 82 والا في 90؟
1: 205 جينيور.
0: 205 جونيور 205
1: جونيور 1995
0: 1995
1: وشكرا سيدي. نختصر
0: شكرا ليك على القصحة سي محمد. هذا سؤال اذا كان عندكم اجابة سينو ميسيرش خلوا التليفونات وتاخذوا الاجابة.
2: هو فاز زوز مراوح.
3: زوز مراوح تحل على 82
0: وتحل على 82 باه 205 جونيور ايسونس سي محمد تحل على 82 وفاز زوز مراوح.
3: هذاك علاش ديما تسمعها ديما المراوحة الدور؟
0: اي متأكدين من المعلومة؟ متأكدين هذاك علشان
2: هو ديجا حد كي تسمع تسمع ديما الموتور
3: ديما 205 ديما حتى في 206 في البيجو ديما المروحة تلقاها ديما
0: دور يحصل حق 205 كانت كراهه صغيره كراهه صغيره باهيه
4: حتى في كليو شيبي ده اللي فما زوز مراوح.
2: لا مروحه واحده في شيبي، اما في 205 جونيور فيها زوز مراوح.
0: خلونا في 205 خلونا في 205 يا سي خضيري خلونا في 205 التزموا بالسؤال اللي جاي. مكالمه اخرى. الو على السلامه. الو
1: على السلامه.
0: مرحبا سيدي على السلامه.
5: معك حسين من سليان.
0: سي حسين من سليان، مرحبا سي حسين.
5: بالله نحب نسلي عندي موبيليت، نحب نسوقرها. مشيت مره خرجت ورقه من الانترنت بعثوني للشركه، مشيت لهم قالوا لي 282 دينار، وانا سمعت مره في الراديو وقت ذا الوطني قريب قالوا ب 120 يظهر.
0: هذاك القانون هذاك يا سي حسين، هذاك القانون ثم حتى ب 80 وثم 120، ولكن كي تمشي شركه تامين نقول لك 250 300، كل شركه تامين تامن كيف تحب هي.
5: كيفاش من الحل؟ نحب نعرف كيفاش الحل. التلفوني صار مرة صار لي ضربتني كهرباء، عندي شاب طبيب 10 10 هو ظالمني الكهرباء، قعدت كيك حقي ضايع.
0: بالطبيعة ما عندكش

0: كوليكس حسين يبقى معنا في الاستماع. تو نتصلوا بعصام الدين دشراوي نجم يعطيك المعلومه. برشا بالحق 288 دينار
1: برشا درجه ماليه صغيره
0: اللي يخلي الناس ما تخلصش التامين ويبدا يسوق في درجه من غير تامين.
2: هم ما يحبوش يثوروها هذاك علاش يطلعوا في الكوتا نتاعها باش ما تجي الثوره
0: باش ما يامنوهاش لانه يخافوا من الحوادث.
2: لكن راهو ينجم يعاود يتصل بالاستزاق مره اخرى
0: ويقول لهم بعثوه يظن يبعثوه شركه ثانيه
2: هما كي يبعثوه باش يضمنوا باش لاسيرونس تتعمل واسيرونس لكن ما يضمنوش ليه اللي قداش التعريفه نتاعها.
0: جست ما هم مشاو قالوا له
2: 200 يعني يعاود يرجع يقول راهي طلبت عليا كذا وكذا وكذا كذا ويشوف رد فعل الجامعه واش تقول لي.
0: ها عصام حاضر معنا تو ناخذ الخبر اليقين. عصام
3: نعم
0: عصام دراجة نارية 49 معناها أقل دراجة نارية وقديمة ويحب يخدم بها ويحب يعمل تأمين ويحب يتنقل. وقال لك حتى قبل عملت حادث مرور وحقي ضاع لأني مانيش عامل تأمين. يقول لك خذيت كلمت لفتوزا بعثوني لشركة تأمين معينة مشيت باش نسوق قالوا لي 282 دينار.
3: هاي
0: شنو الحل؟ برشا قال لك 282 دينار في موبيلات 49 اقل موبيلات.
3: هو سي توفيق انا من رايي ننصحه انا يخدم بالمبلغ هذا خير خاطر توا شوف الوضعيه متشعبه نتاع الدراجه الناريه وما يعادش يخدمهم حتى حد والجامعه وجهتك للشركه التامين. اذا كان انت برفضت معناها المبلغ ما عجبتش معناها المبلغ اللي طرحوه عليك تنجم تعاود تعمل ميل اخر تراس الفيدراسيون الجامعه وتقول لهم راه نطلبوا علي التيل وتيل وهم يزيدوا يعاودوا يصرحوا لك الواحد تاع لابريم تاعك.
0: يعاودوا معناها يعاودوا يبعثوه والا يلقوا له حل زعما.
2: يا عصام
3: يلقوا له حل هم الجامعه تلقى له حل راه خاطر فيها بريفيكس.
2: يا عصام
0: البريفيكس قال لك شفتها انا يقول لك سمعتها في الاذاعات 120 دينار ولا 128 دينار.
2: عصام
3: نعم
2: يطلع يطلعش عبد الله مركز.
3: ليه ليه ليه حاتم ياسر مركز. لا شوف يا حاتم راهو هي شركه التامين انا اللي نعلم به انا يخدموا لك كونتران تاع الدراجه الناريه الشروط الخاصه تاع العقد يخدموا لك عقد تاع الدراجه يعملوا لك عقد سيبليمون اللي هو انجي ميدي اكسيدون كيما نقول احنا هذايا غارونتي زيد على لابريم تاعو. هو كان يمشي للاداره العامه خير راهو
0: معناها يكلم الافتزاز الجامعه التونسيه شركه تامين من جديد ويقترح عليهم يقول لهم طلبوا عليه كذا هم يعطوه الحل
3: سي توفيق او بيان الجامعه الفرع الوجهات للجامعه ما يمشيش للفرع يمشي للاداره العامه نتاعهم خير.
0: الاداره العامه خير الاداره العامه
3: الاداره العامه تعطوا البري اكزاكت
0: بالضبط اكزاكت بالضبط ويامنوا له به. يعطيك الصحه عصام يعطيك الصحه عصام شكرا ليك.
3: مكتوب تاع الفيدراسيون يهزوا في يديه هذاك
0: اي يهزوا في يديه هذاك باه يعيشك عصام ويسمع فيك حسان اكيد من سلينا. هاي باش نعطي شويه اخبار فيسع فيسع شويه اخبار وانت بتعطوني رايكم فيها باه. ذكرتوا كاتب العام بلدية الكيف كان حاضر معنا في البرنامج صفحة ثم صفحة صوت الكيف هبطت برشا صور على وضعية الطرقات داخل مدينة الكيف وقالت وينو سيد الكاتب العام اللي وعد في برنامج كهربتي انه باش يتم اصلاح الحفر وقتاش. انا نعطيكم المعلومة جديدة امس في اجتماع في اللجنة الجهوية للسلامورية بالكيف وان شاء الله ان شاء الله نهار الاثنين باش تنطلق الاشغال لانه راه مرتبط بالمقاول والمقاول هو اللي عطل العملية. انا نهار الاثنين بقدرة ربي على لسان سيد كاتب العام يقول لك انه بقدرة ربي نهار الاثنين تنطلق الاشغال نتاع الحفر ردم الحفر وصيانة بعض الحفر الموجودة على الطريق. راهو يقول لك احنا مربوطين بالمقاول هو اللي ما جاش المقاول هو اللي مازال ما بداش
2: لدودان اللي تنحت هذيك
0: لدودان الكل باش الكل اللي يوقع ازالتها باش يوقع تسويه المكان مش تتعاود لدودان الكل الا اللي قراب للمؤسسات التربويه هذيك اللي باش يوقع الصيانه نتاعها واعادتها بطريقه قانونيه. هذا في اجتماع امس في اللجنه الجهويه للسلموري. سي شاكر
1: بالله سي توفيق نحن عودتنا التجهيز ملف
0: مش تدخل معنا شوي اخر سيد الكاتب العام سيد السيد العميد اللي كان حاضر امس ومع السيد الوالي وكان حاضر في الجلسه وباش يعطيكم شنو القرارات اللي وقعت امس الكل على الطرقات
1: خاصه نحن هي ملاحظه سي توفيق انه ملف سيرتو الموسم اثناء برشا امطار معناها معظم الطرقات انعدمت في الرؤيه نتاعها يعني ملف يخرج يوقع تنظيف الحواشي الطرقات معناها التنظيف قبل بدايه الموسم معناها موسم الحصاد الا انه تو دخلنا في بريسك باش ندخلوا في جويليه ونفس الوضعيه الطرقات بريسك رؤيه من عدمه كلها مملي بالحشايش والمعناها والاوسخ.

0: الشيخ والتجهيز حسيتها أنه في المدة هذه غايبة تماما.
1: هذا معناها النداء نتاعك أنت
0: نداء للتجهيز
1: باش
0: لتنظيف الحواشي الطرقات
1: لتنظيف حواشي الطرقات باه. ثم موضوع آخر يقول لك الشاحنات نقل الحبوب الثقيلة خطر على الطريق وقع حادث في قفصة تقريبا وفاة أم وابنيها.
0: سي توفيق هذه مشكلة كبيرة برشا خاصة نشوفوا أنه معناها الكمان اللي تهز في الحبوب على الأقل تكون تشد اليمين متاعها راهو ثم ناس متنقلة وترد بالها وكان عندها خاصة التنقل في الليل تكون الأضواء معناها كاشفة وتدل على أنه كميون يهز قمح وإلا هز معناها بضائع كبيرة ماهوش يبدأ أضواء صغيرة لأنه حتى السيارة المتنقلة بجنبه وإلا الكونترا ليه ما تفيقش اللي هو كميون
1: أضواء الحجم
0: يلزم يكون أضواء معناها تعطي الحجم نتاع الكميون
1: سوستو تو موسم الحبوب سوستو تو
0: تو ملاحظة سي توفيق هذه رأيتها في برشا سيارات أنه واحد يبدأ يسوق ويبدأ شاد البورتابل يلعب في الجول معناها ويبدأ معناها يتفاجأ بيك أنه هو قدامك لما يعمل كودفولون باش اللي انت فقت بيه اما هو ظل يسوق في الكهرباء ويلعب بالبورتابل معناه ويكونكتي وهذه هي زاد المصايب اللي قاعده تعمل لنا في برشا حوادث
2: بعض المرات بيتك المحصول اللي هزفوا منه يكون هو سبب باش يشعلك الكانون هذاك من قله الصيانه وبعض المرات توفيق راهو تبدا شكاره محلوله ولا تبدا ويبدا القمح يهبط في الطريق راهو كيف وكيف الزيت كيف
0: الجرافيز
2: راهو يسبب في كوارث الكهرب اخرى ردوا بالنا ماذا بينا ديما نشوفوا الشكار كلها مسكره بالقدام ما خلوش لا يزي يعني صعبه تمشي كيك حرام ولا يزي نعملوا ضرر لغيرنا
1: باه انتم حكيتوا خلينا نمشي شويه الركن على الطريق اذا كان حاضر شويه هم باش نحكوا على الوضعيات اللي حكيتوا عليها انتم تو على الحوادث على الطرقات تنظيف الحواشي التجهيز البلديه الكل هذه كلها باش يجاوبنا عليها كان ضيفنا اللي يكون بعد الركن حاضر معنا
3: على الطريق
1: سور لارو مباشرة معنا سيد العقيد ويوم الحكيمي مدير اقليم الشمال الغربي للمرصد الوطني للمرور سيد العقيد مرحبا بك
4: هيا طيبة سيد توفيق ليك ولكل ترى عامل وكيف مستمعين بذاتي كيف
1: مرحبا سيد العقيد اكتشوف الكيب اللي كانت حاضرة معي كلها تحكي على الطرقات وعلى الحفر وقتاش وتنظيف الحواشي والشاحنات الثقيلة والشاحنات المحملة بالحبوب توا والحوادث اللي قاعدة تصير على طرقاتنا والوعي المروري الناس كل تحكي في نفس الموضوع خاصة انه نحن مقبلين على الفترة الصيفية تقريبا نهار الجمعة أمس كنتوا حاضرين في انعقاد اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بولاية الكاف اللي كانت حاضرة فيها تقريبا كل الأطراف كانت حاضرة المعنية بالمسألة المرورية وقعت تدارس العديد من المواضيع الهامة اللي تهم تقريبا كل مستعمل الطريق تعطينا فكرة على أهم المواضيع وشنو القرارات اللي انبثقت على هذه اللجنة سيد العقيد
4: أكيد سي توفيق البارح انعقد جلسة العمل اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بولاية الكاف بحضور جميع الأطراف المدخلة. من أهم المخرجات سي توفيق هو تكثيف حملات الفحص الفني العربي للعربات والحملات التحسيسية الموجهة خاصة سواق العربات والدراجات النارية باش يتم التركيز على سواق الدراجات النارية شنو باش نركز عليه هو الحث والمستعملي الدراجات النارية للامتثال للترتيب الجاري بها العمل كذلك تم اعداد خطة عمل مشتركة بين مختلف الاطراف المدخلة تضمن برامج تدخل حسب الاولوية لمعالجة جميع الاخلالات والنقائص المسجلة على الطرقات من خلال مخرجات أعمال اللجان الفنية اللي امتدت على مدى أسبوع تم استعراض الأعمال ويتم التدخل حسب الأولوية بكافة معتمديات ولاية الكام كذلك تم تفعيل اللجان المحلية لمتابعة أعمال اللجان الجهوية ويعطونا نسبة في جميع التدخلات خاصة بنقاط تكرار الحوادث نقاط الاختطاف وكذلك تقطعات السكك الحديدية تم كذلك منصات تمثيل المخطط الجهوية ومتابعة إنجاز البرامج المقررة خلال الجلسات الدورية خاصة فيما يتعلق بالمخطط القطاعية الموجودة على الموقع الرسمي المرصد الوطني لسلامة المرور. تركيز تحسين البنية التحتية للطرقات عبر تركيز وصيانة العلامات المرورية العمودية والأفقية ومخفضات السرعة وفق المواصفات الفنية، العناية بالإنارة العمومية والأضواء العاكسة وإصلاح جميع الحفر، تنظيف حواشي الطرقات وجذب الأشجار حاجبة للرؤية. كذلك تعزيز التدخلات الميدانية، حملات أمنية وقائية. لازمنا توا نمشي في خطة عمل للوقائي وليس بعد ما يصير الحادث.
1: استباقية معنا.
4: أهم موضوع تم التركيز عليه هو العمل على تحرير الأرصفة من جميع الأنشطة الغير مرخص فيها، بما في ذلك السيارات المركونة بصفة عشوائية، واتخاذ تدابير كفيلة بالحد من اكتظاظ المرور. جميع البرامج التوعوية والتحسيسية خاصة بالشارك مع الجمعيات ومكونات المجتمع المدني، إضافة إلى ذلك سيتم متابعة جميع التدخلات بكل شفافية من خلال إعداد تقارير دورية لمتابعة مدى تنفيذ التدخلات والبرامج المتفق عليها. هذا يتم باش يتم بعد 15 يوم من كل عملية متابعة. يعني تمت الجلسة بعد 15 يوم للجهات المتدخلة البلديات بإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان نشوفوا واش تم تنفيذ.
1: به سيد العقيد، هذا على ولاية الكيف، أكيد أنه ولاية شمال غربي زاد سليانة وبيجة وجندوبة، أكيد زاد انعقدت فيها اللجان هذه للسلامة المرورية، وأكيد أنه زاد هي خرجت تقريبا بقرارات مماثلة لأنه نفس المشكلة موجودة تقريبا في كل الولايات.
4: هو ما تم استعراضه تو من مخرجات الجلسات تم تنظيمه على جميع ولايات الشمال الجنوبي بيجة جندوبة الكيف والسليمة. مشتركة ترجع للطبيعة الجغرافية خاصة للشمال الغربي، يتم تنفيذ نفس البرامج هذه في كافة الولايات نتاع الشمال.
1: شنو برنامج الاستعدادات للعطلة الآمنة اللي تقريبا مازال تقريبا نقولوا 10 أيام زوز أسابيع وينطلق برنامج العطلة الآمنة، وتعرف الفترة الصيفية نتاع جويلية وأوت والحوادث الأليمة اللي تعودنا بها، وإن شاء الله يا ربي تكون فترة بأخف الأضرار سيد العقيد.
4: هو أكيد نحكي على صيف آمن لأن العطلة الآمنة هي على امتداد السنة.
1: صيف آمن
4: نحكي على صيف آمن. أكيد الأعمال هذه مفروضات على اللجان الجهوية خاصة تعميم على اللجان المحلية يشتم متابعتها ومراقبتها والسهر على تنفيذها من السيد المعتمدين باش تعطينا حافز أكثر باش نجموا نخدموا على أرض الميدان للتوقي من حوادث المرور من خلال تفعيل المخرجات الى اعمال واقعية ملموسة ويتم متابعتها من اعلى عرب في السلطة.
1: يعطيك الصحة سيد العقيد، ان شاء الله اتمنى لكم النجاح والتوفيق، واكيد وانه احنا في متابعة متواصلة لمدى تطبيق هذه القرارات على ارض الواقع، لانه في الحقيقة الناس كلها تطمح الى انه نشوفوا طرقاتنا امنة، نشوفوا ناس تحترم قانون الطرقات، نشوفوا ما ثمش اهدار للارواح البشرية كما سمع سيد وزير الداخلية ارهاب الطريق. يلزمنا الناس كلها نتصدوا، الناس كلها يد واحدة من اجل حماية الارواح البشرية. شكرا لك سيد العقيد، معلش اذا كان ثم تفاعل مع معاك من المجموعه.
0: اكيد سي توفيق، نشكر سيد العقيد سيام الحكيمي على التدخل بتاعه. وهذه بطبيعه الحال نحن نسعو انه يكون صيف امن ان شاء الله، وتكون تضافر جميع الجهود معناها سواء الأمنية سواء زاد الوعي متاع المواطن عولوا عليه برشا. راهو الوعي متاع المواطن إذا كان المواطن مش واعي راهو الحملة الأمنية ما تعطيناش إضافة. أما ماذا بينا الناس كلها تكون يد واحدة باش نحاول نخرجوا من الإرهاب.
1: هو حاتم يمثل الجمعية الوطنية للسلامة المرورية، شنو برنامجكم على الحملات التحسيسية؟ هو سيد العقيد معنا عارف على الخط.
2: الحملات التحسيسية الحقيقة توفيق إن شاء الله المخرجات اللي خرجت أمس تظهر لنا يعني تبان لنا على أرض الواقع بالحق، يعني لازم تكون حاجة ملموسة، ما هوش ديما ثم توصيات توصيات توصيات وفي الأخر يعني نرجع ديما نقول حاجة ناقصة. يعني ما يجي الصيف إلا ما تبدأ تكثر لنا برشا حوادث.
1: وانتم كمجتمع مدني خليهم هما تو يطبقوا، وانتم انتم كمجتمع مدني اش محضرين للصيف
2: ان شاء الله ديما ما هوش الصيف بركة.
1: احنا ديجا تعرف خلينا للصيف تو لان الصيف معروف
2: ان شاء الله بحالة في الصيف امن باش نعملوا حملات تحسيسية باش نحسوا فيها المواطنين الكل بضرورة اللي يكونوا يزينا من السرعة ويزينا من الانشغال بالهاتف الجوال ونقصوا شوية من ارهاب الطريق.
1: النقل الغير منتظم زاد التاكسي واللواج ونقلي في طريق سلاش النقل سخذيري اكيد انه توصيات كبيرة على مستوى احترام قانون الطرقات خاصة في الفترة الصيفية. نعرف لي ثم ضغط متاع خدمة وستريس وقلق ولكن هذا ما يبررش الحوادث اللي قاعدة تصير على طرقاتنا.
0: شوف اولا صح مشكور السيد العقيد سي ايمن الحكيمي على المخرجات اللي خسرت في الجلسة هذه وان شاء الله نشوفوها على ارض الواقع تطبق هذه لان عندها فوائد واكل كثيرة في نقص من الحوادث وان شاء الله نعدوا صيف امن وخاصة
1: منظوريكم منظوريكم اي سؤالي على منظوريكم اي ما نهدوش نمشوا طول الموضوع سقديري
0: انا نتمنى من نقل غير المنتظم يقوم بخدمات جليلة في الامر هذا يقطع طرقات كبيرة بالالاف الكيلومترات انهم يطبقوا القانون مع احترام
1: سيارات الاجرة سيارات الاجرة رجاء السرعة السرعة السرعة السرعة نعرف راح تعرف الطريق ومحترفين وتبارك الله عليكم امروا
0: سي توفيق السرعة راهي بلاء يسبب البلاء كثير جدا ويسبب الحوادث احنا نشدوا على يديهم ماذا بهم يحترموا قانون الطرقات ويمشوا في التأني ومش كاتب لك راك تاكل
1: ان شاء الله ولكن العنصر
0: العنصر السرعة هو
1: العنصر البشري هو المسؤول على اكثر من 90% من الحوادث.
0: سي توفيق اضافة للسي محمد انه المنظوريه يرتاحوا يرقدوا مليح
1: ياخذوا راحتهم ما يتعبوش
2: ما يتعبوش العالم يجي الصباح كيفاش يرقدوا ماهوش
0: لا ثم على الناس تحترم امورها راهو الارهاق والتعب هو اللي ولد الحوادث لانه راهو الانسان يبدا ناقص نوم ما
1: نجمش. معرفش سيد العقيد معانا يسمع فينا ولا
4: مع التوفيق ونحب نسال مع مجموعة شكرا لكل التدخلات في حاتم تحية طيبة في غدير تحية طيبة
1: سي شيخ
4: نحب نأكد انه الحملات متاع الفحص الفني العربي لأول مرة سيتم تشريك مكونات المجتمع المدني اللي بيش يكونوا حاضرين معنا في عملية التوعية واللي بيش تمتد على كامل السنة كيف ما تعرف قاعدين نخدم في حملة الفحص الفني معدل كانت حملة أسبوعيا تو بيش تولي بمعدل حملتين أسبوعيا في كافة إقليم الشمال الغربي. كذلك نحب نوجه يعني تحية كذلك للهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياسة اللي تعرف معنا في البرنامج هذا وبش يتم تحديد مبلغ رمزي من الهيئة الجهوية في الهيئة الجهوية بباجة متاع الهيئة الوطنية تتبع في باجة يتم تقديم يعني تحصل على رخص سياقة بمبلغ رمزي. احنا نعرف اللي خدموا معنا خدمة كبيرة خطر عملنا يعني الحملات هذه كانت مجانية تو باش تتم بمبلغ رمزي وهذه مساهمة كبيرة. كذلك ننتظروا من جميع الأطراف المدخلة باش يكونوا حاضرين معنا في هذه الحملات العرضية للفحص الفني العربي اللي فيها جزء كبير باش نركزوا على الدراجات النارية.
2: سي ايمن احنا قبل ديما نعملوا بحضور سي ايمن نعملوا حملات تحسيسية حملات تحسيسية ماهيش ردعية اليوم الحملات هذه تاع الفحص الفني العرضي باش تكون حملة تحسيسية والا حملات ردعية للمخالفين
1: لزوز يقول لك جذرية
4: وجذرية وتحسيسية
1: تحسيسية وفي نفس الوقت تطبيق القانون
4: اكيد
1: شكرا لك
4: لانه يعني بالنسبة للدراجة النارية فيها الكاسك فيها رخصة سياقة
1: تأمين
4: فيها تسجيل تاع الدراجة فيها التأمين باش نكونوا عندنا جانب دراجي يكون تحسيسي ديما للتوقف من مخاطر إرهاب الطرقات.
1: شكرا لك يعطيك الصحة سي أيمن الحكيمي العقيد أيمن الحكيمي مدير إقليم الشمال الغربي للمرصد الوطني للمرور على هذه المداخلة على هذه التوصيات اللي انبثقت على اللجنة الجهوية للسلامة المرورية. كما نشكر زاد ليكيب اللي كانت حاضرة معايا وشدتكم برشا وقت اليوم سامحوني نعرف التزاماتكم اليوم العائلية والمهنية سي خضير يعطيك الصحة مشكور كل الشكر نورتنا
0: سي شاكر نورتنا بركة تمنياتنا لجميع أبنائنا وبناتنا في النجاح في البكالوريا والتهانين لهم مسبقا ونتمنى صيف آمن إن شاء الله من كل جميع الحوادث ونتمنى الخير للجميع.
1: اكيد وان شاء الله مازلنا في كل سبت، كل سبت موضوعنا باش يكون صيف الايام.
2: نقدم هدايا لبنتي اللي نجحت في الماستير.
1: هاي كل شيء بالبركه، هاي رؤية كل شيء
2: بالبركه.
1: الف مبروك رؤية بالشادلي.
2: ان شاء الله ان شاء الله العام الجاي نكونوا مرتاحين ونقدموا في الدكتوراه.
1: اي به الحكمه المتميزه، الحكمه حكمه بتاع كره قدم متميزه وتدير في مقابلات هامه، وحكمه صارمه زاد صارمه وعندها شخصيه تفرضها على الميدان. ان شاء الله كل شيء بالبركه. هاي نسمع ونغم ومازال من بعد مش يجيكم ركن المسابقات والجوائز.

0: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.
1: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين. نوصل طوى إلى الركن الأخير، ركن المسابقات والجوائز اللي حاجته بكود في كيف مدرسة ياسر بحجار لتعليم السياقة، اللي حاجته كود جندوبة واللي القريبة لها مدرسة سليم هادي جندوبة، اللي حاجته بمئة دينار بونبور. بونبور مشي فلوس، مئة دينار بونبور من مؤسس الغزواني لكراء لوازم الأفراح، واللي حاجته زاد بونبور اللي حيحب يلبس كسمة ولا يلبس أي حاجة دنجري أي حاجة حتى تقليدية جبه كذا. بونبور من فضاء الغنجة للكافية عين بوقادح الكاف. هذه أربع جوائز في انتظار السادة المستمعين. نبدأ بالمكالمات الهاتفية 78 227 700. المكالمة الأولى، ألو عسلامة. ألو عسلامة.
2: ألو سيد توفيق، صباح الخير.
1: مرحبا بك سيدي عسلامة. مرحبا
2: سيد توفيق.
1: مرحبا بك. نتحدث سي هشام المشرقي. هكا
2: هشام المشرقي من باجه.
1: اي هشام مكة، شاركت معنا يا هشام وربحت، وقلنا لك يا هشام
2: شارك
1: يا سيدي. هشام ربحت معنا، باهي اعطينا يا هشام مثال. يا هشام رجاء راك تربح معنا وزيد تعاود انت الاولاني والمكالمه الاولى وتخلي ناس اخرى قاعده تطلب فينا. راهو اذاعه الكاف مفتوحه لكل المستمعين في كامل ولايات الشمال الغربي، مش مقتصره على الاسماء المتداوله المعروفه في الجوائز. يا هشام فهمتني يا هشام السؤال؟
2: نعم نعم.
1: هاي هشام معلوم الجوالين لدراجه ناريه سعة الاسطوانة متاحها 7-9 خيول. لا معلوم الجوالين لسيارة كهربائية القوة الجبائية متاحها 7 خيول. سبعة خيول.
2: سبعة خيول.
1: هاي. معلوم الجوالين لسيارة كهربائية. كهربائية سيارات جدد القوة الجبائية 7 خيول. هي كهربائية. هي.
2: معلومة الجوالين معناها قداش؟
1: قداش فلوس؟ اي
2: معلومة الجوالين.
1: المكالمة الموالية. الو عسلامة. المكالمة الموالية. الو عسلامة. عسلامة. الو 5 ثواني باش ناخذ الإجابة وناخذ الإجابة. الو باهي نتعدى المكالمة. إذا كان مكالمة مش حاضرة خلينا نتعدى المكالمة الموالية. الو عسلامة. عسلامة.
3: عسلامة معك شريف الشهري من الكاف.
1: مرحبا بك شريف الشيرني من الكاف. يا شريف. يا شريف. انتهاء رخصة صلوحية رخصة السياقة، البيرمي وافي وواحد يسوق في كهرباء والبيرمي وافي، شنو العقوبة نتاعها؟ البيرمي وافي
3: من 100 ل 200 دينار
1: للاسف 20 دينار فقط. 20 دينار المخالف اللي يوالفين البرمي نتاعه وتشدوا دوريه مني يخلص 20 دينار ويمشي يبدل البرمي. شكرا لك على الاتصال. مكالمه اخرى. الو وينك الناسك المستمعين اللي في الطريق اليوم في الطريق ويحكوا لنا على الطريق ومختصين والسواق المحترفين. الو عسلامه. الو
4: عسلامه. مرحبا.
1: مرحبا سيدي عسلامه. مرحبا.
4: يعيشك ربي يسلمك.
1: شكون معايا سيدي؟
4: هادي من طرف.
1: شادي.
4: هادي.
1: اعطيني اللقب يا هادي.
4: هادي حبوبي من طبرقة.
1: هادي حبوبي من طبرقة. شو تحب تربح يا هادي؟ ثم حسب حذاك يا هادي تنقص.
4: هادي. ها بس نقص الراديو.
1: نقص الراديو واسمعني من التليفون يا هادي.
4: لبسة تقليدية.
1: لبسة تجي للكيف تاخذ لبسة تقليدية يا هادي؟
4: نجي انا ولدي كيف قريت.
1: اي مرحبا. باه باه. معناها تحب تلبس تحب تلبس ب 100 دينار ها؟
4: ماشي.
1: لبسوك لبسه ب 100 دينار من فضاء الغنجة للكافية. اي السؤال يقول عدم اجراء الفحص الفني للعربة. اذا كان واحد ما عملش فيزيت الكهرباء تشدوا دورية امنية يقولوا له اعطينا الفيزيت يقول ما عنديش وفت الفيزيت وما عملتهاش، شنو المخالفة؟
4: 60 دينار.
1: شوية 60 دينار. شوية شوية 60 دينار الفيزيت وما ادراك الفحص الفني. يا حي هادي هاي محاولة أخرى. هادي هاي
4: 200 دينار.
1: 200 دينار توصل من 200 دينار. أما هي بين وبين بين قداش وقداش؟
4: 150 دينار.
1: بين آخر محاولة زوز أرقام. آخر محاولة
4: بين 150 والـ200.
1: باقي ما عطيتهاش يا هادي. باقي ما عطيتهاش بين 100 و200 يا هادي. بين 100 و200. هاي يبقى معنا في الاستماع. شكرا لك على الاتصال. الإجابة غلطة. مازلنا ما نعرف كان في خير البرنامج. جاي. الو عسلامة. الو
5: عسلامة.
1: مرحبا يا اختي عسلامة.
5: حنان الوسلاتي من الكاف.
1: حنان الوسلاتي من الكاف. حنان نذكر ربحت معانا قاعة افراح 3 ملايين هكا ولا ايه؟
5: عندها
1: عامين. عندها عامين وعملت وتعدت الحفلة باهية و
5: الحمد لله.
1: الحمد لله الحمد لله. هاي حنان هاي شو تحب تربح يا حنان؟
5: من فضاء الغنجة.
1: فضاء الغنجة معناها تحب تلبس ها؟
5: اي
1: تحب تلبس ب 100 دينار من فضاء الغنجة، تلبس اللبس اللي تحب عليها ب 100 دينار، كان طلعت أكثر من 100 كمل أكثر من 100 حنان ها؟ هاي حنان هاي ربي سهل يا حنان. السؤال يقول مسافة الأمان عندك برمي ولا حنان؟
5: عندي
1: ايه. عندك مسافة الأمان تعرفها مسافة أمان بينك وبين كهرباء كانت تتحسب قبل السرعة ضرب 3/10 تو كيفاش ولينا نحسبوها من 2004 من 2021 تبدل القانون قداش ولا هاي حنان كنا قبل
5: ضرب 3
1: ايه قبل ذاك السرعه ضرب 3 قبل من 2021 تبدل القانون اكثر صرامه واكثر باش يرد بالك باش تخلي مسافه امان بينك وبين كهرباء قداش ولا تضرب في قداش
5: ضرب 4
1: حنان
5: ضرب 5
1: باقي شيء والله كان اعطيتي ضرب 6 نقول لك الاجابه بتاعك صحيح اما هي ضرب 6 يا حنان ضرب 6 يا حنان انت والهادي انت وهادي اشتر اجابه اشتر اجابه والزوز طالبين فضاء الغنجه انت وسي الهادي ماه هنشوف ربما ما نعرفش صح النجم ونعطوا جايز والاجابه ما هيش صحيحه 100% ولا لا خلي من بعد ربما ما نعرفش مازالوا 5 دقائق تو ناخذ نعمل راي هاي مكالمه اخرى الو
5: الو
1: عسلامه مرحبا
5: عسلامه
1: شكون معايا اختي
5: احلام من جندوبة
1: احلام اللقب يا احلام
5: زغدودي
1: زغدودي من جندوبة مرحبا يا احلام
5: عايش
1: هاي احلام شنو الجايزة يا احلام
5: الفم الكود
1: هاي عندك برمي انت ولا ما عندكش احلام
5: لا ما عندي
1: باش تبدي بالكود
5: ان شاء الله كنا
1: ها باش تبدي انت معاملة باش تاخذي البرمي ولا
5: نورمال
1: ما هاي باش تبعثوك المدرسة سليم هادي جندوبة وتاخذي الكود ما تدفعيش حتى دور وتربحوك على الاقل 200 دينار ومن بعد انا ناكد لك انه البيرمي بزاف يفرح بيك زاد مدرسة سليم هادي بزاف تفرح بيك
5: ان شاء الله
1: هذا كله نحكوا فيها اذا بعد ما تجاوب على السؤال
5: ان شاء الله
1: هاي سهل السؤال والله سهل
5: ان شاء الله
1: خارج مناطق العمران معناها واحد الواحد يبقى ماشي في الطريق مثلا احنا ماشيين لجندوبة السرعة أيه. القصوى قديش؟ ما يلزمناش فوتوها، السرعة القصوى.
5: خارج مناطق العمران.
1: اي.
5: 50.
1: هذيك داخل مناطق العمران 50 هذيك. يا أحلام. خارج مناطق شوية. العمران.
5: أكثر شوية نورمال.
1: اي بالطبيعة 50 في 50 نقول احنا في وسط البلاد.
5: 80 60 80.
1: لا ثم عدد ثم رقم معين بالضبط. يا احلام يا احلام عندك انت مازلتي ما خديتيش برمي
5: مازلت
1: شلموك على الكود مازلتي تبي تعلمي كود هي قديش السرعه القصوى لبرا قديش ها نسهل لك في اللوتوروت 110 السرعه القصوى وفي المدينه الداخل داخل منطقه عمران 50 هي قديش بقت خارج منطقه عمران هاي
5: 60
1: لا لا لا, لا. للاسف يا احلام للاسف يا احلام 90 90 يا احلام
5: 90
1: يا احلام 90 يا احلام هاي المره الجايه يا احلام الا غير اعطيتك ثلاث محاولات يا احلام الا غير
5: ان شاء الله
1: هاي مكالمه اخرى عايش مكالمه اخرى الو
5: عسلامه
1: عسلامه مرحبا
5: الو منال جلالي
1: منال
5: جلالي
1: منال جلالي منين يا منال
5: ملكي
1: ملكي هاي يا منال برشا اسماء جديده اليوم هاي يا منال شنو الجائزه يا منال
5: فضاء الغنجة
1: فضاء الغنجة معناها باش تنافسي حنان وهادي اللي طالبين لبسه يحبوا يلبسوا ب 100 دينار هاي فضاء الغنجة باه مطلوب برشا فضاء الغنجة الناس كنت تحب تلبس ها الله حتى انا ماذا باهي نلبس راهو ها
5: ما صيف
1: اي صيف ماذا باهي عندنا برشا مناسبات ان شاء الله فضاء الغنجة يفرح بينا ويلبسنا ان شاء الله ها خلصوه يعطينا بونبور كيفكم 100 دينار اما صعيب باش يعطينا صعيب صعيب صعيب نعرفه ما يعطيش صعيب ياسر هاي هاي منال نعطيك السؤال يا منال شنو باهي خلينا نعطيك سؤال والله والله اللي وليت نلوج لكم على الاسئله السهله باهي وضع او استعمال اله كاشفه للرادار باش يكشف به الرادار. ما تعرف الناس تخاف من الرادار باش ما يدفعوش مخالفة مرورية. ثم شكون يعمل آلة كاشفة للرادار تقول له ثم رادار قدامك رد بالك. اللي فيخوا بها عامل الآلة الكاشفة ذي شنو العقوبة نتاعها؟
5: العقوبة نتاع الآلة الكاشفة هذية؟
1: اي
5: عقوبة نتاعها سجن.
1: اي ثم سجن
5: سهرة كيكة.
1: ثم مخالفة مالية قديش؟
5: 120 دينار بين 120 و 200.
1: والله صحاحة يا منال. جابتك صحاحة يا منال.
5: اي
1: منال جابتك صحاحة. نزيدك ولا يزي يا منال؟
5: يزي بارك
1: عني. يزي سؤال واحدة منال. هاي باه منالي لحد الآن الغالب هادي حبوبي وحنان وسلاتي. كنت باش نعاونكم ما عطيتوش اجابه صحيحه. كنت باش نعاونكم اخي جات منال قضت على الاحلام. منال تو عطات اجابه. ناخذ مكالمه اخرى. الو الو على السلامه.
5: سي توفيق.
1: مرحبا على السلامه.
5: مديحه النعيمي من جريسه.
1: مديحه النعيمي من جريسه. هاي مديحه هاي شنو الجائزه يا مديحه؟
5: بتاع فضاء الغنجر.
1: فضاء الغنجر. منال عطات اجابه صحيحه. راه مش نفس باش تنافسي منال معناه.
5: ميسي
1: حتى مو. تنافس تنافس منال. باه السؤال يقول عدم احترام علامة قف ستوب. شنو العقوبة القصوى أكثر عقوبة ينجموا يعطوها في شخص في مستعمل طريق في سائق ما احترمش علامة قف ما حبسش في ستوب وشدته دورية أمنية؟ شنو العقوبة القصوى أكبر عقوبة؟ أقصى عقوبة قلت أقصى عقوبة
5: 500 دينار؟
1: لا العقوبة القصوى
5: صاحب رخصة السيارة.
1: لا فلوس فلوس مخالفة مخالفة
5: 500 دينار توصل حتى المليون.
1: لا لا أعطيتي من لول راك أعطيتي من لول إجابة أما ما حبستش
5: 500 دينار
1: قداش؟
5: 500 دينار.
1: لا لا لا شوفي انت اعطيتي اجابه من اللول قلتي بين 100 و 200 دينار هكا ولا اي
5: هي
1: القصوى تتسبب 200 دينار
5: هي هكا
1: اي انت قلتي بين 100 و 200 دينار وانا قلت لك اعطيني العقوبه القصوى اكثر عقوبه تحبسي في ال 200 صحيح ولا يا مديحه؟
5: صحيح
1: صحيح يا مديحه ولا اي
5: صحيح
1: شكرا شكرا لك يا مديحه على الاتصال. مكالمه اخرى. الو
6: عسلامة.
1: عسلامة مرحبا. اليوم برشا عنصر نسائي اليوم. عسلامة. ايه
6: يا تويتي من برج العيسى.
1: ايه من التويتي هكا.
6: لا
1: ايه
6: يا تويتي.
1: ايه ايه يا تويتي. ايه مرحبا بك يا ايه من برج العيسى. هيا ايه شنو الجائزة تحب تربحها يا ايه؟
6: كود.
1: الكود الكود. هاي نعطيك سؤال سهل يا ايه اللي كنت ايه الكود.
6: اي لا يا انا ما عنديش كود.
1: هاي باش نعاونك باش نعاونك مادام ما عندكش كود كيما الغالب حاولت حبيت نعاون احلام زاده من جندوبه باش نعاون ايه توا ايه باش نختارك اسهل سؤال يا ايه.
6: ايه
1: في حاله عطب خارج مناطق العمران وين نحط مثلث الخطر؟ هاك التريونجل تاع الخطر هذاك وين نحطه؟ على بعد باش نعطيك ثلاث احتمالات تسهل لك. 30 متر ولا 50 متر ولا 100 متر؟
6: 30 متر.
1: يعطيك الصحه 30 متر. 30 متر الإجابة نتاعك صحيح. آية تويتي برج العيفة عندك كود كود من الكاف من مدرسة الياس بحجر. باه شك باه يظن مازال عندنا التليفونات أبقم تليفون واحد يقول لي خير ياي ناخذوا تليفون وتو من بعد نعطيكم الأسماء اللي باش تربح معايا. ألو على السلامة.
6: ألو على السلامة.
1: مرحبا على السلامة. على السلامة
6: خويا توفيق.
1: شكون معايا أختي؟ عايشك
6: انت معاك سونيا شيرني ملكي.
1: سونيا شيرني ملكي. فيا سونيا شنو تحب تربح يا سونيا؟
6: الكود.
1: الكود اي خطفت قبلك شكون قبلك اي تويتي عطت اجابه صحيحه. هاي تعطيني انت اجابه صحيحه نعمل قرعه بيناتكم. خلاوشك على سؤال سهل. في المفترقات داخل مناطق العمران يمنع الوقوف على مسافه اقل من 3 متر والا 5 متر والا 10 متر. في المفترقات داخل
6: 3 متر اخويا توفيق.
1: 3 متر والله الاجابه نتاعك صحيحه زيد 3 متر. هاي انت ايه حضر لي يا حاتم ايه تويتي وسونيا الشيرني هذول عطوا زوز اجابات صحاح باش نعملوا قرعه شكون باش يربح معنا الجائزه. تعطيني شويه لحظات موسيقيه واذا كان ثم مقطع حتى مقطع بدقيقتين يا ها خير دقيقتين ونرجع نعطوكم الاسماء اللي ربحوا معنا. هاي

نرجع أصدقائنا للمستمعين. أنا الحقيقة كنت نشاهد في عملية القرعة في الكواليس، وخيري وحاتم وسعاد وريان معاكم ولا ها أه؟ به به كنت نشوف في عملية القرعة توا بين آية وصنيا. صنيا الشيرني، هكا صنيا الشيرني هي صاحبة الحظ السعيد اللي ربحت معانا كود. أنا الحقيقة ما نحبش نخلي حتى آية، ما نحبش نخليها حتى ايه، باش نعطوها كود زادة، حتى هي نعطوهم كود للزوز ويعطيكم الصحة في عملية القرعة. والله يعطيكم الصحة، انا ما ميسالش نعطي الزوز زوز، نعطي الزوز كودات ميسالش. وسامحني يا سي مدرسة سليم بحجر، مدرسة الياس بحجر، سامحني اعطيت اليوم بعد اذنك زوز زوز كودات، كود الاية التواتي وكود السونية الشيرني، هذول زوز اللي ربحوا معنا الجواز. ما نزلت عنا، نزلت عنا منال الجلالي اللي ربحت معنا بومبور قيمته 100 دينار من فضاء الغنجة. منال الجلالي ربحت معنا من فضاء الغنجة للا الكافية 100 بومبور قيمته 100 دينار. اذا منال وآية وسونيا هذول الثلاثة اللي ربحوا معنا. هكذا أعزائي المستمعين إلى نهاية هذا اللقاء، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، إن شاء الله نتمنى لكم متابعة رائقة للجميع، مع تحيات كامل فريق البرنامج اللي أمن لكم هذا البث المباشر على مستوى الصوتي والمرئي صوتا وصورة. شيء طيب للجميع، إلى اللقاء.

أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف. إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند رهم وفرنانة، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ألبسنا من حلل الهداية والصلاح، واغرس اللهم بعظمتك في قلوبنا يا نبي الخشوع. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. إشراقات هذا الصباح عن الصدق مع الله. ورد في القرآن الكريم آية شاملة تبين للمسلم كيف يكون صادقا مع ربه، حيث قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. من الآية الكريمة يتضح لنا كيفية تحقيق الصدق مع الله تعالى، وذلك من خلال التمثل بأنواع الصدق الأربعة. الصدق في الاعتقاد. يكون الصدق في الاعتقاد من خلال تحقيق أركان الإيمان كاملة: الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن يصدق بهم تصديقا جازما دون ريب أو شك. والصدق في النوايا يكون من خلال الإخلاص لله سبحانه وتعالى في كل الأقوال والأفعال، وأن يكون هدف المؤمن من أفعاله وأقواله تحقيق رضا الله سبحانه وتعالى، وأن يرغب في الجزاء منه تعالى دون سواه. والصدق في الأقوال يكون من خلال مطابقة القول للواقع، وأن يختار المسلم في أقواله الكلمات الطيبات، وأن يشهد بالحق ويتجنب شهادة الزور. والصدق في الأفعال يكون من خلال الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يصدق باطن المسلم ظاهره، فلا يظهر خلاف ما يبطن، ولا يطلب رضا الناس من أفعاله، بل يجعلها كلها خالصة لله تبارك وتعالى. نجد الله سبحانه وتعالى يحث عباده على الصدق في العديد من الآيات الكريمة، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كما حذر سبحانه وتعالى من الكذب ومخالفة الظاهر للباطن، وأن يقول المؤمن خلاف ما يفعل. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى عن أهمية الصدق مع الله: ليس شيء أنفع للعبد من صدق ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة، فيصدقه في عزمه وفي فعله. قال تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فسعادة المؤمن في صدق العزيمة وصدق الفعل، ومن صدق الله في جميع أموره صنع له فوق ما يصنع لغيره. وللصدق مع الله سبحانه وتعالى عديد الفوائد التي تعود على صاحبها بالخير في الدنيا والآخرة، ومنها تحقيق رضوانه سبحانه والوصول إلى منزلة الأبرار والأخيار والصديقين، وتحقيق الطمأنينة في القلب والنفس، ودخول الجنة، وإجابة الدعاء، والأجر الكبير من الله تعالى. فالصادقون هم خيار الناس، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين بمنك وفضلك وجودك.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

يا الله، لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم رحمة من عندك، تهدي بها قلوبنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتصلح بها أحوالنا وتذهب بها همومنا. اللهم صبحنا بدفع الهموم، وارزقنا عافية تدوم، وارفع مقامنا يا رافع السماء والغيوم. اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى يا حي يا قيوم، وارزقنا فرح يعقوب وإيمان موسى وفرج يونس واحتمال نوح وتقوى يوسف وطهر عيسى وصبر أيوب وزهد محمد عليهم السلام أجمعين. اللهم ارزقنا مع كل يوم جديد طيب الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية. اللهم اجعلنا في هذا اليوم ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم. اللهم إن عائلاتنا وأهلينا هي أجمل هداياك وأغلى ما نملك، فاحفظهم لنا وأسعدهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك توفيقا في طريقنا وراحة في أنفسنا وتيسيرا في كل أمورنا يا رب العالمين. نعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر. اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، لا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت. اللهم لا تحرمنا خيرك بقلة شكرنا، ولا تخذلنا بقلة صبرنا، ولا تحاسبنا اللهم بقلة استغفارنا، فأنت الكريم الذي وسعت رحمته كل شيء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم السادسة صباحا على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
0: ومنها نحييكم في أولى مواعيدنا الإخبارية. تنطلق صباح اليوم اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتزين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 من جوان الحالي وغرة جويلية والثاني من، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من جويلية القادم. تمكنت فرق الأطفاء التابعة للحماية المدنية بالتعاون مع أعوان الغابات وعدد من المتطوعين مساء أمس من السيطرة على حريق اندلع بمنطقة بريرم من معتمدية تبرقة، وفق ما أكده عضو باللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة. أضاف المصدر ذاته أن فرق الإطفاء سارعت إلى حماية عدد من المساكن التي كانت مهددة بامتداد النيران إليها قبل أن تتمكن من السيطرة على الحريق الذي أتى على مساحة من الأشجار الغابية. ولا تزال فرق الحماية المدنية تواصل عمليات التبريد توقيا من تجدد اشتعال النيران. سجلت ولاية باجة منذ انطلاق موسم الحصاد 34 حريقا في المحاصيل الزراعية للحبوب والأعلاف، منها 24 حريقا في مساحات الحبوب وعشرة حرائق في المواد العلفية وخاصة أكوام التبن والأعلاف الخشنة، حسب ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية. تعقد لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب صباح اليوم جلسة تخصص للنظر في 5 مشاريع قوانين، من بينها مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وذلك في إطار دراسة مختلف المحاور القطاعية الواردة بمشروع المخطط الخماسي للتنمية. تحت شعار توسيع آفاق التجارة البينية الإفريقية، الابتكار الرقمي كمحفز للنفاذ الشامل والمستدام إلى أسواق الكوميسا، تحتضن تونس اليوم وغدا المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا. وأفادت وزارة التجارة في بلاغ لها أن تنظيم هذه التظاهرات تندرج في إطار دعم اندماج الاقتصاد التونسي في الفضاء الاقتصادي الإفريقي وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء بما يعرف بالكوميسا. نقل تقرير نشره موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف إطلاق تبادل الهجمات. وقال الموقع إن الجانبين يتوقعان عقد اجتماع غدا الثلاثاء في الدوحة لحل نزاعهما بشأن مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لشحنات النفط في الشرق الأوسط. أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس عن وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 من جوان الحالي. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة. الرحلة الصباحية تنطلق بعد قليل مع رفيق الكافي في صباح الخير. صباح النور للجميع.
2: صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح النور لكل مستمعينا في كل مكان. معكم وعلى بركة الله ننطلق في استقبال يوم جديد من أسبوع جديد مع اختتامنا ربما لشهر الجوان، لكن نستقبل من خلاله أيضا شبكة صيفية على موجات إذاعة الكيف. تنطلق هذا الصباح متواصلة معكم على امتداد هذه الصائفة، ونعيشها لحظة بلحظة معكم مستمعينا بكل تفاصيلها في كل ما يتعلق ب حياة التوينسة، تفاصيل التفاصيل. واليوم أكيد الانطلاقة مع تلامذة دورة المراقبة، إن شاء الله ربي يكون في عونهم، إن شاء الله محظوظين بهذه الفرصة الثانية وتكون مكللة بالخير والنجاح وأيضا التميز. معكم نتواصل هذا الصباح من السادسة إلى حدود التاسعة والنصف في موعدنا الجديد خلال هذه الشبكة الصيفية، ودائما تحيتنا لكل من عد المجتمع معنا دائما في هذا اللقاء الصباحي. صباح الجديد، صباح تونسي للتوينسة الكل ولكل من اختار موجات إذاعة الكيف.

من حققنا ما ونعيش في رفاهية يا شعب الخضرة مازال قدامك مطول هدية بالخدمة نحقق لنا

0: الكاف.
1: هكا احنا حابين ننطلق ديما بأجمل الأمنيات الغالية على قلوبنا انه الناس الكل تكون بخير تكون لباس. اليوم الحياة تعطينا وتهدينا فرصة جديدة في يوم الجديد. فما اللي كل واحد اكيد معناها في الدنيا مش الناس الكل معناها عايشة في راحة وفي استسلام وفي استرخاء، لكن فما الناس يعني جبلت حياة ديما على انه بين المد وبين الجزر بين الباهي وبين الساعات الخايبة وبين ايضا الافراح والمسرات وبين ايضا الاحزان وبين حتى الفشل وساعات الكثير يعني من النجاح. احنا اليوم ديما مع ربي نقول ان شاء الله يخرجنا من ضيق انفسنا الى ساعة الفضل متاعه، انه يغمرنا باش نشوفوا العطايا اللي قدمها لنا حتى لا نشقى وحتى لا نيأس ربما في المحطات متاع العمر. كلمة نقولوها ان شاء الله نسأل ربي النعمة التامة والرحمة الشاملة والعافية المتواصلة في الصحة وفي الأحوال. فرصة جديدة لتلامذتنا تلامذة البكالوريا، تلامذتنا الأبطال الحقيقة لأنهم بالفعل هم الأبطال في اختبار دورة التدارك. فرصة جديدة بكالوريا 2026 يجتهدوا باش يحصدوا إن شاء الله النجاح والتوفيق وعليش لا التميز. شوية ثقة أكيد بالنفس، أيضا الدعوات متاع العائلات متاع الأمهات متاع الأباء، الكلمة الباهية اللي تسبق القلب قبل اللسان واللي تخلينا ديما معاهم بقلوبنا معاهم في إطار الدعم النفسي والدعم المعنوي، وأيضا التذكير بأنه دورة التدارك اللي هي دورة الأبطال تنجم تكون فرصة جديدة باش يتألقوا فيها وباش أيضا يحصلوا التتويجات المناسبة لحياتهم ولمسيرتهم الدراسية. إن شاء الله ربي يوفقهم الناس الكل اللي هيزز هم الرزق، إن شاء الله ربي يوسع في رزقه، اللي هيزز هم الصحة إن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه ويطمن باله، اللي هيزز هم الذرية إن شاء الله ربي يصلح الأحوال كل واحد وشيلته في الدنيا كل واحد، وأيضا المشاغل وإلا الهموم بين ظفرين اللي نجم يكون حاملها في قلبه في فكره وما يتخليش عليها. احنا فقط نقول ونسلم أمرنا للمولى سبحانه وتعالى، نعطيه أكثر ما يمكن من مجهودنا في السعي والنتائج ديما عند ربي. إن شاء الله كل التوفيق لكم الناس الكل، ومعاكم ننتقي أو نستقبل هذا الصبي بكل حب في شبكة صيفية برامجية جديدة على موجات إذاعة الكيف. انطلاقتها معاكم نفتتحها بمنوعة الصباح الخير اللي في توقيتها الجديد تنطلق معكم من السادسة تتواصل إلى حدود 9:30، ودائما مع باقات متنوعة من الإيقاعات والأنغام، باقات متنوعة من المتابعات والتظاهرات وأيضا المصافحات. صباح الجديد الخيري اللي يقود لقائنا تقنيا عياد أيضا، تحية ليك وصباح الجديد لزملائنا في الخدمة الهاتفية، معكم في انطلاقة صباحية جديدة وأهلا وسهلا بكل مستمعينا.

المرسى راس بلادك تعدى تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم ورفع راس بلادك تسعد تحيا للدايم ما تبخلش.

تفضل شجاع غنيته حلوه يا مفتاح مدى حياتك بنظره سلك اذا كنت حزين والعصفور من شجره لشجره غنيته حلوه يا

وميك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين. وعلى بصول ورد الأحمر اتماير ونسمع ليلة وميك الفضة طهرها.

نهاركم فلو ياسمين، نهاركم أسعد الأيام مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، وكل عادة في تفاصيل يومنا يهمنا بطبيعة الحال نشوفوا أهم المتابعات في أخبار طقس اليوم. طقس حسب المؤشرات الأولية لموقع المعهد الوطني للرصد الجوي تعطينا التاريخ اليوم 29 جوان 2026 اللي تتزامن مع 14 محرم من 1448 هجري. طقس اليوم صباحا في الكيف سحب قليلة والحرارة بين 25 درجة 36 درجة القصوى، سليانة بين 25 و 37 درجة والسحب قليلة، بيجا بين 26 و 38 درجة، وجندوبة بين 28 و 40 درجة. معطيات أولية أخذينها من موقع المعهد الوطني للرصد الجوي، شوفوها بأكثر دقة وأكثر تفاصيل بعد السبعة من خلال مصفحتنا المباشرة اللي نحاولوا بطبيعة الحال نشوفوا أكثر المتابعات، خاصة وأنه فما مؤشرات على تقلبات جوية قريبة شوية إن شاء الله تجينا فيها نسمة كافية ونسمة صيفية وجوية. نمشي والنغم ورجعين.

برشا ناس اختارت اكيد تنطلق في المصيف متاعها. على كل حال نتمنوا لهم ان شاء الله اجواء صيفيه بامتياز. الناس اللي تسكن بعيده على الشواطئ كيف كيف ربما تعدل اجواء الاجازات متاعها، كل واحد وخياراته. يهمنا في السياق هذايا متابعتنا في كل ما يتعلق بالابحار والصيد الحرفي في تونس والبحر الابيض المتوسط. اليوم الاثنين 29 جوان 2026 تجربة رائدة في مجال الصيد البحري. التجربة هذه يقودها الصندوق العالمي للطبيعة بشمال افريقيا بشراكة مع الادارة العامة للصيد البحري والتربية الاحياء المائية وايضا الوكالة الوطنية للتحكم بالطاقة ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. والتجربة هي اطلاق اول تجربة نموذجية لاعتماد محرك كهربائي على قارب صيد حرفي في خطوة غير مسبوقة في تونس على مستوى البحر الأبيض المتوسط. طبعا مبادرة تعتبر نقلة نوعية نحو إزالة الكربون من قطاع الصيد الحرفي وتعزيز الانتقال إلى الطاقات النظيفة. مبادرة الهدف الأساسي متاعها هو بحر أكثر نظافة وصحة، بيئة بحرية أقل تلوث وانبعاثات كربونية أقل، وقطاع صيد بحري أكثر استدامة قادر على مواجهة تحديات التغير المناخي. إن شاء الله مثل هالتجربة هذه تكون معتمدة في كل شواطئنا وفي كل أيضا المجال الصيد البحري في بلادنا، لأنه الصيد الحرفي في تونس ينفذ اليوم الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا بالشراكة مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. هذه بعض متابعاتنا وما زلنا معكم، ما زلنا نقوله يا فتاح يا رزاق، وما زلنا نقوله إن شاء الله ربي يوفق الجميع. وكيما احنا كيما يرمي البحار صنارته في البحر باش يشوف رزقة اليوم، احنا معكم زيدا نرمي والصنارة ونرمي أيضا الشباك متاعنا لعل فما برشا أخبار طيبة وبرشا متابعات جيدة ومؤنسات طيبة لكل مستمعينا في كل مكان.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: أسعد الله صباحكم، السابعة صباحا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
1: ومنها نحييكم في موجز لأهم الأنباء. تنطلق صباح اليوم اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 من جوان الحالي وغرة تجويلية، والثاني منه على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من جويلية المقبل. تمكنت فرق الإطفاء التابعة للحماية المدنية بالتعاون مع أعوان الغابات وعدد من المتطوعين من السيطرة على حريق اندلع بمنطقة بريرم من معتمديات تبرقة، وفق ما أكده عثون باللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة. وأضاف المصدر ذاته أن فرق الإطفاء سارعت إلى حماية عدد من المساكن التي كانت مهددة بامتداد النيران إليها قبل أن تتمكن من السيطرة على الحريق الذي أتى على مساحة من الأشجار الغابية. سجلت ولاية باجة منذ انطلاق موسم الحصاد 34 حريقا من المحاصيل الزراعية للحبوب والأعلاف، منها 24 حريقا في مساحات الحبوب وعشرة حرائق في المواد العلفية وخاصة أكوام التبن والأعلاف الخشنة، حسب ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية. تعقد لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب صباح اليوم جلسة تخصص للنظر في 5 مشاريع قوانين، من بينها مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وذلك في إطار دراسة مختلف المحاور القطاعية الواردة بمشروع المخطط الخماسي للتنمية. تحت شعار توسيع آفاق التجارة البينية الإفريقية، الابتكار الرقمي كمحفز للنفاذ الشامل والمستدام إلى أسواق الكوميسا، تحتضن تونس اليوم وغدا المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا ما يعرف بالكوميسا. وأفادت وزارة التجارة في بلاغ لها أن تنظيم هذه التظاهرة يندرج في إطار دعم اندماج الاقتصاد التونسي في الفضاء الاقتصادي الإفريقي. في العالم، استشهدت طفلة فلسطينية جراء إصابتها بقصف مدفعي من الاحتلال الصهيوني استهدف جنوب قطاع غزة. نقل تقرير نشره موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف تبادل الهجمات، وقال الموقع إن الجانبين يتوقعان عقد اجتماع غدا الثلاثاء في الدوحة لحل نزاعهما بشأن مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لشحنات النفط من الشرق الأوسط. هذه الوقفة الإخبارية، يومكم سعيد.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير.
3: مبروك.
4: صباح الخير.

0: اي فرجها علينا ربي اكيد. وهذه اقصى امينه خاصه مع ارتفاع درجات الحراره واكثر المعطيات الخاصه بطقس اليوم الايام القليله القادمه. مع صديقنا سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي. سليم صباح النور.
1: صباح الخير رفيقة وصباح الخير كيف مستمعين ذات كيف.
0: نحيوك ونحيو من خلالك كل العاملين في المعهد الوطني للرصد الجوي. ومعاك نحب ناخذ فكرة على تفاصيل طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله، خاصة أنه يعني نتابعه شوية على المستوى طبعا الموقع متاعكم أنه فما مؤشرات قريبة لتغيرات قريبة.
1: صحيح اليوم نحن باش نكونوا العشية معني بخلايا رعدية خاصة بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، تكون مصحوبة بأمطار خاصة تشمل ولايات القصرين سيدي بوزيد وقفصة، تكون مصحوبة بأمطار ماشي بكون كمية كبيرة، إن شاء الله تكون أمطار الخير وبلاش أضرار. بالنسبة لبقية المناطق فيها سحب عابرة والريح من قطاع الشرقي ضعيفة معتدلة. بالنسبة للبحار يكون باش يكون قليل الاضطراب، بينما الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 32 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 36 و 40 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. اليوم إن شاء الله جيت كيف تسجلوا 36 درجة كحرارة قصوى وهي في حدود المعادلات العادية لهذه الفترة. جندوبة 40 درجة، باجة 38 درجة، سليانة 37 درجة، بينما تبرقة 30 درجة.
0: واضح.
1: بالنسبة للغدوة كيف زاد معني بالأمطار، الأمطار هذه تشمل المناطق الغربية الوسط محلين الشمال والجنوب، تكون مصحوبة بأمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة وتساقط البرد مع انخفاض في درجات الحرارة.
0: واضح.
1: شكرا.
0: يعطيك الصحة سليم، شكرا جزيلا لك. إذا هذه معطيات على طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله. ديما نذكر أن وزارة الصحة أعطتكم فرصة للإعلام بقيمة اتخاذ الإجراءات الوقائية في إطار تجنب مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة، كما طبعا الاهتمام بالأطفال بالرضع بكبار السن بالنساء الحوامل حوامل المرضى المزمنين والالتزام بإجراءات وقائية كما شرب الماء بانتظام بكميات تكون كافية دون انتظار الشعور بالعطش، وتجنب التعرض المباشر للشمس خاصة بين 11 والرابعة مساء، الملابس القطنية ولألوانها فاتحة ضرورة، واستعمال النظارات الشمسية والقبعات عند الخروج، والبقاء في أماكن تكون باردة قدر الإمكان مع غلق النوافذ والستائر نهارا لتهوية المنزل ليلا. هي الحقيقة برشا يعني توصيات، لكن اللي يهمنا انه نحاولوا نتجنبوا اوقات الذروة ونتعاملوا ايضا مع المسنين متاعنا وايضا اطفالنا بحذر اثناء التعرض للتقلبات الجوية هذية واشتداد درجات الحرارة. وربي يحفظ الجميع خاصة الناس اللي تخدم وخدمتها تكون مباشرة في الشمس، ربي معاهم وربي يحفظ الناس الكل. احنا ما زلنا معكم، ما زلنا ديما على ايقاع طبعا الانطلاق دورة المراقبة اليوم مع دعوات ان شاء الله بالتيسير والتسهيل لكل تلامذتنا اللي يخوضوا غمار التجربة مجددا. احنا نقول لهم ان شاء الله النجاح والتوفيق والتميز حليفهم، ان شاء الله ظروف تكون كيما يحبوها واكثر ونتائج كيما يحبوها واكثر. نمشي معكم الايقاعاتنا وبعد شوية راجعين مع فقرة الصيدليات المناوبة بولاية الشمال الغربي خلال هذا الأسبوع.

وما زلنا مكملين معكم المشوار ديما على راديو الكيف يصبح جديد. إن شاء الله كله خير لكل مستمعينا راجعين مع الصيدليات المناوبة بولاية الشمال الغربي. فقرة خدمتية مباشرة على موجتنا تطلبوها منا أسبوعيا ويوميا بصفة عامة من الأسبوع من 27 جوان لثلاثة جويلية 2026. صيدليات منصف عاشور قلعة سنين، سعادة شيرني تجروين، عبد الوهاب حسني السرس، صيدلية عمار الجيزاني الدهماني، عمر الحناشي نبر، في الكيف صيدلية نجيب زغدودي، صيدلية زفيتلانا، وصيدلية سمير التبرسقي، في الكسور خالد تيناني، سقية سيدي يوسف أميل البغان، ميتاستور محمد رضا هرقلي، في بيجا سفيان العليني، ختام حمداني، على مستوى مدينة نفزة سونيا قدور، مجز الباب سليم شاكر، تبرسق أيمن غديرة، تيبار رفيق قزم، ويد الزرق نيديا شلويتي، صيدلية فراس سيريز سيدي اسماعيل، توفيق الرياحي قعفور، محمد رجب سفر بعرادة، صيدلية حسنين عيادي الكريب، أميل الحاجي سليانا، محمد الهادي العرابي روحية، محسن رمضاني مكثر، يوسف مفداوي كسرة، عصام بن عطية برقو، في تبرقة صيدلية سنة جوا، غار ديما محمد كريفة، عين دراهم نيديا مرزوقي، فرنينة طرق علوي جندوبة الجنوبية، توفيق الدريسي جندوبة الشمالية، مهدي المهدواني، بوسالم عبد الستار بن عبد اللطيف، وصيدلية أحسين غزواني باللاريجيا. هذه الصيدليات المناوبة بولاية الشمال الغربي، مع تمنياتنا ديما بالصحة وموفور السلامة والعافية لكل مستمعينا. ما زلنا معكم، ما زالت إيقاعاتنا تونسية متواصلة إلى حدود 9:30 موعدنا الجديد في الشبكة البرمجية الصيفية من 6 ل 9:30. وأهلا وسهلا بكل مستمعينا.

0: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: أسعد الله صباحكم، 7:30 صباحا على موجات إذاعة الكف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
2: أهلا بكم إلى عناوين نشرتنا القادمة، وفيها تتابعون بإذن الله: اليوم انطلاق اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة أكثر من 50,000 تلميذ وتلميذة. دعوات إلى تسهيل الإجراءات العقارية المتعلقة بإعادة صيانة وتشغيل المنتزه الحضري بمدينة باجة. متسكنو عمادتي الكدية والمنقوش ببوسالم يطالبون بتهيئة الطرقات المؤدية إلى قراهم وبتوفير محطات للحافلات. رقمنة الوحدات الصحية بالمعابر الحدودية بولاية الكاف ودعمها بتجهيزات حديثة لتقصي الأمراض الوافدة. وتونس تحتضن اليوم وغدا المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا. هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبوها مفصلة في أولى نشرتنا الإخبارية التي تأتيكم تمام 8 صباحا بإذن الله. يومكم سعيد.

0: ما نحبش فضة وذهب، وإحنا زيدا نحب برشا مستمعينا يكونوا بخير وسليمة ونعمة وديمة معكم في رحلة الصباح الأولى. نحكي على كل ما يحدث في بلادنا، برشا الحقيقة حرائق قاعدة تستعر يعني في عديد المناطق وعديد الجهات. آخرها مساء مساء الأحد كانت بمدينة نبر على مستوى الحقول متاعنا، أيضا ب جبيننا غابتنا. ديما نذكروا انه مع ارتفاع درجات الحراره يزداد خطر اندلاع الحرائق، لكن اللي يهمنا انه نحافظوا على سلامه الناس، سلامه مستعملي الطريق، نحميوا الثروه الطبيعيه. ديما الالتزام ببعض السلوكيات الوقائيه البسيطه، عدم رمي اعقاب السجائر من نوافذ السيارات، تجنب القاء النفايات والمواد القابله للاشتعال، والابلاغ الفوري والاني عن أي نار أو دخان أو بداية حريق يتم التفطن لها. ونحاولوا بمجهودات بسيطة منا نساهموا في الحد من الحرائق، ونحافظوا على طرقاتنا آمنة ونظيفة للجميع. كما تعرفوا مجهودات كبيرة من الحماية المدنية، أعوان اللي يحاولوا طبعا يكونوا في حاضرين في الإبان لتقديم الخدمة والإحاطة الفورية، لكن هذية ما يمنعش أنه الوقاية خير دائما من انه تصير الكارثه ونبقى ونعالجوا فيها وتكون فيها خسائر. ما زلنا معاكم وما زلنا متواصلين في صباح جديد ديما على راديو الكيف. بعد شويه راجعين مع برقيات الرياضه على موجتنا.
1: اشهار سيف سنين عارفين بروجرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة. مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
2: إشهار إذاعة الكاف
3: صوت الشمال الغربي في قعفور على الذبذبة 102.2.
0: ويلا مع أحباء الرياضة والأهداف كالعادة حنان بن مصطفى معنا في الأستوديو لتقديم أهم المستجدات. حنان صباح الورد.
4: صباح النور، أهلا وسهلا بك رفيقة. أولى مواعيد الرياضة على موجات إذاعة الكيف. البداية بالحدث العالمي مونديال 2026 المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك البارح، أولى مقابلات الدور الثاني وانسحاب منتخب جنوب أفريقيا أمام كندا في الوقت البدل الضائع، هدف مقابل صفر، ومنتخب كندا يمر للدورة القادم. مقابلات اليوم نذكر البرازيل اليابان، ألمانيا الباراغواي، غدوة تتواصل مقابلات الدورة الثانية، المغرب هولندا، الكوديفوار النرويج، فرنسا السويد، نهار الأربعاء المكسيك الإكوادور، إنجلترا الكونغو الديمقراطية، بلجيكيا السنغال، نهار الخميس الولايات المتحدة الأمريكية، البوسنة والهرسك، النمسا إسبانيا، نهار الجمعة البرتغال كرواتيا، الجزائر سويسرا، مصر أستراليا، الأرجنتين الكاف فير. هذا المنتخب الحدث والمنتخب الظاهرة، ممكن القرعة يعني في الدور الثاني مهوش محظوظ منتخب الكافير اللي ترشح للدور الثاني، لكن سيواجه منتخب الأرجنتين القوي المرشح للعب الأدوار الأولى في هذا المونديال. ومقابلات الدور الثاني ينتهوا مع أربعة جويليا، مضي ساعتين ونص تعليل كولومبيا غانا، الحضور الإفريقي 9 منتخبات إفريقية غادروها البافانا بافانا البارح، ومن جملة 10 منتخبات لم يمر إلا المنتخب الوطني التونسي اللي أنهى المونديال في المرتبة 47 قبل الأخيرة في هذا المونديال، والمشاركة التونسية المخيبة للأمال. اليوم عودة البعثة، بعثة المنتخب بما فيها أعضاء المكتب الجامعي، وانطلقت حملة التسويق من أجل البقاء على رأس الجامعة بإلغاء النزول، بطولة بمجموعتين، صعود في رقم الرابطة الثانية، في انتظار مزيد من الإغراءات، الكل من أجل البقاء على رأس الجامعة التونسية لكرة القدم. وكذلك المشاركة في اللجان الكاف بالنسبة لأكثر من عنصر بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم. ننتظر ندوة صحفية، ننتظر جلسة مع وزير الشباب والرياضة، وما ستفرزه الخيبة هذه في الأيامات القليلة القادمة. من الحاجات اللي كنت نحكي عليها إلغاء النزول البارحة الجلسة العامة التقييمية لفريق الشبيبة القيروانية، ورئيس الشبيبة يؤكد بقاء الشبيبة القيروانية اللي غادرت الرابطة الأولى، يقول الشبيبة باقية في الرابطة الأولى لكرة القدم، والموسم القادم شنكونوا موجودين في الرابطة الأولى. وفي الجلسة العامة نتاع الأولمبي البيجي البارح، جلال أهلا وسهلا بيك، المفروض هي جلسة عامة انتخابية، غابت الترشحات بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي، قانونيا كيفاش تصير الأمور؟ جلال صباح النور، أهلا وسهلا بيك.
5: لكل سادة المستمعين والمستمعات، لكل فريق العمل معك هذا الصباح، فهي كانت جلسة عامة انتخابية لفريق الأولمبي البيجي لموسم 25-26، لكن في غياب الترشحات تم تفويض الأمر إلى السلطة الجهوية بتعيين هيئة تسييرية جديدة. أهم محصول في هذه الجلسة العامة الانتخابية، عدد المخالطين كما شرنا 35 في غلق باب الترشحات للجلسة العامة الانتخابية، عدد الحاضرين 24 واكتمل بذلك النسب القانوني لعقد الجلسة العامة الانتخابية. بطبيعة الحال أهم ملفات وهي الملفات اللي تحدثنا عليها، لابد من خلاص هذه الملفات ومساحقات المالية للمعنيين بالأمر، خاصة المدرب طارق جراير، المحسب الراجح اللاعب أحمد العامري كذلك اللاعب، وكذلك اللاعب بطيلي اللي فريق الأولمبي البيجي اليوم مازال تحت طائلة عقوبة منع من الانتدابات. كذا 350 ألف دينار، هذا هو المبلغ في أربع ملفات كبرى. قبل 15 جويلية القادم يجب تسوية هذه الملفات حتى يتسلل فريق الأولمبي البيجي، يعني التعهد والانجاجمون في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مع إجراءات طويلة لموضوع باتيلي. نعرف تسوية الملف تقارب تقريبا 3 أسابيع إلى شهر، إجراءات تحويل الأموال وتلخيص الحكم إلى غير ذلك. التقرير المالي الميزانية بطبيعة الحال، يعني كذا فترات على الهيئة التسييرية لفريق الأولمبي البيجي، بلغت المداخيل 2,606,000 دينار، 954 دينار و579 مليم. بالنسبة لمجموع الأعباء الخالصة 2,388,724 دينار و564 مليم. مجموع ديون الموسم الماضي 34,000 دينار و347 دينار و819 مليم، يعطينا فائض الموسم 2025-2026 ب 183,000 دينار، 882 دينار و196 مليم. أهم نقطة هي أنه كما قال السيد أحمد عرفي والكاتب العام لفريق الأولمبي البيجي، في هذه الجلسة بعد ترحة ما فيمش ترشوحات، تم اقتراح إما فتح باب الترشوحات من جديد وتحديد موعد آخر لعقد جلسة عامة انتخابية، وما يمثل ذلك من ضياع وقت كبير، لأنه حتى إذا كان تعمل جلسة عامة انتخابية أخرى جديدة وفتح باب الترشوحات لن يأتي ترشح بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي، أو تفويض النظر من قبل المخرطين إلى السلطة الجهوية لتعيين هيئة تسييرية جديدة، والتوصية بتجديد الثقة في هذه الهيئة التسييرية الهيئة لكمال والي. تقريبا المخرطين مشاو في الاتجاه الثاني وهو أن يربح الوقت وتفويض النظر إلى السلطة الجهوية لتعيين هيئة تسييرية بطبيعة الحال، لكن أبقى على هذه التسييرية الجديدة لفريق الأولمبي البيجي برئاسة السيد كمال والي.
4: واضح. هذه أخبار فريق الأولمبي البيجي، شكرا لك جلال. نرجع للجلسة العامة التقييمية للشبيبة القيروانية، وديون فاقت 3 مليارات بالنسبة للجي اس كا، وممكن ما شد الانتباه هو تصريح رئيس الشبيبة البارح أنه الشبيبة باقية في الرابطة الأولى الموسم القادم. نسبو جلبين يواصل قيادة منتخب الشباب وعلى هامش المونديال، وبعد المشاركة كذلك المخيبة للأمال المنتخب السعودي، رسمي رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن انسحابه ومغادرته كرسي رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم. هذه خبر الرياضة وبرقيات الرياضة على موجاتنا، يوم سعيد للجميع.

0: صباح الخير.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إشهار.
3: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
4: امشي لعزيزة
2: إشهار.
5: صباح الخير، تمام 8 هنا بإذاعة الكاف.
6: صوت الشمال الغربي
7: إذاعة الكاف،
5: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الأولى لنهار اليوم. وضمن عناوينها اليوم انطلاق اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة أكثر من 50,000 تلميذ وتلميذة. دعوات إلى تسهيل الإجراءات العقارية المتعلقة بإعادة صيانة المنتزه الحضري بمدينة باجة. متساكنو عمادتي الكوديا والمنقوش ببوسالم يطالبون بتهيئة الطرقات المؤدية إلى قراهم وبتوفير محطات للحافلات. وتونس تحتضن اليوم وغدا المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا. كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. انطلقت صباح اليوم اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 من جوان وغرة جويليا والثاني منها، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من جويليا. يذكر أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 26,000 بلغت 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. أكد المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة خالد الخميسي أن موسم تجميع اللفت السكري يسير بنسق طيب بعد توفير آلات جديدة للتسريع في جمع الأنتاج، مشيرا إلى برمجة الترفيع في المساحات المخصصة لهذه الزراعة الموسم المقبل لتبلغ 3,000 هكتار.
0: نسبة في جندوبة عندنا 781 هكتار، نسق التقلية وجمع الصابة معناتها نسق طيب باهي، ونعمل وفر زوج ماكينات معناتها للتقلية وجدد. بالنسبة للإنتاجية معناتها ثم الإنتاجية باهية معناتها فوق 80-85 طرناطة معناتها في الهكتار. بالنسبة للموسم الجاي إن شاء الله مبرمجين 3000 هكتار بولاية جندوبة، 2000 هكتار على منظومة بوهرتما من سقوية بوهرتما، و1000 هكتار على منطقة سقوية غرديما ودمليس. بالنسبة للفلاح أنا كنت حتى ونطلبوا كون تحضير جيد الموسم القادم، اللي الموسم القادم سيبدا من تو، ماذا بينا معناتها حتى العقود تتوزع، الفلاح يطالب باش تتوزع عليهم العقود من تو باش يحضروا الارض مع بطبيعه تو التسريع في خلاص الفلاحين وامضاء العقود مع الفلاح. وحاجه اخرى ماذا بينا نتفادوا الاشكاليات اللي صارت خلال الموسم هذا، اشكاليات التمويل سقانا في الدواء، ثم الدواء معناتها الفاعليه نتاعو ضعيفه.
5: تمكنت فرق الإطفاء التابعة للحماية المدنية بالتعاون مع أعوان الغابات وعدد من المتطوعين أمس من السيطرة على حريق اندلع بمنطقة برير من معتمدية طبرقة، وفق ما أكده عضو باللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة. وأضاف المصدر ذاته أن فرق الإطفاء سارعت إلى حماية عدد من المساكن التي كانت مهددة بامتداد النيران إليها قبل أن تتمكن من السيطرة على الحريق الذي أتى على مساحة من الأشجار الغابية. ولا تزال فرق الحماية المدنية تواصل عملية التبريد توقيا من تجدد اشتعال النيران. هذا وسجلت ولاية باجة منذ انطلاق موسم الحصاد بداية جوان الجاري 34 حريقا في المحاصيل الزراعية للحبوب والأعلاف، منها 24 حريقا في مساحات الحبوب وعشرة حرائق في المواد العلفية خاصة أكوام التبن أو الأعلاف الخشنة حسب ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية. وفي سياق متصل، كشفت الجامعة التونسية لشركة التأمين عن تصنيف للولاية التونسية حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية، وذلك في إطار حملة توعوية تزامنا مع موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة. وتهدف هذه العملية إلى تعزيز الوقاية والحد من الخسائر التي قد تطال الزراعات الكبرى والثروة الوطنية. وأوضحت الجامعة أن أعداد هذا التصنيف استند إلى تحليل مجموعة من المؤشرات من بينها كثافة الزراعات الكبرى للحبوب والقرب من المناطق الغابية والظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تكرار الحرائق المسجلة خلال السنوات الأخيرة. ووفق هذا التصنيف جاءت كل من ولايتي جندوبة وباجة ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، في حين صنفت ولاية الكاف وبنزرت وسليانة ضمن مستوى الخطر المرتفع. وأكدت الجامعة أن هذه الخارطة تندرج في إطار دعم جهود التوعية والوقاية، داعية مختلف المتدخلين لا سيما الفلاحين ومستغلي الأراضي الزراعية إلى الالتزام بإجراءات السلامة خلال موسم الحصاد تفاديا لاندلاع الحرائق والحد من أثارها. طالب عدد من المتساكنين وأصحاب وسائل النقل العمومي بعمادتي المنقوش والكدية من معتمدية بوسالم بجندوبة بتهيئة الطرقات المهترئة المؤدية إلى قراهم وبتوفير محطات حافلات تقيهم من حرارة الشمس. وأكدوا في تصريحات على ضرورة إصلاح الحفاري بالطرقات التي ألحقت أضرارا جسيمة بوسائل تنقلهم بل ألحقت أضرارا جسيمة بوسائل تنقلهم داعين إلى التدخل لصيانتها وقتيا في انتظار الشروع في تهيئتها، سيما وأنهم توصلوا في شأنها بوعود من الجهات الرسمية. كما وجهوا نداء إلى الصلة الجهوية بباجة للتدخل لتهيئة الطريق الرابطة بين مدينة بوسالم وبلدية سيدي إسماعيل من ولاية باجة التي باتت الحركة فيها منعدمة وتحولت إلى طريق شبه مهجورة. ضمن أخبار الجهات، أيضا تم ترقمنة الوحدات الصحية بالمعبرين الحدوديين بسقيط سيدي يوسف وقلعة أسنان من ولاية الكاف، ودعمهما بتجهيزات حديثة وطبية، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي منها بالتوازي مع برمجة تمديد توقيت العمل بالوحدات الصحية بداية من غرة أوتا القادم، وفقا للمدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور محمد منصف الهواني.
2: تم دعم الوحدات الصحية بالمعابر الحدودية بتجهيزات حديثة تمثل في دي تابلات لرقمنة الخدمات متاعنا، وكذلك تجهيزات طبية وشبه طبية، حيث يتوفر كل المستلزمات الأساسية ككشف وتقصي للأمراض المزمنة واليقظة الصحية لكل الأمراض لا قدر الله الوبائية، لأنه بالنسبة لمناطقنا ومعابرنا الحدودية عندها ارتباط وثيق بالمرور متاع أشقائنا الجزائريين من دول شقيقة. لذلك وزارة الصحة قررت دعم المراكز هذه، وكذلك توسعة توقيت العمل متاعها إن شاء الله من 1 أوت مش تولي تخدم 12 ساعة إلى أن تولي 24 ساعة تعمل الخدمات متاعنا، وذلك في نطاق تشاركية مع كل الإدارات، سواء كانت معابر الحدودية سواء كان قواتنا الأمنية والديوانية، وهو عمل مشترك لحماية بلادنا ولحماية المواطن من الأمراض الوافدة، وكذلك للوقاية من الأمراض المزمنة واكتشافها في الوقت المناسب.
5: تتجدد الدعوات بولاية باجة إلى تسهيل الإجراءات العقارية المتعلقة بإعادة صيانة المنتزه الحضري بالمدينة وإعادة تشغيله، حتى يستعد هذا الفضاء البيئي والترفيهي دوره كمتنفس لسكان الجهة. النائب عن عمادة بالمجلس المحلي للتنمية بمعتمدية باجة الجنوبية حاتم الريحاني يضيف:
7: كان ثم صيانة، كان ثم حراسة، كان ثم مواطن بالحق يمشي يترف، حتى كي يمشي يحوس في الغابة بتاع المنتزه غاديك معناها يحس ثم راحة ثم اطمئنان. العكس تو اللي ولا صار فرسك عامين 3 سنين تويك معناها تقلبت لأي جملة ولا سوء استغلال، برشا أشجار تقطعت وبرشا أشجار أتلفوها اللي هي مفروض تكون محمية، كان ثم رستوران، كان ثم بيفات، هو ثم خلاف داخلي بين زوز بلديات اللي هي بلدية باجة وبلدية المعقولة، كل واحد يقول انتاعيا. احنا فهمناهم كنواب راهو هذايا اللي تابعك انت كبلدية، تابع المواطن الباجي، راهو حق يلزمهم هما يحطوا الخلافات الحدودية والمصلحية المحلية على جنب ويوحدوا صفوفهم ويوحدوا جهودهم ويعملون لنا منتزه معناها خلي الناس الكل معناها تتفرهد. هما لوجوا على حلول اخرى، لوجوا زعم على المستثمر على اساس المستثمر ذاك هيلقى حل كبير منتزه بمواصفات باهيه عالميه، لكن حتى المستثمر اللي كان باش يجي عرقلته لكن القوانين المتصلبه قدس كبير من وثائق يلزم يسهلوا العمليه، سهلوا له الاجراءات، احنا طالبين انه يرن نور يرجع كما كان.
5: في الشأن الوطني، تعقد لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة تخصص للنظر في 5 مشاريع قوانين، من بينها مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 26 و 2030 و 2000، وذلك في إطار دراسة مختلف المحاور القطاعية الواردة بمشروع المخطط الخماسي للتنمية. كما يتضمن جدول الأعمال أيضا المصادقة على تقرير اللجنة المتعلق بمقترح القانون الخاص بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء في خطوة ترمي لمعالجة عدد من الإشكاليات العقارية والعمرانية العالقة. كما ستنظر اللجنة في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية وسلطنة عمان بشأن الخدمات الجوية بين إقليمهما وما وراءهما، إضافة إلى مشروع قانون أساسي مماثل يهم الاتفاق المبرم بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت بشأن الخدمات الجوية. أفادت وزارة الصحة في بلاغ لها موجه إلى الأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية أن تغيير أماكن التربص سيكون انطلاقا من غرة جويليا القادم. يذكر أن وزارة الصحة كانت قد حددت فترة التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختيارات من 19 إلى 21 من جوان الجارية. نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة الكاف، وفيها أيضا تحت شعار توسيع آفاق التجارة البينية الإفريقية الابتكار الرقمي كمحفز للنفاذ الشامل والمستدام إلى أسواق الكوميسا، تحتضن تونس اليوم وغدا المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا. وأفادت وزارة التجارة في بلاغ لها أن تنظيم هذه التظاهرة يندرج في إطار دعم اندماج الاقتصاد التونسي في الفضاء الاقتصادي الأفريقي وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء بما يعرف بالكوميسا. كما يندرج تنظيم هذا المنتدى في إطار تنفيذ الخطط الاستراتيجية متوسطة المدى للكوميسا 26-2030 بما يعكس التوجه الإقليمي بتوظيف التحول الرقمي كرافعة أساسية للتكامل الإقليمي وتنمية سلاسل القيمة وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل للجميع. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة الصباحية قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. اليوم انطلاق اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة أكثر من 50,000 تلميذ وتلميذة. دعوات إلى تسهيل الإجراءات العقارية المتعلقة بإعادة صيانة المنتزه الحضري بمدينة باجة وإعادة تشغيله. متساكنو عمادتي الكوديا والمنجوش ببوسالم يطالبون بتهيئة الطرقات المؤدية إلى قراهم وبتوفير محطات للحافلات. وفي الشأن الوطني، تونس تحتضن اليوم وغدا المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم بخير وإلى اللقاء.
8: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجانبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
11: صباح الخير.

0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
0: إشهار
4: هاي تك
5: وصلنا معكم الفقرة تجديد الهاي تيك بالنسبة أكيد لأهم التطورات في عالم التقنيات الحديثة والتواصل والهواتف الذكية شاومي دي 7 تي تصدر المشهد عالميا هذا الأسبوع بعد وصوله لأسواق حيوية وركز بالكامل على كاميرات هي مصممة بالتعاون مع لايكا لتقديم قفزة في التصوير الليلي المعتمد على المعالجة العصبية و لفت الأنظار بقوته موتوريلا إيدج 70 برو اللي طبعا الأسبوع هذا بفضل تزويده بمعالج ديمونسيتي 8500 بسعر تنافسي قدم من خلاله تعريف لتصاميم الهواتف النحيلة أو الهواتف النحيفة في طبعا الهيكلة متاحة أسبوع تقييمات مكثفة واستعراض لأحدث ساعات العام اللي بدأت في تغيير قواعد اللعبة واستقطبت الأضواء جوجل بيكسل ووتش 4 أكتيا 360 درجة بتصميمها الدائري لتقوم على شاشة في قلبها هي مقببة وتكون مقاومة للصدمات واللي قلصت الحواف متاحة بشكل شبه كامل حتى تبدو الشاشة ما عندهاش حدود بالإضافة إلى ميزتها الثورية هذا العام والإصلاح المنزلي الذاتي اللي فرضته سامسونج جالاكسي ووتش 8 وكما تعرفوا كأقوى ساعة أندرويد بفضل دمجها الكامل لتقنية جوجل والجيميناي وتتحط على المعصم من خلال الانرجي سكور اللي تم عليه خلالها تحليل جودة النوم والنشاط اللي يعطي تقرير صباحي عن طاقة الجسد. هذه بعض المتابعات. أيضا نحكي عليه تنافس كبير في سياق سباق الرقائق اللي لم يعد بين الانتيل والتي اس ام سي فقط والاي بي ام لانه دخلت المنافسة باعلان قد يغير مستقبل الذكاء الاصطناعي هذا حسب ما كشفته الاي بي ام عن اول تقنية رقائق اقل من 1 نانومتر في العالم مع امكانية دمج نحو 100 مليار ترانزستور داخل شريحة لا يتجاوز حجمها تقريبا حجم ظفر الانسان. أيضا في عالم الذكاء الاصطناعي والأدلة الرقمية تحديات جديدة للمهن القانونية في تونس في ظل التطور التكنولوجي المتسارع أصبح الذكاء الاصطناعي والأدلة الرقمية من أهم المواضيع اللي تطرح وتطرح تحديات وفرص جديدة أمام المهن القانونية. هذه نشوفوها في إطار ندوة علمية تجمع نخبة من الأساتذة والخبراء لمناقشة دور الذكاء الاصطناعي في تطوير المهن القانونية حجية الأدلة الرقمية أمام القضاء التونسي التحديات الأخلاقية والقانونية اللي هي مرتبطة باستعمال الذكاء الاصطناعي ومستقبل المحامي والقاضي والخبير القانوني في عصر التحول الرقمي وأفاق التشريع التونسي لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة واللي إن شاء الله طبعا مش تكون بفضاء المدرسة العليا الخاصة للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية بتونس عاصمة. نحكي أيضا على حدث افتتاح الأولمبياد الدولي للأمن السبراني إيكو بتونس. هذا كان بمدينة ياسمين الحمامات تحت إشراف وزير التربية وأيضا فعاليات الحفل هذا اللي بحضور رؤساء اللجنة الدولية للأولمبياد وأيضا تانسان تيك ومؤسس الأولمبياد وممثلة سنغافورة 2025 كان فيها تحديدا تركيز عليه تظاهرة علمية تكنولوجية دولية رفيعة المستوى تحتضنها تونس في نسختها الثانية، واستضافت طبعا سنغافورة نسختها الافتتاحية في جوان 2025 وكانت بمشاركة 170 متسابق من 21 دولة. الحفل هذية كان فيه أكثر من 20 وفد مثلوا مختلف الدول المشاركة في هذه الدورة، إلى جانب أكثر من 150 مشارك من الخبراء والمختصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، و80 تلميذ من المعاهد الثانوية من مختلف الدول المتسابقة. ونذكر أنه اليوم يعني إتاحة تواصل مباشر بين نخبة المواهب العالمية في الأمن السيبراني وعلوم الحاسوب وبين الخبراء والمتخصصين كان أولوية في سياق هذا الأولمبياد. بهذه المتابعات نوصل ختام مشوارنا في جديد الهايتيك في هذا الركن، ونعود معكم بعد شوية لبقية تفاصيل وأيضا فقرات منوعتنا الصباحية على موجات إذاعة الكاف. هايتيك
0: إشهار.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوريدو، طور عالمك.
0: اشهار
6: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2

0: وين هو عادل وإذاعة الكيف والميكرو والأستوديو والإذاعة؟ نتجول أكيد في أسواق مدينة الكيف، نشوف الأسعار، نشوف نسب التزود، نشوف أحوال الناس، ونتمنى أكيد كل الحظ والتوفيق لوليداتنا اللي عديوا اليوم اختبارات دورة التدارك والمراقبة. إن شاء الله يا رب تكون كل الأجواء مريحة ليهم، يعديوا ويفرحوا أيضا بنجاحاتهم، وبقية طبعا لكل المناظرات الوطنية. عادل، صباح النور.
1: صباح النور يا سمين، ان شاء الله بدايه اسبوع نشيطه ليكم، الناس الكل نضم صوتي لصوتك رفيق، ان شاء الله يا ربي نجحوا وليداتنا في

0: دورة الأبطال، دورة التدارك، الطقس نسبيا نجم يكون يعاون شوية على التركيز مع السخانة اللي موجودة هذه. إن شاء الله ربي يمتعهم بالصحة والعافية، وإن شاء الله تفرح الأسر التونسية، خاصة فرحة الأم لا تعوض في مثل هالمناسبات هذه.
1: إن شاء الله يا
0: بالنسبة
1: ربي يفرحهم.
0: نعم بالنسبة للتزود غرفة المواطن، لاحظنا شوية، عملت قراءة ما بين البارح واليوم ومقارنة شوية، الأسعار في بعض المواد نقصت، وفما أسعار أخرى ما زالت محافظة على أسوامها. البطاطا سيدة الطاولة أصبحت محافظة على سوقها، معنى ما تغيرتش، البطاطا تخدم ما بين 18% ل 2000 ل 2200. الفلفل طاح شوية لكن مازال مرتفع، اعتبار واحنا تو مع نهاية شهر جوان، الفلفل يخدم ما بين 18% حتى ل 3000، الحلو من 3500 حتى ل 4750، الطماطم مسويه كيف بين 15% حتى ل 2200، الفقوس من 2800 حتى ل 3700، البتراف كيف بالنسبه للقرع الاخضر سجلت سومه 3500 4200، السفناريا الربطه ب 15%، الخس ما بين دينار و15%، الخضروات 500 600 الربطه. بالنسبه للغله تقريبا الملاحظه بكي تباهت، معناها علاش نفس الاسوام، معناها تلقى في النصبه معناها يقول لك كل شيء على 4000، هل انه المشماش والخوخ والبصاع
1: توحيد التسعيره
0: معناها نفس
1: توحيد للتسعيره،
0: كل واحد واسمه، كل واحد وفاميلته، كل واحد وامكانياته
1: وميزانه، كل واحد وميزانه.
0: هل انه الخوخ نفس القيمه بالنسبه للعوينه، هل انه العوينه نفس القيمه مع المشماش، تكتب لي كل شيء على 4000. على كل هذه للأمانة احنا نقرأ ما ورد وما شفناه، كل شيء على 4000، الدلاع يخدم ما بين 700 و900، البطيخ ما بين 800 و17 الكيلو، فما حتى اللي بالكعبة كما الدلاع بالكعبة ولا البطيخ بالكعبة في السيف. بالنسبة هذا موجود، الخضروات الدجاج ما بين الأخذ والرد ما زال الأسماء مرة فوق مرة لوت، الاسكالوب يخدم حتى 18000 رغم انه شفنا معناها نسبيا انخفاض في الفترات السابقه، البيلون 12000 حتى 14000، بالنسبه للكبده 19980 معناها 20000، الخبز داند 14 دينار، بالنسبه للكركاس من 2750 جويب حتى 5700، بالنسبه للعلوش 65 سومو معناها نسبيا مرتفع رغم انه في المناطق الاخرى اقل شوي، لكن في الجبس 65. هذا بالنسبه ما سجلناه عموما. الحوت حبيت نعمل نظره او قراءه، عنا برشا ما حكيناش على الحوت، نفس الاسوام الحوت مازال محافظ على سومو، شويه في السردينه نقص 5700 7500، بالنسبه لللاتشا، بالنسبه للشورو لقيت 10500 حتى 12000، الدوراد 20800 حتى 24000، وبالنسبة للروجي كيف معناه سوم مرتفع حتى 32 دينار، هذه تقريبا أبرز ما سجلناه.
1: هذا هو، احنا بطبيعه الحال ديما نتابع ونشوفوا التغيرات هذه حتى ب يعني قراءه لوضعيه السوق ونسب التزود وهالعادات الغريبه العجيبه اللي ساعات تظهر على المعروضات نتاعنا وعلى طريقه البيع وعلى ايضا نتاع التسعيره وكيفاش يحطوا معناه الاعلان عن الاسعار اللي وليت وكانها فيها فن وفيها تفنن تقريبا كل يوم كل واحد
0: فيها فن. انا حتى معناها الفتح السوم معناها 3980 معناها
1: يعني تسويق، ما نجموش يلزمنا نجيبوا شكون متمكن في التسويق باش يعطينا المؤشرات والتاثير نتاع العمليه التسويقيه الاشرائيه.
0: المؤشرات العالميه للاقتصاد معناها معروفه، هو يقول لك أنا هي موجودة على الطريقة اليهودية بين ظفرين ما هم اللي اخترعوا اليهودية، يقول لك الرقم الكبير يكون هو اللي أثر على العين، رقم ثلاثة اللي هو 3980 ماهوش كما 4000، لكن هي نفس السوق معناها، هذه المعادلة في الميزان التجاري في الطريقة نتاع التسويق صعيبة برشا، لكن ربي يهدي، هذا ما لازم نقوله.
1: هذا هو، احنا ديما نقوله ان شاء الله الناس تراعي ضميرها، وكل واحد يحاول يؤدي واجبه بما يرضي الله، باش تنجم الناس تاكل وناس تتواصل وناس تكمل حياتها، يعني الحياه لا تحتمل من اكثر من هكا تعقيد. عادل يعطيك الصحه، شكرا ليك، نتمنى لك يوم موفق واسبوع موفق. بالمناسبه انت حكيت ربما على الاسعار نتاع الاسماك، احنا يوصلنا ربما تحذير هذايا حول تزايد مشاهدات سمكة الأرنب على السواحل اللي تغزو المتوسط، وهي نوع من الأنواع اللي تنجم تشكل خطر على الإنسان وعلى البيئة البحرية بصفة عامة. وفي السياق هذا تم الدعوة إلى عدم استهلاكها والإبلاغ عن رصدها لدعم جهود المتابعة في السياق هذا حتى يتجنب المستهلك التونسي مخاطر التسمم بمثل الأنواع هذه من الأسماك اللي هي ممنوعة واختيرة على الاستهلاك البشري. نمشي معكم النغم، وبعد شوية ملكي نعملوا تنجيز الجندوبة مع زميلنا هشام الصغيري.

0: الحومة العربي اللي تهز أكيد أخبارنا وأسرارنا وسهرياتنا ولميتنا الصيفية وإلا الشتوية ديما بإيقاها وديما أيضا بلميتها وديما بنكتها في كل تفاصيلها. الحومة وأجواءها وسهريات الصيف والمهرجانات والأصداء والأفراح والمواسم والمناسبات السعيدة تهزنا مباشرة إلى مدينة المرجين تبرقة اللي تستعد لي لمسات الأخيرة لمهرجان الجاز اللي إن شاء الله انطلاقته باش تكون من 2-9 جويليا. أجواء أكيد ويعني استثنائية والجمهور ينتظر بفارغ الصبر أيضا إيقاع ولمسات فنية لمسرح البحر وأهم يعني المستجدات والتشيك على الاستعدادات الخاصة ب يعني فعالياته في خلال هذا الصيف. الاختناق المروري اللي نشوفوه عادة في الحركة على مستوى ولاية جندوبة وأيضا المدن لأنها تنجم تكون وجهة لعديد الزوار. هذه بعض المشاغل باش نشوفوها مع فقرة الميكرو تروتوار وكل عادة هشام معنا. هشام صباح النور.
1: طبعا نور رفيقة تحية ليك وتحية كل مستمعي ذات كيف. بالفعل اليوم باش نحكوا على الحركة المرورية بمدينة برقة خلال موسم الاصطياف. تعرفوا أنه في هذه الفترة تكون كما قلت أنت يعني آخر اللمسات في إطار الاستعداد لاستقبال زوار الجهة. بدأت الحركية تدريجيا على مستوى الشواطئ على مستوى السهرات الليلية في انتظار المهرجانات وكذلك ذروة الموسم السياحي بالنسبة لهذه المدينة اللي كما حكينا وأنها تشهد دائما بعض الإشكاليات المرورية خلال موسم الاصطياف رغم بعض التعديلات على مستوى حركة المرور وسط المدينة، لكن تعرف أن عدد السكان تقريبا يضاعف في الثلاثة خلال ذروة الموسم السياحي بمدينة برقة، وهذا ما انجر عليها نوع من الاختناق المروري والصعوبات بالنسبة لمستعملي الطريق. كنا حكينا مع بعض المواطنين حول هذه الإشكالية وكذلك في علاقة بمئوي السيارات اللي هي عندها دور كبير في التخفيف من الضغط المروري بوسط المدينة. نستمع ثم نعود.
0: هيت نسمع
2: بتاتر النجم نحطوا باركينج والجنترا نتاع برقة هذيك باركينج كبير نعم تحبس غادي سي با لا بان باش تجي تعطل معناها خاطر البرقة صغيره وما فيهاش بلايص يقارو فيها تعمل تاكسي ولا تستعمل بلاصه صغيره وما تتحملش ابدا ياسر معناها ما تنجمش تخطي العباد تقول هاك طلع فوق التروتوار وانت مش معطيني وين نقعد
3: بلاصه السكان فيها يعني خلى يعني ثم اختناق في حركه المرور. تصور اذا كان فما يكون باركينج كبير لهنا مثلا في وسط البلاد نجم مثلا يساهم في التقليل من اختناق المروري هذا وكل شيء بالبلاد امنه. بالنسبه للمئوي اذا كان نستغل المأوى اللي موجود كان تستغل البلديه احسن ما يكون كما كان مخطط له باش يحل هالمشكل نتاع الاختناق المروري في البلاد كومبليتمون. علاش لا الوين السكه الحديديه دي علاش ما تكونش هذيك المأوى مثلا انها تكون محطه خاصه باللواجات بالتاكسيات وكلها تكون غادي يخلي يخرج شويه لوسط البلاد تتحل شوي.
4: المأوي ماشي منظمه صبر في حاجه تعمل تو هي المأوى مدخل المنطقه السياحيه الحافلات السياحيه تنجم تحبس غادي العربات الخاصه تنجم تحبس غادي نسبه كبيره تنقص غادي تنجم البلاد تتنفس.
5: اللي يكون نحن متفهم عدد السيارات كثرت لازم نطيحوا لبعض العالم الكل يعاني فيها الزحمه هذا هاك شغل في بلاصه
6: حركه المرور مضغوطه شوي مثلا نخلي الكهربه بعيده ونجي نمشوا مشي يكون اريح لي قل ضغط خلاص ديما نوع السيارات مثلا ينقصوا ما تدخلش خلوها بعيد تجي الناس ماشي تتحل المشكله بالكدا بالكدا.
0: هذه يعني بعض الحلول يقدمها المواطن العادي لكن اكيد المسؤولين عندهم وجهه نظر اخرى كولي هشام.
1: صحيح رفيقة تعرف أنه عديد الاستعدادات الحقيقة تم اتخاذها لضمان حسن انطلاق الموسم السياحي بجهة برقة على مختلف المستويات سواء كان في حركة المرور سواء كان فيما يتعلق بالنظافة والعناية بالمحيط سواء كان في تنظيف الشواطئ ومؤخرا انطلقت عملية التنظيف الآلي لشواطئ مدينة برقة لتستقبل في الزوار. تبقى دائما
0: مش مخر شوية هشام معني حملية النظافة مش مخر شوي يعني
1: حملات النظافه ايه؟ حملات النظافه في وسط المدينه على مستوى الحدائق العموميه وغيرها تم يعني منذ فتره طويله لكن التنظيف الالي للشواطئ اللي انطلق منذ ايام مازال متواصل بالطبيعه مش تواصل الى اخر الموسم الاستياف وتبقى دائما رفيقه النظافه والعنايه بالمحيط
0: هو أولوية خاصة أي أولوية وخاصة يعني في منطقة سياحية معناها ضروري جدا الاهتمام حتى كان مش منطقة سياحية ضروري جدا الاهتمام بعنصر النظافة ويعني السلامة البيئية للناس للزوار وهذه ماهيش مسؤولية معناها دور مسؤول فقط لكن بالضبط بالضبط هو التزام مجتمعي من المواطن العادي اللي يتشارك معناها في رقعة ترابية كما هو مسؤول عليه نظافة المكان يتشارك فيها معناها بالمناصفة بينه وبين المسؤولين معناها البلديات وغيرهم هكا ولا
1: صحيح اليوم المسؤولية مشتركة بين الأطراف الإدارية بين المواطن المصطفين كذلك على مستوى الشواطئ خاصة فيما يتعلق بالقوارير البلاستيكية بالقرب من الشواطئ أكيد أنه كذلك توفير الحاويات في بعض النقاط مهم برشا باش تكون يعني حتى العملية سهلة بالنسبة للأهل إن شاء الله يعني انطلق الموسم السياحي في أفضل الظروف ومع المهرجانات مع يعني الأنشطة اللي باش تكون موجودة مرافقة لمهرجان جاز مثلا باش ينطلق يوم 2 جويليا إن شاء الله تكون حركية على مستوى موسم الاستياف
0: واحنا نشوفوا زاد هشام الشركه الجهويه للنقل بجندوبه بديت في الاعلان على سفراتها الصيفيه بين المدن هكا واللي خاطر نعرفوا انه النقل اولويه معناها في مثل التظاهرات هذه السياحيه الثقافيه الصيفيه خاصه
1: صحيح الشركة الجهوية للنقل بولاية جندوبة في كل موسم استياف تقوم بوضع برنامج للسفرات إلى مدينة تبرقة منه إلى مدينة تبرقة بطبيعة وتخص كامل ولاية جندوبة حتى ببعض المناطق الريفية باش تكون موجودة الحافلات لتأمين تنقل المواطنين في أفضل الظروف إلى الشواطئ والاستمتاع بشواطئ مدينة تبرقة إن شاء الله طريق السلامة بطبيعة للجميع لقصدين هذه المدينة للاستمتاع بالشواطئ وبالموسم الصيفي عموما
0: إن شاء الله يا رب شكرا لك هشام يعطيك الصحة نتمنى لك يوم موفق وأسبوع موفق احنا ما زلنا مواصلين معكم للتسعة ونص موعدنا الجديد في الشبكة الصيفية البرامجية على موجات إذاعة الكيف لتنطلق اليوم بمواعيدنا وأيضا بمنوعاتنا متابعاتنا أبقوا معنا على موجات إذاعة الكيف الحقيقة ديما صباح الاثنين صباحنا تونسي بامتياز بإيقاعاته أيضا بكل فقراته يلا نرجع لك عيد

نحبكم برشا، ان شاء الله عجبتكم خديجه. شفتوش يا خديجه؟

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: مقرين من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
2: إشهار
3: يا ولاد الدار، خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة
2: إشهار.
4: صباح الخير، تمام التاسعة هنا بإذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
4: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. انطلقت صباح اليوم اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا وتلميذة، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 من جوان وغرة جويلية والثاني منه، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من جويلية القادم. فحظا سعيدا لكافة المترشحين. تمكنت فرق الإطفاء التابعة للحماية المدنية بالتعاون مع أعوان الغابات وعدد من المتطوعين أمس من السيطرة على حريق اندلع بمنطقة بريرم من معتمدية طبرقة، وفق ما أكده عضو باللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة. وأضاف المصدر ذاته أن فرق الإطفاء سارعت إلى حماية عدد من المساكن التي كانت مهددة بامتداد النيران إليها. ولا تزال فرق الحماية المدنية تواصل عمليات التبريد توقيا من تجدد اشتعال النيران. هذا وسجلت ولاية باجة منذ انطلاق موسم الحصاد بداية جوان الجاري 34 حريقا في المحاصيل الزراعية للحبوب والأعلاف، منها 24 حريقا في مساحات الحبوب. وفي سياق متصل، كشفت الجامعة التونسية لشركة التأمين عن تصنيف للولاية التونسية حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية، وذلك في إطار حملة توعوية تزامنا مع موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة. ووفق هذا التصنيف، جاءت كل من ولايتي جندوبة وباجة ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، في حين صنفت ولاية الكاف وبنزرت وسليانة ضمن مستوى الخطر المرتفع. طالب عدد من المتساكنين وأصحاب وسائل النقل العمومي بعمادتي المنقوش والكودية ببوسالم بتهيئة الطرقات المهترئة المؤدية إلى قراهم وبتوفير محطات حافلات تقيهم من حرارة الشمس. عربية استشهدت طفلة فلسطينية أمس جراء إصابتها بقصف مدفعي من الاحتلال الصهيوني استهدف جنوب قطاع غزة. موعد الأخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعين الكرام في تمام العشرة. إلى اللقاء.
2: صباح الخير.

0: Radio Kef FM. ثنية زينة مع توفيق الشرني.
1: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين. اليوم حديثنا باش يكون على عدم ارتداء الخوذة لسواق الدراجات النارية وتأثيرات السلبية. هذا على كل شيء حضر معنا سي أيمن الحكيمي مدير إقليم الشمال الغربي للمرصد الوطني للمرور. سيد العقيد مرحبا بك.
2: تحية طيبة سي توفيق ليك ولكل إطار عام بذاعة كاف وكاف مستمعين.
1: أي ارتداء الخوذة سي أيمن والتأثيرات السلبية.
2: أكيد سي توفيق نعرف الكل في الصيف تكثر درجات النارية تكثر معها ظواهر كثيرة كيما السرعة كيف رفع العجلات كيف الأعراض في الشوارع. برش الشباب يشوفوها متعة أما في الحقيقة تنجم تولي سبب في حوادث خطيرة وتنجم تكلف الإنسان حياته. الكاسك مش حاجة نلبسوها على خاطر القانون فقط، هي وسيلة تحمي الرأس وتنجم تنقص برشا من خطر الإصابات الخطيرة وكذلك الوفاة وقت اللي يصير الأكسيدان. أما دراسات بينت كي تلبس الكاسك راه ينقص 40% في سبب الوفاة والإصابات الخطيرة في الرأس. المشكل اللي بعض الشباب أو سائق الدراجات النارية بصفة عامة يقولوا لك أنا قريب هاني نجري بشوية الكاسك تقلقني، أما الحد راه ما يشاورش حتى حد، ينجم يصير في أي لحظة وحتى في أقرب المسافات. ونأكد أنه الاستعراض في الطريق ماهوش بطولة، البطولة الصحيحة كيف نحافظوا على حياتنا وعلى حياة اللي معانا، خاطر غلطة بثواني تنجم تخلي إنسان يندم طول عمره. ورسالتي لكل ركاب الدراجات النارية أنهم يلبسوا الكاسك، يحترموا قوانين الطريق، يخلوا السلامة قبل كل شيء، خاطر حياتك أغلى من أي استعراض.
1: الغلطة على الدراجة النارية سومها غالي سي أيمن، لأنه السائق هو أول واحد معرض للخطر وهو العنصر الأضعف وهو المضر الأكبر. هذاك علاش نقول لكم سوق موتورك أما رد بالك على حياتك وثنيتكم زينة.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرني.
3: ثنية زينة واحنا ما زلنا اكيد مواصلين معكم المشوار باتجاه مدينة السرس، تحديدا مع ضيفتي سيدة عايدة عمري منشطة بدار الشباب السرس. حابين نحكي على المشاركة في طبعا المهرجان الوطني للشباب في دورته الجديدة، ونحكي ايضا عن الانشطة الصيفية المخصصة لرواد دار الشباب السرس خلال هذه الصيفة. مدام عايدة صباح النور. صباح الأنوار.
4: عايش مدام مرحبا.
3: احنا نحيوك وحبينا كالعادة نعملوا فيدباك صغير على مشاركتكم في فعاليات المهرجان الوطني للشباب في دورته الثانية بمدينة الليس الأثرية.
4: يعيشك مدام. بالنسبة أنا باش نعرج شوي على مهرجان الشباب، هو مهرجان وطني يتنزل ضمن الاستراتيجية الوطنية للشباب 2018-2035 ويتماشى مع المخطط التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب. مهرجان الشباب هو برنامج وطني مستحدث في دورته الثانية، الدورة هذه الثانية عم ناول صار في تجروين وبعض من ولاية من معتمدية الكاف. المهرجان هذايا نقوم به بصفة تشاركية لفائدة الأحياء والتجمعات السكنية والحضرية والريفية والمناطق المهمشة، ويمتد من 10 جوان إلى 10 سبتمبر بالتنسيق مع هياكل المجتمع المدني والوزارة الشريكة، كيف وزارة الداخلية وشؤون الثقافية والعدل والصحة وشؤون الاجتماعية والبيئة والتكوين المهني والتشغيل وغيرها من الوزارات.
3: هذوما شركائكم أكيد في تأمين هالتظاهرات. إذن حبينا نعرف أنه ديما شبابنا يعني في المناطق الداخلية عنده حدود معينة يعني في الأنشطة الصيفية، أنتم تحاولوا أنه تكونوا حاضرين في مثل هالمناسبات أو المواسم حتى تعبي لهم ربما الوقت وأيضا تعطيهم فكرة على المهارات وتعيشوهم أجواء الترفيه واكتساب المهارات بالتوازي. كان تعطينا فكرة يعني على مشاركتكم الصيفية لسنة والبرمجة الخاصة بصيفة هذا 2026.
4: باهي باش نعرج على الأنشطة اللي نقوموا بها وخاصة المهرجان الوطني اللي هو مستحدث توا، هو يهدف إلى خلق حركية وديناميكية بالجهة واكتشاف المواهب الشبابية ودعمها، كذلك يعرف بالإبداعات الشبابية والمنتجات اللي نقوموا بها في دار الشباب، ويساهم في الوقاية من التطرف العنيف كما قلت من بكري، كيف الوقاية من العنف، استهلاك المخدرات وغيرها، وكذلك التعريف بالمخزون الثقافي والحضاري وتثمين المخزون المادي ولا مادي. كيف كما حكينا لمهرجان الشباب، نحن حابين يكون في الليس بالتحديد باش نحل أقل نعرفه بالمخزون هذايا، نعرفه خاصة للي ما جايش في الـ
3: هو الـ وكأنه ميساج معناها اللي هو المنطقة أثرية منطقة الليس ولا الشباب اللي هو اللي ثمن ويخلد التاريخ ويكون مطلع بطبيعة الحال على الثقافات والحضارات اللي مرت من مدينة الليس.
4: اي صحيح، نحن حبينا اولا نعرفوا بالابداعات الشبابيه في منطقه هكا نحسوها من بعيده على عينين شويه مهمشه. منطقه الليس راهي منطقه ريفيه، هي عندها مخزون ثقافي حضاري كبير برشا، ولكن نحن ما استغليناش هذايا. علاش لا تكون مسلك مسلك يعني ثقافي بيئي سياحي نعرفوا به في يعني في الجهه وخارج الجهه في الولايات الاخرى، زاد باش يعرفوه الولايات الاخرى.
3: هذا هو، احنا خرجنا يعني من بمدينه الليس من منطقه او من مهرجان الحلقه اللي هو عاده يكون مع اجواء موسم الزيتون والموسم هذيك الى كل ما يتعلق بالتراث، وهزينا له الشباب حتى يكون الشباب واعي وقادر على المواكبه. بين ما حتى جاي وين باش تكون ان شاء الله؟
4: باهي باش نقول لك اللي المهرجان الوطني هذايا راهو في هو وطني، وفي جهه في ولايه الكاف عندنا مشاركه نتاع 11 معتمديه باش يعرفوا بالابداعات الشبابيه، باش انطلقت من الكيف الغربيه في ونحن بالنسبه لنا خذينا يعني الجورني هذيه اللي هي 27 جوان، وسيكون الاختتام كذلك في مدينه السرسره.
3: مازال
4: شباب الاختتام اي يعني من سيله 11 تدخل نتاع 11 دار شباب في ولايه الكاف. بالنسبة لنا نحن باش نعرف شوية بالعروض اللي تقدمت، ونوجه تحية خاصة للشركاء متاعنا، خاصة وأنهم أضافوا لمسة إبداعية شبابية في المهرجان هذايا. باهي الشركاء متاعنا صعب باش نقولك على فقرات والعروض اللي تقدمت اللي هي عروض فنية، عروض ثقافية كيف الجداريات، الفنون التشكيلية، عروض زادة رياضية شاركت فيها قاعات الرياضة، خاصة نوجه تحية لقاعة الرياضة أحلام سي نصر الدين، زاد الكوتش نصر الدين اللي شارك بعروض في الكيك بوكسينج في الرياضات الدفاعية، زاد تحية شكر خاصة إلى الشريكة متاعنا مدام نسرين الرزقي اللي شاركت بلوحات تعبيرية في الجمباز، كذلك يعني دور الشباب كما قلعة سنان كما تجروين كما الدهماني الزوارين شاركوا زادة بعروض فنية في مشهديات وعروض مسرحية، كذلك دار الشباب الزوارين اللي مشكورة جدا عملت لنا جو تراثي يعني بمشاركة في يعني الفرقة للفنون الشعبية، كذلك سي معاذ اللي هو وزوجته قدموا فيلم بالذكاء الاصطناعي يحكي تاريخ الليس يعني باعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي، مشكورين زادة، والله تحية شكر للسلطات زادة الأمنية والسيد المعتمد وبلدية المرجى.
3: فقط في أقل من دقيقة لأنه الوقت يدهمنا عايدة، محطتكم اللاجئ شنو باش يكون يعني بعد الاختتام وقتش بالضبط؟
4: الاختتام ان شاء الله باش يكون في 10 سبتمبر 10 سبتمبر بزاده يعني بدار شباب سرس. المحطه الجايه اللي هي نهار 7 جويليا باش تكون في زويرين مدام, ويعني باش تضم برشا عروض زاده فرجويه, ونحن باش نساهموا كدار شباب سرس باش نكون باش نكونوا حاضرين معاهم بزوز افلام وثائقيه من انتاج نادي التربيه على المواطنه ونادي التنميه البشريه. زوز افلام من انتاج الشباب, يعني شريط وثائقي يحكي على السرس كمدينه تشجع على الثقافه على الحضاره على التطور على الفن على التنميه. وكذلك فيلم من شكون, هو فيلم في التربيه على المواطنه يحكي على ظاهره الحرق او ظاهره الهجره غير الشرعيه.
3: يعطيكم الصحه يا عايده, الحقيقه برنامج يعني ثري ومتمكن ويهم الشباب بصفه عامه. ان شاء الله ترجعنا في مواعيد قادمه نشوفوا اكثر تفاصيل حول يعني التظاهرات اللي تتزامن مع هذه الصائفه باكثر دقه, الوقت ضيق شويه, لكن اكيد البرمجه نتاعكم ثريه ومتنوعه.
4: ان شاء الله مع الشباب عندنا لقاء مع الشباب في الانشطه الصيفيه. ما نجمش نعطيك اكثر خاطر هذه المعطى يعني الاداره نتاعنا مندوبيه الشباب والرياضه مازالت باش تعمل برشا انشطه
3: وقت ما تجهز البرمجه نتواصلوا وتتكون لنا اكيد مصافحه باذن الله. عايده عمري يعطيك الصحه, شكرا جزيلا لك, نتمنى لك يوم موفق.

0: كيف يمكن القيام بإصلاح مضمون من المضامين اللي تخرجهم من البلدية، مثلا مضمون ولادة أو مضمون وفاة أو عقد زواج؟
1: به إذا كان ثم خطأ، أول حاجة يقوم به المواطن هو يمشي للمحكمة مرجع النظر الترابي اللي بتاعه، يعمل إذن على عريضة لإصلاح الخطأ الموجود كانوا في مضمون الولادة ولا الوفاة ولا الزواج. بعد تعطيه للمحكمة المطلب إصلاح أصلي مسلم من المحكمة، يجيبوا للبلدية ويستاثر بطاقة تعريف ونحن نقوم بإصلاح الخطأ هذيك على السيستم بتاعنا في البلدية، ويخرج له في الوقت مضمون مصلح ومروات حمرية.
0: إذا باش ياخو إذن على عريضة من المحكمة، هل لابد يكون عنده حكم، معناها حكم لإصلاح الخطأ، أم مجرد إذن على عريضة؟
1: هو يعمل إذن على عريضة والمحكمة هي اللي تقرر معناها الإصلاح من عدمه.
2: وثيقتك بسهولة.
0: مع تحيات الكاتب العام لبلدية الزعفران دير الكاف السيد محمد الطاهر علي.
2: هذه بعض فقرتنا الجديدة اللي تابعوها كل يوم على موجات إذاعة الكيف في شبكتنا الصيفية البرامجية الجديدة اللي تنطلق اليوم، ونتمنى أكيد متابعة طيبة لكافة برامج ومنوعات إذاعة الكيف. نختم معكم اللقاء ونخليكم بعد شوية مع دنيا صغار، فقرة موجهة للأطفال. أجمل تحيات عيد خيري مولدي وسعاد رفيقة، نتمنى لكم يوم موفق، وإن شاء الله نتقابلوا من نصف نهار الماضي ساعة في دليل الفلاح. إلى اللقاء.

0: صباح الخير.
1: إذاعة الكاف،
0: صوت الشمال الغربي في منزل سالم على الذبذبة 96.2.
2: دنيا الصغار، دنيا الصغار، دنيا الصغار.

0: الراوي أنور العياشي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إعداد وإخراج إيمان اليحياوي.
1: قصة رادوبيس الفرعونية من مصر.

التاريخ المصري مليء بالقصص والحكايات الجميلة والتي أخذ عنها العديد من القصص والروايات العالمية، ومن هذه الأعمال قصة رادوبيس الجميلة

كان يا مكان في قديم الزمان في مدينة منف تاجر ثري اسمه سنفرو وزوجته وابنته رتوبيس الجميلة يعيشون بسلام في قصر رائع من القصور الفرعونية. وفي يوم من الأيام دخل سنفرو على زوجته التي كان يتملكها حزن كبير.

0: أراك واجمة شاردة هذه الأيام يا زوجتي العزيزة. أبك مرض أم هناك أمر آخر؟
1: نعم أنا مريضة، والمرض يتزايد بي يوما بعد يوم. لم أعد أشعر بلذة العيش، ويبدو أن روحي أوشكت على العبور إلى الشاطئ الآخر وترك الحياة كلها.
0: لا تقولي هذا يا عزيزتي، سوف أذهب إلى المعبد وأعود إليك بأحد الكهنة للعلاج.
1: لا لا ترهق نفسك يا سنفرو، فما يقره الإله لا يستطيع يد الكهنة ردعه مهما كان لهم من قوة أو من سحر.
0: ولكن يا عزيزتي،
1: كل ما أطلبه منك يا زوجي هو أن تكون رؤوفا ورحيما بابنتنا رادوبيس.
2: أمه ما بك يا أمه؟
1: سنفرو أرجوك أرجوك اتركنا لوحدنا قليلا.
0: حسنا حسنا
1: ابنتي. أنصتي عزيزتي، تحت هذه الوسادة صندوق، أعطيني إياه، أعطيني إياه.
2: ها هو الصندوق يا أمي.
1: هذا الصندوق مرصع بالذهب والأحجار الكريمة، لا بد يا ابنتي أن تحتفظي به في مكان أمين. فهذا صندوق الحلي الخاص بي، لقد ورثته عن أجدادي. ومن بين الحلي قلادة حتحور التي سوف تحفظ لك جمالك وتحميك من الغدر. وإليك هذا أيضا.
2: ما هذا يا أمه؟
1: هذا الحذاء لك، لن يتسع لقدم أي فتاة سواك، حافظي عليه.
3: فارقت الأم الحياة وتزوج الأب من امرأة أخرى، أنجبت له فتاتين كانتا أقل جمالا من رادوبيس. وتمر الأيام والسنوات، وينشغل الأب بتجارته عن زوجته وبناته،

0: وهنا تكثر مكائد زوجة الأب ومحاولتها المستمرة للوقيعة بين الأب وابنته اليتيمة، وفعلا تغير حال الأب.
1: رادوبيس.
2: نعم يا أبي.
1: أنا خارج لمباشرة عملي، وأرجو أن لا تغضبي زوجتي أو أخواتك البنات.
2: أنا أغضبها؟
1: نعم، منذ أن تزوجتها وأنت تقفين أمامها موقف الند للند وتأخذينها مأخذ العداء.
2: ولكن بذلك أنت تظلمني يا أبي.
1: أظلمك؟
2: نعم، إن ظلم زوجتك وبناتك أمر هين، أما ظلمك أنت لي فهذا ما لا أستطيع تحمله.
0: لا يقتنع سنفر إلا بحديث زوجته، وتمر الأيام وتكتشف زوجة الأب مكان صندوق الحلي، فأخذته واستبدلته بحلي آخر من عند الصائغ حتى لا يكتشف أمرها.
2: أين ذهب الصندوق؟ لابد أنه سرق. يا لها من ماكرة. حذائي، نعم إنه هنا، لابد علي أن أخفيه.
0: وتخرج رادوبيس إلى حديقة القصر وتخفي صندوق الحذاء في حفرة أسفل شجرة. وتمر الأيام وحياة المسكينة تسير من سيء إلى أسوأ، في الوقت الذي ازداد جمالها الفتان، مما زاد من غيرة زوجة أبيها وبناتها. وفي يوم من الأيام حدث أمر عظيم.
3: اسمعنا جيدا يا بنات، تستعد البلاد لاحتفالات الربيع، وقد أعلن الأمير ابن الفرعون أنه سيختار عروسا من بين الفتيات التي سيحضرن في حفل سيقيمه في القصر. يجب عليكن أن تتزين أحسن زينة. مفهوم؟
4: مفهوم مفهوم يا عمام.
0: وفي يوم الحفل خرجت زوجة سنفرو وبناتها وتركنا رادوبيس وحيدة في القصر. خرجت حينها رادوبيس إلى الحديقة وأخرجت ذلك الحذاء لتجربه.
2: يا له من حذاء جميل، علي أن أجربه. ولكن قدماي متسخة.
5: حسنا، سوف أستحم الآن فلن تعود زوجة أبي قبل منتصف الليل، ثم أجرب حذائي.
0: وبينما كانت رادوبيس تستحم في بركة القصر واضعة حذاءها الجديد على حافة البركة، فوجئت بنسر ضخم يرفرف بجناحيه فوق حديقة القصر باحثا عن فريسة لينقض عليها. وفجأة شاهد هذا النسر الحذاء الذهبي المرصع بالأحجار الكريمة، فظنه فريسة طيبة فانقض عليه وخطف إحدى فردتي الحذاء وحملها بين مخالبه وحلق في الفضاء البعيد. إلى أن مر فوق قصر الأمير الذي يقام فيه الحفل، فألقى بفردة الحذاء التي سقطت بين يدي الأمير الشاب.
6: ما هذا الحذاء؟ من المؤكد أن صاحبة هذا الحذاء فتاة رائعة الجمال، لقد أرسلته السماء في الوقت المناسب تماما،
7: أيها الحراس، لا بد من العثور على صاحبة هذا الحذاء أينما كانت. لا بد أن تحذر لي كل فتاة تتسع قدماها لهذا الحذاء وتدلنا على الفردة الأخرى.
0: وتمر الأيام والبحث مستمر، ولكن دون جدوى. ولكن الأمير أصر على أن يجد صاحبة هذا الحذاء. وهنا أرسلت زوجة صنفر أحد أعوانها إلى الأمير لتعرض عليه ابنتيها، فذهب الأمير بنفسه ليقابلها على أمل أن يجد صاحبة الحذاء.
3: مرحبا مرحبا مولاي الأمير، إنه لشرف كبير أن تأتي بنفسك، تفضل تفضل.
7: وأين الفتاتين؟
3: الفتيات بالداخل، تفضل تفضل سيدي تفضل.
0: وتحاول كلا الفتاتين أن ترتدي فردة الحذاء فلا تفلح. يخرج الأمير وعلامات من الضيق تعلو قسمات وجهه، وفي حديقة القصر يشاهد رادوبيس الجميلة في أحد الأركان تسترق النظر لما يحدث.
7: من هذه الفتاة الجميلة يا سيدتي؟
3: إنها ابنة البستاني، ولا يسمح لها بدخول القصر.
7: ولكنها فتاة ساحرة وجمالها يخلب الألباب. تقدمي أيتها الفتاة، لا تخافي.
3: إنها قذرة وثيابها رثة، أخشى عليك سيدي.
7: تقدمي تقدمي.
5: أنا طوع أمرك يا مولاي.
7: اسمعي، أرجو أن تجربي هذا الحذاء أيتها الجميلة.
5: إنه حذائي.
3: ماذا تقولين؟
7: ماذا تقصدين بقولك إن هذا حذاءك؟ اقتربي اقتربي، لا تخافي لا تخافي.
5: سيدي، أنا لست ابنة البستاني كما تدعي زوجة أبي، أنا سيدة هذا القصر، وهذا حذائي ورثته عن أمي.
7: حسنا حسنا. أيها الحراس، ائتوني بالعربة الملكية، سوف تذهبين معي إلى فرعون مصر.
5: الآن يا سيدي؟
7: نعم الآن أيتها الجميلة.
5: وأنا هكذا وثيابي وشعري.
7: نعم وأنت هكذا يا أجمل من رأت عيناي.
0: وشرح الأمير للفرعون ما حدث، فبارك الفرعون هذا الزواج، وطلب من كبير صائغي مصر أن يقدم إلى رادوبيس أجمل وأثمن الحلي والجواهر الثمينة. وأقيمت الأفراح، وظهرت رادوبيس بوجهها الملائكي وجمالها الأخاذ، وهي تقف إلى جوار الأمير في أجمل زينة. وهنا تحدث المفاجأة، فعندما قدم لها الأمير هدية الملك، إذا به صندوق مصاغها الذي يحتوي على تميمة حتحور المقدسة. ويعلم الأمير بذلك، فيبحث عن صائغ القصر الذي يخبر بدوره الأمير بمصدر الصندوق، فيصدر الأمير أمرا بالقبض على زوجة أبيها وبناتها.
5: أرجوك يا مولاي، أرجوك أرجوك أن تصفح عن زوجة أبي وبناتها، أرجوك.
7: عجيب، أنت يا رادوبيس، أنت من تقولين هذا؟
5: نعم، إن قلبي لا يتسع للحقد والبغضاء كما علمتني أمي.

0: هذه هي قصة رادوبيس ابنة سانفارو، والتي ترجع إلى عصر الأسرة 19 والموجودة حاليا بمتحف بريطانيا.
1: كنتم مع أساطير الأوطان. شارك في التمثيل محمد سفينة، فاطمة الحسناوي، عزيزة برباش، ولطفي العكرمي.

0: دراما بالإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكم.
1: أنجبت أرنوبة 3 أبناء صغار، وكانت تعيش برفقتهم في الغابة الجميلة ذات الأشجار العالية والعصافير المغردة والحيوانات الطيبة. ولكن يا أصدقائي، لابد لنا أن ندرك بأن هذا العالم مليء بالأشرار، فليس الجميع طيبين كما نتوقع. لذلك عندما كانت أرنوبة تخرج كل صباح للعمل وإحضار الطعام لصغارها، كانت توصيهم دائما:
2: أوصيكم يا صغاري بعدم الخروج وحدكم من الكوخ أو فتح باب الكوخ لأي غريب يطرق الباب، إنني أخشى عليكم من الثعلب الماكر وأخاف أن تتعرضوا للأذى.
1: وكان الصغار يستمعون إلى حديثها باهتمام وينفذون أوامرها عن طواعية. خرجت أرنوبة في الصباح كما اعتادت وتركت الأبناء 3 وحدهم، فقال أحدهم وهو أرنوب الصغير:
3: لماذا تمنعنا أمنا من الخروج وحدنا؟ لقد صرنا كبارا بما يكفي ولا يجب أن نخشى شيئا.
1: فرد شقيقه وقال:
4: لو كنا كبارا كما تقول لما خشيت علينا أمنا من الثعلب الماكر أو من التعرض للسوء، ولا تركتنا نخرج بمفردنا.
3: سوف أخرج لوحدي، ومن أراد أن يلحق بي فمرحبا بقدومه، أما من يخشى الخروج فليبقى في المنزل.
4: أرجوك يا أرنوب، أرجوك لا تخرج بمفردك.
3: لا تخف، سوف أخرج وأعود قبل رجوع أمي.
4: سأخرج معك إذن.
1: وافق أحد إخوة أرنوب الصغير على رأيه، بينما أصر شقيقه على موقفه بعدم الخروج وانتظار أمه. فخرج الأرنبان الصغيران وأخذا يتأملان الغابة الجميلة من حولهما، فقال أحدهما:
3: ما هذا الجمال الساحر وما أجمل الغابة.
4: هل ترى ذلك البستان هناك؟ هيا هيا نستكشفه بأنفسنا، هيا بنا.
1: فذهبا سويا إلى البستان ودخلا إليه يلعبان ويأكلان من الثمار الناضجة به. عاد الفلاح إلى بستانه ولاحظ أن تغييرا قد طرأ على بستانه، فغضب بشدة وتساءل: من دخل إلى هناك دون إذن مني؟ ونظر إلى الأرض فوجد أثار أقدام الأرنبان الصغيران، وقال بغضب:
5: سوف أبحث عنهما، وإن وجدتهما سوف ألقنهما درسا قاسيا حتى لا يدخل بستاني دون إذن مني مرة أخرى.
1: كان الأرنبان الصغيران يختبئان خلف إحدى الأشجار في البستان، وارتعبا بشدة عندما استمعا إلى كلمات الفلاح الغاضبة. ركض كل منهما في اتجاه، فدخل أحدهما إلى مخزن الفلاح وركض الآخر نحو المنزل مرتعبا. وعندما وصل إلى الكوخ وجد أمه قد أتت ولم تجدهما، وكانت غاضبة منهما بشدة وسألت:
2: لماذا لم تصغيا لنصائحي وخرجتما من الكوخ أثناء غيابي؟ لماذا؟ وأين أخوك؟ ولماذا لم يأتي معك؟ لماذا؟
1: فاعتذر الأرنب الصغير وهو يبكي، ووعد أمه بأنه لن يفعل ذلك ثانية، وأخبرها أنهما قد ذهبا إلى البستان القريب وأخذا يلعبان ويأكلان من الثمار الناضجة حتى أتى الفلاح الغاضب فهربا، ولكنه لا يعلم إلى أين ذهب شقيقه. فخرجت أمه تبحث عنه، ثم سمعت صوته يستغيث من داخل مخزن الفلاح حيث سقط في مخزون العسل، فأنقذته أمه وذهبت معه إلى الكوخ. وبعد أن هدأت من روعه قالت له:
2: لقد كنت محظوظا يا بني، لأنك لم تقابل الثعلب فقد كان سيأكلك بلا شك.
1: وأخبرته أنه تسبب بالضرر للفلاح المسكين نتيجة تصرفه هو وشقيقه. فاعتذر أرنوب الصغير من أمه ووعدها بألا يكرر فعلته تلك مرة أخرى، وأنه سوف يطيعها في كل ما تأمره به. إلى هنا تنتهي قصتنا أصدقائي الأطفال. أقول لكم إلى اللقاء.
0: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. إعداد محمد سفينة. إخراج لطفي العكرمي.

صغار، دنيا صغار، دنيا صغار.

0: الكاف.
1: صباح الخير، تمام العاشرة هنا بإذاعة الكاف، ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. انطلقت صباح اليوم اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 من جوان وغرة جويليا، والثاني منه على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من جويليا القادم. فحظا سعيدا لكافة المترشحين. يؤدي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عز الدين بالشيخ زيارة إلى ولاية باجة للاطلاع على تقدم موسم الحصاد والتجميع بالجهة. وقد انطلق موسم حصاد الشعير والتريتيكال بباجة يوم 3 من جوان الجاري، في حين انطلق موسم حصاد الحبوب يوم 7 من جوان. تمكنت فرق الإطفاء التابعة للحماية المدنية بالتعاون مع أعوان الغابات وعدد من المتطوعين أمس من السيطرة على حريق اندلع بمنطقة تبرير من معتمدية تبرقة، وفق ما أكده عضو باللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة. وفي سياق متصل، كشفت الجامعة التونسية لشركة التأمين عن تصنيف للولاية التونسية حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية. ووفق هذا التصنيف، فقد جاءت كل من ولايتي جندوبة وباجة ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، في حين صنفت ولاية الكاف وبنزرت وسليانة ضمن مستوى الخطر المرتفع. أعلنت رئاسة الحكومة أنه سيتم اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بالإدارة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من غرة جويليا لغاية 31 من أوت القادم. وأوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين أن العمل سيتم وفق التوقيت التالي: من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الزوال، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد الزوال. وعن أحوال الطقس، تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا لتتراوح القصوى بين 32 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. عربيا وعالميا، استشهدت طفلة فلسطينية أمس جراء إصابتها بقصف مدفعي من الاحتلال الصهيوني استهدف جنوبي قطاع غزة. كشفت مصادر إعلامية أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف مؤقت للهجمات المتبادلة وإجراء محادثات غدا الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة لحل الخلاف بشأن مضيق هرمز. مستمعينا الكرام، موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام 11:00، ونحيل المصدح مباشرة للزميل عواطف. صباح النور عواطف.
2: صباح الورد، نحييك ونحيي كل السادة المستمعين. سوليف، لقاءنا أكيد في هذه الشبكة البرامجية الصيفية أكيد 2026 في أستوديو الناس الحصة الأولى من 10:30 النهار. مرحبا بكم الناس الكل.

0: استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف.
1: مرحبا بكم مستمعينا في هذا اللقاء المباشر استوديو الناس. أكيد استوديو الناس جملة من الفقرات المتنوعة اللي تواكب أكيد أخبار الناس وأحوال الناس وكل مشاغلكم. أكيد الركن الأول باش نتحدثوا فيه على الموسم الفلاحي، نتحدثوا على موسم الحصاد وتجميع صابة الحبوب بولاية الكيف، باش نتحدثوا على مشروع الراسكلة والغربلة والمداوات للحبوب بالدهماني، توفير الحبوب الممتازة. هالمشروع هذية باش يعطينا عليه أكثر تفاصيل السيد ياسر الفريحي عضو بالمجلس المحلي بالدهماني. أيضا باش نتحدثوا على قطاع من القطاعات في الجزء الثاني من لقائنا، قطاع الصناعات التقليدية وكل ما يهم زيادة المشاريع الخاصة يعني إنجاح هذا القطاع وديمومته وخدمة الحرفيين والحرفيات. تكون حاضرة معنا السيدة فضيلة الشيخ رئيس جمعية حرفيات بتجروين وكذلك عضوة بالإتكاء الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالكيف غرفة الصناعات التقليدية، باش نتحدثوا على مركز لصنع يعني تحضير الصوف وصبغ الصوف، وكذلك نتحدثوا على كل ما يهم التحويل الفلاحي والتنمية الفلاحية، المجمع المهني الفلاحي بتجروين باعتبار أن سيدة فضيلة عضوة فيه. نتحدثوا على المشروع الرائد والجديد في هذا المشروع. السويعة الثانية أكيد حديث الموسم، نتحدث على عودة التونسيين بالخارج، إن شاء الله عودة ميمونة للجميع تكون في ظروف طيبة في ظروف آمنة. وزاوية باش نتحدثوا فيها عودة التونسيين بالخارج، مسألة الخدمات السياحية الموجهة لهم، ونخصوا بالذكر ولاية جندوبة. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا سي عيسى المرويني مندوب السياحة بجندوبة، ناخذوا معها أكثر التفاصيل. اليوم باش نركزوا زادة مع زميلتي آمنة الخليفي في قطاع الصحة بالكيف في روبورتاج صوت المواطن، ويكون حاضر معنا إن شاء الله السيد منصف الهواني المدير الجهوي للصحة بالكيف. نتحدث على صعوبات القطاع وكيفية تجاوزها والنجاحات الموجودة في أقسام الطبية بالمستشفى الجهوي بالكيف وكذلك بالمعتمديات يعني المرافق الصحية. ما ننسيوش زيادة جولتنا مع مراسلين بالجهات، نسمعوا ونتابعوا كل ما يهم ولايات الشمال الغربي جندوبة بيجا سليانة مع زملائي المراسلين. مرحبا بكم الناس الكل، معكم صلاح الشيرني في مراقبة في الإخراج الرقمي، خير الدين القارفي في مراقبة البث من الغرفة الرقمية المركزية، مودي الهميلي في التأمين الهاتفي، سعاد عباس في التنسيق لمختلف فقرات هذا اللقاء المباشر من استوديو الناس، وتحييكم عواطف اليعقوبي في الإعداد والتقديم. مرحبا بكم. فاصل غنائي ويكون ضيفنا حاضر سي ياسر الفريحي.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في استوديو الناس. أكيد استوديو الناس الفقرة الأولى اللي باش نتحدثوا فيها تهم أمن الغذائي، خاصة كي نتحدث عن ولاية الكاف ونتحدث عن ولاية بيجة اللي يحتلوا المراتب الأولى في مسألة تجميع الحبوب وصابة الحبوب. إن شاء الله ربي يدومها نعمة ويحفظها من زوال. أكيد كي نتحدث على أمن الغذائي نتحدث على كيفية المحافظة على الثروة يعني الغذائية، هذه الحبوب وما أدراك ما الحبوب. فيما يخص واقع هذا القطاع حاضر معنا سي ياسر الفريحي يعود بالمجلس المحلي بالدهماني. أهلا وسهلا مرحبا بك سي ياسر، صباح النور.
1: صباح النور، صباح سرور. ياسر الفريحي رئيس المجلس المحلي بالدهماني،
0: مرحبا.
1: تحية طيبة لكم ولطاقم راديو إذاعة الكاف ولكل المستمعين والمستمعات داخل وخارج ولاية الكاف.
0: أهلا وسهلا سي ياسر. إذن حابين نتحدث على قطاع الحبوب في ولاية الكاف، أكيد من عدة جوانب باش نتحدثوا فيه الموضوع هذايا. صابة الحبوب، مسألة ظروف التخزين، متابعة لمراكز التجميع، المحافظة على هذه الثروة خاصة تكون في ظروف طيبة باش تكون في موسم البذر، تكون يعني بذور ممتازة، تكون يعني مردودية فيها ونحافظوا ديما على ديمومة القطاع وعلى يعني جودة المنتوج. في ولاية الكاف قراءتكم لواقع هذا القطاع لحد الآن، يعني تقريبا في موافى شهر جوان، كيف يعني الظروف بصفة عامة تعطينا فكرة عليها، وأيضا موضوع على غاية من الأهمية نستنوا فيه وقتاش يتم تنفيذه، مسألة المشروع هذا رسكلة وغربلة ومدوات الحبوب في الدهماني تكون بذور ممتازة، ما نبقوش يستنوا الفلاحين وقتش يتحصلوا على البذور الممتازة هذه في وقت يعني قياسي ويعني ويزرعوا الحبوب في وقتها وتكون المدوات في وقتها باش تكون الصابة زادة في وقتها وتكون فما سلم التعيير ممتاز باش تكون فما جودة المنتوج ومردوديته.
1: واضح. في البداية حاب نشكر أخت عواطف على إتاحة هذه الفرصة للحديث على موسم الحصاد، هذا الموسم السنوي الذي يمثل محطة اقتصادية واجتماعية مهمة خاصة في ولاية الكاف، والتي تعد من أبرز الجهات المنتجة للحبوب في البلاد التونسية. هو موسم الحصاد لهذه السنة يعد يعني من أفضل المواسم التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة.
0: نعم.
1: نتيجة وهو ثمرة مجهودات الفلاحة التونسي، كذلك تحسن الظروف المناخية. احنا ريتو السنوات الأخرانية ما فماش أمطار، السنه الحمد لله الأمطار يعني كفت وزادت كما يقولوا فيها. كذلك تضافر جهود جميع المتدخلين في ولاية الكاف، في لجنة مجابهة الكوارث، السلطة الجهوية، السلطة المحلية.
0: نعم.
1: هو وهذا ما يحملنا يعني مسؤولية كبيرة لإنجاح هذا الموسم والمحافظة على هذه الوطنية. يمكن الموسم هذا باعتباره موسم هام، يعني تشير التوقعات الوطنية استيماسيون إلى صابة يمكن تتجاوز 22 مليون قطار قنطار، وهو ما يعزز الأمن الغذائي التونسي. نجو مثال بار اكزومبل، الى حد 26 الى غايه 26 جوان تم تجميع قرابه 6.629 مليون قنطار.
0: نعم.
1: منها 6.342 قنطار حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع، و286 الف قنطار من البذور الممتازه الخام لدى شركات الانتاج. تجي ولاية باجة في المرتبة الأولى إلى حد 26 جوان ب 1,382,000، ثم أي ما يعادل 21%. ثم تجي ولاية كيف في المرتبة الثانية ب 9,33,000 قنطار، أي ما يعادل 14%. في المرتبة الثالثة تجي ولاية بنزرت ب 8,839,000 قنطار في حدود يعني 12.7. ثم ولاية سريانة ب 8.5 في حدود في 12.2. جندوبة 700,003 في حدود 10.6، والقيروان 628,000 في حدود 9.5. هذه هي حد الآن يعني
0: تجميع تقديرات يعني
1: تقديرات في المدة الأخيرة. يعني كانت المديرة العامة لديوان الحبوب يعني زارت ولاية الكيف والتي شملت عديد يعني المراكز التجميع على غرار مركز البيبة، مركز الحبوب قلعة سنان، قلعة القصبة، مسقية، دهميني، السرس، زعفرانة، وكانت موجودة في مركز الدهميني. هي الزيارة هذه ما يعني هي زيارة تفقدية باش تشوف شنو ناقص، شنو زايد، شنو يستحق، شنو ما يستحقش،
0: ظروف التخزين كل ما هم
1: التخزين. يعني لم تكن زيارة بروتوكولية كما يقولوا، كانت مناسبة للوقوف ميدانين على جاهزية هذه المراكز ومعالجة الإشكاليات اللوجستية. ونحب نشكرها بالمناسبة هذه لأنه تم تدعيم الجهة بشاحنتين ثقيلتين لتسريع إجلاء الحبوب وضمان انسيابية عملية التجميع. هذا هو يعني بريسك يعني في قراءة لتشخيص صابة الحبوب. اليوم هو المطلوب يعني من الدولة هو مواصلة دعم الفلاح، توفير الإمكانيات اللوجستية لإنجاح الموسم، التسريع في إنجاح المشاريع المهيكلة. وعلى رأسها كما كنت تحكي أنت يعني وحدة تكييف البذور بالدهماني باش تكون البلاد جهة يعني الجهة تصبح قطبا متكاملا لإنتاج الحبوب.
0: هذا هو يعني الوحدة سياسر وحدة التكييف هذية يعني تجميع الحبوب راسكلتها وغربلتها ومداويتها وتكون حاضرة للفلاح وتكون بذور ممتازة. الاعتمادات موجودة.
1: هو
0: تعطينا على حط الموضوع في إطار،
1: هو لو مشروع حقيقي ماهوش يعني مشروع وبرشا ناس ما تسمعش به. انا باش نعطيكم لمحة. انا حضرت زوز زيارات لرئيس ديوان الحبوب للمنتجات الدهمانية وحكيت عليه. هو اسمه مشروع وحدة غربلة ومداوات وتكييف البذور بالدهماني، وهو يعد من اهم المشاريع الفلاحية المنتظرة في المعتمدية بالنظر الى مكانة الجهة كقطب وطني لإنتاج الحبوب. هذا من أبرز مميزاته إنشاء وحدة عصرية لغربلة وتنظيف ومعالجة وتكييف البذور قبل توزيعها على الفلاحين. يعني الفلاح مش يلقاها مريقلة، مش يلقاها حاضرة. طاقة إنتاجية تقدر ب 300 طن يوميا، يعني كل يوم 300 طن يوميا
0: تتوفر.
1: كلفة الاستثمار نتاع هذا المشروع قرابة 12.6 مليون دينار بتمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير في إطار برنامج تدعيم في إطار برنامج دعم الأمن الغذائي. وهذا ما يجعله يعني من الأهداف نتاعه ضمان توفير بذور ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات، دعم الأمن الغذائي الوطني وتعزيز قدرة منظومة الحبوب، خلق مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة وتنشيط الحركة الاقتصادية بمعتمدية الدهماني، تثمين مكانة الدهماني كمركز استراتيجي لتجميع وتخزين وإعداد البذور لفائدة ولاية الشمال الغربي ومختلف مراكز الجمهورية. المشروع هذا توا مدام حابس. إيش معنى حابس؟ هو صار طلب عروض المرة الأولى وللمرة الثانية. ومؤخرا جمعة تالي وقت جات الرئيس المدير العام لديوان الحبوب كنت أنا مباشرة يعني توجهت لها بسؤال مدام، قلت لها وين وصل المشروع اللي الدراسات الفنية كلها استوفت وكل شيء وفلوس واعتمادات حاضرة. للأسف طلب العروض الأول ما خذاها حتى حد، الثاني ما خذاها حتى حد، حاليا يعني ننتظر الإعلان على طلب العروض للمرة الثالثة على التوالي. إن شاء الله هالمرة يعني تصير فما تعديلات في
0: الاعتمادات ترفيه
1: ما نعرفش شنو لا لا لا لا ما نعرفش شنو الاسباب. يعني خاطر انا ما نكذبش عليك مانيش مختص راني في الفلاحه ولا اما ان شاء الله احنا اللي يهمنا انه تنموين الجهه تكون يعني امريك، اللي يهمنا انه المشروع هذا يتركز، المهم اللي يهمنا انه اللي كنت النقاط اللي كنت نحكي فيهم يعني يصيروا في الدهماني ان شاء الله. في يعني
0: اي سامحني سياسر، هالوحده هذه وين باش يتم تركيزها؟
1: الوحده هذه الارض حاضره، هو مركز المركز المحوري التابع لديوان الحبوب بالدهماني اللي موجود في حي ابن خلدون بعماد دهماني الشمالية. يعني الأرض حاضرة، كل شيء حاضر، يعني الدراسات كلها استوفت، يعني الأمور يعني الوقت اللي جات مش الجاية هذه جات عندها عام التالي وكنا حاضرين حتى سيد الوالي سيد معتمد يعني ناس كلها فعل في يعني في الموضوع هذايا والدراسات كلها يعني استوفت يعني ناقص كان يعني تو يجي ياخذها مقاول ولا تاخذها مع شكون بالضبط خلي يبدا المشروع نورمالمون احنا
0: يعني سامحني سي ياسر لهنا الناحيه الاعلاميه منقوصه لهنا سواء كان من الولايه والا يعني من
1: السؤال هذايا للرئيس المدير العام
0: نعم.
1: مشكوره هي قالت قلت لها مدام حتى في الدهماني لهنا في الدهماني في المناطق والمعتمدين الدهماني وحتى المناطق المجاوره ما سمعوش به الموضوع هذا لعل يعني كي ما خذاش طلب العروض الاول والثاني يعني على اساس اعلامي ما خذاش حظه هو راه ايش نقول لك
0: هو باش نكونوا سامحني سي ياسر باش نكونوا يعني فاعلين وكون المسألة يعني تتنفذ في أقرب وقت ممكن لأنه راهو مسألة أمن غذائي وهذه برنامج وطني يعني يخدم عليه سيد رئيس الدولة يعني لهنا السيد الوالي وقت اللي يبعث كما باش تصير بتة يبعث لإذاعة الكيف يعني باش تصير بتة في ما يخص مسلخ بلدي وإلا حاجة كيف ما هكي زيد راهو تركيز وحدة لي يعني رسكلت وغربلة الحبوب وغيرها وتتوفر بذور ممتازة باش ما نبقوش في مشاكل وقت الفلاحة شادين الصف قدام يعني في قدام مندوبية الفلاحة والاتحاد الفلاحين وإلا في الولاية تبدأ الأمور يعني خدمة على بكري
1: والله يا مدام
0: طلب عروض أول وثاني ونمشين ومشروع رائد راو كيف نهاكي مش لعبة يعني وقت اللي بيشكون جمهورية كاملة تأخذ البذور الممتازة يعني من الوحدة هذه حاجة باهية حاجة بالحق مكسب للبلاد ككل ما نبقوش نستورده
1: سيرتو يعني في تنشيط الحركة الاقتصادية بالضبط. يعني بالمعتمدية الدهماني ويعني والمعتمديات المجاورة في خلق مواطن الشغل يعني في توفير بذور ذات جودة عالية
0: نعم.
1: ومطابقة المواصفات يعني الفلاح ما عادش يتعب تو على بلاصته ان شاء الله المشروع هذا يرى النور يعني في القريب العاجل ويتم طلب العروض المره الثالثه وان شاء الله يعني باذن الله ان شاء الله فما كان خير ما دام الاعتمادات موجوده والتمويل موجود نتصور انه طلب العروض المره الثالثه باش ياخذ حظه شويه اعلاميا وان شاء الله هو
0: بليز ياسر نحب نوضح نقطه توا كسهر ربي طلب العروض وفما شكون يعني يحب يتقدم حكر على يعني ناس وناس لا كيفاش يعني فما شروط شنو بالضبط نوضح النقطة هذه
1: أختي عواط أنا ما نجمش أجاوبك في السؤال هذايا لأنه فما يعني المختصين وفما كراس شروط وفما يعني قوانين
0: هذا هو علاش لأنه في الحقيقة
1: ما عنديش فكرة على الموضوع هذايا أما أنا اللي يهمني أنه التنموين المشروع هذا يصير ويتركز وتكون يعني حتى يد العاملة تكون محلية مش نقصد يعني الدهماني المدينة يعني الولاية كيف يعني فهمت لأنه هو اللي يهمني أنا أنه مش ينشط الحركة الاقتصادية في البلاد
0: بالضبط
1: هذا هو يعني
0: بالضبط يعني المكسب العام الناس الكل فايدة العام
1: للمصلحة
0: الوطنية والاقتصاد الوطني
1: ظهور حاضرة يعني ماهوش باش يتعب الفلاح ان شاء الله مرة تصدق ان شاء الله باذن الله فما كان الخير باذن الله
0: ان شاء الله احنا سياسر باش نتابعوه الموضوع على هذايا
1: اكيد
0: لانه على غاية من الاهمية ونعطوه حظه في
1: للأمانة
0: العالمية
1: للامانة اختي عواطف كل واحد نعطوه حقه يعني السيد محمد الدهماني والسيد ولي الكيف وحتى نواب الجهة في الغرفتين والمجلس المحلي الناس الكل متجندة باش المشروع هذايا يرى نور في مدينة الدهماني وبالتالي يعني ينشط الحركة الاقتصادية في البلاد ويوفر مواد الشغل وهذا اهم حاجه بالنسبه لنا نحن لان نحن راهو عندنا نسبه بطاله كبيره ياسر في ولايه كيف وحتى انا نقول لك عندنا مهندسين يعني في الدهماني وعارفين عن العمل من 15 16 سنه يعني هم ينتظروا
0: هذا هو سؤالي يعني لشكون للناس الموجه للناس يعني المتخرجين اللي يحبوا يخدموا يعملوا وحدات كيف هكا مشاريع الدوله كيفاش تدعمهم طلب عروض تمويل يعني لهنا بالحق فما سيركوي كامل راهو باش ندعموهم ونتابعوهم ونرافقوهم في المشروع لانه راهو يستقطب عدد هام من العاملين
1: أكيد عايز روى يعني مرات الشغل مباشرة وغير
0: بالضبط.
1: مباشرة
0: هذا هو
1: شوفي
0: هذا هو.
1: قديش من عائلة وقديش من إطار في البلاد هذه وقديش من عامل وقديش يعني باش تحرك باش تحرك البلاد
0: تحرك للتنمية الفلاحية يعني
1: إن شاء الله يا نور وأنا من هذا المنبر أدعو سيد والي الكاف يعني والمدير العام لديون الحبوب وكل السلطات الجهوية والمحلية إلى الحرص على استكمال هذا المشروع كيف وكيف عديد المشاريع الأخرى فهمت لأن نحن ولاية كيف نتنفسوا فلاحة عايشين من الفلاحة وعايشين يعني من بعضنا كما يقولوا فيها. إن شاء الله إن شاء الله يرى النور، وبالتالي يعني معتمدية الدهماني يعني تكون يعني قطب، يعني قطب فلاحي فلاحي ممتاز.
0: نعم تفضل سي ياسر. اي زين نواصلوا معاك كلمه الختام لو تسمح، لانه بالحق راهو كنا تحاطوا على الفلاحه راهي بحر يعني.
1: نعرف انا كلمه الختام نحب يعني نقول يعني نوجه تحيه شكر شكر شكر الى لجنه مجابهه الكوارث، الى الحمايه المدنيه، الى السلطات المحليه يعني اللي دخلت في عديد يعني الحرائق اللي صارت في تجميع صابة الحبوب. أنا كي نسمع اليوم تبرقة شنو اللي صار، وكي نسمع نبر البارح شنو اللي صار، والدهماني ما يعني ما يسعني إلا أن أرفع لهم يعني القبعة تحية يعني صباحا ومساء يعني متجندين هذوما يعني فهمتي. شكر لهم. وإحنا روا مركز الحماية فرع الحماية بمدينة الدهماني يعني اللي تركز مؤخرا عنده طوى أكثر من عام يعني كان يعني هام ياسر يعني نقص يعني التدخلات يعني في الوقت يعني
0: سرعه في الحد من
1: والله صدقني نحب نشكر زاد الساده العمد اللي هما عينهم محلوله فانكات فانكات يشوفوا هكا طافيه صغيره ديريكت يعلموا يعني فهمتي، ويصير التدخل ان شاء الله ان شاء الله
0: مسؤوليه يعني مشتركه هي بين الناس الكل المواطنين زاد عندهم دور كبير اللي يسكنوا وين الغابات
1: الموضوع هذايا. وان شاء الله تتم يعني يعني تكمل ظروف التجميع وتكون صابه ممتازه من شانها انها يعني ترتقي بمعتمدية الدهماني ولاية كيف وتونس ككل. شكرا اخت عواطف
0: يعطيك الله
1: على اتاحه الفرصه. انا راني مانيش مختص في الفلاحه ولا في
0: ليه ما يسالش كنحطوا ايدينا على اصبع الداء راهو في برشا مجالات
1: ومن خلال حضوري يعني في برشا جلسات ووزيرات الميدانيه اني يعني نشخص الوضعيه الموسم الحصاد هذايا. ويعطيك الصحه على
0: بارك الله فيك سي ياسر الفريحي رئيس المجلس المحلي بالدهماني. يعطيك الصحه ان شاء الله موافقين في مهامكم، وان شاء الله يا رب تكون صابه يعني تتجمع في احسن الظروف، خاصه صابه القمح وغيرها يعني تكون في ظروف طيبه، يكون موسم الحصاد طيب والتجميع ومراكز التجميع تخدم في ظروف طيبه، باش يكون زاده موسم البذر يعني في وقته، وتكون زاده بذور ممتازه، وتكون زاده مردوديه في الحبوب، وبالتالي المحافظة على أمن الغذائي. كنا نتحدث على أمن الغذائي نتحدث على السيادة الوطنية. شكرا وإلى اللقاء. لقاءنا مازال متواصل معكم مستمعينا في استوديو الناس.

0: مرحبا بكم، مواصلين معكم استوديو الناس وبشركزوا عفوا على قطاع من القطاعات في بلادنا اللي هو قطاع حيوي وقطاع واعد ويشغل نسبة كبيرة، هو قطاع الصناعات التقليدية. نشوفوا هالقطاع هذا فما مساعي حثيثة من قبل يعني المنظوري ومن قبل المسؤولين، وحاضرة معانا أكيد سيدة فضيلة الشيرني رئيس جمعية حرفيات بتجروين وأكيد رئيس غرفة الصناعات التقليدية بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالكيف. رحبوا بك سيدة فضيلة، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك، صباح النور، تحية وبيك عايشك، تحية ليك وتحية ليكم وكل مستمعي إذاعة الكيف. مرحبا بك، شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا. إذن سيدة فضيلة، حبينا نتحدث على قطاع الصناعات التقليدية 2026، أكيد فما حاجات جديدة في القطاع هذا، وخاصة نتحدث على مركز التجميع وصبغ الصوف هذي في تجروين، نتحدث زيادة على مجمع التنمية الفلاحية وكل ما يهم تحويل للمنتوجات الفلاحية، وعدد كبير يعني من اللي يخدموا في القطاع هذية. هاد في البداية نتحدث على قطاع الصناعة التقليدية والجديد في المركز لتجميع وصبغ الصوف. تفضل.
1: تحياتي.

0: ليك
1: نهر سهل.
0: الحقيقة هو مركز هذا هو مشروع معناها
1: اها
0: في إطار اقتصاد تضامني واجتماعي، تبعت لفائدة، بل هي ساعات فيه جمعية حرفيات تجدوين لفائدة
1: بالضبط.
0: مجموعة من الشابات اللي هم معناها خريجي تعليم عالي ومعناها بنات الجهة احنا نقوله. والهدف من هدايا هو عدة حاجات. الهدف الأولاني تنموي بالدرجة الأولى،
1: أكيد.
0: بيئي اللي هو باش يحفظ البيئة معناها من التلوث، على خاطر أغلبيتنا كي ما يلقاش وين يلوج صوفه ولا ما يلقاش ما يعمل به، ولا يما يحرق ولا يرمي في الغابة ولا
1: ولا
0: يرمي في
1: في
0: الميدان
1: الأودية.
0: ولا في الأودية ولا هدايا. دونك معناها سعينا باش برغم ثم برشا صعوبات وصلنا معناها تقديريا الهدف باهي برشا. حصلنا معناها المعدات تقريبا 90% من المعدات اللي نحن مستحقينها في المشروع توفرت،
1: نعم.
0: ما زالت لنا 10% ان شاء الله نخلصوا ونخلطوا لها، وهذيك مهمه عندنا برشا. اليوم اللي نخدم عليه في القطاع هذايا الصوف من يبدا جزه حتى اللي نوصلوه معناها ماش احنا نقولوا الورقه الخشينه
1: ايه
0: اللي هي ما معناها نعطوها للانسان بعد باش يخرجوها خيوط تولي معناها غزل
1: يغزلوها.
0: باليد، يغزلوها باليد ورق. اي دونك هذوما هذه المرحله نحن وين وصلنا. ما زلت لنا ماشين واحده اللي هي فيلاتور، هذيك هي اللي بقينا معناها عالقين على خطرها، وفيما مع ذلك الباقي كله معناها اتوفر. لكن الماتير اللي المواد الاوليه الصوف الحر نتاعنا العربي
1: ايه
0: الزز اللي من عند الفلاح وقع توظيفها الحقيقه بطريقه جيده جدا،
1: بي
0: وخاصه لفائده الشباب.
1: ايه
0: انه نحن الشباب قبل كان معناها عنده هاجس كبير في السدايه، وفي يشوف فيها صعيب عليه ويشوف فيها صحيح هذيك هذيك هذيك معناها افاق وما نحبوش
1: حدو
0: نفرطوا
1: ما
0: فيه، هو السدايه ما نحبوش نفرطوا فيها لان هذيك الطابع نتاعنا وهذاك تاريخنا وهذاك
1: جذورنا.
0: اقتصاد هو جذورنا وتاريخ اقتصادي مهم برشا في جهاتنا، وعنده كليونات وعنده معناها عباد ويشغل في طاقات كبيره
1: نعم
0: نتاع عباد. ولكن الخطه اللي تعارف عليها توا جديده هي التلبيد الصوف.
1: ايه
0: التلبيد الصوف قاعد ينتشر وقاعد يلقى رغبه في من الشباب على خاطر يوفر لهم معناها ما يتطلبش منهم معدات،
1: ايه
0: دونك معناها تخدم بيديها فقط. الديزاين يكفيها وان هي تتعلم التكنيك معناها الطريقه الفنيه نتاع التركيب هذيك. فيما عدا ذلك تنجم تصنع به حاجات جميله برشا وثمينه برشا وعندها قيمه وعندها حتى روش.
1: بيولوجية
0: اي ومعناها
1: ومطلوبة
0: وتنجم تصنع
1: في الأسواق يعني.
0: ومطلوبه في الاسواق. الحقيقه اليوم معناها عندنا طلبات، الحقيقه ما هيش طلبات كبيره مي موجوده، سواء كان على مستوى ولايه كيف ولا إلا على الولايات كيما خاصة الجنوب بصفة عامة، معناها ياخذوا في الماتير هذه وقاعدين يكونوا في البنات وقاعدين معناها قاعدة تتطور معناها نهار بعد نهار.
1: حافظين على ديمومة القطاع.
0: أي محافظين عليها وقاعدين ياخذوا في السلعة وتخلق في طاقة تشغيلية باهية
1: هو
0: معناها
1: سيدة
0: عندها قيمة.
1: فضيلة، كان فما صعوبة في الناحية هذه الحصول على المادة الأولية، ومن ناحية المزود ومن ناحية الأسعار، وواحد حتى هامش
0: بالطبيعة
1: الربح ما فماش، يعني كانت حليته إشكالية كبيرة
0: هي
1: برشا في البلاد.
0: إشكالية كبيرة برشا
1: اه
0: برشا برشا برشا. احنا هذاك الهدف اللي ربما هي معناها الصعوبات اللي خلاتنا نحن مشينا في الاتجاه نتاع المشروع هذايا، بالرغم حتى هو فيه حد ذاته فيه صعوبات كبيرة
1: صعوبات.
0: كبيرة
1: نعم
0: كبيرة معناها من حيث الحصول على المعدات ومن ناحية التمويل ومن ناحية معناها ثم برشا صعوبات، ولحد الآن ما زلنا فيه. ولكن رغم هذاك قاعدين معناها نوفروا في مواد أولية اللي هي تخلق في طاقة تشغيلية خاصة للشباب، معناها سواء في معناها خاصة احنا في جهاتنا عندنا كل البنات الحقيقة في ولاية كيف عندنا البنات،
1: ايه
0: أما بالنسبة للجنوب يقدموا بنات أولاد. أنا معناها اللي قاعدين يتكونوا واللي قاعدين يرغبوا، وفما حتى معناها السادة معناها معروفين في الديزاين وكل شيء، واخذوا الماتيار هذه وعملوا بها دي تابلو وشاركوا بهم في معارض دولية وجابوا بهم جوائز وروحوا فرحانين ما تتصوريش، وبعثوا لي الفيديوهات نتاعهم وبعثوا لي تصورهم، وهذيك حاجة معناها تأخر لينا نحن خاصة كولاية كاف اللي وصلنا وفرنا معناها مادة أولية ذات جودة مهمة اللي هي تتعاونهم باش ينجموا يخدموا، وإحنا ساعاتنا هذيك باش نجموا نخلقوا طاقة تشغيلية في الشباب في صفوف الشباب نتاعنا، وفرد وقت نسمنوا الثروات نتاعنا
1: هذا هو نتاعنا المهمة. عديد يعني سيدة فضيلة هو عديد المراحل حلقات
0: كبيرة.
1: مرحلة التجميع نقولوا احنا أول حاجة هكا ولا
0: هذيك مهمة
1: مهمة جدا لهنا كيفاش تتم عملية التجميع يعني الاتصال بالفلاحة الشباب هذوما كيفاش يخدموا بعد كما قلت يعني فما من مسألة التكوين مسألة التنسيق خاصة كي نتحدث على التواصل نتحدث على الرقمنة كيفاش تتواصلوا مثلا اللي يقرأوا بوزار وإلى المعاهد العليا هذه الخاصة بهم كيفاش يأخذوا المادة الأولية ويخدموا عليها ورسالة التخرج وغيرهم المشاريع المهمة وزيدا اللي يخدموا ويروجوا البرة مادة بيولوجية ومادة تلقى بصمتها كما نشوفه في دول أخرى كما اليابان كما الصين كما برشا دول مهتمة ياسر بكل الحاجات التقليدية اللي تنجم تعطي ماج دو مارك للبلاد كاملة راه
0: اكيد طبعا مهم برشا
1: بالضبط.
0: الحاجه الاولانيه احنا التنسيق مع الفلاحه صار من من من اوائل التنسيق نتاع المشروع وفي بدايه الانطلاق نتاعه احنا اتصلنا بالفلاحه وعملنا معهم حتى فورماسيونات بالشركه مع عده منظمات ومعناها حتى مع معناها باش اي مع جمعيات ومع معناها باش وصلنا اثرنا الفلاحه باش نجموا نتعاملوا معها هذه الاولى معناها باش نجموا واخترنا الحقيقه حتى الفلاحه راهو شفتي احنا كي نقولوا الفلاح راهو اللي يلزم المراح نتاعو نظيف المراح الفلاح اللي يلزم يحافظ على القطيع نتاعو زاده
1: صحه جيده
0: ناخذ القطيع معناها الصوف راهو يلزم يكون صحيح ويلزم كل غلمه صحيحه ويلزم يكون نظيف مش معناها بالنظافه اللي نحكيوا عليها باللي يكون راهو اما فما حد ادنى حد ادنى ما نجموش نقبلوا الصوف معناها كيما جاجا خاطر نحنا مطالبين بالصحه نتاع الكاليتي نتاع الصوف خاطر وراها تحاليل ونحنا الحقيقه الناس اللي
1: اي يعني القطيع يكون نظيف ما فماش امراض جلديه ما فماش حاجات باش يعني تكون نحافظوا على الصوف يعني حتى الكاليتي نتاعو
0: ياثر على الكاليتي نتاعو بالضبط هذه الاولى الثانيه معناها بعد عمليه بعد عمليه التجميع تقع عمليه الفرز الفرز نتاع الكاليتي نتاع الصوف خاطر الصوف احنا كيف نجيبوا مقطوط كي نحلوا الصوف راهو تلقى في ثم نوعيه نتاع الصوف ما تتقبلش ما نجموش نخدموها معناها الكاليتي نتاع الززه خايبه اصلا ما تنجمش تحطها باش نجم الكاليتي نتاع الصوف تطلع باهيه حاجة من بعدها بعد عملية الفرز وعملية النصب باش تنحك الغبابر وكل واحدة ذاك طريقة التنظيف طريقة التنظيف زادة كيف كيف عندها طريقة معينة بعد الطرق باش يتنحى منه كل الزيت باش تحملي في الصوفة ومواد تنظيف معينة زادة مش أي مواد تنظيف نجمو نخدمو بها باش نجمو نخرجو
1: صحية زادة
0: صحية اللي باش يتعامل بها سواء كان باش يفرشها ولا باش يتغطاها ولا اليوم راه
1: ما تكونش مضرة لأنه راه فما زاد مسألة تنظيف الصوف فما بطريقة يعني فما يعني سوائل مضرة اللي باش يخدم باش يغزل وباش يتغطى به تعمل أمراض حساسية وغيرها لكن لهنا بطريقة مدروسة وطريقة صحية
0: طريقة مدروسة بيولوجي. وطريقة صحية واليوم اللي يخدموا بها راه تنجم تعمل به الشارب اللي تحطها على الكتاف تنجم تعمل به السوش اللي تهز في اليدين تنجم تعمل به الطبيات نتاع البيبيات تنجم تعمل به الكويت الصغيرون نتاع البيبي فراشين نتاع البيبي خاطر هو الصوف صحي من اصله صحي والطرق نتاعو زاد يلزم طريقة التنظيف نتاعو بمواد صحية هذه الأولى طريقة المحافظة عليه باش ما يفسدش كيف كيف بمواد طبيعية وصحية ما فيهاش معناها حاجات شيميك اللي يضر البشرة سواء كان عند الكبير ولا عند الصغير
1: بالضبط
0: معناها حاجات مهمة برشا
1: يعني الدقة في جميع المراحل فما تقنيات معتمدة
0: دونك معنا بعد الغسيل والتجفيف والنشفين والتنظيف من الشوائب وكل شيء من بعد يتعدى في مراحل الكرداج باش ينجم يخرج رولوات مشابه كيما الواط اللي كان معناها اللي نعرفوه ومن بعد هذاك من هذاك يتحول الخيط ماشي اللي مجموعة منه تتخرج خيوط ماش كما معناها باش يعاودوا ياكلوها النساء، وفما معناها نوعية أخرى اللي ياخذوها النساء اللي عندنا يكونوا، احنا عندنا مجموعات في تجربين ما احنا ما قاعدين ياخذوا كل الشباب يكونوا ياخذوها باش هما يعملوا به الفتراج هذا، يكونوا الشباب وينتجوا هما زادة ويبيعوا، ما خاطر ما مؤسسات نتاع شباب وتكونوا هما تكونوا قبل مع كرياتيف تونيزيا ومع في شراكة مع ديوان الوطني للصناعة التقليدية اللي هما تعملوا النواة هذه نتاع الشباب واللي هما كونوهم هما، ومن بعد هما توا قاعدين يكونوا في مراحل في نوعيات اخرين نتاع شباب.
1: الدورات التكوينيه يعني متواصله اكيد، يعني اللي حاب يستفيد متواصله.
0: اي تم برنامج توا معناها قاعد يخدم مع ديوان الوطني للصناعه التقليديه ومكتب التشغيل والعمل المستقل، هي اتفاقيه مشتركه لأصحاب المؤسسات اللي ياخذوا فيها شباب يتكونوا في المجال هذايا لمدة 6 شهور. هذايا برامج معناها نفهم فيها الدولة
1: أي.
0: باش يتكونوا الشباب هذوما، وإلا شباب بنات ولا أولاد ما فماش مشكل، هما يتكونوا لمدة 6 شهور، ومن بعد الست شهور هذوكم يتحصلوا على شهاد معناها نتاع مدة التكوين نتاعهم، وبعد اللي يحب ياخذ معناها المادة الأولانية بما أنها هي متوفرة ويصح يخدم على روحه، ما عندوش مشكل.
1: هالفورماسيون هذه نتاع 6 شهور وين في مكتب التشغيل وين بالضبط يعني باش اللي يسمعوا فينا؟
0: مكتب التشغيل مثلا كان سواء كان مثلا في تجروي، مكتب التشغيل بتاع تجروي في كيف مكتب، إذا أي مكتب تشغيل موجود في كامل تراب الجمهورية، موجودة في كامل جمهورية كامل تراب الجمهورية، معناها تخدم على المستوى الوطني مش تخدم على بلاصة معينة. وفي قطاع الصناعة التقليدية بصفة عامة ومش موجهة كان لهذا، أما وشنية كل واحد وحسب الاختصاص اللي عنده باش ينجم هو يوظفك القطاع اللي عنده الفائدة هك الشباب هذوكم.
1: واضح يعني لهنا مدة قصيرة لكن فايدة كبيرة.
0: لا فايدة كبيرة اللي عند الشباب اللي يحب يركز، والحقيقة أنا معناها حسب تجربتي واللي شفتهم الحقيقة
1: عندهم إرادة
0: عندهم إرادة خاصة بالنسبة للشباب الصغار بالنسبة للفيتراج. علاش؟ على خطر القوة فيه ينجموا يوظفوه كما يحبوا هما، ما يطلبش مثلا معدات كبيرة، ما يطلبش تمويل كبير، ما يطلبش مثلا مقر كبير معناها باش نجم تخدم فيه، هي يكفي مثلا طاولة كبيرة معناها الطاولة اللي باش تخدم عليها والديزاين اللي هي تخدم عليها والمادة الأولانية اللي هو الصوف والألوان اللي حاجتها بها والطريقة اللي حب توظفها فيه، سواء كانت تحب تعمله طبي وإلا مثلا ساك وإلا شارب وإلا ستوش وإلا معناها وإلا شابو وإلا معناها طرق متعددة وجميلة.
1: يعني لهنا مدام فضيلة لعامل تكوين وإلا متخرج من الجامعة وما هوش يخدم، نحكي مثلا عامل فنون وحرف وما هوش يخدم، نجم هك التكوين متاع 6 شهور هذاك يفيدو ويبعث المشروع متاعو ويشغل شكون حتى زملاء ويشغل ويكبرك المشروع هذاك، باعتبار انه ينجم حتى يكون عنده صفحة رسمية يصدر وينجم زيادة يروج المنتوج محليا ووطنيا وعلاش لا في العالم كامل. يعني لهنا
0: خاصة خاصة في تونس بونبون في تونس معناها مطلوب ولكن البرة مطلوب أكثر. وأنا نعرف أني عندنا مؤسسات معناها برقم صغر حجمها ولكن ما شاء الله تعالى تبارك الله يخدموا يخدموا ما شاء الله وقاعدين يتقدموا نهار بعد نهار يخدموا هما ينتجوا يكونوا في شباب ويكونوا حتى على مستوى وطني، معناها قاعدين يتنقلوا يمشوا للولايات المجاورة ويمشوا ويكونوا في الشباب. وفما معناها تو مثلا كيما مركز ديزاين نتاع قفصة قاعد في الشباب ياخذوا هما ليهم هما ويبعثوا في الشباب اللي يتكونوا باش ياخذوا ماتير ويخدموا على روحهم وينطلقوا على روحهم يخدموا على روحهم
1: ياخذوا فكرة. يعني كل ولاية عندها خصوصيتها سواء كان مرقوم والا يعني اي اختصاص، حتى سريكان كيما قلتي زرابة لوحات حائطية يعني مصوف ومن غيرها يعني الاكسسوار هذوما الكل وكل نعرفوا نحن في قفصة المرقوم قفصة مش كيما مرقوم الكيف، نحكوا زيادة على التصميم القفصي مش كيما في الكيف مش كيما في جندوبة مش كيما في بنزرت في الجنوب في توزر، وهذه كل نوع من الامتزاج يعني متاع الحضارات اللي تعاقبت ينجموا يخدموا يخرجوا لوحة فنية يخرجوا منتوج يعني برودوي فيني ناجح ومطلوب عالميا.
0: اكيد اكيد شفتي هو هذا هو نحن الهدف نتاعنا اللي نحب نوصلوا له، هو انه يكون عندنا مواد اوليه صحيه
1: بيولوجي.
0: معناها تحافظ على صحه الناس ترد وقت تخلق طاقه تشغيليه وباقل ما يمكن معناها من فلوس باهظه كما نقولوا احنا.
1: بقى التكلفه ديمومه القطاع وفي نفس الوقت التطوير ليواكب العصر ويواكب يعني بالحق الحاجات المطلوبه المتطلبات المستهلك بصفه عامه.
0: وخاصه اللي عاملين ديزاين معناها اللي هم عاملين تصميم راهو هذاك سهل معناها انهم هم ينجموا يخدموا تفاصيل وراهو على فكره معناها بالنسبه للتوظيف راهو توظف معناها البنطوف البوتيون معناها الحاجات في اللبسه اللي هي معناها صحيه واللي هي مطلوبه 100% معناها 100%
1: نسينا التصميم الازياء وكل ما يعني استغلال الصوف واستغلال المواد الاوليه هذه في تصميمات جديده وحديثه ومطلوبه.
0: اكيد هذاك هو وين الهدف احنا خاطر وريت انت ان اي معناها عندنا حثروات ما شاء الله عليها ولكن لابد ان احنا نخلقوا لها طريقه نتاع توظيف جديد يتاقلم مع الشباب نتاع توا ومع العالم ومع الاشياء الحديثه توا باش نجم تسوق وتخلق طاقه تشغيليه تنجم تخلص الحرفي ولا الحرفية اللي تخدم على القطاع هذاك وفرد وقت معناها تخلق لنا طاقة تشغيلية لبلادنا وفرد وقت نحمو بلادنا من زاد من التلوث. هذا هو الحاجات اللي نحكوا على الاقتصاد الدائري
1: برشا فوائد. هذا هو الاقتصاد الدائري.
0: برشا فوائد الاقتصاد الدائري
1: ومن المشاريع الناجحة وقت اللي نتحدثوا على تروازونا محافظة على البيئة خلق الثروة وفي نفس الوقت يعني تنمية اقتصادية وتشغيلية كبيرة طاقة تشغيلية كبيرة
0: ويحل أفاق مش وكان على مستوى معناها ولاية واحدة بل هو يحل أفاق على مستوى وطني.
1: نعم سيدة فضيلة هذه مشروع رائد زيادة فما المجمع الفلاحي المهني هذية يعني باعتبارك عضوة فيه نتحدث على زيادة مسائل يعني نقول وإحنا مشاريع فلاحية تجفيف وتجميع وتكون بطريقة بيولوجية تقطير الزيوت الطبية والعطرية اللي فما ناس تقطر على الهامش وتكون ما عندهاش حتى من ناحية الصحية لهنا فما نساء
0: الحقيقة احنا السيرتيفيكاسيون تاع المجمع نتاعنا معناها هو ماخذ سيرتيفيكاسيون بيولوجي
1: هذا في تجروين يعني المجمع
0: واضح في تجروين وتوا الحقيقة تم برنامج جديد هو تخدم عليه وزارة الفلاحة وتخدم عليه وزارة المرأة وهذا حاجة برشا معناها حاجة تفرحنا برشا اللي هي خلق بلاتفورم كما نقولوا احنا لترويج المنتوج ولكن الشرط وانه تكون ما يتحط على البلاتفورم هذيك كل الحاجات اللي هي عندها تحاليل صحيه
1: تعدى في المختبر يعني بطريقه بدقه
0: وهذيك حاجه باهيه برشا وعلاش على خاطرنا احنا باش نحبوا الروج والمنتوج نتاعنا ونحبوه يكون صحي وما نحبوش واحد يشريه وتصير خطره وكيتمس واحد صافي تمس الناس كل ما عادش ولي تتقد الثقه في الحرفيات نتاعنا كل مع العلم انهم رمت ما شاء الله وتبارك الله عليهم يخدموا خدمتهم به سواء كان في العولة ولا في الفحات والا في
1: التصميم
0: المجففه ولا في غيره واليوم تطورت زاد عندنا راهو ولت عندنا برشا خدمه على كسكسي القمح على كسكسي الشعير على شربة المرمز على البسيسة على الفحات على الهريسة العربي وعلى غيره معناها الطرق متعددة ولكن بخلاف هذا كله في وسط هذا كله يلزم تكون ثم تحاليل تثبت القاعدة الصحية نتاع الحاجة هذيك بداية الوقت تنتهي الصلاحية نتاعها والتحاليل نتاعها والفوائد نتاعها أحيانا كي نشري حاجة ماني بنحب نشريها صحيح ربما مش تكون تكلفتها أغلى من الأخرى ولكن راني حافظت على صحتي وعلى صحة صغاري.
1: باش نكونوا واضحين أكثر سيدة فضيلة ونختموا معك في النقطة هذه هالمجمع هذيرا وفما لباس خاص فما نوع إيجيان فما زاد الامبالاج كنت حاثوا على التغليف وكل ما يهم المواد هذه فاش تتوضع وباش تكون يعني اكثر الخزن نتاعها مده اطول تكون تتباع يعني تتروج داخليا والا خارجيا تاريخ الصلوحيه يعني الامور كلها مدروسه.
0: شفتي الانضباط هذاك ملي تدخل المراه من باب المقر العملي ولا عندها طبليه
1: لباس خاص
0: عندها ليغوندويت عندها المرايه
1: الحذاء متاعها.
0: اللي اي عندها الحذاء نتاعها، هذوما معناها من الملابس الاساسيه اللي يلزمها هي ما تحطش ايدها في العمل لما يكونوا هذا متوفرين. هذه حاجه. الحاجه اللي اهم واللي باش تخدم فيها هي باش تقطر، يلزمها تعقم الماتريال مهما كانت الطريقه نتاعو والتنظيف، واللي هو نظيف واللي يلزمه يتعقم،
1: يتعقم من جديد.
0: اي تعقم من جديد. الحاجه اللي اهم طريقه التخزين، يلزموش يتخزن في حاجه معناها توري الضوء. يسمى نوعيه نتاع دبابس اللي هي بلار سبيسيال يتخزن فيه الماء ولا الزيت اللي تحب، والا البتاتي لينوكس.
1: اي
0: كيف كيف معناها البتاتي لينوكس، والا دبابس بلار اللي هما معناها عندهم الحاجه اللي
1: مش بلاستيك ومش حاجه مضره.
0: لا ما هوش بلاستيك، وما حتى البلاستيك
1: تأثر
0: ممنوع
1: حتى على التركيبه فيها. ممنوع ممنوع
0: البلاستيك اصلا ممنوع باش تخزن فيه. لا تخزن فيه زيت، لا تخزن فيه ماء، ولا تخزن فيه غذاء، لا تخزن فيه حتى شيء. الطريقه اي معناها هذه الطريقه الاهم، ما يلزمش في مكان سخون وما يلزمش فيه مكان للضوء. لا ضوء، حتى الضوء العادي حتى اللي داخل المحل لا يلزم معنا خاطر طرق نتاع التخزين في اماكن معينه ما يوريش الضوء وما يشوفش الشمس وما يشوفش السخانه وما يشوفش حتى شيء، باش نحافظوا على النمط نتاعو يبقى صحي.
1: نعم.
0: طريقه التعليف زاده بالنسبه للحاجات الغذائيه، يا اما حكوك البلار. بالنسبه للعولة عندنا نوعيه نتاع كارت سبيسيال، ما هواش اللي يجي يتحط فيه نوعيه العولة باش تبقى صحيحه وما يجرش لها حتى شيء وما تفسدش. طريقه التخزين كيف كي تبدا معناها صحيه، ما تخليش يتضرب، ما تخليش يفسد. دونك هذوما الحاجات اللي المهمين، وهذوما معناها نحن توا الحقيقه عندنا معناها مجموعات نتاع نساء وتكونت تبارك الله، ولكن دائما نحسوا على معناها المواظب معناها يشد واحد في حاجه يواظب عليها ويقدم اكثر ما يمكن.
1: هذا هو. يلي لا بارك الله فيك بالحق، كي نسمع مشاريع كيف هكايا رائده وتحقق فايده للجهه وفايده زاده للشباب في بلادنا وطاقه تشغيليه، وتكون فما في ظروف يعني بالحق صحيه، نتحدثوا على الهيجين، نتحدثوا عن من الناحيه البيئيه، من ناحيه الخزن، من ناحيه يعني بالحق الاستهلاك الصحي اللي يرجع بالفايده، وهذه المطلوب التوجه تو.
0: إذا كان نحبوا نسوقوا منتوجاتنا واللي نحبوا نحافظوا عليها ونحافظوا على اسم المنتوجة هذيك،
1: نوفروا الأرضية. هذا
0: نوفروا الأرضية. الغالب بابا هذيك هي فما برشا تعب، ولكن مش
1: ما يسالش ما يسالش، الربح يجي بعد التعب. شكرا لك سيدة فضيلة الشيرني، رئيس جمعية حرفية بتجروين، وعضو أكيد رئيس الغرفة الصناعات التقليدية بليوتيكال كيف. بارك الله فيك للا، شكرا وإن شاء الله موافقين في مهامكم، وتحياتنا ليك ولكل العاملين معاك وساهرين على إنجاح قطاع الصناعات التقليدية.
2: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. الحادية عشر صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف. صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلقت صباح اليوم اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا لتتواصل أيام 29 و30 وغرة جويليا والثاني من جويليا القادمة، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من جويليا القادمة. يؤدي صباح اليوم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ زيارة إلى ولاية باجة للاطلاع على تقدم موسم الحصاد والتجميعية بالجهة. كشفت الجامعة التونسية لشركة التأمين عن تنصيب نيف للولايات التونسية حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية، وذلك في إطار حملة توعوية تزامنا مع موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة. ووفق هذا التصنيف جاءت كل من ولايتي جندوبة وباجة ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، في حين صنفت ولايات الكاف وبنزرت وسليانة ضمن مستوى الخطر المرتفع. أعلنت رئاسة والحكومة أنه سيتم اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من غرة جويليا القادم إلى غاية 31 من أوت. وأوضحت رئاسة والحكومة في بلاغ أصدرته اليوم أن العمل سيتم وفق التوقيت التالي: من الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الزوال، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد الزوال. جددت الإدارة والعامة للأداءات بوزارة المالية التذكير بأن يوم غد الثلاثاء 30 من جوان هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة التي أقرها الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 4 شهداء جدد و8 إصابات. وأوضحت المصادر أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1045 شهيدا، والإصابات إلى 3380، بينما جرى انتشال 786 جثمانا. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام. الموعد القادم يتجدد مع قسم الأخبار في موجز منتصف النهار. إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في الجزء الثاني من لقاءنا استوديو الناس. الجزء أكيد نخصوه لعودة التونسيين بالخارج، إن شاء الله عودة ميمونة. نحيي كل الجالية التونسية خارج حدود الوطن في كل أصقاع العالم اللي يسمعوا فينا على موجات إذاعة الكيف، واللي أكيد في الركن هذي نتحدث ديما على ظروف العودة، نتحدث على الخدمات الموجهة ليهم سواء كان من الدواوين ديوان التونسيين بالخارج في كامل تراب الجمهورية، الفروع، المكاتب الموجودة، سواء كان يعني المرافق المرافق الضرورية من ديوانة، من سياحة، من يعني عديد القطاعات اللي تخدم عودة التونسيين، مطارات، ظروف التنقل وكل ما يهم زاد الموانئ. على كل احنا باش نركزوا على جانب من الجوانب اللي هي الخدمات السياحية الموجهة للتونسيين بالخارج، يعني سواء كان في النزل سواء كان في المدن السياحية. يعني العمل هذا نعرف مندوبية السياحة عندها خدمة كبيرة، وهذا وقت الميسرة يعني وقت الموسم السياحي في الصيف، لكن هي خدمة على طول العام. احنا باش ناخذوا التفاصيل مع سي عيسى المرويني مندوب السياحة بولاية جندوبة. حاضر معنا سي عيسى، مرحبا، اهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير عواد،
0: مرحبا بيك، أهلا وسهلا
1: مستمعي إذاعة الكاف، وشكرا على الدعم.
0: مرحبا بيك. إذن سي عيسى، احنا حابين نتحدث على القطاع السياحي في ولاية جندوبة، ومن ضمن هالخدمات اللي توفروها للوافدين على النزل وإلا على الولاية ككل، فما اهتمام كبير زيادة بخوينا التوانسة اللي روحوا يعني ومتعطشين الحاجات المزيانة في بلادنا، واللي فيما يخص يعني الخدمات، فيما يخص زيادة الإقامة. لهنا في الموسم السياحي هذي شنو هو تحضيراتكم، شنو الخدمة متاعكم الموجهة لهم؟ طبعا
1: بالنسبة للمواطنين التونسيين بالخارج، هم محل ترحاب دائما في بلدهم تونس، ويحظوا باهتمام كبير خاصة في المؤسسات السياحية.
0: نعم.
1: وكل أصحاب المؤسسات مبدين استعداد وجاهزية كاملة لاستقبالهم وتمكينهم من الدور في بأجود الخدمات والإقامة في أحسن الظروف. بطبيعة الحال كما كنت ذكرت سابقا أختي عواطف، المواطنين بالخارج منذ حلولهم على المطار يلقوا معنا الترحاب، مكتب الإرشاد السياحي متواجد في مختلف المعابر على المستوى الجوي أو البري لاستقبالهم وإزائهم بالخدمات وكذلك التوجيههم. وبطبيعة الحال كما قلت لك حتى بعض المواطنين بالخارج معناها مولين اهتمام ببعث مشاريع سياحية يجدوا كل الإحاطة والدعم والمساندة.
0: نعم.
1: والمرافقة لتمكينهم من إنجاز مشاريعهم، وهناك العديد منهم بطبيعة الحال ما هو إقامة بإنجاز مشاريعهم وحاليا في طور الاستغلال، وآخرون بطبيعة الحال في طور إعداد الدراسات، ونحن موجودين لتذليل الصعاب وتمكينهم معناها من التراخيص المستوجبة في أقرب الأوقات.
0: لهنا خدمة مشتركة سي عيسى يعني بينكم وبين الأطراف الكلها، باش تكون الظروف طيبة وسانحة للوفود يعني أكيد توانسة اللي يقدموا يعني ويجوا في تكون فما سواء كان في البطوات وإلا في الطيارة. أكيد الباج يعني متاعكم فما تحيين ديما وفما خدمات موجودة، باش ما يبقوش هكا يسألوا عندهم كل شيء موجود يعني ديركت يتوجهوا. أي تفضل.
1: بطبيعة الحال أخت عواتم كما قلت لك نحن عندنا مكاتب الإرشاد والاسترشاد السياحي متواجدة في كل المعابر وفي المجالات الفضاءات العمومية الحدودية لإعطاء وتمكين إخوان التونسيين بالخارج بكل معلومة تتعلق معناها في جميع المواضيع، سواء على مستوى النزل، الأنشطة السياحية، الأسعار التفاضلية إلى آخره، معناها يلقوا كل معناها الدعم. بطبيعة الحال كما قلت قطاع سياحي وقطاع أفقي ومرتبط ارتباط كبير ببقية القطاعات الأخرى، ونحن نقوم بالتنسيق كامل مع الأطراف لتمكين التونسيين بالخارج معناها الإقامة في بلدهم في ظروف طيبة ومريحة.
0: سي عيسى أكيد يعني بالنسبة للإقامة تكون فما كل واحد شنو يحب يقيم في النزل اللي يحب عليه، تكون كما قلت بأسعار تفاضلية. ما نعرفوا نحن تونسيين بالخارج وقت اللي يروحوا سواء كان البيي وإلا يعني في الطيارة ولا البتو هي مكلفة، يقول خليني على قليلة نلقى في بلادي هكا ظروف طيبة، مراعاة للمقدرة متاعي باش وليداتي وعائلتي يتفرهدوا فك الشهير هذاك باش نرجع نخدم، باش يرجعوا الأولاد يقراوا ونرجعوا العام الآخر، ما يبقوش مثلا يقول لك ها فما غالي وكل ونبقوا مدة 5 سنين ولا 4 سنين ولا اللي هو، ومن بعد نروحوا ما يسالش ويبقى محروم من بلاده. انتوما يعني لهنا تسعوا بشتى الطرق انكم توفروا لهم الظروف السانحة انهم يلقوا الظلة متاعهم وشنو يحبوا بالضبط يا عيسى.
1: اي بالضبط، احنا نمكنهم من الظروف الملائمة على القضاء، معناها اجازتهم في ظروف كما قلت لك مريحة وطيبة، والمواطنين بالخارج ولا يعرفوا بفضل معناها التطور الرقمي وعصر الديجيتال انها يقوم بعملية الحجز المبكر
0: على الوكالات
1: على مستوى الاقليم الاول اختي عواطف. هناك العديد من المواطنين بالخارج يجوا معناها يعملوا زيارة لعائلاتهم ويقيموا بالنزول في الجهة، وعندهم معناها اسعار كما قلت لك يقوم بالحجز المبكر ويتحصلوا على معناها الاسعار التفاضلية مثلهم مثل التونسيين الموجودين في تونس، معناه هذا معناه ولا اصبحت عاده ويعرفوه الكل معناه ويلقوا معناه الاستقبال الطيب، وهناك توصيات في الصدد في هذا المجال لفائده اصحاب المهنه معناه ليأخذوا التونسيين خاصه بالعمال بالخارج لها وخاصه وتمكينهم
0: جوده الخدمات يا عيسى، يعني كيما التوانسه كيما الاجانب لهنا ما فماش حتى فرق، المهم فما سيرفيس.
1: نحن نسعى دائما نقطع واتف هو الخدمات تحسين الخدمات هي المعيار الوحيد لتدعيم القدرة التنافسية للوجهة تجعلها تتبوى مكان هام فوق الأرض وتحت الشمس وتكون معناها ذات قدرة تنافسية على جهات سياحية أخرى إن شاء الله.
0: لهنا كما نقولوا صاحب النزل دي ما يخدم إنه يحافظ على الكليون تاعه والسياح الوافدين في ظروف طيبة، يعطيهم يعني كما نقولوا نحن الخدمة اللازمة باش يرجعوا ديما يرجعوا ديما، عنده يعني عدد الوافدين وعنده زادة ظروف تكون طيبة، يعني لهنا ما يخسرش نقول احنا سواح سواء كانت وين سواء إلا أجانب سي عيسى، وهذا اللي تخدموا عليه يعني خدمة
1: أي بالفعل عواطف. نحن تبرقة كي ناخذوها عين دراهم مقارنة بالمحطات السياحية التقليدية الأخرى. أولا نحن التقط الإيوان تاعنا في 4500 سارية معناها، وبالتالي معناها عدد النزل معناها مش بالحاجة الكبيرة كبيرة برشا، وأن النزل المصنفة بالفعل معناها تقدم في خدمات تستجيب للمتطلبات وانتظارات السياح،
0: خدمات عالمية، خدمات السياحة العالمية،
1: خدمات وفق المعايير المطلوبة في المهنة السياحية وحسب التصنيف اللي تم ترتيبها من قبل إدارة السياحة. الحمد لله ما تمت تشكيات متحصل ونحن نقوم بمعالجتها في الإبان، والحمد لله نشوف أن فريق التفقد الموجود على تابع المندوبية على عين المكان يسهر ليلا ونهارا على القيام بالزيارات الفجائية للوقوف على مدى جاهزية هذه الوحدات الفندقية، خاصة على مستوى جودة الخدمات ومنظومة التأمين الذاتي، السلام العام، حفظ الصحة والسلام الغذائية، وكل ما عناصر جد مهمة تأخذها بعين الاعتبار لديمومة القطاع ومعناها تمكين الحرفاء من خضايا عفاف.
0: هو سي عيسى حسب مارينا يعني لهنا في تبرق قد يستخدم 24 ساعة راو، يعني خاصة تحثوا على فرق فيما يخص النظافة فيما يخص الواحد في الخدمات الموفرة، مش 12 ساعة واحد لا، فما دي جروب يخدموا 24 ساعة على 24 ساعة، سائح وقت يجي سواء كان تونسي وإلا أجنبي يلقى شكون لهي بيه.
1: بالضبط اختي عواطف، خاصة انك جبتي انتقلم ولا عنصر موضوع النظافة باعتباره من المحددات الرئيسية لنجاح الموسم هذه السنة وبصفة استثنائية، معناها عمل كبير يذكر فيشكر من جميع الأطراف المتداخلة من سيد ولي جندوبة مرورا بالمختلف الإدارات والبلدية، مجهود كبير قاعد يبذل لإزالة النقاط السوداء وجعل معناها الجهة مدينة تبرق في أحلى حل استقبال المستقبل احترافيا، ونحن نشاهد ونلاحظ خاصة في شهر جوان هذا عواطف اللي هو يختلف على بقية اللي معناها في السنوات الفارطة على الأقل 4 أو 5 سنين لم نرى.
0: نحكي شوي عن المهرجانات، سمحني على المقاطعة،
1: بمثل هذا ما نشهده اليوم على مستوى المؤسسات السياحية، وتوافر العدد الهائل من السياح كما قلت كما التونسيين أو من الإخوة الجزائريين أو كذلك حتى من الأجانب الأوروبيين الذين اختاروا معناها تبرق لقضاء العطلة نتاعهم.
0: وحركية ثقافية كبيرة برشا، مهرجانات تستقطب عدد كبير من السياح، يعني لهنا تحضيركم مهرجان جاز مع يعني نتحدثوا على مندوبية الثقافة، خدمة مشتركة تخدموا عليها باش يكون فما استقطاب عدد ناس تهبط بالذمة تجي على خاطر مهرجان جاز، على خاطر يعني موسيقى العالم لهنا بالحق راي ناس يعني نقول وإحنا مبرمجة روحها في كل صيف باش تكون موجودة، وفرحة كبيرة مهرجان يعني يرجع للسالف الرونقو يعني مهرجان جاز.
1: بالضبط أخت عواطف، الجهة معناها ستعيش على وقع حدث سياحي وثقافي هام يتمثل في عودة مهرجان موسيقى الجاز لعشاقه ولموقعه بعد غياب
0: 9 سنين أكثر
1: 6 سنوات الحمد لله في دورة 20 في برمجة استثنائية أخت عواطف، سيكون
0: فنانين من العالم يعني بالحق راهو مشهود ليهم،
1: وهو من المكونات الهامة والمرتكز الأساسي في المشهد السياحي، معناها يلعب دور كبير على مستوى خاصة تنشيط الحركة ودعم إشاعة الجهة وتلميع صورتها وتطوير جاذبتها وخلق ديناميكية.
0: هو سي عيسى راهو مهرجان من عام 72 مهرجان من 72 يعني مهرجان عريق وخدمة كبيرة يعني لهنا هذيك عليه شحنة
1: 1973 والمهرجان معناها أصبح منظم وعنده خصوصية في الجاز منذ تحديدا 2 جويلية 1996 في دورتها الأولى. نحن اليوم في الدورة 20
0: ما شاء الله،
1: معناها إن شاء الله باش تكون معناها في دورة استثنائية منظمة بالشراكة بين وزارتي الثقافة والسياح، والهدف نتاعها كما قلت لك هي دعم الحركة السياحية، تعزيز إشعاعها وتطوير جاذبتها والترويج لصورتها كوجهة سياحية ثقافية مميزة، معناها يكون لها حتى ونحن نسعى لاستغلالها التأثيرات الإيجابية لها واستثمارها في المجال خاصة السياحي والثقافي والاقتصاد.
0: هذا من ضمن الخدمات الموجهة للسائح التونسي وإلى السائح الأجنبي. شكرا لك، بارك الله فيك سي عيسى المرواني مندوب السياحة بولاية جندوبة، بارك الله فيك وإلى اللقاء إن شاء الله موفقين، إن شاء الله موسم سياحي ناجح. لقاءنا مازال متواصل معكم مستمعينا، بعد شوية تكون حاضرة معايا زميلتي آمنة الخليفي، نتحدث على قطاع الصحة في الكيف وفيما يخص زيدا روبورتاج، ويكون ضيفنا زيدا حاضر في استوديو الناس بعد هذا النغم.

0: راديو بوس إذاعة الكاف. من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكاف في خدمتكم. The station www.radiokaf.tn. ورجعنا لكم واصلين معاكم المشوار في استوديو الناس. أكيد وصلنا للركن ناس ومشاغل الركن القار في برنامجنا. حاضرة معايا زميلتي أمنة الخليفي. رحب بك أمونة أكيد معايا في البرنامج الركن هذية كبداية أكيد الشبكة البرامجية الصيفية. أعطينا فكرة على الركن هذية كيفش باش تخدمه إن شاء الله على طيلة الموسم الصيفي.
1: مرحبا بيك انت زيدة عواطف. سعيدة انه باش يجمعنا العمل مع بعضنا ان شاء الله في البرنامج هذا استوديو من الناس. مشاغل الناس يعني نجم نقولوا مشاغل كبيرة ما توفيش. ديما العباد عندها متطلبات، ديما عندها حاجات تحب تكون متوفرة يعني في اليوميات نتاعها، في الخدمات اللي تتقدم لها من الإدارة التونسية. ونعرفوا يعني علاقة المواطن بالإدارة التونسية في عدة قطاعات وفي كل القطاعات. إذاك علاش الركن هذي احنا حبينا نسلطوا الضوء على مشاغل المواطن، وزيد يكون حاضر معنا المسؤول اللي يحاول يجاوب المواطنين على أهم المشاكل اللي يطرحوها، اللي يشوفوها، اللي عاشوها ومروا بالتجربة من خلالها. دونك الركن هذي بشي يسلط الضوء على المشاغل والمشاكل الموجودة في ولاية الكيف من خلال الروبورتاج اللي باش نعدو كل أسبوع إن شاء الله يتقدم. وبطبيعة كل مرة نتناولو موضوع من المواضيع اللي تهم المواطن، ويكون حاضر معنا المسؤول اللي باش يجاوب المواطنين على عدة تساؤلات.
0: أمنا موضوع اليوم يعني
1: موضوع اليوم يعني قطاع الصحة وما أدراك ما قطاع الصحة، اللي هو من أهم القطاعات والأساسيات اللي موجودة يعني في بلادنا. ونعرفوا يعني آراء المواطنين وحاجة المواطنين للصحة. هذيك علاش احنا اليوم أعدينا ريبورتاج إن شاء الله بعد شوية نسمعه على آراء المواطنين في القطاع الصحي، خاصة المستشفى الجهوي بالكيف الاستعجالي. باش يكون حاضر معنا سيد المدير الجهوي دكتور منصف الهواني باش نحكوا معاه اكثر فيما يخص الروبورتاج.
0: واضح امنه بالتوفيق. نمشي الفصل الغنائي في انتظار ضيفنا يكون حاضر معنا.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: ناس ومشاغل
2: في ناس ومشاغل نعود ونسلم عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتم. أهلا وسهلا مرحبا بكم. حضر معي تويكا في الاستوديو الدكتور المدير الجهوي لصحة بالكيف دكتور مصف الهويني. مرحبا بك، نهارك زين.
3: شكرا، بارك الله فيك، شكرا للاستضافة، إن شاء الله ألف مبروك على الاستوديو.
2: يعيشك.
3: وكذلك شكرا لكل مستمعي ذات الكيف.
2: يعيشك دكتور على الحضور، مشكور. دونك ركنا كما قدمت قبيلة شوية يحكي على مشاغل المواطن. كل مرة إن شاء الله باش نتناولوا موضوع من المواضيع ويكون حاضر معنا مسؤول من المسؤولين اللي موجودين في جهة الكيف. دونك خلينا نمشي، واليوم باش نحكيه على قطاع الصحة ونسمعوا أراء المواطنين فيما يخص قطاع الصحة، تحديدا المستشفى الجهوي بالكيف والاستعجالي.
4: يعد قطاع الصحة من أكثر القطاعات ارتباطا بالحياة اليومية للمواطن، فهو يمس حقه في العلاج والرعاية والخدمات الطبية. وبينما تحقق من إنجازات وما يواجهه هذا القطاع من تحديات، تختلف آراء المواطنين وتتعدد تجاربهم. في هذا الروبورتاج نقترب من الشارع لنستمع إلى انطباعات المواطنين وتقييمهم لواقع الخدمات الصحية وما ينتظرونه من تحسينات في المستقبل.
5: الحقيقة هو سبيتار فما تحسن في من ناحية البنية التحتية، لكن الإطار الطبي وشبه الطبي يفتقر برشا للشيء للحاجة هذه. طبيب واحد تلقيه في الأورجانس ذاك يعدي على قديش من مريض، وتعرف ساعات تجي ديكا أورجانت يعني صعيبة على الأخر، هذاك اللي يخلي المواطن يبقى ذاك يستنى، وساعات يوصل حتى لحالة الموت في جرة الحاجات هذه والنقص هذا. الإطار شبه طبي زاد فما نقص كبير، فما نقص في الأدوية. نمشوا للأورجانس نبدو يعني واحد ذاك يربي على ما بحاله، يعني اللي يمشي للأورجانس راه ماهوش إنسان لباس عليه برشا، راه مواطن القليل والمتوسط، والحالة الاجتماعية نتاعو تكون متوسطة. يبدأ ذاك في حاجة للعلاج وقتها يلزم عليه باش يمشي يشري الدواء، يعني ما فماش لا أدوية لا فما حتى شيء. فما تلقى هذا طبيب واحد على قديش من مريض ما ينجمش يوفر العلاج للناس الكل. تلقى فما حالة عن حالة تختلف، ما ينجم فماش شكل الحالة الأورجنت اللي يلزمها تو يلزمها تتعدى، ليه الناس الكل يلزمها تقعد وتشد الصف. يعني هذا كله يدخل في إطار النظام، يعني فما من الإطار الشبه الطبي اللي ينظم المرضى. فما عباد اللي يجوا فما حاجة أقوى من حاجة، هذا ما تلقاش، وتبقى الناس كلها كيف ذاك تستنى البرة مريض برشا مريض شوية باش يموت، كل الناس كلها كيف وهكا، كل واحد وربي، كل واحد ساعته وقتاش تحت.
6: بالنسبة للسبيطار الكيف عنا فيه طب باهين، عنا فيه برشا طب صغار باهين. أما بالنسبة للإرجونس، الإرجونس مش مليقي، اللي عنده معارف هاكا داخل شكون، واللي ما عندوش معارف لواحد عاملين والميت قدامي، ما عندوش شكون، هذا جاب سي ولد سي فلان، وهذا ولد سي فلان، هذا الفرن الفلان، هذا الفرن الفلان، يدخلوا لي وقاعد عامل كريز كاردياك مات، هاي عناش عمره 38 سنة، مات قدام عيني، كانوا ينجموا ينقذوه، يجي ينقذ المعارف. هذيك المشكل تاع السبيطار تاع الأورجونس تاع الكيف.
7: خدمات مزرعة، لا طب، لا موجود لفريم، لا واحد يجي مثلا يمشي يداوي يبقى بالاربع سوايع بالخمس سوايع وما يداويش، تحاليل يخلوه بساعتين.
2: انت من وقتاش هنا؟
7: عندي توني مثلا ثلاث سوايع، ما نقولش لك وقت بالضبط، بابا راجل كبير وعاق، انا جيت ثلاث سوايع وانا قاعدين نستنى في التحاليل. طب ناقصين، طب خلاص بيبقى واحده تاخذ سوايع في التحاليل.
2: برشا مرض،
7: اكتظاظ في الارجونس، مشكله كبيره في الكيف.
8: نقص برشا، يمشي واحد يمشي عادي، يبدا الطبيب يبدا المريض مش يموت، والطبيب يبدا مش ما يقومش بالواجب تاعو، يبدا حق قداش مره نوقع توقع حاجه كما كان نهز قريبي ولا اي واحد ولا نمشي نعمل طل على شكون نلقى ناقصه برشا خدمات يبل واحد مشي يموت ولا حاجه برشا نقص. وحال الانسان الحاجه الانسان ما تهمهاش معاه معني
9: الدويات متوفره؟
8: لا مش بكثره يبدا ساعات ينقص نقص وساعات ما ادريش يقولك ساعات يدرك ولا حاجه هيك نقص برشا في الادويات.
4: كانت هذه آراء عدد من المواطنين حول واقع قطاع الصحة، بين من عبر عن ارتياحه لبعض الخدمات ومن دعا إلى مزيد من التطوير وتحسين ظروف العلاج والاستقبال. ويبقى الارتقاء بالمنظومة الصحية مسؤولية مشتركة هدفها ضمن حق كل مواطن في رعاية صحية جيدة وآمنة.
2: دونك هذه أرى المواطنين دكتور منصف اللي حكينا معاهم، يعني فما اللي كان موجود في الاستعجالي على عين المكان، وفما بطبيعة الحال في المدينة واللي يعرف أكيد متساكن في مدينة الكيف يعرف المستشفى الجهوي ويعرف الاستعجالي بين يعني اللي يشكر واللي يذم. وانت دجا سمعت معنا ريبورتاج أهم النقاط اللي باش نطرقوا لها قلة الأدوية اللي موجودة في الاستعجالي اللي يقولك ساعات نمشوا ظروفنا المادية يعني بها ربي ونطلعوا نشروا دويات من برا، طبيب واحد في الاستعجالي وهذه ديما لاحظوها علاش ما فماش يعني أطباء، خاصة أنه المستشفى الجهوي جو يعني دغنيغ معدد من الأطباء اللي ما كانوش موجودين الصف وما الصف اللي يقول لك ماذا بينا يبجلوا حالات على حالات. دونك أنت دكتور باش تجاوبنا على المواطنين.
3: شكرا لك وشكرا لهم. وهو في الأخير المؤسسة عمومية مفتوحة لكل المواطنين من المواطن المواطن. يبقى احنا كخطة لتطوير الخدمات لتقريبها لتحسينها مشينا خطوات ممتازة. يبقى الاستعجالي أنا شاطر من رأي في بعض الآراء قاعدين معناها نحسنوا أكثر ما يمكن بالنسبة للأدوية. الإشكال ماهوش جهوي أو على مستوى المؤسسة، الإشكال وقت اللي فما نقص متاع أدوية وطنيا معنا احنا نتزود من الصيدلية المركزية حصرا نبثوا لي بوند كوموند متاعنا. الإمكانيات المادية متوفرة يبقى في بعض الأحيان فما نقص لأنه فما نقص على مستوى الصيدلية المركزية، إما ما ناخذوش الكمية المطلوبة إما غير متوفر وقتها. أما بشكل عام تو دو ساتسفاكسيون تاع المواطنين في قسم الاستعجال هي حوالي 76%. 76% ابدوا رضاهم على الخدمات اللي نقدموا فيها. بالنسبه للادويه احنا ما امكانياتنا متوفره، نبثوا معناها الطلبيات نتاعنا للصيدليه المركزيه والدواء المتوفر نجيبوه، الغير متوفر بطبيعه غير متوفر. بالنسبه للموارد البشريه بالنسبه لقسم الاستعجالي بالذات من افضل معناها الموارد البشريه المتوفره على مستوى المؤسسه، وحتى مقارنه باستعجاليات بولايات اخرى عندنا حوالي 72 اطار شبه طبي
2: موجود في الاستعجالي.
3: موجود في الاستعجالي وعندنا حوالي 17 طبيب متوفرين. كما تعرف قسم الاستعجالي هو قسم استعجالي استشفائي جامعي، فما دوز اسيستون معناها اسيستونت واسيستون اسيلي المنطقة هما اللي يقودوا المستشفى، وعندنا حوالي 15 طبيب معناها بين طبيب عائلة وطبيب عام. فما حاليا فما شكون في ولادة فما شكون معناها غادرت، عندنا حوالي 13 طبيب موجودين وعندنا زوز أطباء جامعيين. يوميا تقريبا بشكل عام احنا فما ثلاثة أطباء، ممكن المواطن يشوف طبيب واحد أما احنا عنا ثلاثة أطباء لأنه قسم الاستعجالي فيه وحدات متعددة. بالنسبة للاكتظاظ صحيح بعد ما شفنا الاكتظاظ أرسينا من عملية التري اللي هي من الفرز متاع المرضى، وبالتالي الحالات معناها اللي هي حسب سكور معين الحالات الاستعجالية القصوى بطبيعة لها الأولوية بعد الاستعجالي وبعد الحالات العادية. واللي يميز معناها استعجالي مستشفى الكيف هو ممكن أكثر استعجالي يستقبل مواطنين في الجمهورية، يستقبل في 350 مواطن يوميا
2: ما شاء الله.
3: معناها بطبيعة معناها أنه نسبة لولايتنا معناها 237 ألف ساكن أي. وتستقبل العدد هذا عدد كبير برشا، أنت تستقبل في 10,000 تقريبا أي. لكن المفارقة وين أنه 3% فقط اللي هما حالات استعجالية من 97% حالات غير استعجالية ترجع من إلى منازلهم، وفما 3% قاعدين نحسنوا ومنا مشينا خطوات منا باهية في التنظيم، في دعم القسم، في البروتوكولات العلاجية اللي معتمدة، بما أنه ولا منا جامعي نقصت الترانسفير والتبريزون شارج موجودة على مستوى الولاية، ما عادش فما كل من التحويل لتونس، لأنه تقريبا أغلب الاختصاصات متوفرة بالمستشفى وبعدد محترم من الأطباء، بالتالي فما تقدم في نواحي، وفما مازالت عنا شوية الأمور التنظيمية وممكن الأمور العلائقية. بقى احنا سياسة الدولة في الاستقبال هو الاستقبال الحسن، سياسة الدولة في الخدمات اللي هو تكون ظروف متاع انتظار مريحة، تكون معنا معاملة طيبة، ودخلنا الرقمنا للوديجاء الاستاجي اللي تاو يبقى فما شكون حكى على اللابوراتوار، ما نظنش، لانه احنا عندنا السونتي لاب اللي هي التطبيق الجديد اللي عملناها سون بابي، يبقى فما تحاليل تبقى ساعتين وثلاثه واربعه، وفما حتى اللي تبقى ستة ساعات تطلب الوقت. ان شاء الله معناها نكونوا عند حسن الظن عند الاغلبيه بالطبيعه، معناها الكمال لله، وقاعدين نحسنوا وقاعدين نسمعوا في الناس كل. انا بيدي عندي 3-4 أيام كنت موجود غادي يوميا تقريبا، مدير المؤسسة، كل العاملين، فما رئيس القسم، فما الأطباء المختصين، نقدموا في خدمات حسب إمكانياتنا. العلاقية احنا كلنا أهل، معناتها احنا العاملين في المستشفى كلهم أصيلي تقريبا الجهة، وكلهم يعرفوا الناس اللي تراجع القسم الاستعجالي. يبقى السلوكيات الشخصية ما نتبنوهاش بطبيعة كدولة وكوزارة الصحة، يبقى إذا فما أي خروج على الإطار العادي والترتيب العادية بطبيعة الإدارة موجودة، إنما بشكل عام فما تحسن مطرد، صحيح ما هوش معناه كافي، يبقى فما تحسن وفما تنظيم معناه بداية تحسن، وفما الامكانيات البشريه متوفره، الامكانيات اللوجستيه ما حكاوش، لانه كل التجهيزات الحديثه متوفره. فما حتى معناها تحبوا تفضلوا زادا، فما حتى مشكل نعطوكم فكره على التجهيزات، على الموارد البشريه. وانا حكيت لك الموارد البشريه عندنا 72 اطار شبه طبي موجودين في قسم الاستعجالي، بطبيعه اللي امنوا ال 24 ساعه، لانه احنا نامنوا ال 24 ساعه، معناها انا تروازي كيب دويت، وفما في بعض الاحيان معناها دوز اما تروازي كيب دويت مكتملين، فما خدمه كبيره، و350 مواطن زاده في 24 ساعه ماهيش شويه.
2: بطبيعه دكتور بطبيعة نقول إن شاء الله ربي قويكم، يعطيكم الصحة، إن شاء الله تكون يعني المواطن يكون متفهم، وإن شاء الله زادة كيف أنتم كمسؤولين ديما ننهضوا يعني بالجهة وبالقطاع هذي، شنو اللي نتمنوه. صحيح هو المستشفى الجهوي بالكيف فما تحسن ملحوظ برابور للأعوام السابقة، وديما احنا نطمعوا أنه يزيد يتحسن أكثر. مشكور دكتور منصف هاويني على الحضور، نخلي كلمة الختام.
3: شكرا لك. احنا بدينا مواطنين، احنا بدينا نتلقوا الخدمات، لأنه بالنسبة للصحة ما عندهاش من الناس كل سواسية أمام الصحة، وإحنا بدينا مواطنين قاعدين نبذلوا في مجهودات كبيرة لإرضاء المواطن بإمكانياتنا منها الموجودة. الأهم أنه نحسن توظيف إمكانياتنا. يبقى المستشفى ككل فما منها خطة كبيرة بدينا عنا عام ونص تقريبا للإصلاح للتطوير ولإرساء نظام صحي منها يتماشى ويستجيب لتطلعات مواطنينا. تمنيتنا بالسلامة للناس كل، وبارك الله فيك على الدعوة، وشكرا لإذاعة الكاف على مرافقتها لنا في كل محطات متاعنا في قطاع الصحة.
2: يعيشك دكتور منصف الهويني المدير الجهوي للصحة بالكيف، مشكور أنت على حضورك، من خلالك نحييك ونحيي كل العاملين بالقطاع الصحي بالكيف وتونس كاملة. من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn.
10: مرحبا بكم من جديد، ختام لقانا مستمعينا في استوديو ناس، جولتنا مع زملائي المراسلين مشكورين في كل مرة يعطونا بآخر التطورات في ولايات بيجا جندوبة وسليانة. مباشرة نمشي لزميلتي فاتن التوجاني من بيجا. مرحبا فاتن، أهلا وسهلا.
11: عوات، مرحبا بكل مستمعينا. أخبار ولاية بيجا اليوم خلينا باش نحكي بأكثر تفاصيل على زيارة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بولاية بيجة السيد عزين بالشيخ. اليوم الزيارة هذه خليني نذكر عواطف أنه الحدود 25 جوان استأثرت ولاية بيجة بالمرتبة الأولى وطنيا في نسبة تقدم معتها موسم الحصاد ونسبة الحبوب المجمعة اللي تقدر ب 22.29%. بالطبيعة إن شاء الله احنا ديما نأكدوا على انه موسم واعد اثناء في ولاية بيجة. اذا الجولة هذه اليوم في ولاية بيجة تشمل عديد المحطات للأجل الاطلاع بالطبيعة على جملة من الأنشطة ومواكبة تقدم موسم الحصاد بالجهة. وحدة التجارب الفلاحية بواد بيجة كانت أولى المحطات لأجل الاطلاع على أنشطة وحدة التجارب وحصاد بعض أصناف الحبوب. إن شاء الله الزيارة هذه بتكون فيها كيف كيف الوحدة التعاضدية للإنتاج الفلاحي بالسمان، مركز تجميع الحبوب التابع للمخازن الكبرى لمعاينة عملية تجميع وخزن الحبوب. وكيف كيف باش تكون زادة الزيارة تشمل المحطة الأخيرة اللي هي المخبر الجهوي لتحليل وتعيير الحبوب التابع بطبيعة ديوان الحبوب الزاجة، كذلك لأجل معاينة عملية تعيير الحبوب. وأكثر تفاصيل صارت تلقوها في نشراتنا وعبر موجاتنا.
10: شكرا فاتن، شكرا يعطيك الصحة. إذا من بيجة نمشي الجندوبة مع زميلي هشام صغيري. هشام مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
12: مرحبا عواطف، تحية ليك وتحية لكل مستمعي ذات كيف. بالنسبة لولاية جندوبة اليوم باش نحكيو على مهرجان الجاز اللي باش ينطلق يوم 2 جويليا القادم ويتواصل إلى حدود يوم 9 من نفس الشهر. اليوم العشية في حدود 7:30 باش يكون ثم يوم إعلامي تنظمه المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة لتقديم معطيات حول هذه الدورة، الدورة 20 من هذا المهرجان العريق والمهرجان المهم على مستوى القطاع السياحي والثقافي بولاية جندوبة، بالإضافة إلى وجود استعدادات على مستوى مسرح البحر اللي بيحتضن فعاليات هذا المهرجان. إن شاء الله يكون مهرجان ناجح، مهرجان الجاز يعتبر واحد من أهم المهرجانات في مدينة تبرق.
10: شكرا، شكرا لك هشام، يعطيك الصحة، إلى اللقاء. نختموا ختمها مسك معك ماهر من سليانة، أهلا وسهلا ماهر.
13: أكيد تحية لك وتحية لكل مستمعي.
10: مرحبا.
13: نمشي لبلدية سلينة والسوق الأسبوعية ومسلسل، خلينا نقول السوق الأسبوعية. بلدية سلينة قررت أنه تفسخ اللزمة والعقد اللي كان ماخذ السوق الأسبوعية، وابتداء من نهار 1 جويل يعني نهار 4 تولي البلدية هي اللي بتاخذ معاليم الانتساب في السوق الأسبوعية في ولاية سلينة. نعم تقريبا كان تم الإعلان على الصفقة في جانفي وإعطائها لاحد المستلزمين. يبدو فهم برشا مشاكل سنحكيو عليها فرصة أخرى. مبدأين السوق الأسبوعية باش يرجع على ملك البلدية وتشكونوا فما أعوان هما اللي بتتخصوا معاليم الانتصاب في السوق الأسبوعية.
10: واضح، شكرا لك ماهر، يعطيك الصحة. إذا بالمحطة الخارجية مع زميلي ماهر ماسي من سليان نكون وصلنا معكم لنهاية مشوارنا في استوديو الناس. شكرا لليكيب تكنيك صلاح الشيرني في الإخراج الرقمي، خير الدين القارفي في مراقبة البث من الغرفة الرقمية المركزية، سعاد عباس في التنسيق، علي اليونسي في الديجيتال، مولدي الهميلي في التأمين الهاتفي. أجمل تحية عواطف اليعقوبي، دمتم بخير الناس الكل وإلى اللقاء.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: تمام، ومنتصف النهار هنا بإذاعة الكاف. أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. انطلقت صباح اليوم اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، وتتواصل اختبارات دورة المراقبة يوم 29 و30 والمفتتح والثاني من جويلية 26 و2000، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من جويلية المقبل. يؤدي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ زيارة إلى ولاية باجة، يطلع خلالها على تقدم موسم الحصاد والتجميع بالجهة. كشفت الجامعة التونسية لشركة التأمين عن تصنيف للولايات التونسية حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية، وذلك في إطار حملة توعوية تزامنا مع موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة. ووفق هذا التصنيف جاءت كل من ولايتي جندوبة وباجة ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، في حين صنفت ولايات الكاف وبنزرت وسليانة ضمن مستوى الخطر المرتفع. تم اليوم تركيز حظيرة أشغال سد الرغاي بغار الدماء من ولاية جندوبة الذي خصصت له اعتمادات قدرت ب 250 مليون دينار، ويمتد على مساحة 250 هكتارا، وسيوفر مياه الشرب لفائدة 100,000 مواطن، إلى جانب تدعيم منظومة مياه الري وحماية المنطقة من الفيضانات. تحت شعار توسيع آفاق التجارة البينية الأفريقية، الابتكار الرقمي كمحفز للنفاذ الشامل والمستدام إلى أسواق الكوميسا، تحتضن تونس اليوم وغدا المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا كوميسا. أعلنت رئاسة الحكومة أنه سيتم اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من غرة جويلية 26 و2000 إلى موفى أوت 26 و2000. وأوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ نظرته اليوم أن العمل سيتم وفق التوقيت التالي: من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 والنصف زوالا، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 والنصف زوالا. جددت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تذكير بأن يوم غد موفى جوان هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة التي أقرها الفصل 88 من قانون المالية للسنة الجارية. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 4 شهداء جدد و8 إصابات، وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1000 شهيد والإصابات إلى 3380 جريحا، بينما جرى انتشال أكثر من 780 جثمانا. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

0: إليك سيدتي. إليك سيدتي بإمضاء ضحى البكاري.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الجديد. هذه الحصة الأولى من إليك سيدتي. البرنامج كما يذكر عنوانه مساحة على امتداد ساعة من زمان لك سيدتي، ولكن في أي مجال. احنا في هذه الحصة مانيش باش نتحدث على الاهتمامات الجمالية، هذيك بالطبيعة اهتمامات جميلة جدا ونحبوها، ولكن مش وهذا مجالها. هذه المساحة لا للمرأة اللي تحب تخدم، اللي تحب تتكون، اللي تحب تاخذ معلومة في أي مجال. كل المجالات اللي تهم المرأة مرحب بها في إطار هذه الحصة. إذا كان عندكم أي استفسار يهم أي مجال تحبوا تسألوا عليه، مرحبا، وأحنا دورنا إن لوجولكم على المعلومة، وإلا ندلوكم وين تكون موجودة هذه المعلومة. الأركان هما أربع أركان باش يكونوا حاضرين معنا إن شاء الله على امتداد الحصص خلال هذه الشبكة، شبكة الصيف. بالنسبة للركن الأولاني هو ركن لك الكلمة. ليك الكلمة إيش معناها؟ معناها إذا كان عندك استشارة نفسية، اجتماعية، عندك ضغوط معينة من أي جانب، تحب تسأل، تحب تستفسر كيفاش نجم نتجاوز هذا الضغط، ولا إن هذا الضغط طبيعي وإلا ليه لازمني نشوف مختص، الركن هذا موجه ليك باش تكون حاضرة معنا إن شاء الله مستشارة نفسية كل أسبوع تقدم لكم الإجابة. اليوم باعتبار إنها أول حصة ومعنيش استشارات نفسية، باش نعرفوكم إيش معناها الصحة النفسية. المرأة التونسية تعيش برشا ضغوط، ضغوط من الخدمة، ضغوط من الصغار، من الدار، صيف توا وعطلة وصغيرات، معناها ما شاء الله في الدار أكيد برشا حركية وبرشا ضغط في هذا الجانب. باش تحثوا شوية في هذا الإطار إن شاء الله تكون حاضرة معنا رانيا الأسمر مستشارة نفسية في الكيف، وباش تحدثكم على هذا الموضوع. مرحبا إذا كان عندكم استشارة، بطبيعة نجموا تخليونا تعليقكم على الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف، تطلبونا على التليفون، مرحبا بيكم، ولا تخليونا الاستشارة في الكواليس. الركن الثاني هو ركن حقك معك. في الركن هذي اليوم تكون ضيفتنا المحامية يثرب عبيد باش نتحدثوا على عقد الزواج. بطبيعة اخترنا الموضوع باعتبار الصيفة هذي فيها برشا عقود زواج، ويلزمنا نفهموا شنو هي حقوق المرأة، خاصة شنو ما واجباتها باش من بعد ما تتفاجئش، يلزمها تفهم كل شيء قبل هكي التصحاحة هذيك، تفهم شنو اللي ليها وشنو اللي عليها. بالنسبة للتكوين، الركن هذا موجه للمرأة اللي تحب تتكون وين ما كانت، وين أنتم موجودين، في المدينة، في الريف، كملتوا قرايتكم، مازلتوا تحبوا تتكونوا، تحبوا تتعلموا حاجة، احنا دورنا نجيبوا لكم الطريق وين موجود، طريق التكوين. هذا ركن الثالث. بالنسبة للركن الرابع هو البداية من هنا. الركن هذية يركز انه يعرف المرأة شتوما الأسس اللي يلزمهم يكونوا موجودين في حياتها. اليوم باش نتحدثوا على المعلومة. المعلومة مهمة برشا للمرأة. علاش؟ كيفاش؟ وين نتوجه؟ وكيفاش يكون عندي نفاذ للمعلومة؟ خاصة نبدأ بعيدة وفي منطقة ريفية وما عنديش وسائل تواصل اجتماعي، ونحب نسأل ونحب نستفسر ونحب نلوج على المعلومة، كيفاش نعمل؟ إجابة هذية إن شاء الله تكون حاضرة معنا نشطة في مجال حقوق النساء سيدة رحمة اللاجوادي. هذا برنامجنا لليوم، نتمنيه منكم فقط التفاعل معنا، تكونوا حاضرين بالأسئلة، اسألونا، مرحبا بأسئلتكم، احنا دورنا لهنا في إطار هذه الحصة إن نجاوبكم. مرحبا بالجميع.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إذا الركن الأول إن شاء الله يكون معنا هو ركن الاستشارات النفسية كما حدثكم. إن شاء الله تكون حاضرة معنا بعد شوية الأخصائية النفسية في جمعية المرأة والمواطنة سيدة رانيا لسمر، ونأخذ معها إن شاء الله اليوم موضوعنا. نذكركم أنه إليك سيدتي المساحة المفتوحة لتفتحها إذاعة الكيف خلال هذه الشبكة لفائدة النساء وين ما كانوا، حديث ليهم. هذا الخط مفتوح ليهم، يحبوا يدخلوا بصفة مباشرة يتحدثوا، يحبوا زيدا يخليوا أسئلة بالنسبة وإلا استشارات، مرحبا. ديما احنا في خدمتكم، نحاولوا بطبيعة نستجيبوا لطلباتكم. باش نمشيو إلى الركن الأول، ركن الكلمة ليك. حاضرة معنا الأخصائية النفسية في جمعية المرأة والمواطنة في الكيف السيدة رانيا لسمر. مرحبا سيدة رانيا.
1: مرحبا بك مدام زحى، عسلامة.
0: أهلا وسهلا بك. إذن إن شاء الله على امتداد الحصص من خلال هذه الشبكة الصيفية في برنامج إليك سيدتي، نقرب للمرأة، نحاول نفسر لها برشا مفاهيم معك سيدة رانيا، وخاصة كيفاش النجم نعيشوها في صحة نفسية جيدة. موضوعنا لليوم الصحة النفسية سيدة رانيا، شنو نقصدوا بها؟
1: بعسلامة مدام زحى، مرحبا بيك وبكل المستمعات والمستمعين عبر إذاعة الكيف. أول حاجة نبدو بها شنو نقصدوا بالصحة النفسية. نقول الصحة النفسية فما برشا يمشي في بالهم اللي هي يعني غياب الاضطرابات النفسية، أما في الحقيقة المفهوم هو أوسع من هذا برشا. الصحة النفسية هي قدرة الإنسان أنه يفهم المشاعر متاعه، أنه يعبر عليها، أنه يتعامل مع الضغوطات، أنه يبني علاقات صحية، ونجم ياخذ قرارات تخليه يعيش بطريقة فيها توازن ورضا على روحه. يعني المرأة اللي تتمتع بصحة نفسية مش معناها امرأة ما تحزنش، ما تقلقش، ما عندهاش أزمات، بالعكس الصعوبات هي جزء من الحياة، لكن الفرق يكون في الطريقة اللي تواجه بها الصعوبات هذه وقدرتها على طلب الدعم وقت تحتاجه.
0: علاش نقولوا مهم أننا نحكيوا عليها الصحة النفسية؟ هل إنه فما حاجة خاصة بالمرأة معناها أكثر من رجل في علاقة بهذه الصحة النفسية؟
1: به هو الحقيقة كي نحكيوا على الصحة النفسية من المرأة، علاش لازمنا نحكيوا عليها؟ على خاطر المرأة تعيش برشا تجارب وتحولات معناها في خلال حياتها، تعدى بمراحل مختلفة من الطفولة للمراهقة للقراية للخدمة، العلاقات، الأمومة، الزواج، مسؤوليات العائلية والاجتماعية. وسط هذه الأدوار الكل المرأة ديما تكون في دور العطاء، تعطي وقتها، تعطي طاقتها، تعطي اهتمامها للناس الأخرى، وساعات برشا تنسى روحها اللي هي أيضا تحتاج للاهتمام هذيك. هذيك علاش السؤال المهم اللي ديما تسأله المرأة روحها، هل أنا لاباس؟ كيفاش نحس؟ هل مرتاحة؟ نسمع في مشاعري؟ نسمع في روحي؟ هل بقي نعطي في روحي الحق أني نرتاح ونطلب المساعدة؟ عندك علاش الاهتمام بالصحة النفسية نقول لها هنا اللي هو مش أنانية، هو جزء من الصحة. الاهتمام بالنفس مش أنانية، هو جزء من الصحة النفسية.
0: نعم، يعني ما هوش رفاهية إنه المرأة تتلهي بروحها نفسيا، مش نحكيه جسديا، أكيد هذيك حاجة ضرورية جدا، وإن تلقى روحها متقلقة على صعيد صحتها الجسدية زي تتلهي بروحها، ولكن زي كي تبدأ مضغوطة ومعناها عايشة في برشة جو مشحون يلزمها لهنا تقف مع روحها وتتلفت وتلوج. شنية الصحة النفسية؟ شنية أبرز العوامل بالنسبة للمرأة التونسية اللي تشكل بالنسبة لها هي عوامل ضاغطة في مجال الصحة النفسية؟
1: هو احنا الحقيقة قبل ما نتعدوا العوامل فما نقطة جست حبيت نشير لها. فما ناس يقول لك هل فما معناها خصائص نفسية خاصة بالمرأة في حد ذاتها؟ علمين هو الحقيقة ما نجموش نحكوا على فما شخصية تمثل المرأة، معناها شخصية واحدة للنساء الكل. أما خاطر كل امرأة عندها تاريخها وعندها تجاربها وعندها شخصيتها، أما من خلال التجارب الإنسانية اللي تعدت تم ملاحظة أنه النساء يطوروا قدرات أكثر من غيرهم، كما التعاطف، كما أنهم يهتموا بالناس الأخرى، كما أنهم يتحملوا قدرة على تحمل مسؤوليات. هذه مهمة جدا بالطبيعة، أما ساعات تصبح مصدر الإرهاق، تتحول لضغط مستمر، كما الأحساس أنه ديما المرأة لازمها تكون قوية، ديما لازمها تتحمل، ديما لازمها ترد الناس الكل، ديما لازمها تضع احتياجاتها ديما في الأخر. هذيك علاش بدنا نقولوا بالقوة النفسية ما تعنيش أنه الإنسان ما يتعبش، أما تعني أنه يكون واعي بالتعب متاعه وبالاحتياجات متاعه ويطلب المساعدة وقت يحس أنه مستحقها.
0: نعم.
1: نحكيوا على العوامل معناها اللي تأثر على الصحة النفسية للمرأة، ما نجموش نحكوا على عامل واحد وإلا اثنين، هما الحقيقة هما عوامل معناها متعددة ومتفاعلة. العوامل البيولوجية كما التغيرات الهرمونية اللي تتعدى بها المرأة في مراحل مختلفة في حياتها في الشهر الواحد وإلا حتى في النهار. كيما اللي تنجم تأثر على المزاج نتاعها، على الطاقة نتاعها، فما العوامل النفسية كيما صورتها على روحها، كيما ثقتها بروحها، كيما طريقة تعاملها مع الضغط، كيما قدرتها على وضع حدود معناها صحية في العلاقات نتاعها. ثم العوامل الاجتماعية، الإنسان يتأثر بالمحيط اللي يعيش فيه، طريقة التواصل، درجة الدعم اللي تلقاها، وبالطبيعة العلاقات الموجودة اللي دايرة بيه. هذيك علاش الإنسان ديما والمرأة بصفة خاصة، يعني الإنسان بصفة عامة، يحتاج إنه البيئة يشعر فيها بالأمان والاحترام والتقدير قبل كل شيء.
0: نعم. هذوما إذن العوامل اللي أثروا في المرأة في تونس. هل إنه هذا ينجم يكون مرتبط إذا كان تخدم، لا إذا كان تعيش في محيط يعني معين، وإلا لا يعني كلها تنجم تتعرض، كل أنواع النساء ينجموا يتعرضوا إلى مختلف أنواع الضغوط؟
1: أكيد كل أنواع النساء ينجم يتعرضوا معناها إلى أنواع عديدة من الضغوط، وبالأخص نحكي على مستوى العلاقات اللي هي عندها تأثير كبير على النفسية عند النساء. العلاقات الصحية هي العلاقات اللي يكون فيها احترام، حوار، ثقة، شعور بالأمان. وقت تعيش المرأة فترة طويلة في جو مليء بالخوف، بالضغط، بالتقليل من القيمة، بالشعور إنها مش مسموعة، ذلك ينجم يعطيها يستهلك طاقتها النفسية تدريجيا، خاطر الضغط النفسي المستمر ما يبقاش فقط على مستوى المشاعر، أما ينجم يظهر من خلال التعب، اضطرابات في النوم، قلق، فقدان الثقة بالنفس، صعوبة التركيز، وبرشا معناها أعراض أخرى. هذيك علاش من المهم ديما نقولوا إنه الأمان النفسي والاحترام هي ماهيش أمور إضافية في العلاقة، هي حاجات أساسية لأي إنسان.
0: هذوما تقريب يعني مدخل صغير احنا اليوم حبيناه من خلال هذا الركن للصحة النفسية. إن شاء الله الأسبوع القادم تكون بحضينا في الاستوديو ونتعرفوا كيفاش النجم نواجه الضغوطات، كيفاش نحافظوا على سلامنا النفسي، كيفاش نوصلوا لهذا الأمان من غير ما نقصروا في المهام متاعنا، لأنه احنا كان سيئنا برشا مهام ما معناها مطلوبة منا، سواء في العمل، في الدار، مع الصغيرات، وفي نفس الوقت نحافظوا على هاك المساحة اللي تخلينا نحسوا انه احنا بصحة نفسية جيدة. شكرا جزيلا لك سيدة رانيا لسمر على التفاصيل هذه اللي قدمتها، وان شاء الله الاسبوع القادم نفس التوقيت ان شاء الله نفس الركن معاكم. ومرحبا كما ذكرت استشاراتكم النفسية نستنيوها، نستنيو اذا كنت عايشوا ضغوطات مع صغيراتكم، تحبوا تسألوا اذا كيفاش تتعاملوا مع الاطفال في فترة المراهقة، صغيرات زيدة في عمر متقدم، وقت ما تحبوا تسألوا مرحبا بيكم بطبيعة على امتداد الاسبوع. نجموا توجهونا رسائل للصفحة الرسمية لإذاعة الكيف، تخليوا تعليق ولا تطلبونا عبر الهاتف. بعد شوية ركن حقك امهاك على موجات إذاعة الكيف.

0: نص النهار وسبعة وعشرين دقيقة. أهلا وسهلا بكم. ركن ثاني ركن حقك معك. حاضر معنا الأستاذة في القانون السيدة يثرب عبيد. أهلا وسهلا ومرحبا يا أستاذة.
1: عسلمة عسلمة ضحى وأهلا بجميع مستمعين إذاعة الكيف.
0: مرحبا. إذن احنا البرنامج هذا هو خاص بالمرأة في كل جوانبها. المرأة التونسية تحضر برشا للعرس، تحضر المعون، تحضر الإثاث، تحضر الدار، تخدم برشا على الجوانب هذه، ولكن ساعات ننسيو هاك العقد هذيك هاك التصحاحة جوست نصحوا كهو، وساعات حتى في وقت التصحاح تبين برشا مشاكل، ومن بعد ساعات بعد ما يفوت هكا مدة نفقوا إلو احنا رانا غلطنا، رانا فما حاجات ما انتبهناش ليها. الفقرة هذه مخصة للعرايس، عرايس السنين ان شاء الله بالهنا والسعد، ولكن اسمعوا معنا ثقفوا. الجانب القانوني مهم جدا في هذا الباب. عقد الزواج ماهوش حاجة شكلية سيدة يثرب.
1: هذا هو، يعطيك صحة على المقدمة. ساعة نهنيوا جميع النساء المقبلات على الزواج، ان شاء الله ربي هنيهم ان شاء الله بالعمار والهنا. والنقطة هذه نقطة مهمة جدا، إش قلت عقد وليس بإجراء شكلي، لأنه يبادر للذهن معناها اون جنرال إنه هو مجرد إجراء شكلي للاحتفال، معناها قبل السيريموني، قبل الاحتفال، قبل الزازة وكلها باش صحوا وك تصحاها ونروحوا على ريحتنا وكها. لكن لا، هو عقد كي نقولوا عقد إش معناها؟ أن كونترا، هو عقد قانوني يرتب آثار قانونية. كي نقولوا آثار قانونية إش معناها؟ معناها حقوق وواجبات. بالتالي هذا العقد لا يقل أهمية على أي عقد آخر، ولا أكثر، هو أقدس العقود لأنه يمس من حياة شريكين وأطفال نهار آخر. بالتالي لازم يكون معناها هناك فهم، هناك وعي، هناك دراية قانونية بأثر ذلك العقد من قبل التصحاحة ما بعد التصحاحة نقولوا أحد.
0: يعني البنيات اللي إن شاء الله قصدي ربي وسنة عرسهم، شنو الحاجات اللي ينتبهوا منها؟
1: أهم حاجة اللي احنا أكيد معنى أي شخص بشي صحح على حاجة لازم يقراها، واللي هو أكيد هو عاد الإشهاد اللي بشي يشرف على معناها الاحتفال هذا، بشي ينص على بنود ذلك العقد. كما نقولوا عقد نقولوا دي كلوز، نقولوا بنود. بالتالي تكون أتونتيف شوية، هي تسمع ما هي تلك البنود. أهم حاجة أن اللي نجم نقولوه احنا كعقد، هو عقد لازم يكون تلاقي ارادتين. نبداو من الاول، انه تكون هناك رضا كامل بين الشريكين نحو ابرام ذلك العقد. معناها ما فماش زواج اجباري، لا يوجد لزواج اجباري، لازم تكون هناك تلاقي ارادتين، اراده تكون حره نحو انشاء ذلك العقد وما يترتب عنه أثار. هذا الأولى، معناه أول حاجة لازم هي تتأكد من إرادتها اللي هي ذهبة، إرادتها ذهبة نحو إبرام ذلك العقد. كي نقوله عقد نقوله زواج، نقوله تكوين أسرة. هذه الأولى. ثانيا، تبين البيانات معناها متاع الشريك، ثبتوا في هويته، ثبتوا في الحالة الاجتماعية متاعه. ساعات تقول لك مثلا من بعد ما في بليش به مطلق، دونك هذا كل النجم ثبتوا فيه أثناء أو قبل إبرام ذلك العقد، ثبتوا في الهوية البيانات العمومية اللي تخص ذلك الشريك. كذلك ما ينجر على ذلك العقد، لازم يكون هناك وعي نحو أنه نهارت اللي باش نصح على العقد ذلك هناك واجبات وهناك حقوق. من أهم وأقدس الواجبات هو واجب حسن المعاشرة، واجب التبادل الاحترام المتبادل، وواجب التعاون نحو تكوين تلك الأسرة، معناها تسيير شؤون الأسرة. بمعنى مش باش يتيح الكتف على شخص وشخص آخر. هذا لازم نكون واعين به، مش في حالة الإخلال به هناك معناها إجراءات تصير، لازم يكون هذا كله موجود ومتفاهمين عليه من قبل. كذلك وأهم حاجة نسمعوا به ديما اللي هو نظام الاشتراك في الأملاك،
0: اللي عمل برشا مشاكل،
1: واللي هذا هو هذا لب الموضوع.

0: اكيد انه عاد الاشهاد اثناء معناها تلاوه ذلك العقد باش يسال السؤال هذا، هل تقبلوا معناها نظام الاشتراك في الاملاك والا تبقاو في انفصال الاملاك. المبدا هو انفصال الاملاك، الاستثناء اذا كان نصوا هما على الدخول معناها وخوض ذلك تلك المنظومه اللي هي الاشتراك في الاملاك، اللي هي تهم الممتلكات ومش كل الممتلكات، فقط العقارات المكتسبه بعد ابرام ذلك الزواج والا بعد ابرام الاتفاق، خاطر نجم يصير بعد الزواج يمشيوا الاثنين عدل الشهاد ويدخلوا في المنظومه هذه. ما يشملش برشا معناها ما يشملش كل شيء، يشمل كل العقارات كما قلت المكتسبه بعد الزواج، وما يشملش المنقولات، وما يشملش زاد العقارات اللي تدخل في الارث ولا في الهيبه ولا في الوصيه. معناها فما هناك عديد الاستثناءات ما يترتبوا عنه اي حاجه باش تكتسب من بعد راهي باش تولي نتاعنا الاثنين. معناها في حاله لا قدر الله الانفصال راهم بعد باش تصير قضيه قسمه، معناها كل واحد ياخذ مستحقاته ولا منابه من ذلك العقار. بالتالي لازم وينجموا راهو يعدلوه في حاله معناها وقع ابرام ذلك النظام، معناها نظام الاشتراك في الاملاك وقت الزواج، راهو ينجم من بعد يقع تعديله، وذلك بمعناها ذهب للعدل الاشهاد، وهناك اجراءات بيان سور انهم يمشيوا نحو الانفصال، لكن الاصل راهو الانفصال، مش كل مش نهار اللي صححت سايه ولت فلوسي هي فلوسك وفلوسك، لازم التنصيص صراحه صلب عقد الزواج نحو معناها انه يمشيوا في منظومه العقارات او النظام الاشتراك في الاملاك. هذا هو
1: اي كلمه للبنيات للفتيات اللي يسمعوا فينا، انهم يخافوا انه مثلا الراجل يختار الفصل في الملكيه، يحسوا انه فما حاجه مبيته من بعد، انه هو ماهوش عاطفيه ثقه على ذاك، ما يحبش نشترك معها في الاملاك. هل انه هذا فيه جانب من الصحابي حكم خبرتك؟ هو اكيد برشا استشارات تعديت عليك من الجانب هذا، فما منها الحكايه والا
0: انا مراش فيها الحقيقه. انا مراش فيها انه فما نيه مبيته، على خاطر تو حابين ولا كان نحكي واقعيا صعيب ياسر واحد باش يملك بعد زواج. نعرفوا نحن المعيشه والكل معناها عابد باش ياخذ عقار ساعة اللي قبل العقارات اللي قبل ما عندها حتى علاقة بنظام الاشتراك الأملاك، باش تبدا الأمور واضحة، معناها هو ملك دار قبل راهي ما تدخلش في الاشتراك في الأملاك، كونش انتوما تنصوا عليها صلب العقد. وعلاش ديما نقول أنا لازمك تقرا العقد من الكدا، تنجم تشترط أنه يقع إدراج ذلك العقار صلب منظومة الاشتراك في الأملاك، لكن بتنصيص صريح ما يدخلش أوتوماتيكمون. نحاول أني نبسط. نعرفوا احنا صعيب ياسر واحد تو باش يكتسب معناها عقارات ولا حاجه
1: دار معناها بعد
0: صعيب. انا راى انه معناها ما فيهاش نيه مبيته، بالعكس نتصور حتى
1: صارت انه فما برشا بنات يتغشوا،
0: معناها علاش قلت ماهوش قرار عاطفي، راهو
1: هو قرار يقراو من قبل ويفهموا من قبل،
0: لازم يقراوه. انا ندعوهم انه يقروه القانون هذا، لانه يمكن يبادر الذهن للبنات.
1: استاذه ياسر باش نرفعوا اذان صلاه الظهر وبعد كده نرجع.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع. نواصلوا مع الركن الحق معك واللي اخترنا فيه اليوم الحديث عن عقد الزواج وخاصة النصائح اللي نوجهها للبنيات المقبلين على إمضاء هذا العقد. نصائح باش نختموا معك أستاذة يثرب بالنسبة للبنات.
1: بوم مسيش نكمل شوي في نظام الاشتراك في الأملاك، خاطر حكينا على قرار عاطفي. أي خاطر باش ما يتغشوش علينا البنيات نهار اللي هو يختار الانفصال، معناها منظومة الانفصال في الأملاك راهو هو كما يقول، معناها أو باش نقرأ لكم أنا الفصل من القانون هذا باش تفهموه. تعتبر مشتركة بين الزوجين العقارات المكتسبة بعد الزواج أو بعد إبرام عقد الزواج ما لم تؤل ملكيته على أحدهما بوجه الإرث أو الهبة أو الوصية. معناه شفي العقارات المكتسبة قبل الزواج ايليميني ماهيش داخلة، العقارات المكتسبة بالإرث ماهيش داخلة، والعقارات المتعلقة بالهيبة ماهيش داخلة موهوبة ليه معناها، والمتعلقة بالوصية ماهيش داخلة. معناها راهو العقارات فقط، حتى المنقولات السيارات لي العقارات اللي جات بعد الزواج. هذا هو باش تكون
0: ميساج للبنات وللمعني للرجال.
1: اي هو
0: ما تخوفوش اللي راهو اللي ملكوه قبل ما يبرموا عقد الزواج نتاعهم وحدهم حتى واحد ما ينجم يشاركهم.
1: لكن كما قلنا انه العقد هذا عقد مبني على اراده متقابله بين الشخصين. اذا كان اتفقوا الاثنين على ادماج العقارات قبل الزواج يقع تنصيص عليها صلب العقد. هذاك علاش ديما نقراوا العقد نتاعنا ونكون هذا هو ديما نقول انا راهو ماهوش قرار عاطفي، راهو هذا قرار قانوني. وهذاك علاش ديما نقول انا اسال وافهم ومن بعد اختار. هذا هو هذا هو بالنسبه لل غروسو مودو، هذا هو شنو لي كونساي نجمو نعطيوها للبنيات اللي قادمين على الزواج. كما قلنا وان العقد هذا يرتب معناها اثار اللي هي اكتساب حقوق، وهناك واجبات زاده محموله على الشخصين، وفي حاله اخلال معناها باحد الجوانب هذه يعتبر معناها منه حتى إحالة للقانون عدد 58 اللي نظم مسألة الوقاية، وقاية من العنف. لأنه إذا كان تبدأ الأمور واضحة من الأول ما نتصورش ان باش ينشأ معناها كما نقول انا دي كونفليم بعد، خاطر ملول هذا هو اللي حكينا قلنا يصير مشاكل بعد العرس، ومن المشاكل هذيك النجم يتمخض عليها عنف. بالتالي من باب الوقاية انه واحد يفهم، تكون عنده ثقافة قانونية في المجال هذا. فقط نشير انه معناها جمعية المرأة والمواطنة بالكيف تتعهد بالنساء بصفة مباشرة اللي هم ضحايا العنف في مختلف تعهد والتوجيه والنصائح معناها بالنساء ضحايا العنف. فقط الرقم الأخضر متاحة 80-101-400 أو بصفة مباشرة يتوجهوا لجمعية المرأة والمواطنة.
0: أكيد يعطيهم الصحة عايشك على المجهود اللي يقوموا به، يعطيك الصحة أيضا عايشك على هذه المعلومات باش أننا نتفاديو هذا الكل. اقراوا الورقه ومشيوا قبل ما تبرموا عقد الزواج، ما تكتشفوش مع الناس مع الضيف، لا قبل اقراوا وشوفوا خذوا حقوقكم وواجباتكم، ما فيها بس لا فيها اشكاليه ولا فيها احراج.
1: هو وعي، انا نقول هذا وعي قانوني، هذا نضج قانوني كذلك. معناه هو مش من باب التشكيك بالشريك، لكن هذا نضج قانوني، لانه بالنضج نعرف شنو نختار. اي اون اسيوم، معناه اون اسيوم الشوا نتاعنا،
0: وهذا يخلينا اكيد نتجاوزوا برشا اشكاليات،
1: والاراده نتاعنا تكون صافيه. معناه ارادتنا مشت هو فعلا اني نقبل الشخص هذاك بحالته الاجتماعيه كذا، اللي نقبل الشخص هذا اللي هويته كذا، اللي نقبل الشخص هذا اللي اتفقت انا وياه على نظام الاشتراك في الاملاك. معناه الاراده تكون، من تكون فما اراده حره كما يكون فما وعي كامل بال
0: تفهمنا على الاسس الكل، تفهمنا عليها كما تفهمنا على الاثاث، وتفهمنا على الدار وين باش نسكن وشنو باش نشريو، نتفهموا زيد على عقد الزواج شنو فيه بالضبط. شكرا ليك الاستاذه ياثرب عبيد، يعطيك الصحه، نورتنا وشرفتنا. يعطيك الصحة، وإن شاء الله الإنساء اللي يسمعوا فينا البنيات زادة يستفيدوا من المعلومات هذه. احنا مصلين مع أركاننا القارة، ركنا توا إن شاء الله هو ركن طريق التكوين. استنونا في التفاصيل بعد قليلة.

0: مباشرة نسيو الركنة طريق التكوين للمرأة اللي تحب تتكون في أي مجال. احنا كل أسبوع إن شاء الله ناخذ لكم جانب من الجوانب هذه نتحدثوا عليها. اليوم باش نتحدثوا على المرأة الريفية والتكوين الاقتصادي اللي يهم خاصة المرأة في هذا المجال. حاضر معنا المكلف بالتكوين في جمعية المرأة الريفية بجندوبة سي عبيد الخميري. مرحبا أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك عبد الخميري من جندوبة. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة كتاب.
0: أهلا وسهلا بك. إذن سعبيد خبرة طويلة أكيد مع المرأة الريفية مع تكوينها في عديد المجالات. ناخذ هكا بسطة صغيرة هكا شنو أبرز المجالات اللي قامت الجمعية بتكوين النساء فيها؟
1: عبد الخميري المسؤول عن التكوين في جمعية المرأة الريفية تقريبا منذ سنة 2017. في الأصل أنا مساعد بيداغوجي، ثم معناها تحصلت على شهادة معناها تكوينية في توعية المدنية والانتخابية في تكوين البرامج الاستثمارية البلدية وما إلى غير ذلك، ثم أتيحت لي الفرصة لمخالطة فئة معينة اللي هي فئة المرأة الريفية وخاصة العاملة في القطاع الفلاحي. من خلال مشروع أخذته معناها تحصلت عليه جمعية المرأة الريفية لمدة 3 سنوات، وكان لي معناها الشرف أني تعاملت مع هالمجموعة هذه في عديد المجالات من التكوين، منها المجال القانوني، منها المجال التواصلي والاجتماعي، ومنها مجال التمكين الاقتصادي معناها اللي خدمنا عليه مع العديد من الفترات مع النساء العاملات في القطاع الفلاحي والنساء الريفيات بصفة عامة وحتى الشباب.
0: نعم، كي نقولوا تمكين اقتصادي للمرأة شو معناه بكل بساطة للمرأة اللي تسمع فينا في دارها في أي مكان من الشمال الغربي ولا تونس بصفة عامة؟
1: هو طريقة التكوين اللي تعاملت بها مع النساء الريفيات خلتني أني مبسط كل شيء ببساطة كبيرة برشا. التمكين الاقتصادي هي كلمة كبيرة، لكن تتلخص للمرأة في أنها عندها عمل أو مشروع صغير يوفر لها دخل فقط. هذا هو التمكين الاقتصادي، أي المرأة عندها حاجة تعتمد عليها سواء كان مشروع صغير أو سواء كان عمل قار مع فلاح مع تاجر مع حاجة، أنها يوفر لها مبلغ مالي تساعد فيه أسرتها، تساعد به أسرتها أول حاجة، وتساهم به في مصاريف العائلة، وتعرفوا أنه مصاريف العائلة معنى الأبناء يقروا وما إلى غير ذلك، وتعتمد على نفسها. يعني كنت نسمع فيك أنه الشريك معناها مثل الجانب القانوني على الأخت اللي كانت قبلي أنه الاعتماد على نفس يشعر المرأة بالاستقلالية وبالراحة النفسية وما إلى غير ذلك. هذوما 3 عناصر تقريبا اللي هم مجتمعين في التمكين الاقتصادي: دخل قار، مساهمة مع الأسرة مع الأب مع الزوج أو مع الأبناء إذا كان الزوج متوفي أو في حالة طلاق مع الأبناء، والاعتماد على النفس والشعور بالاستقلالية.
0: نحب هذوما الكومل. كيفاش نبدأ سعبيد؟ بالنسبة لك أكيد السؤال هذا يجيك مبرشا نسي. نحب يكون عنا المورد رزق متاعنا، نحب عندي دخلي المستقل، نحب عندي فلوس في إيدي، ونحب عندي مشروعي، كيفاش نعمل؟ أما ما عنديش المعلومة كيفاش نعمل؟
1: هو سهل برشا، أنه أول حاجة نقوم بها في جمعية المرأة هو تدريب النساء على التواصل الصحيح، يعرفوا يتحدثوا مع العباد، لأنه مشكلة أنه تلقى عندها فكرة، تلقى عندها مشروع في مخها، في راسها، حافظاته، عندها إيديها فيها صنعة، فيها إيدين كما نقولوا نحن بالدارجة تغزل الحرير معناها، لكن معناها التواصل مهوش موجود وإلا البحث عن المعلومة. في عملية التكوين أنه نأخذ الفكرة متاعها ونطورها بشوي بشوي، لأنه نطور الفكرة معناها كيفاش ينجم الفكرة تولي مشروع، والمشروع هذا معناها يعتمد على عدة أشياء، هو معناها عملية التسويق، لشكون مش تسوق، من تجيب الفلوس، أين ستنتصب، معناها وين مش تحط البروجي نتاعها، مش تحطه في الريف، مش تحطه في أقصى المدينة، مش تحطه أنه مش تسوق معناها على شبكات التواصل الاجتماعي، ونبحث لها على سبل التمويل هي متوفرة. لكن النساء عادة الريفيات والأميات ما يعرفوش الطرق هذه اللي هي عملية التمويل.
0: نعم، باش تنصحهم النساء هذوما باش أنهم هما يكون عندهم مشروعهم تتحول الفكرة إلى واقع ويلقوا التمويل المناسب؟
1: هو أول حاجة ننصحهم بالانخراط في العديد من الجمعيات أو التواصل مع معناها وزارة التشغيل، معناها مراكز التكوين المهني. هذه أول حاجة، لأنه معناها المشاريع حاليا الممولين يعتمدوا ياسر على شهادة الكفاءة المهنية، تلقى عندها صنعة معناها تنجم تعمل معناها أكلات معناها خفيفة تنجم تعمل تطرز تنجم تخيط، معناها الحصول على شهادة الكفاءة المهنية، وهذا يكون بالتنسيق إما مع جمعية محلية أو مع لكان عندها معناها تنجم توصل لمندوبية التشغيل لدار جهوية للتشغيل تنجم تعمل شهادة في الكفاءة المهنية خصوا لها نهار يجيبوا لها مكون يعدي عليها وتاخذ شهادة في الكفاءة المهنية اللي تخول لها أنه تتصل بالممولين اللي هم متواجدين في معناها في كافة تقريبا المراكز الولاية. معناها هذا أول أهم حاجة. معناها أكد صنعة نتاع ليدين تحولها لشهادة،
0: هذه أهم حاجة.
1: أهم حاجة صنعة ليد، ما قلنا إيدها تغذل الحرير، الحرير يولي ورق.
0: وهذه مش مهم شهادة. السن خاطر فما برشا يخاف ويقول لك مثلا كبرت شويه في العمر النجم توا ناخذ الشهاده ممكنه، هذه
1: ممكنه في اي سن من العمر، معناها يهزوها معناها يقيد وتمشي تاخذ شهاده في الكفاءه المهنيه في الاختصاص اللي هي تحب عليه سواء كان موجود في مركز ولايه او في معتمديات اخرى. مثلا لانه مثلا نعطيك مثال اكزامبل من مركز جندوبه للتكوين المهني ما يعملش الفلاحه، الفلاحه يمشوا لطباع مركز طباع صناعات تقليديه يمشوا، معناها المركز معناها ينجم يوفر الصناعات التقليديه، معناها باش تنجم تعمل شويه مثلا شرك شويه معناها دي براسلي بيحم معناها شويه معناها الصناعات انها توفر لها مبالغ ماليه محترمة أيضا.
0: يعني تمشي تسأل، هذا هو السر إنها المرأة معناها تحاول تلوج على المعلومة، المعلومة هي اللي باش تحللها البيبان هذوما متاع التكوين.
1: أوكي، هذه هي أهم حاجة. ثم معناها ثم بعد يجي عملية طرق الأبواب على الممولين. بعد شهادة يجي طرق الأبواب على الممولين اللي هم يساعدوا في القروض الصغرى. في القروض الصغرى اللي هي موجودة معناها معناها طرق معناها في القروض الصغرى.
0: نعم، هذوما تقريبا أهم العوامل بالنسبة للمرأة اللي تحب تتكون. احنا في كل أسبوع كنتو نعطيكم لمحة، شكرا ليك سي عبيد، معناها هي دقائق قصيرة حاولنا نتعرفوا معاك عليها، على التمكين الاقتصادي شنو معناها وكيفاش تعمل المرأة. مزيل كل أسبوع إن شاء الله نعطيكم فكرة، وبالطبيعة مرحبا بكل استشاراتكم، رقمنا تعرفوه 78 227 700، صفحة رسمية لإذاعة الكيف راديو كيف، وبالطبيعة نجاوبوكم وين تحبوا تتكونوا، احنا نعطيكم المعلومة أقرب مؤسسة جمعية مركز ينجم يوفر لكم اللي تحبوا عليه، فقد قدمونا التفاصيل. شكرا ليك سعبيد الخميري، احنا مواصلين مع الأركين ان شاء الله تكون حاضرة معنا بعد شوية سيدة رحمة الجوادي، ومعها ان شاء الله نتعرفوا على الركن الأخير، ركن البداية من هنا، والركن هذية يهتم بالمرأة كيفاش تتصرف. برشا انساء يكونوا يحبوا يقدموا الإضافة، يحبوا يعملوا مشاريعهم. تحدثنا على طريقة التكوين اللي هو السلاح الأول، أنه تتكون المرأة ضروري أن يكون عندها شهادة تكوينية مهما كانت في أي مجال، هذا يفتح لها البيبان، هي تنجم تخدم بالصنعة متاحة، تنجم تخدم الموهبة والكفاءة اللي عندها، ولكن الشهادة راهي تضيف لها برشا. وأيضا المعلومة، المرأة اللي عندها المعلومة عندها سلاح لا يقدر بثمن، هذاك علاش حضر معنا سيدة رحمة الجويدي باش تحدثنا في هذا الجانب بأكثر تفاصيل الناشطة الجمعيتية في مجال حقوق النساء. مرحبا به سيدة رحمة. سيدة رحمة
2: سمعي عسلامة مدام دوحة.
0: مرحبا، أهلا وسهلا بك. إذا بقالك شوية دقائق لمحالة، نستسمحك لأنه أول حصة وكان عنا شوية ضغط فيما يتعلق بالمواضيع اللي تحدثنا عليها، المرأة والمعلومة، علاش مهم أنه المرأة التونسية وين ما كانت في الريف في المدينة يلزم تكون عندها فكرة ومعلومة على أي حاجة تحب تعملها؟
2: شكرا أولا وقبل كل شيء على الاستضافة. بالنسبة للولوج للمعلومة يعني والنفاذ إليها هو حق، يعني بالحق حق دستوري للنساء سواء في الوسط الريفي أو الحضري، ومهم جدا باش النساء تعرف شنو عندها، شنو الدولة ومؤسساتها تنجم تعطيها الحقوق باش هي تاخوها وتستثمرها وتعمل بها مشاريع، تعمل بها تغطية صحية، تعمل بها تغطية اقتصادية قانونية، باش هي تكون عندها فكرة ويكون عندها وعي بالحقوق نتاعها.
0: نعم، يعني هذا هو الجانب المهم فيما يتعلق بعلاقة المرأة بالمعلومة. برشا نساء ما يعرفوش كيفاش يتصرفوا، يحبوا يتكونوا، يحبوا يخدموا، يحبوا يبعثوا مشاريع، ولكن شكون ينجم يوفر لهم المعلومة؟ شكون البيبان اللي لازم تطرقها؟ نتحدث لهنا خاصة على المرأة الريفية، باعتبار أنه المرأة في المدينة ممكن توفر لها أكثر، مؤسسات الدولة قريبة منها، الجمعيات، المراكز موجودة، ولكن المرأة الريفية اللي معناها تكون يلزمها تتنقل باش تتحصل على المعلومة، شنو هما السبل والطرق انها تنفذ الى المعلومة اللي حشتها بها في مجال معين؟
2: والله هناك العديد من الطرق للوصول للمعلومة. مثلا الحملات التحسيسية اللي تقوم بها الوزارات، مثلا وزارة الصحة الشهر التالي في شهر ماي عملت الحملة الوطنية للأم قبل الولادة في كل المستوصفات والمراكز رعاية الأم والطفل. قمنا احنا كجمعية مشينا للأوساط الريفية وهزينا يعني برشا يعني فريق عمل وأطباء، وفي نفس الوقت خدمنا على التوعية وخدمنا على الحقوق وخدمنا لازم تسأل، لازم تدز البيبان حتى تكون عندها الشجاعة، تكون عندها ثقة بالنفس. رايكي تخرج المرأة وتسأل المعلومة ما تطيحش من قيمة الأسرة، من قيمة الزوج، من قيمة الأخ والأب، لا هي راي تعاونه، هي راي تهز معي حمل القفة خطركتها وتعرف يدين وحدها ما تصرفقش تورا. تم حاجات لازم يتعاونوا المرأة والراجل، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، المرأة كي تمشي لمؤسسة الدولة وتطالب حقوقها وبالمعلومة هناك احترام كبير يحترموها، وكل واحد يقولها مثلا شؤون اجتماعية أبسط حاجة، عندك بطاقة علاج مجاني، بطاقة علاج أصفر، شنو الشروط تتحصل على ذيك، شنو شروط تتحصل على البطاقة ذيك، بطاقة إعاقة، شنو شروط المؤسسة الدولة، هي عندها سيت ويب ونقولوا نحن باج يعني ولا صفحة فيها المعلومات فيها كل شيء، لكن ثم نساء ما تقراش، عندها نسبة معينة من الوعي، تجمش تقرأ، تجمش تدخل على الفيسبوك، تجمش تدخل على على على مواقع التواصل الاجتماعي باش تعرف المعلومة. ساعات نحن كجمعية مثلا عندنا كأصحاب الشهائد العليا يجونا المكثرية، يجونا من الأوساط الريفية، يجونا مثلا من صفورة، من سوق الجمعة، من عين لقصير، يجونا من فرنانة، من من أي منطقة ريفية. احنا نكونهم ونقول لهم راو هاي كل مؤسسات الدولة شنو تعطي للمرأة، هم كي يروحوا لجارهم ويروحوا لأمهم تكلم مرت عمها، تكلم أختها، تكلم خالتها،
0: تتعدى المعلومة
2: في الحومة يعني صح، خاطر هم تكونوا ولو هم سفراء الجمعية في الجهات. يعني نحن هنا كمجتمع مدني ما نكتفوش بركة في بلاصة معينة، لازم يكون عندنا إشعاع في كل جهة، في كل وسط، في كل حومة. أنا نفكر سنة 2013-14 وقت عملنا جمعية المرأة الريفية في الحمام نعمل التوعية،
0: نعم
2: تبدأ نتعوم وإحنا حقك هك وتمشي هك وما تسكتيش على حقك، نوهوهم ونعمل تعزيز القدرات في نفس الوقت.
0: نعم،
2: حتى المرأة تتفق في نفسها تنجم تسمعك وتنجم تفهم المعلومة.
0: يعني المعلومة حق ماهيش مزية، أكيد احنا خلال الحصص القادمة سيدة رحمة باش نحكيو بالتفاصيل أكيد. على كل الجوانب على غالب الوقت اليوم
2: أنا برسة اللقاء معك ولو حتى حاجة مقتصرة أما نحب نختم بركة يعني برسالة تحفيزية هكا للنساء اللي يستمعوا فينا تو هما في الكوجينة هكا طيف بثورها وتستنى في وليداتها وزوجها نقول لها راك انت هي كل شيء، انت ركيزة الأسرة، انت عماد نتاعها، كي تمشي انت تتفككك الاسره ذيك وتتفكك المجتمع.
0: نعم،
2: انت راكي هي كل شيء.
0: نعم،
2: لميتي الاسره والمجتمع. ونقول لك حاجه اخيره، راكي انت هي كل شيء، فائلي خيرا وعيشي حياتك ونحن معاك
0: كمجتمع
2: مدني كاعلام كل معاك ونحكوا معاك، تحتاجينا كلمينا في اي وقت.
0: نعم اكيد المراه هي عمود الاسره. شكرا لك سيده رحمه الجوادي ناشطه الجمعيتيه في مجال حقوق النساء. اكيد هذا برنامجنا باركين وصلت تولف به من اسبوع الى اخر. حبيت نختم فقط بهذا البلاغ الصادر عن ولايه الكيف، اعلان اشهر امر انتزاع يعلن والي الكيف أنه عملا بمقتضيات الفصل 24 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية المنقح بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 أنه تم تعليق نص أمر الانتزاع عدد 48 لسنة 2026 القاضي بالانتزاع للمصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية للسكنة قطعة أرض كائنة بمعتمدية الكيف الشرقية ولاية الكيف لازمة لإنجاز مشروع تهيئة منطقة سكنية وتجهيزات ووضع مثال القطع اللازمة للمشروع على ذمة كل من يهمه الأمر بمركز ولاية الكيف بمقرات كل من الإدارة الجهوية لأملاك الدولة وشؤون العقارية بالكيف معتمدية الكيف الشرقية بلدية الزعفران الدير وتم الإعلان عن ذلك بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة لمدة شهر فعلى كل من يهمه الأمر الاطلاع على هذا الإشهار في الأجل المفتوح للتعليق لتقديم حجج ملكيته وأن يعرف بأسماء المكترين وأصحاب الحقوق الموظفة على العقارات المنتزعة نلتقي بكم غدوة إن شاء الله إلى اللقاء
3: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف
5: تحية طيبة مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى نشرة الواحدة للأنباء وفي عناوينها انطلاق واختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة أكثر من 50,000 مترشح ومترشحة وزير الفلاحة يطلع على تقدم موسم الحصاد وعملية تجميع الحبوب وتعييرها بولاية باجة تركيز حظيرة أشغال صد الرغاي بغرد ما بهدف توفير مياه الشرب للمتساكنين ودعم منظومة مياه الريام في تفاصيل الأنباء انطلقت صباح اليوم اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا لتتواصل أيام 30 من جوان والأول والثاني من جويلية القادمة على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من جويلية وأكد المندوب الجهوي للتربية بباجة فاروق العويشية أن 1,306 تلاميذ مؤجلين بالجهة شرعوا صباح اليوم في اجتياز اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا ب18 مركز اختبار كتابية في ظروف طيبة
6: انطلقت دورة المراقبة لامتحان البكالوريا دورة 2026 اليوم ب18 مركز اختبار كتابي بكامل معتمديات الولاية والدورة المراقبة هذه ترشحوا لها 1,306 تلميذ وتلميذة مؤجلين 1,259 من العمومي 21 من الخاص و26 من الفردي أي بنسبة 30.91% من مجموع المترشحين لامتحان البكالوريا هذه النسب تتوزع على 313 تلميذ في الآداب 24 تلميذ في الرياضيات 203 تلميذ في علوم التجريبية 492 الاقتصاد والتصرف 178 في علوم التقنية 66 في علوم الإعلامية و30 مترشح في شعبة الرياضة إذن انطلقت الاختبارات اليوم على الساعة 8 في ظروف طيبة وعادية دون أن نسجل أي إشكال وكانت الاستعدادات حثيثة من كافة رؤساء مراكز الاختبارات الكتابية ومساعديهم والأعوان الراجعين إليهم بالنظر بالإضافة إلى استعدادات المندوبية الجهوية للتربية بباجة لوجستية وبشريا لإنجاح هذا الجزء الأخير من الامتحانات الوطنية وإن شاء الله موفقة للجميع
5: ومع الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا بدأ الناجحون يفكرون في التوجيه الجامعي والاختصاصات الأكثر ملائمة لمجموع النقاط المتحصل عليها وأكد المستشار أول في التوجيه المدرسي والجامعي بالمندوبية الجهوية للتربية بالكافة محمد الحباسي أهمية التوجيه الجامعي كمحطة لتثمين النجاح في البكالوريا وضرورة التفكير الجيد عند تعمير بطاقة الاختيار لضمان أوفر الحظوظ للحصول على الاختيار الملائم
7: محطة التوجيه الجامعي محطة هامة جدا، باعتبار التوجيه هو عملية تثمين للنجاح. النجاح تسب أهمية أكبر من خلال حسن اختيار توجيه، بحيث يكون التوجيه ناجح وناجع، وأيضا يفتح أفق دراسي جامعي وأيضا مهني بالنسبة للمترشح. بطبيعة الحال التلميذ سيجد نفسه أمام ضرورة تعمير بطاقة الاختيار، وبطاقة الاختيار تضم 10 اختيارات، والتلميذ مطالب على الأقل بتعمير 6 اختيارات. طبعا عملية الاختيار تخضع لمجموعة من المقاييس التي من شأنها أن تساعد التلميذ وتجعله يوائم بين الميولات والرغبات من ناحية، والكفايات والقدرات من ناحية أخرى. التلميذ سيستند بالأساس إلى مجموعة نقاطه المتحصل عليها في امتحان البكالوريا، أيضا سيستند إلى مؤشر ترتيبه ضمن الناجحين في كل شعبة حتى يقيم حظوظه أثناء عملية الاختيار. أيضا يمكن للتلميذ أن يستعين بطاقة الاستيعاب المخصصة لكل اختصاص جامعي. أيضا من المؤشرات التي يمكن أن يستعين بها التلميذ هو مجموع نقاط آخر متحصل على الاختصاص المرغوب فيه بالنسبة للسنة الماضية. التلميذ حتى يضمن أوفر حظوظ للحصول على اختيار مناسب يرضي طموحاته، لابد أن يوائم بين الحلم والواقع والأمان أو الضمان.
5: أدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ اليوم زيارة إلى ولاية باجة، اطلع خلالها على تقدم موسم الحصاد بالوحدة الإنتاجية بضيعة السمانة وسير عملية تجميع الحبوب وتعييرها بالجهة. يذكر أن ولاية باجة تحتل المرتبة الأولى على المستوى الوطني في الكميات المجمعة من الحبوب بقرابة 1,400,000 قنطار. تقدم موسم الحصاد بولاية سليانة بنسبة 46%، وبلغت الكميات المجمعة من الحبوب إلى حدود اليوم قرابة 900,000 قنطار، وفقا لما أكده لنا رئيس مكتب الزراعة الكبرى بسليانة محمد الطاهر عزوز، مشيرا إلى عدم تسجيل اكتظاظ بمراكز التجميع.
8: تقدم الحصاد بولاية سليانة في حدود 46%، والكميات المجمعة في حدود 900,000 قنطار. هنا 387,000 قنطار مد قمح صلب، 130,500 قنطار قمح لاين، و 381,000 قنطار من مد تشعير، 1,350 قنطار من مد تريتيكال. بالنسبة لعملية التجميع بعد تسير بأمور معناتها طبيعية عادية، ما شدناش اكتظاظ على غرار السنوات الفارطة، وهذا كله راجع للتظافر كيف الجهود من سلطات محلية وجهوية في الديوان. معنا كان ناجع، وتقريبا منذ الأيام الأولى لأيام التجميع حلقنا في إصدار دون الرجلية. كذلك مركزين مع المراكز اللي عندهم طاقة خزن محدودة، واللي هم فيهم ديناميكية وحركية كبيرة متاع تجميع، سلطين عليهم متاع الحكاية الأدوية، معناته اللي هم معنا عطينا الأولوية للمضخة في عملية الإشلاء. وهناك علاش اللي نحن لحد الآن تقريبا ما شدناش اكتظاظ ولا مشاكل على مستوى عملية التجميع.
5: تم اليوم تركيز حظيرة أشغال سد الرغاي بغار الدماء من ولاية جندوبة بطاقة استيعاب تقدر ب 30 مليون متر مكعب، وباعتمادات بقيمة قرابة 251 مليون دينار بهدف توفير مياه الشرب لفائدة 100,000 مواطن، إلى جانب تدعيم منظومة مياه الري وحماية المنطقة من الفيضانات. النائب عن ولاية جندوبة بمجلس نواب الشعب رؤوف الفقيرية:
9: وقع تركيز حظيرة الأشغال لإعلان عملية الانطلاق الفعلي في مشروع انجاز سد الرغاي. سد هذا طاقة الاستيعاب متاعه 30 مليون متر مكعب بالكلفة في حدود 251 مليون دينار. مدة الأشغال 5 سنوات. البداية الفعلية هي 14 أبريل 2026. وقع في مرحلة أولى عملية معاوضة المنتفعين وتمكينهم من الأراضي اللي باش يصير معاوضتهم بهم، كيف المبالغ المالية اللي وقع من رصدها. الأهداف هو حماية المدينة من الفيضانات، دعم المناطق السقوية، تزويد المناطق المجاورة بالماء الصالح للشرب. مشروع هذا هو الحقيقة ظاهر مشروع بسيط، لكنه في باطنه باش إن شاء الله يحقق برشا أهداف اللي تطمح لها الجهة، تتميز خاصة بالفلاحة، باش يكون عندنا موارد إضافية للجهة، خاصة المناطق الحدودية تشكو معناها من نقص في ماء صالح للشراب.
5: مع ارتفاع درجات الحرارة وكثافة الجولان على الطرقات خلال الموسم الصيفي، قدم المرصد الوطني لسلامة المرور جملة من التوصيات والنصائح لسواق العربات والدراجات لتفادي حوادث المرور والحفاظ على الأرواح. رئيس المرصد بإقليم الشمال الغربي أيمن الحكيمية:
10: في السخانة السواق الكل لازمنا نكونوا مركزين أكثر، خاصة ما نستعملوش التليفون في السياقة، حتى لو باش تبعث ميساج ثواني ينجموا يعملوا حاز نتجنبوا السرعة الزايدة خاصة في الطرقات المزدحمة، نحترموا قانون الجولان، نراقبوا المحرك، نتفقدوا ماء الرادياتير رسي التبريد، نراقبوا العجلات خطر السخانة تأثر فيهم، نشربوا كمية باهية من ماء باش التركيز ما يبدش، نخلوا مسافة أمان أكبر بيننا وبين الكهرباء الأخرى، ما نخلوش الصغار ولا الحيوانات داخل الكهرباء.
5: انتظم اليوم بمركز الرعاية الصحية الأساسية بجندوبة يوم مفتوح موجه للأطفال حول الفتق والتشوهات الخلقية ببادرة من الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة وبالشراكة مع كلية الطب بتونس رفقة العبيدية.
11: يوم مفتوح ومجاني لفائدة الأطفال بمدينة جندوبة ببادرة من الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة بالشراكة مع كلية الطب بتونس وعدة مستشفيات جامعية. أكثر تفاصيل عن هذا اليوم مع المدير الجهوي للصحة بجندوبة الدكتور خليل غجاتي.
12: مركب الجامعي المتنقل أنشأتها كلية الطب بتونس واللي هي بادرة مهمة ومهمة جدا، إضافة إلى تكوين بتاع الأطباء بتاع الخط الأول وأطباء الاختصاص، تكون معها نعمل اجتماعي مثل في خدمات تقدم لكافة المواطنين باش ينتفعوا بها. اليوم الموضوع هو مهم ومهم جدا، هو يمس وليداتنا في عامة من الولادة وحتى نقولوا نحن للمستوى المدرسي، ساعات هذوما حويجات يتعدوا إنا بيرسي نقولوا نحن ما فيكوش بهم، اللي هو مثلا الفتق الإرادي لدى الأطفال، اختفاء الخصية ليكتوبي ديستيكولينهم، وكذلك بعض التشوهات الخلقية. موضوع مهم ومهم جدا، يأمنوا أطباء مختصون من مستشفى الأطفال بتونس قسم الجراحة وكذلك قسم الجراحة العامة ببن عروس وكذلك معنا قسم الجراحة العامة بباش. عدد مهم من الأطفال موجودين غاديك، تقاسي هذا كان فرصة لهم باش إضافة باش يعدوا على وليداتهم تفعوا بالخدمات الصحية دي اللي أمنوها أساتذة جامعيين.
11: وبالإضافة إلى هذه العيادات المجانية هناك أيضا تكوين خاص بالإطار الطبي وشبه طبي حول عملية تفقد الأطفال منذ الولادة إلى حين العيادات المدرسية والجامعية.
5: تواجه المهرجانات الثقافية والفلاحية عدة إشكاليات أبرزها غياب التمويل العمومي أو ضعفها وغياب الاستشهار، وذلك رغم أهميتها في التعريف بالخصائص المميزة لعدة مناطق ودعم التنمية. رئيس مهرجان السنابل بباجة محمد بن عيش.
13: حقيقة احنا معناتها كمجتمع مدني وكمسؤولين على المهرجانات الفلاحية والثقافية الحقيقة عنا العديد من الصعوبات خاصة المادية، لأن المسؤولية المجتمعية للمؤسسة برشا الشركات لا تؤمن بها قليل اللي معناتها يدعم هذا النشاط. الحقيقة عنا مهرجان قمح عنا العديد من الشركات تجميع الحبوب لا تؤمن بهذا التوجه ولا تؤمن معناتها بدعم العمل الجمعياتي العمل المجتمعي واللي هو داخل أصلا في دورة التنموي. مشكل كبير برشا مع الدعم المالي في المهرجانات هذه واللي تعاني منه، واكيد برشا مهرجانات مع تندثر نتيجه غياب الدعم، خاصه مع انه التمويل العمومي ضعيف جدا اذا بيكون غير موجود. كذلك مع تقدم الملفات على الصعيد الوطني للوزارات لا يقع مع قبول الملفات هذه، مشكل كبير برشا يجب مع تتطرق به وعلى صدق الاشراف والبلديات باش يدعموا مع ويوقفوا معنا ولا درجات السيده، وخاصه الشركات مع ديتار المسؤوليه المجتمعيه للمؤسسه. مشكل كبير برشا القانون هذا مع تحبر على الورق ما يقدرش يدعم في العمل الجمعياتي والمجتمعي والتطوعي اللي هو مهم جدا في التنمية الشاملة.
5: في الشؤون الوطنية انطلقت اليوم بضحية قمرة أشغال المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي الكوميسا، وذلك في إطار فعاليات أسبوع الكوميسا 2026 بمشاركة مسؤولين من المنظمة وممثلي الدول الأعضاء والقطاع الخاص وشركاء التنمية. وتهدف التظاهرة التي تتواصل إلى غاية يوم غد الثلاثاء إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص الاستثمار داخل الفضاء بما يدعم التجارة البينية والتكامل الاقتصادي والإقليمي. جددت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية التذكير بأن يوم غد الثلاثاء 30 من جوان هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة التي أقرها الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026. أعلنت رئاسة الحكومة أنه سيتم اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من غرة جويلية وإلى غاية 31 من أوت. وأوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ أصدرته اليوم أن العمل سيتم وفق التوقيت التالي: من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الزوال، يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد الزوال. في أنبائنا الدولية، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الماضية 4 شهداء و8 إصابات. وفي لبنان، قال حزب الله اللبناني في بيان اليوم أن جيش الاحتلال الصهيوني واصل تنفيذ ما وصفه بالخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى تسجيل سلسلة من الغارات الجوية وعمليات التفجير والإجراءات العسكرية في عدد من البلدات الجنوبية. في نهاية النشرة، من أهم ما جاء فيها من عناوين: انطلاق اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة أكثر من 50,000 مترشح ومترشحة. وزير الفلاحة يطلع على تقدم موسم الحصاد وعملية التجميع وتعيير الحبوب بولاية باجة. تركيز حظيرة أشغال صد الرغاي بغار الدما بهدف توفير مياه الشرب للمتساكنين ودعم منظومة مياه الري. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

0: بني مواعيد الرياضة على موجات إذاعة الكيف. تحية رياضية لكل السادة المستمعين. أخبار الرياضة نبدأوها بأخبار المونديال والدورة الثاني بعد ما عرفنا الفرق المترشحة والمواجهات المبرمجة. نذكر جنوب أفريقيا كانت انسحبت أمام فريق كندا هدف مقابل صفر في الوقت البدل الضائع. اليوم في البرنامج مقابلات 6 البرازيل اليابان، 9:30 ألمانيا الباراغواي، غدوة ماضي ساعتين تحليل المغرب هولندا، و6 نتاع العشية الكوت ديفوار النرويج، و10 منتخب فرنسا يواجه المنتخب السويدي. برنامج مقابلات الأربعاء نذكر بالنسبة للبرنامج نهار الأربعاء المكسيك الإكوادور، إنجلترا باش تواجه منتخب الكونغو الديمقراطية، و9 نتاع الليل بلجيكيا السنغال نهار الخميس 2 جويليا ماضي ساعة الولايات المتحدة الأمريكية البوسنة والهرسك، 8 نتاع الليل النمسا إسبانيا، برنامج 3 جويليا البرتغال كرواتيا الجزائر سويسرا مصر أستراليا، والمنتخب الأرجنتيني في مواجهة مع منتخب الكاب فير المنتخب المفاجئ، ونهار السبت آخر مقابلة الدور الثاني ماضي 2:30 نتاع الليل منتخب كولومبيا يلعب مع منتخب غانا. هذا بالنسبة لمقابلات الدورة الثاني من مونديال الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك. أخبار الرياضة وأخبار الفرق التونسية والمنتخب الوطني التونسي بعد المشاركة المخيبة للأمال ينهي المونديال في المركز 47 قبل الأخير ومرتبة أخيرة للمنتخب العراقي، والبعثة التونسية تعود هذا اليوم لتونس. وكما ذكرت في الموعد الرياضي الأول انطلقت حملة من أجل البقاء على رأس الجامعة التونسية لكرة القدم بإلغاء النزول وبطولة بمجموعتين وعديد المقترحات الأخرى اللي بدأت ترويج لها والتسويق لها في انتظار قرارات أخرى، الكل من أجل البقاء ومن أجل مراكز في الكاف وغيره. الجلسة العامة التقييمية للشبيبة القيروانية اللي كانت البارح ودائما في السياق هذا، وتصريح رئيس الشبيبة القيروانية اللي قال الشبيبة في الرابطة الأولى ستكون الموسم القادم. هذا بالنسبة لأخبار الشبيبة اللي كما ذكرت البارح ديون فاقت 3 مليارات بالنسبة لفريق الشبيبة القيروانية اللي غادر الرابطة الأولى لكرة القدم. كما ذكرت البارح تصريح رئيس وقول الشبيبة في الرابطة الأولى. البارح كذلك من المفروض أنه تكون جلسة عامة انتخابية لفريق الأولمبي البيجي، غابت الترشحات عن الفريق، وبالنسبة للجانب قانوني بعد غياب الترشحات نعرفوه في المباشر مع الأستاذ أحمد العرفي واللي حاضر معايا في المباشر وأكثر تفاصيل حول تاريخ البارح غابة الترشحات حذر المنخرطون وقانونيا شنو اليوم الوضعية القانونية لهيئة الأولمبي البيجي. متر أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا، تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة كيف.
0: يعيشك سيدي، مرحبا بك. غابة الترشحات لرئاسة فريق الأولمبي البيجي، حذر المنخرطين بالنسبة لجلسة البارح. خليني نأخذ أكثر تفاصيل معك والجانب القانوني في مثل هذه الوضعيات متر.
1: فعلا غابت الترشحات وحذر المنخرطون، وكما يعني برجوع القانون الأساسي للجمعية واللي يقول باعتباره أنه الجلسة العامة سيدت نفسها وقع الاتفاق من المنخرطين الموجودون في الجلسة، وانه يعني اعطينا جزء فرضيات، اما بتاخير الجلسه العامه الاستثنائيه باسبوعين واعاده فتح باب الترشحات مره اخرى واعاده الجلسه بعد اسبوعين، او تفويض النظر لسلطه الاشراف على راسها ولايه بيجا بتعيين هيئه تسييريه لتسيير الدواليب اليوميه للجمعيه. هذا اللي صار، وقع التصويت بالإجماع تقريبا من المنخرطين على تفويض النظر لسلطة الإشراف على تعيين هيئة تسييرية، وكذلك وقع دعوة لجلسة عامة استثنائية لتنقيح القانون الأساسي للأولمبي البيجي.
0: هذا هو اللي صار البارح والجانب القانوني عرفناه معاك متر. شكرا لك الأستاذ أحمد العرفاوي الكاتب العام لفريق الأولمبي اللاباجي، كنت حاضر معنا بعد البارح كما ذكرت وين غابت الترشحات، حضر المنخرطين شنو اللي صار شنو مش يصير. هذا مجاع لسان الأستاذ أحمد العرفاوي الكاتب العام لفريق الأولمبي اللاباجي. نرجع للمونديال، وياسر المصحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن اليوم استقالته من منصبه بعد خروج المنتخب السعودي من دوري المجموعات للمونديال. هذه أولى الاستقالات بالنسبة للاتحادات العربية. نذكر المنتخب السعودي كذلك بوجه سيء جدا نظهر به في هذا المونديال. نسبو جلباني وصل تجربته مع المنتخب الوطني التونسي أقل من 23 سنة، وفي كرة السلة المنتخب الوطني التونسي لأنها تربصه الأعدادي اللي احتضنته العاصمة القطرية الدوحة واللي دار في ظروف تنظيمية ممتازة ولعب مقابلات ودية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة السلة اللي باش يتحول للعاصمة الأنغولية لواندا استعدادا لخوض منافسات النافذة الثالثة من تصفيات كأس العالم قطر 2027. نذكر بالقائمة اللي باش تكون حاضرة في أنغولا، فيها عمر عبيدة، يوسف الضيف، محمد المنفذ، جوهر الجوادي، زياد الشنوفي، ياسين التومي، بلال الجزيري، وصف المثنيني، فارس العشي، فراس اللحياني، بشير بن يحيى، ومختار غيزة. في المقابل باش يتخلف أسامة المرناوي عن مرافقة المنتخب الوطني التونسي لأنغولا بعد ما أكدت الفحوصات الطبية أنه في حاجة إلى راحة إضافية. نذكر منتخبنا يدخل المرحلة هذه بمعنويات مرتفعة وتركيز كبير وعزيمة قوية كما ذكرت بعد نجاح تربص الدوحة الأخير. هذه أخبار الرياضة على موجات إذاعة الكيف. شهية طيبة للجميع.

0: حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خير الشيرني.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. برنامج حدث ورأي في الشبكة الجديدة، شبكة صيف 2026، باش تكون يوم في الأسبوع كما اليوم نهار الاثنين، مباشرة بعد النشرة بطبيعة الحال والأخبار الرياضة، ألتقي معكم في حدث ورأي حتى الماضي ساعتين كعادة، نطرحوا فيه المواضيع اللي تهم الشأن الوطني وإلا العالمي. باش يكون حاضر معايا الأستاذ نجاح سالم، بحكم ضيق الوقت الحقيقة باش نحاولوا أنه نركزوا على أبرز المواضيع وناخذوها في بالقراءة والتحليل. اليوم موضوعنا في حدث ورأي نرجع مرة أخرى على لجنة الصلح الجزائي وتغيير جديد ولجنة جديدة بأعضاء جدد ورئيس جديد اللي يعني تم استقبالهم نهار الجمعة في قصر قرطاج، وكانوا أدوا اليمين أمام رئيس الجمهورية. بطبيعة الحال باش نشوفوا شنو طبيعة هاللجنة هذية، علاش نعاودوا مع لجنة جديدة باعتبار أنه تقريبا فما زوز لجان أقبلها، شنو المشكل اليوم، وإن شاء الله اللجنة هذية بطبيعة الحال تؤتي ثمارها كما نقوله، ويكون فما فعل في الأهداف اللي موجودة من أجلها اللجنة هذية. باش ناخذ بطبيعة الحال من الجانب القانوني والقراءة في مهام هذه اللجنة مع الأستاذ نجاح سالم وأستاذ القانون العام اللي حاضر معايا في القراءة والتحليل. عسلامة ومرحبا أستاذ، أهلا وسهلا بيك.
2: السلام عليكم سيدة، مرحبا بك وبجميع مستمعي ومستمعاتي ذاتي كيف.
1: شكرا لك أستاذ على حضورك معنا في توقيت جديد في فترة الصيف إن شاء الله. قبل ما نبدأ معك ساعة بموضوعنا الرئيسي اليوم، انطلقت دورة المراقبة بالنسبة لامتحانات البكالوريا، إن شاء الله بالتوفيق أكيد لكل التلامذة اللي يجتازوا دورة الأبطال احنا نسموها أستاذ نجاح سالم، إن شاء الله بالتوفيق لهم في هذه الدورة، ونبدأ معك أكيد يعني بالخبر هذه. تفضل.
2: هي في حقيقة الأمر دورة التدارك، ودورة التدارك ما بعدهاش حتى دورة أخرى، لذلك السبب ربما كل الجهود ستنصب من طرف أبنائنا على أنهم يبدعوا في الامتحانات وينجحوا، لأنه ما فماش بعدها دورة أخرى، بمعنى أنه هذه الدورة تعتبر بمثابة الاستثناء أو المسألة الاستثنائية في علاقة بالدورة الرئيسية.
1: نعم.
2: والاستثناء عادة دائما وأبدا ما نجموش نمدوا فيه وإلا نتوسعوا فيه، هكا علاش تلقى أبنائنا مستعدين كل استعداد وإلا يستعدوا كل الاستعداد باش ينجحوا فيها، أنسي كو الأولياء متاعهم مع التوصية دائما وأبدا للأولياء، الرجاء كل الرجاء خفوا على وليداتنا وبناياتنا، والرجاء كل الرجاء لمن لم يحلفوا الحظر، فما برشة تحوا كنترول مثلا وما مش باش يعدوا. مش مشكلة ولدي، مش مشكلة بنتي، إن شاء الله عام الجاي وراه والدنيا مفاتش، وراه فما برشة من المبدعين ومن المفكرين ومن الناجحين في حياتهم على المستوى المالي والاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي، ما عندهمش بكالوريا.
1: هذا هو أستاذ، إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق لهم أكيد في هذه الدورة، دورة المراقبة بالنسبة لامتحانات البكالوريا. نمشي للموضوعنا الرئيسي، وإحنا رانا كنا تحدثنا فيه سابقا أستاذ نجاح سالم بطبيعة الحال لجنة الصلح الجزائي المهام متاعها، إذن لجنة جديدة، أعضاء لجنة الصلح الجزائي وتعيين رئيس جديد اللي كان أدى صحبة أعضاء اللجنة اليمين أمام رئيس الجمهورية عملا بأحكام المرسوم اللي أحدثها سنة 2022. نمشي ناخذ معاك الجانب القانوني ربما أستاذ نجاح سالم، من خليلك أكيد التعليق على طبيعة هذه اللجنة واختصاصها. تفضل.
2: نظرا لذلك الوقت ربما سيلاحظ للسادة المستمعين والمستمعات أنه باش نتكلم هكا بشوية حاجات تقنية، نظرا لذلك الوقت معناتها مش وسعوا بالكم معنا وما يسالش حاولوا باش تفهمونا، وكل ثقة أنهم يفهموني.
1: نعم.
2: في حقيقة الأمر النص القانوني الذي أحدث هذه اللجنة هو المرسوم عدد 13 لسنة 22 مؤرخ 20 مارس 22، إلا أن المرسوم ذاك لاحظت بعد مدة ربما مع عمل اللجنة الأولى لاحظ مجلس نواب الشعب ولاحظت أيضا رئاسة الجمهورية التي تتبعها هذه اللجنة أنه هنالك بعض من الإناث وبعض من العراقيل التي تحرضت إليها اللجنة أنسيكو على مستوى الواقع، فما برشا حاجات ما نجموش نطبقوهم. لذلك السبب صدر قانون في 2024 اللي هو قانون عدد 3 لسنة 24 مؤرخ في 18 جان في 24. القانون هذا نقح العديد في حقيقة الأمر من النصوص وإلى الفصول الموجودة في المرسوم عدد 13 لسنة 22 في سبيل حل حالة المسائل ربما العالقة التي جاء بها المرسوم المذكور. لأنه ملزم حتى بعد إصدار هذا القانون لا تزال ربما العديد من المسائل على حالها. لذلك السبب تم تغيير اللجنة وعضاؤها في مرة أولى ثم في مرة ثانية. وها نحن الآن أمام تركيبة ثالثة للجنة يرأسها السيد الفاضل علي عباس. هذا من ناحية. من ناحية ثانية على مستوى قانوني أيضا، اللجنة هذه راه ما تنجمش تنشط وإلا صلاحياتها تمارسها خارج إطار القانون. علاش؟ يعني تذكريش توا كنت نحكي في الأخيرة على أبنائنا في البكالوريا يكون دورة التدارك هي استثناء. والاستثناء لا يمكن التوسع فيه. مسألة الصلح الجزائي أيضا في علاقة بالقانون وفي علاقة بتطبيق القانون وفي علاقة بتطبيق القواعد القانونية والعقوبات هي استثناء. لذلك السبب من نجموش نتوسع وإلا هي تتوسع فيما جاء به القانون وإلا تعمل حاجات من رأسها. هكا علاش نلقوها القانون المتعلق بالصلح الجزائي سواء تعلق الأمر بمرسوم عدد 23 وإلا بالقانون عدد 3 لسنة 24 هزوز هذو ما تلقاهم صارمين. أنسيكو لا حطيش حتى خطاب رئيس الجمهورية.
1: أنا باش نجو هاي
2: تفضلي لو كان
1: لا لا ميسيلش واصل فكرتك أستاذ ميسيلش واصل فكرتك
2: الجمهورية في علاقة بهذه اللجنة يقول عندنا مرتكزات عنده مرتكزات هنا هكا نفطرهم هكا نقسمهم. ثم مرتكزات، المرتكزات لابد أن فلوس الشعب ترجع للشعب. لكن المرتكزات فلوس الشعب ترجع للشعب لابد من قانون ينظم هذه المسائل. القانون هذاك بما أنه يضعوا بشر، البشر عندهم الإمكانية أنهم يكونوا متنسبين فيه، ينجموا ينسبوا فيه، ينجموا يعملوا مبادئ. للي ما حبش ربما يرجع يشد الحبس، واللي حب يرجع ينجم يخرج. أي نجم يخرج وقتاش؟ هذايا اللي سطر القانون وهذايا اللي باش تباشروا اللجنة من خلال ممارسة صلاحياتها، مع العلم أنه ليست اللجنة وحدها متدخلة في مجال الصلح الجزائي داخلة.
1: نمشوا توا شنو اللي جاء على لسان رئيس الجمهورية في استقباله لرئيس اللجنة وأعضائها. يقول أنه المحاسبة مطلب مشروع للشعب التونسي ولا مجال للتفريط ولو في مليم واحد، وهو من حقه. وأكد في الآن ذاته على أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي بعد أن تعثرت أعمالها السابقة، ويقول بل وعثرت. لهنا نجم نفهم يعني فما رسائل ربما غير مباشرة. أستاذ نجاح سالم تحدث عن المحاسبة اللي يقولك هي مطلب مشروع للشعب التونسي ما نفرطوش فيها، ومرة أخرى يقولك إعادة يعني هذه تشكيل لجنة جديدة. شنو النجم نفهمه معتها من خلال ما صرح به رئيس الدولة؟
2: مرة أخرى أنا مش لأنك أنت طلبتي مني حطيتي في إطار من الأول من الناحية القانونية وهو راهو فيها زوز نواحي في حقيقة فيها ناحية قانونية وفما ناحية اجتماعية اقتصادية اجتماعية اقتصادية إنسانية اقتصادية. الناحية القانونية رئيس الجمهورية يتكلم على فلوس الشعب. مثلا ينجم يقول لك لو كان حبيت نحل الكلام يقول لك راهو المسألة ليست متعلقة بشخص رئيس الجمهورية، لأنه لو كان جات متعلقة نجم يسامحهم، أما بما أنه متعلقة بالأموال العمومية ما نجموش نحن نسامح إلا في إطار. هذا الإطار لابد من يسطر القانون اللي القانون اللي هو ما يسمى بضمير الجمع، ضمير المجموعة الوطنية، ضمير المجتمع. تكوردو لذلك السبب نصينا وإلا وقع سن المرسوم ثم وقع سن القانون ثم رومانشور زادة بتاع رئاسة الحكومة. وأنا أدعو بكل إلحاح السيد رئيس الحكومة أن يجدد المنشور هذا اللي هو عدد 9 لسنة

0: نعم.
1: لأنه مجلس نواب الشعب ما كانش موجود، وبعد دخل مجلس نواب الشعب باش يعطي شرعية للمرسومة دي وينقحوا أيضا. بريف المجموعة الوطنية قالت نعم انتم ربما أخطأتوا، هنالك من أخطأ سواء كان ذات معناتها شخص طبيعي ولا شخص معنوي، مثال في المجموعة الوطنية الخطأ هذا عادة باش يكون ذو صبغة مالية ذو صبغة اقتصادية، مثالش نحن أيدينا محلولين في سبيل أنكم ترجعوا الفلوس وإلا تعملوا مشاريع. هنالك معناتها العديد من الترتيبات وتحدثنا فيها بكثير من التفصيل في قصة خريطة سيدة خيرة. إذن تنجموا ترجعوا الفلوس وإلا تعملوا مشاريع في المناطق الأكثر احتياجا أو فقرا، وإلا تعملوا ما تراه الدولة مناسبا بعد اقتراح منكم أنتم بعد تدخل العديد من الأطراف في سبيل أن الدعوة العمومية تستبدلوا بحريتكم، بمعنى بين ظفرين أنك تشري حريتك وخروجك من السجن وإلا من الإيقاف وإلا ترجع من المنفى حتى من البرة، معناتها ترجع من البرة مقابل أنك أنت تخدم المجموعة الوطنية ولا ترجع فلوس الدولة.
0: وهذا أي فضل أستاذ هو في نفس هذا السياق اللي كان ذكر به رئيس الجمهورية يقول اللي هذه فرصة أخرى تتاح المعنيين بمسألة الصلح الجزائي سواء في الداخل ولا في الخارج حتى يغادروا السجون، واللي في الخارج يرجعوا الأرض الوطن إذا كانوا معناتها هما صادقين في المساعي متاحهم من أجل الصلح. يقول أبواب الصلح تفتح من جديد بعيدا عن كل أشكال المزايدات أو المغالطات أو إطالة الأماد، ولا أحد فوق المحاسبة أو فوق القانون، والجميع سواسية دون أي استثناء أمام ما ورد فيه من أحكام. هذا هو تقريبا نفس السياق اللي كنت تحكي فيه أستاذ نجاح حسين.
1: هذا هو لأنه هذه فلسفة نعم. كل صلح في أي بلاصة من البلاد في أي دولة من الدول، هذه فلسفة كل صلح وهذه هي فلسفة كل استثناء يتعلق بما يسمى بالعقوبات الواجبة قانونا، لأنه لا جريمة بدون نص. بمعنى نرجع توا مرة أخرى ربما الخطاب موجه للناس اللي ربما تعرفوا للناس اللي حبت تقول لك راهو هذاك عنده فلوس وما حبش يرجعهم. نعرف فما برشة تعز عليه بين ظفرين كلمة تعز سيدة خيرة مستمعي ذات الكيف أنهم يرجعوا الفلوس تبسهم بالمعلقة الخاتم مليارات مو مليار 10 مليارات 20 مليار هو مطالب أنه باش يرجع على الأقل نسبة كبيرة منهم وساعة على ساعة يرجعهم الكل ما يبقاش ربما ما عنده حتى فرنك بين ظفرين وتوا نحكوا بطريقة مبسطة جدا لأنه هو هكا عاش توا في وقت من الأوقات وخارج إطار القانون بين ظفرين، وليس الأستاذ نجاح سالم محدثكم ولا الأستاذ خيرة الشارين التي تدير هذا البرنامج هي التي قررت أنه هو راهو مسيء ولا مذنب، ما هيش نحن أنا ولا أنت وإنما القضاء. نعم أم لا؟ القضاء هو اللي أثبت ذلك أو تبين له بعد دراسة ملف المعني بالأمر أنه ربما مخطئ وأخطأ في حق الدولة أو في حق المجموعة الوطنية. إذن هاي فرصة قبل ما يجي ربما يوم القيامة أنه يصلح المسألة هذيك وما يسالش في يد الدولة، وبالعكس أنا نشجع على مثل أو على هكذا مسائل خاصة إذا ما تعلق الأمر بشخص يستطيع أنه يرجع أموال الدولة وفي الآن نفسه يعاود ينهض، وياما ناس عندهم مشاريع طاحت وتعاود معناتها تقف على ساقيها في سبيل أنها تبني مرة أخرى مشروعها إلى آخره، وإن شاء الله ربي يعاونهم مدامهم هم مشاو بنية طيبة، وهذا هو اللي قصده رئيس الجمهورية بنية طيبة في علاقة مع الدولة. إذا أنا نتصور الكون رب ما خيبهم، هذا من ناحية مسألة النية الطيبة راه في حقيقة الأمر هذا أيضا ما كان أو كان من بين أسباب تنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 22 بموجب القانون عدد 3 لسنة 24 وأرخص 18 في 24. إيش معنى تفهم برشة مثلا يقول لك ها باش نخرج أنا من الحبس ونعطيك 50 دنيا لأنه الصلح ثاني تو نتحدث فيه بعد شوية، واضح يقول لك راه ها باش نخرج لكن بعد ما يخرج مباشرة نجم يهرب وهذا عملت له الدولة ما يسمى بالسبل الكفيلة أنها ما يخليش وإلا ما يزموش يهرب لأنه بتحجير السفر. ينجم أيضا يقول لك رهاب باش ندفع 50% وبعد ما يلقاش 50%، لذلك السبب القانون بعد تنقيحه أو المرسوم بعد تنقيحه عذرا نص على مسألتين اثنتين تتعلق كل منهما بصنف من أصناف الصلح الجزائي الذي نحن بصدده في هذه الحلقة من برنامج حدث ورائي. الصلح الأول وقتي والصلح الثاني نهائي. الصلح الوقتي

0: هو اللي تدفع بموجبه الناس الأشخاص المعنية جزء من المبلغ ما ينجمش يقل على 50% في الأخير.
1: نعم.
0: وصلت النهائي بعد ما يتم إجراءات، وعلى فكرة لهنا الإجراءات بصراحة طويلة شوية ومعقدة.
1: هذا اللي كنت باش نحكي فيه، هذا هو اليوم إذا كان نتحدث على تعثر مسار الصلح الجزائي أكيد لأسباب، من بين الأسباب اللي يتداول فيها أنه فما تعقيدات إجرائية وفما بيروقراطية، يعني طول أجال الاختبارات يقولوا، تعدد مراحل الاعتراض وتأخر البت في الملفات لشهور طويلة، ربما هذه من بين الأسباب على قليل ما هو متداول مع ترى أستاذ نجاح سالم، خاطر احنا ما نعرفوش التفاصيل الدقيقة ولا نمتلك الحقيقة في هذا باش نبدو واضحين. تبقى ما يتداول، يقول لك تداخل الصلاحيات وغياب الاستقرار، بمعنى انه يقول لك أدت التغييرات المتكررة في تركيبة اللجنة وإقالة والاستقالة يعني الأعضاء متاحة والمقررين متاحة إلى فقدين الاستمرارية والنجاعة في العمل متاع اللجنة. هذه تقريبا معناتها من بين الأسباب. فما زيدة يعني برشا تفاصيل على مستوى التقييم وغيره. كيفاش نجمو نفهمو احنا أستاذ نجاح سالم المسألة هذية؟ نجمو نتحدثوا على تعثر، نجمو نتحدثوا على فشل، لأنه اليوم فما تحديات أيضا مطروحة أمام اللجنة الجديدة. ومن بعد هو باش يكون سؤالي فيما بعد، شنو المطلوب منها لجنة جديدة؟ كيفاش نجم تتعامل ربما برؤية جديدة ولا بأفكار جديدة تخدم بها؟ خلينا نمشوا بأسباب التعثر هذية. تفضل أستاذ.
0: واضح، شكرا سيدة خيرة.
1: نعم.
0: واحد، فما قضايا أو من صنف القضايا الموجودة لدى القضاء هي قضايا النفقة. ساعة على ساعة قضية بتاع النفقة يحكم فيها وإلا يشدها قاضي ولا قاضية فاضل ولا فاضلة، ومن بعدها في جلسة من الجلسات يتبدل القاضي.
1: أي.
0: هذا يسمى ريسك، ومن خلال التجربة لست محاميا، وإنما من خلال على الأقل أصدقائي المحامين وزملائي الأفاضل اللي تحدثوا لي، هذا يسمى إمكانية يخلي المسائل الطول في علاقة بالقاضي الجديد، لأنه لابد له من دراسة الملف مرة أخرى. ما كنت بصدده في علاقة بلجنة الصلح الجزائي يمكن أن يقع أيضا تبديل ما يسمى به الأعضاء، هذا كمشان أنه بشي يطول الإجراءات ويساهم مرة أخرى في مسألة البيروقراطية. راهو بدون ما نشعر مش بالضرورة عن قصد، وإنما تبدل العضو جديد لابد باش يشوف الكرسي، يعدله، يطلع الكرسي، يهبط الكرسي، ما تبارك الله فما كراسي كل طفلة وتهبط، ما ندريش عندك انت من مولاه في الإذاعة برافو، فما كراسي أخرين كذا وكذا، يعدل الكرسي ويعدل كذا، وبعد يشوف الملفات، وبعد الملفات برافو عودة على بدء. هذا من ناحية. من ناحية ثانية ثم مسألة أخرى راهو هامة جدا، أنه لاحظت كونه الإجراءات في حد ذاتها المتعلقة بالصلح الجزائي، وخاصة إذا ما نوى صاحب الشأن أو صاحبة الشأن الشركة وإلا الذات المعنوية ولا الذات الطبيعية، لا معناتها عندهم برشا مراحل لابد باش يمروا بيها. أذكر على سبيل المثال عندهم مثلا مطلب، ينجم مطلب وتنجم اللجنة تتعهد من تلقاء نفسها، بعد المطلب عندنا اللجنة تضبط القائمات، وبعد اللجنة تضبط القائمات يلزم نحدوها نهائيا، وفي الأثناء مش اللجنة بركة تتدخل، يتدخل حتى مجلس الأمن القومي، وبعد عندنا اختبارات، الاختبارات لابد من تعيين ما يسمى بزيكسبير هيك ولا خبير في شأنها، وبعد الخبير يلزم البت النهائي في المسألة. هذوما على الأقل خمس مراحل تمر بهم عملية ما يسمى بالصلح الجزائي، إضافة إلى مراحل أخرى دودون، مراحل أخرى في الوسط أثناء هذه المراحل الكبرى أو الخطوط الكبرى، الخطوط العريضة لعمل اللجنة، من بينها أن العديد من الهياكل سيدة خيرة. أذكر على سبيل الذكر أيضا عندنا السيد رئيس الجمهورية، الأطراف المتداخلة، عندنا مجلس الأمن القومي، عندنا المكلف العام بنزاعات الدولة، عندنا وزارة المالية، وزير المالية أو وزيرة المالية، عندنا اللجان على مستوى جهوي إن كان هنالك ربما مشروع على مستوى جهوي ولا صلح على مستوى جهوي، وعند إدارة الملكية العقارية ريت، هذوما الكل يدخلوا، وهذوما مرة ما جبتهمش من راسي مرة أخرى، هما موجودين في المرسوم وموجودين في القانون الذي نقحه. هذا من ناحية. من ناحية ثانية نعرف لو كان تعدد الأطراف في أي مسألة من المسائل ربما هذاك من شأنه أن يطولها ولا يطول البث فيها ولا يطول إيجاد الحلول في شأنها، فما بالك بقضية ذات صبغات مالية واجتماعية واقتصادية، والملفات نتاعها تنجم تكون متعلقة بالعديد من الأطراف، ديوانة، حرس، شرطة، قضاء، مكلف عام بنزاعات الدولة، مالية إلى آخره. تفضل السيدة.
1: نعم، ماذا هو
0: الآخر اللي هو الكون ما هو المنوط بعهدة هذه اللجنة
1: لتجنب أكيد باش يكون نتصور أستاذ أهمية ساعة أن يكون فما تقييم لعمل اللجان السابقة، لأن عملية التقييم نتصور مهمة جدا باش يبنوا عليها بالنسبة لعمل اللجنة الحالية، وتلافي ولا تفادي ربما الهينات وإلا المشاكل اللي تنجم تعطل عمل اللجنة وتحدث يعني هذه الإشكاليات والتعثر هذه الكل والبطء خاصة في الأمور الإجرائية وغيره من اللي كنا نحكو فيه أستاذ نجاح سالم. نتصور فما خدمة وفما تحدي مطروحة على اللجنة الجديدة. تفضل.
0: مش خدمة موجودة، خدمة كبيرة.
1: كبيرة.
0: مش خدمة صحيح. خدمة كبيرة. مسألة التقييم سيدة خيرة وإن كانت هامة فإنها لا يجب أن تعطل. من خلال تجربتي في الإدارة ومن خلال تجربتي أيضا في التعليم العالي ولاحظوا كونه ساعة على ساعة نخدم مع زملاء مع بعضنا في ملتقى ولا نخدم في حاجات حتى في دي ميموار متاع طلباتنا ولا في طلباتنا ولا في الامتحان. ما يسالش النجم نقسموا لتاش نقسموا المهام. السيد رئيس اللجنة معاه زوز مساعدين، ما يسالش مثلا نحط مساعد هو بتاع التقييم هكا التقييم يمشي بسيرته وتقبل وإلا قبول المطالب الجديدة ما يسالش حتى لا تتعطل عمل اللجنة، لأنه لي دولي سون كور ما يسمى بال لي دولي سيد خير
1: الأجال
0: ضيقة في علاقة بعمل اللجنة. علاش الأجال ضيقة؟ لأنه مراد المشرع بمعنى أنه واضع معناتها المرسوم ولا واضع القانون كان في سبيل أنه التقصير في هذه الأجيال والإسراع في البت في القضايا دي لأنه لا تبغى مالية ومرتاح في الاقتصاد ما يستناش. إذن يلزمناش نتناقضوا مع روح النص هذا سواء كان المرسوم أو القانون الذي نطاحه ونقولوا ما يسالش هكا. فما مثلا واحد من المساعدين يتلهى بالتقييم تاع الليفات، انا نتصور اذا ترى صار التقييم تاع الليفات لانه ما ينجم يخرج رئيس الا باش يعمل رابور التقييم فيه الحاجات الايجابيه والحاجات السلبيه وفيه تابلو دبور وفيه اش عملت وش عملت وفيه النيفو تاع كل قضيه وين وصلت الى اخره. نبنوا على هذاك ونكملوه. بمعنى اوضح سيدة خيرة ما تفضلت بالاشاره اليه وهو التقييم ما يلزمش يكون عائق امام عمل اللجنه. اللجنه شي يستنى فيها توا، انا في اعتقادي وفي تصوري اللجنه عندها صلاحيه كبيره وعندها ما يسمى بالاليه والا صلاحيه نتاع الديكلونشمون تاع البروسيسيس حتى من تلقاء نفسها نوصل موجهها مطلب وانما حتى من تلقاء نفسها هي التي تبادر
1: ربما
0: حل حاله بعض المشاكل. اذا هي اللي باش تفتح الباب. الرجاء من السادة القضاة المحترمين واعضاء اللجنة كلهم بدون استثناء انهم يحاولوا منفتحين. بمعنى شنو؟ راهو الخدمة نتاعكم ماهيش خدمة نتاع قضاء، دوسي بركة، هذا كل دوسي فيه دوسيات وهذاك علاش نلقوا قضاة متعدين. وان كان زاد انا تمنيت راهو في اعضاء اللجنة هنالك ديزيكسبير على مستوى المالي وعلى مستوى كذا من شأنهم أنهم يسهلوا عمل اللجنة أوليو باش يجيبوا اختبارات ولا ما يسمى بخبير ولا خبراء إلى آخره من برا. لكن لفاتي لا توا السادة القضاة ما نتصورهمش وين كان راهو المسألة حساسة شوية معناتها سوانيوزمون ويثبتوا بالملي وبالدولي لأن هذه مجموعة أو أموال متاع مجموعة وطنية. أما راهم يلزمناش ناخذوها على أساس أنه قضية متاع محكمة مش حكم باش تصدروا في محكمة المحكمة الإدارية ولا قرار باش نصدروا في محكمة التعقيب ولا حكم باش تصدروا في محكمة الناحية، وإنما هي مسائل أكثر شمول من ذاك وفي جانب منها أكثر سهولة لأنه أعطاني القانون أني هدايا نمتع بجملة من التسهيلات سواء كان ذات معنوية أو ذات مادي معناتها شخص طبيعي أو شخص معنوي نمتع بجملة من الامتيازات السلبية لحل حالة قضيته ويتحصل على حريته مقابل أنه يرجع الفلوس. هذا الكل يلزمنا نقروه كفلسفة تم من خلالها إصدار المرسوم عدد سلطات لسنة 22، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 3 لسنة 24، وكفلسفة أيضا قبل ذلك للصلح الجزائري اللي موجود في العديد من الدول. سيدة خيرة تفضل.
1: نعم، هذه تقريبا أكيد احنا تحدثنا على المشاكل واللي كانت سبب في أنه تتجدد اللجنة في كل مرة، وهذه اللجنة الجديدة، وتحدثنا زيادة ربما شنو المطالب أنه تقوم به، حتى أنه تكون بفكر جديد ربما برؤية جديدة باش نربحوا الوقت. هذه مهمة. احنا ما نعرفوش سيد نجاح سالم مدى الإقبال في عملية الصلح الجزائي، شنو المطالب اللي مقدمة، فما تفاعل، فما المعنيين بالأمر معناتها مقبلين، تهمهم المسألة وإلا ما تهمهمش؟ ما عندناش احنا الأرقام الحقيقة اللي نجموا ولا بناء عليها نجموا ربما ندخلوا أكثر في التفاصيل ونتحدثوا أكثر، لكن هكا على ما يبدو أنه ما فماش نصور برشا إقبال، وإلا ربما الأسباب اللي كنا نتحدث فيها توها التعقيدية والأمور الإجرائية هذية تخليهم ربما ما يقبلوش، ولو أنه زاد الحل مش في أنه باش معناتها الناس اللي باش تسافر البرة ولا تغادر البلاد، وإلا الناس زادة اللي هي موجودة اليوم في السجون ولا غيره، الحلول موجودة نتصور، معناتها إذا كانت تكون فما ليونة تكون فما عملية اتصالية جيدة هكا أستاذ نجاح سالم من الناس الكلها من الأطراف الكلها، نتصور معناتها ونتصورش هنا الدولة اللي همها أنه الناس مش تبقى قابعة في السجون اللي هي معنية بالمسألة هذية، نتصور مش من مصلحتها الدولة، معناتها إذا كانت تصير عملية الصلح هذية في مصلحة الدولة وفي مصلحة زيادة الناس المعنية بالأمر هذية. تفضل أستاذ.
0: أنا باش نبدأ من انتهيت من تحت الناس المعنية. بمعنى أوضح، لو كان نحن في إطار ما يسمى بالكوميونيكاسيون، بالتواصل، بالاتصال الذي أشرت إليه وأشرناه في حصان فأثرة، لو كان المعني بالأمر، المعنية بالأمر، الشركة، الشخص إلى آخره، يشوف الكون فما فائدة إلى آخره، هذه الفائدة ترجع لي بالنفع، مع التأكيد دائما وأبدا هاك في وقت من الأوقات عشت وربما ربحت فلوس إلى آخره، الوقت الآن باش ترجع للمجموعة الوطنية، وهذا أثرت في بداية هذه الحصة وفي بداية هذه الحصة. أقول اللي كون لو كانت تكون الكوميونيكاسيون باهية، أنا نتصور فيها إقناع، أنا نتصور الإقبال باش يكون كبير، رغم أنه ما عندناش ما يسمى بالإحصائيات ولا الأعداد نتاع المقبلين ولا عدد المطالب المقدمة ولا عدد الحالات التي تعهدت فيها اللجنة المعنية بمطالب الصلح الجزائي ولا بمسألة الصلح الجزائي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية في علاقة بالعدد، أنا ما نتصورش راهو أنه نتكلم على أموال، ما نتصورش لكونه باش يهمنا العدد بقدر ما باش تهمنا المبالغ. على السيدة خيرة، لأنه ينجم يجيك 100 مطلب، 100 مطلب هذوما يكون فيهم مبلغ أقل من مطلب واحد، حكا ولا مبلغ مسترجع أقل من مطلب واحد. وإن كان أؤكد دائما وأبدا نراه، أنا بالنسبة لي 100 واحد يخرجوا من السجن مثلا وإلا ينالوا حرياتهم خير من ينال واحد برك. إذا رضيتي العادلات اللي ولينا توا في أمامها ولينا ربما نبحث عنها ولينا نبحث على ترف أيضا، لكن في تونس ما زلنا ما وصلناش بحكم أنه بدلنا أعضاء هذه اللجنة 3 مرات، ما زلنا ما وصلناش للحديث هذا للترف القانوني أو الترف الإجرائي أو الترف الواقعي لإحداث هكذا لجنة. سيدة خيرة، نحن ما زلنا اللوج ونقولوا الرجاء من كل ما هم من هو معني بالأمر سواء كان البر ولا الداخل يجي ويسوي وضعيته مع الدولة ويخدم على روحه حتى حد ما يدور به حكا ولا ما زلنا موصلناش يكونوا هاو 100 و200 واطلقنا سراح كذا ورجعوا هذوكم وفما مناطق داخلية صلحناهم ومناطق داخلية لا وفما مناطق داخلية هكا ربما أسندنا لها أموال تم استرجاعها عن طريق الصلح الجزائي وأخرى لا. ما زلنا في المربع الأول. أتمنى من كل قلبي على هذه اللجنة أنها تخرج من هذا المربع، وهذه لعلها من أهم المسائل التي ربما منوطة بعهدتها وإلا تبحث عنها حتى على خاطر ما عادش حاجتي أنا باش نحط لجنة، هذه
1: سياسة.
0: أنا حاجتي ما يسمى بالرونتابيليتي بمنطقة
1: المردودية، نجاعة نتائج
0: تكون رونتابل. ثم اطر لي الفرنك، جيب لي الفرنك رجال المجموعة الوطنية ما حاجتيش بيه في الحبس. أنا هكا ولا هذا المنطق الإيكونوميك، خلينا نحكوا بمنطق الأشخاص المعنيين بالصلح الجزائي أولا بالذات، لأنهم أشخاص ربما النشاطات التي يمارسونها هي نشاط اقتصادية ومالية. خلينا نتحدثوا بالمنطقة تاعهم، خذيت انت فقط ملقات، خذ انت فقط ملقات، راهو حتى حد ما باش نحرمك من إعادة ممارسة نشاطك الاقتصادي والمالي، رجع فلوس الدولة ومرحبا بك بيننا في المجموعات الوطنية.
1: نعم، هذا هو شنو نجم نقوله أستاذ نجاح سالم بالنسبة إذن إلى لجنة الصلح الجزائي بتركيبة جديدة بأعضاء جدد برئيس جديد، إن شاء الله تأتي بالنتائج المرجوة المطلوبة من أجل مصلحة الجميع على حقيقة، وأكيد الناس كلها باش تصير لها الاستفادة إذا كان نجحت هذه اللجنة في العمل المطالبة به. هذه شنو نجم نقوله إذن على لجنة الصلح الجزائي الجديدة. هذا هو أستاذ نجاح سالم، ما نعرفش كان عندك إضافة ونختم أكيد.
0: الإضافة فقط نعم. أنه اللجنة صحيح ربما نعم. معنية بالسر المهني، وديجا حتى كيف عند القسم يعني قالوا السر المهني هو بمناسبة أداء الصلاحيات نتاعها للوظيفه، حتى اثناء الاداء الوظيفه تاعنا على خاطر في الوظيفه العموميه عندنا كلمتين نقولوها دائما اثناء اداء الوظيفه وبمناسبته. براس اللي موجود في القانون هو القسم ذاك بمناسبه اداء الوظيفه وهما اقسموا على ذلك، لكن هذا ما يمنعش كون اللجنه ثم مسائل تنجم تعملها ولا يمنعها القانون، لأن الامر ولا الاصل في الامور الاباحه انها مثلا تاع الكوميونيكاسيون تاعك مثلا كونه ربما توصل للمعنيين بالأمر أنه راهو لا حاجة لتونس العزيزة أنهم يبقوا في السجن، ولا حاجة لها أنهم يبقوا في الإيقاف، ولا حاجة لها أنهم يبقوا البر. نحن في حاجة إلى أن اقتصادنا ينهض، وفي حاجة أن المجتمع ننهض به ونعملوا له مشاريع حتى على الأقل نخف شوية من معاناة إخوتنا التوانسة في عيشتهم التي أصبحت صعبة.
1: هذا هو أستاذ نجاح سالم. هذه إذن فيما يتعلق بلجنة الصلح الجزائي، خذينا أكيد الجانب القانوني، خذينا المهام نتاعها، التحديات المطروحة في العمل إن شاء الله اللي تصور انطلقت فيه بطبيعة الحال. شكرا لك أستاذ نجاح سالم على كل أكيد ما تفضلت به في هذا الموعد من برنامج حدث ورائي. نتقابل إن شاء الله الأسبوع القادم أستاذ، بارك الله فيك، تحياتي لك، شكرا لك مرة أخرى، شكرا لكم أنتم أزيد الناس الكل اللي تابعتونا على موجات راديو الكيف في لقائنا لليوم. شكرا لصلاح الشيرني في التنفيذ التقني، زميلنا علي اليونسي في الإخراج الرقمي صوت وصورة، طبعا زميلتنا سعاد عباس في التنسيق، زملائنا في الغرفة الرقمية المركزية، وأيضا زملائنا في الغرفة الهاتفية. تحياتي لكم الناس الكل، دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

تمام الثانية. تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. انطلقت اليوم اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 من جوان وغرة جويلية والثاني من جويلية 2026، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من جويلية. أدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عز الدين بن الشيخ اليوم زيارة إلى ولاية باجة، اطلع خلالها على تقدم موسم الحصاد بالوحدة الانتاجية بضيعة السمان وسير عملية تجميع الحبوب وتعييرها بالجهة. كشفت الجامعة التونسية لشركات التأمين عن تصنيف للولايات التونسية حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية، وذلك في إطار حملة توعوية تزامنا مع موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة. ووفقا لهذا التصنيف، جاءت كل من ولايتي جندوبة وباجة ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، في حين صنفت ولايات الكاف وبنزرت وسليانة ضمن مستوى الخطر المرتفع. تم اليوم تركيز حظيرة أشغال سد الرغاية بغار الدماء من ولاية جندوبة الذي خصصت له اعتمادات بقيمة 250 مليون دينار، ويمتد على مساحة 250 هكتارا، وسيوفر مياه الشرب لفائدة 100,000 مواطن، إلى جانب تدعيم منظومة مياه الري وحماية المنطقة من الفيضانات. تحت شعار توسيع أفاق التجارة البينية الإفريقية، الابتكار الرقمي كمحفز للنفاذ الشامل والمستدام إلى أسواق الكوميسا، تحتضن تونس اليوم وغدا المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا كوميسا. جددت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية التذكير بأن يوم غد الثلاثاء 30 من جوان هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة التي أقرها الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026. في الشرق الأوسط، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 4 شهداء جدد و8 إصابات. قال نائب وزير الخارجية الإيرانية اليوم أنه ليست هناك اجتماعات مقررة لفريق العمل الفني هذا الأسبوع بموجب مذكرة التفاهم بين بلاده والولايات المتحدة، وذلك وفقا لما نقلته عنه وكالة تسنيم للأنباء. نهاية الموجز، في أمان الله.

عسلامتكم من السكن، مرحبا بكم معنا مع بداية شبكة جديدة. أكيد نفس البرنامج مع بعض التعديلات بتبيعة أكثر وقت وأكثر موزيكا وتعديل أيضا شوية في التوقيت، توقيتنا الصيفي 2-3-4 من الساعتين للأربعة ديما في بين كلمة ونغمة. مرحبا بكل كل أصدقائنا في هالقيلولة ديما. نعرف الوقت هذا يكون هكا وقت مقلق شوية بالنسبة للناس، يكون هكا جيستر مرواحة بعد الخدمة وإلا بعد ما واحد مش يعمل هكا قضيته الكل وكل شيء يروح وقت قيلولة صحيح، لكن فما برشا ناس ما تقيلش الوقت هذا. ذلك علاش احنا حبينا نكونوا حاضرين معكم بالموزيكا وكيف كيف برشا ناس تخدم في التوقيت هذايا. هذاك علاش حبينا احنا ديما نحاول نونسوكم مختلف اختياراتنا الغنائية من الساعتين للأربعة على امتداد شبكة الصيفية. تحية كبيرة برشا لكم الكل، نبدو مع الموزيكا ورجعينا.

تحيتنا لكم الناس الكل. إذا كان كوكتيل البداية معاكم، تحية لكل الأصدقاء اللي قاعدين يتابعوا فينا من كل مكان. نذكركم ديما حتى كي تسمعوا فينا أول مرة، التواصل معنا سهل برشا. كان عندك موسيقى تحب تسمعها، عندك هكا زيدا تحية على الطاير، مرحبا بكم الناس الكل بطبيعة ديما على موجات إذاعة الكيف في باج راديو كيف، طريقة التواصل الوحيدة معنا بالنسبة البرنامج بين كلمة ونغمة. احنا مازلنا معاكم، وصلنا مع بعضنا لريتم داير، الروبيك اللي باش تواصل معنا. وفي ريتم داير لليوم اخترنا لكم كوكتيل هكا من الأنغام القديمة شوية، الأنغام الإيطالية. وبالنسبة لليوم حبينا نحكي عموما شوية على الموسيقى الإيطالية اللي تجي من تكون اللي مختلفة برشا الحقيقة، وفيها مجموعة من الموسيقى الشعبية المستمدة من كل من المصادر المحلية والمستوردة، وتعبر بطبيعة ككل الموسيقات تعبر على الهوية الوطنية والعرقية الإيطالية، وتحتل مركز هام في المجتمع والسياسة. والإبداع الإيطالي أكيد أدى زيدا وأثر على السلم الموسيقي وعلى المسرح زيدا كيف كيف، ونهوض زيدا بالأوبرا في أواخر القرن السادس عشر، وبرشا الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية الحديثة كما السيمفونية والكونيرشتو. احنا اخترنا لكم كوكتيل من الأنغام الإيطالية، نسمعوه مع بعضنا في ريتم داير وراجعينا.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في الكل تونس، صوت الجهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

تحية من جد كل حبينا ومستمعينا من جديد. هذه موسيقتنا بطبيعة مازلنا واصلين المشوار معكم عبقية اختياراتنا المرة هذية مع ربريك إيقاعات صيفية. إيقاعات صيفية اللي اخترناكم فيها ككل مرة يكون فيها عدد من الإيقاعات هكا الريتمي اللي ذكركم بجوي الصيفية اللي ماشيين هكا في الطريق زيدا بشي بحر ولا هما في الدار ويحبوا يعيشوا أجوي الصيف. أكيد احنا نعيشوا هيكم مع الموسيقى هذية ربريك بطبيعة اللي أضفناها بالنسبة إلى التوقيت هذي. نسمعوا مع بعضنا شنو اخترناكم وراجعينا.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الثالثة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. اطلع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخة اليوم خلال زيارة إلى ولاية باجة على تقدم موسم الحصاد بالوحدة الإنتاجية بضيعة السمانة وسير عملية تجميع الحبوب وتعييرها بالجهة. كشفت الجامعة التونسية لشركة التأمين عن تصنيف الولايات التونسية حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية، وذلك في إطار حملة توعوية تزامنا مع موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة. ووفق هذا التصنيف فقد جاءت كل من ولايتي جندوبة وباجة ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، في حين صنفت ولايات الكاف وسليانة وبنزرت ضمن مستوى الخطر المرتفع. تم اليوم تركيز حظيرة أشغال سد الرغاي بغرد ما من ولاية جندوبة الذي خصصت له اعتمادات بقيمة 250 مليون دينار، ويمتد على مساحة 250 هكتار، وسيوفر مياه الشرب لفائدة 100 ألف مواطن، إلى جانب تدعيم منظومة مياه الري وحماية المنطقة من الفيضانات. عبر عدد من المواطنين بمدينة سليانة اليوم خلال وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسليانة، عبروا عن استيائهم من الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب لفترات طويلة من اليوم تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، مطالبين بإيجاد حلول عاجلة. وفي هذا السياق كشف رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسليانة بهاء الدين المحمدية أنه سيتم تدعيم الموارد المائية بمدينة سليانة بعد ربط البئر العميقة عين بابوش بجامة التابعة لمعتمدي سليانة الشمالية، حيث بلغت نسبة تقدم أشغاله 95%، ومن المنتظر أن تدخل حيز الاستغلال خلال الأسبوع الأول من شهر جويلية القادم، مؤكدا أن هذه البئر ستساهم في التخفيض من الاضطرابات خاصة في الأحياء العليا وهي حي الرياض وحي الأنس وحي مرابط. أعلنت رئاسة الحكومة أنه سيتم اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من غرة جويلية 2026 وإلى غاية 31 من أوت 2026. وأوضحت العمل أن العمل سيتم وفق التوقيت التالي: من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الزوال، يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد الزوال. قالت مصادر طبية فلسطينية أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون صباح اليوم في غارة جوية صهيونية استهدفت منطقة في مدينة دير البلح بوسط قطاع غزة. قال الرئيس الأمريكي إن اجتماعا بشأن إيران سيعقد غدا في الدوحة، كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه سيتم مواصلة النقاش حول مذكرة التفاهم، وعلى هامش تلك المحادثات رفيعة المستوى ستعقد محادثات فنية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

تحياتنا لكم أصدقائنا الكل، إن شاء الله تكونوا بخير وين ما أنتم موجودين. مرحبا مرحبا أكيد بكم، نورتونا. احنا معكم في الجزء الثاني من حصتنا في بين كلمة ونغمة، مازلنا مع بقية اختياراتنا الغنائية، ومازلنا زادة كيف كيف مع روبريك تعودتوا عليها في الشبكة الفارتة، ومازلت مواصلة معنا الصيفية يلزمها تكون موجودة في الصيفية. نحكي على سيني كافي اللي في كل مرة كالعادة نقترحوا فيها عليكم واحد من الأفلام، كل مرة نحاول ننوعوا أكيد في نوعية الأفلام اللي نختاروها وتكون موجودة معنا باش هكا تلبي مختلف الأذواق. بالنسبة لكم أنتم ديما نعود نفكركم بالنسبة للبريك هذية تنجموا تخليوا اقتراحاتكم بطبيعة بالنسبة للأفلام، تنجموا تكونوا هكا سهرتوا على فيلم حلو في عشوية من عشويات وسهرة من سهرات الصيف، هكا خليوا لنا اسم الفيلم هذية وحنا نقترحوه على أصدقائنا. اليوم اخترت لكم فيلم أنيميشن، فيلم بتاع كوميك كما يقولوا الصغار، فيلم كوميك دونك نحكي على هوبرز. هوبرز من الأفلام الجديدة، خرج الفيلم مارس تحديدا 2026. بالنسبة للفيلم المدة متاعه يجينا من الولايات المتحدة، المدة متاعه 100 دقيقة، وهو القصة متاعه تحكي على فتاة اسمها مايبل تاناكا، الشابة الشغوفة بالحيوانات اللي ترتبط عاطفيا بمكان طبيعي كانت تزوره مع جدة متاعها، لكن المكان هذي مهدد بسبب مشروع طريق سريع يخطط له العمدة، ووين ما تحاول وهي تحاول تنقذه تكتشف تقنية تمكن البشر انهم يدخلوا في اجساد حيوانات آلية والتواصل مع الحياة البرية، فتقرر استخدامها وتتحول القندس. لهنا اكيد برشا احداث طريفة وحلوة، ونتصور يكون مشروع السهرة عائلية حلو برشا. الفيلم هذا من اخراج دانيال تشونغ وتأليف دانيال تشونغ مع جيسي اندورس، وطاقم عمل بتبيع نحكيه على الناس اللي تقدم اصوات الكرتون هذية، كيما جون هام، كيما بوبي مونيهان، كيما بايبر كوردا، ميريل ستريب، وديف فرانكو، وفانيسا باير. يعطوا قيمة كبيرة برشا للتمثيل بالطريقة هذه، التمثيل الصوتي هذاك علاش تخرج حاجة حلوة برشا. هذا اقتراحنا عليكم، هوبرز هو الفيلم بتاعنا لليوم بتبيعه في سيني كافي. احنا مواصلين معكم مع بقية اختياراتنا الغنائية.

تحياتنا لكم من جديد، مرحبا بكل كل الاصدقاء. مازلنا معاكم، مازال عنا ما نسمع كيت في الموسيقى. قبل عندي تحيه سبيسيال لزميلنا فيصل المحيندي بمناسبه احتفاله امس بعيد ميلاده، ان شاء الله كل عام وهو حي بالف الف خير. تحيتنا وتحيه الزملاء، جات هكا فريده شويه من نوعها باختيار من زميلتنا زدا فاتن اللي تقدم له الاغنيه هذه. مازلت صغير، شنو خير من اننا نبقوا ديما صغار؟ ان شاء الله الكل تكونوا بخير وانتم موجودين. هذه تحيتنا.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف لكل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

وهذا كان حنين لليوم اللي فيه مع كده أغاني وفنانين توينسا. مع هو نوصل مع بعضنا لآخر اختياراتنا لليوم اللي حابينها تكون مع كوكب الشرق أم كلثوم، مع مقطع من أنت عمري نهديوها أكيد لكل أصدقائنا اللي كانوا حاضرين معنا من بداية المشوار حتى لتوا. أكيد الفريق التقني الكل اللي كان معنا، كان معنا سلاح حتى للثلاثة. أكيد غادرنا والتحق بينا زميلنا هشام، زاد يسلم عليكم الناس الكل في التكنيك، وفيصل حمدي معكم في مرقبة البث مغرفة فنية مركزية ألفة بوعشة في التنسيق العام للحصة الكل كل أكيد يسلموا عليكم. كانت معكم ميكروفوني من حنيش، نتلقى إن شاء الله غدوة في نفس الموعد. باي باي.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليل صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام الرابعة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موعد مجاز لأهم الأنباء. مستمعينا الكرام، سعد الله أوقاتكم. اطلع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزيم بشيخ اليوم خلال زيارة إلى ولايتي بهجة تقدم موسم الحصاد بالوحدة الانتاجية بضيعة السمن وسير عملية تجميع الحبوب وتعييرها بالجهة. كشفت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزويري عن أن الكميات المجمعة من الحبوب على الصعيد الوطني بلغت إلى حد الآن حوالي 7 ملايين قنطار، منها 6.6 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك المجمعة بمراكز التجميع، إلى جانب نحو 350 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام التي يتم تجميعها مباشرة لدى شركة إنتاج البذور. كشفت الجامعة التونسية لشركة التأمين عن تصنيف الولايات التونسية حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية، وذلك في إطار حملة توعوية تزامنا مع موسم الحصاد وارتفاع درجة الحرارة. وفق هذا التصنيف فقد جاءت كل من ولايتي جندوبة وباجة ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، في حين صنفت ولاية الكاف وبنزرت وسليانة ضمن مستوى الخطر المرتفع. تم اليوم تركيز حظيرة أشغال سد الرغاي بغرد من ولاية جندوبة والذي خصصت له اعتمادات بقيمة 250 مليون دينار ويمتد على مساحة 250 هكتار وسيوفر مياه الشرب لفائدة 100,000 مواطن، إلى جانب تدعيم منظومة مياه الري وحماية المنطقة من الفيضانات. أعلنت رئاسة الحكومة أنه سيتم اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من يوم الأربعاء غرى تجويلية إلى غاية 31 من شهر أوت القادم. أوضحت أن العمل سيتم وفق التوقيت التالي من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الزوال، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد الزوال. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اجتماعا بشأن إيران سيعقد غدا في الدوحة دون ذكر المزيد من التفاصيل. هذا وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضران اجتماعا متوقعا مع إيران في الدوحة يوم غد الثلاثاء. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
0: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالاشتراك مع إذاعة الكاف تقدم

0: وعماد الوسلاتي في مسلسل فريقة.
1: فريقة
0: فريقة حوار عادل الخماسي عن رواية بوغريبة يا صاحبي لعبد المجيد الحواشي. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. إخراج عماد الوسلاتي.
2: يا عمتي أمريوم الغالية، صفي قلبك عاد وهيا معايا للكيف، أحضري عرس ولد خوك الكبير.
3: خويا الكبير وين أخوي؟ نسيت واش عمل فيا كي طلقت من هاك المي السماش، ها اللي هو عطاني لي غصب دون الرضا؟ وانا كيف صحتني من دار ربي وتبيع على خدي وعلى كتفي بنتي مازالت لحمة حمرة؟
2: الحكاية وفتة مريومة وفتة عمتي.
3: لا لا لا لا خي، قول الحكاية توا فين بدت. كان ما هربتش من بنيتي لتونس ولا رانيك الكلبة مطيشة في الدار
2: برا. عاد عمتي تجبداها سحري وبحري، بالله لا تحيري المواجهة. اسمع، والله العرس ما في حتى طعمه من غيرك يا مريوم الغالي.
3: اخي الحنان، لا بي فح الطنجرة. خلي في عرسك انت، لو سبعة ايام وسبعة ليالي نبدأ متحزمة بزوز حارم ونبيم وليك نبيم وليك.
2: ما لندبر لك راجل.
3: لا يزيني عيش ازي قال لك نين راجل، هيك راه الرجال مين هبت ودبت. سيب علي
2: به، خليني نهز زينوبة الأخرى معي للكيف، خليها تحضر العرس وتتعرف على مالها.
3: يا لخي دبر على روحك، باش يتقبض عليها هاك النمس ها ويغزها لي في الكيف. لا لا باب.
2: يا عمتي فكرتيني في النمس صاحبنا، راه توا في القهوة يستنى فيا عامل حالة.
3: بقلة لي خي، حتى ذاك البوهالي زاد عامل لها قيمة وقدر. يا راجل
2: بوهالي بالحق، تتفكري وش عملنا فيها عمتي لعليات سيد عمر، عملت العين البيضة في الفجر والدنيا ظلمة كيف مشينا نعبوا في الماء.
3: يا حصر على كل يمين، أنا هبناها وني وقت اللي عملت روحي روح وشبشبت شعري وبدلت صوتي وحسبت روحي روح عباسة بتاع الويل هبناها.

0: أي مسيو جاك أو مشروب العادة كيما تحب وتشتهي.
1: مغسي بيان هاميدو مغسي.
0: وهذه زادوا للشيخ عمار ليه وحكيمة تحبها شيخ.
2: ياتيك الصحة ياتيك زايد معك يا حميدو زايد يرحم على الجاية.
0: تعيش وترحم يا شيخ.
2: شوف ما تعدل لي راسي كانت خاصة نهار الخميس.
3: يا قهواجي
0: أوجيك أوجيك
3: دوين يا قهوة المحنونة.
0: ملا مناظر كل سوق وإحنا وحلين في صبة جديدة مش كيل ونوية.
1: وصى بالك هميد وصى بالك يهبوك يهبوك
2: يهبوك هميد ويهبوك ولا لا وسو. محلاه الكيف محلاه محلاه الكيف يبدا عامر وزاهي.
1: هاوي عمار يبدا عامر العنكوش.
2: لطف لطف لطف لطف هاك هاك اشرب الماء يا جاك اشرب الماء يا ودي اشرب الماء خلي يسرع عنكوش لا تراسيك توعش.
1: اه مون ديو
2: 10 سنين 10 سنين ما جبت الصابه كيف العام 1911 مبارك عزيز.
1: اوي عمار
2: ملي كمل البطاج وتفردت الناس الكل زدت الدنيا كثرت المحافل والعروسات والزرد.
1: عمار زغد
2: شي له بليلة
3: يا قواجي
0: اوجيك اوجيك
3: اش فيها خفيف القهوه المحنونه نتاعك.
0: اي حتى هي ما فهم تفضل تفضل سمعنا مع الناس قهوه
4: استنوا على الناس
0: طيب
3: تفضل كاو فيا
0: اي ساعه تفضل سي تفضل ملي دخلت وانت كل باب غير سي نصر ونمضى تفضل
1: اميدو وصابيرك اميدو وصابيرك.

0: النمسخة كما وصيتك، ملي تشوف أي حد أضرب لها تصفيرة.
1: أني حتى ناي في جرتك قعدت كان نزفر
0: النمس. وشكون عندي ناي
1: راس الهم داد عيش
0: عيش عيش بوسك عيش
1: تسيبني بعدني غادي. قالت بوس بوس كلفع بر التبر بوسها ونهانيك القوبع في راس الرقوب نعس
0: الزيت اشتوى متخرنين النمس نفديها لك.
1: هذاك كان تمنع من مبروك أخوه
0: النمس الحكاية حكاها للطرشة مني بوذنية. هي خي ما نعرفكش النسمة كي تهب في كيف تعرفها شرقية ولا غربية.
1: اي برا بركة برا هند هند هاني تبر تستنى فيك. اي مس بركة سهلتني عليك.
0: وش هي سهلتك وما تكلمتش زايد نمس؟ أطول رجع نقولك

0: وحشنا ويا ذابية.
1: هكا خليت عيني ظلمة. قعدت في تونس وعلاش مروح
2: يا تبريس؟ يا
1: عندك الحق، بنوي تونس عاد انواع واشكال.
2: يا غضابة، بنوي تونس الكل ما يجوش في شعرة من شعرات تبر الغالية.
1: كوني بالهف والكلام المعسول متاعك غني راك.
2: وجات راشي قلنا واش ويا تبر ناسك ضاموني، ما بنك وما بن ريحتك. غمضي غمضي عينيك.
1: يزي هالخمر يحشم.
2: واش ينحشم؟ غمضي عينيك.
1: أنا غمضت.
2: هلي عينيك؟
1: يا محليهم، ملا ريحة فيوحة.
2: قضيات جبتهم لك من تونس باش تحضري بهم لعرس ولد عمي بشير.
1: أسمع الحس.
2: مثم شي مثم شي، كلاب تنبع النمس يمكن.
1: كونش مبروك خويا جاي.
2: كلاله ما تخافيش، مبروك اليوم نهار سعدو. السوق والسواقة من الفجاري وهو يخدم على روح.
1: يسي عاد الخمري راه خويا.
2: باهي باهي ربي يدي. قولي لي عم العابد وينه؟
1: هبط للسوق، قال فما شكون مواعده من بر باش يعملوا طلع لفريقة يشروا القمح.
2: يشروا القمح معناه ناه وانتي يا تبر يا ركبة الضبي يا عين فرح الحمادة. الراح لي الراح
1: يا هشام.

0: اي اخوي او حلب ما بالريك وهاي قهوه خالصه من عندي وخليفتك على راسي.
1: يا وليد عمي يا وليد عمي هجموا علي هجمه واحده في الظلمه فقط نلقى روحي ملوح في الثنيه والشهات الف كانت ليهم بلعه.
0: ربي يعوض عليك وليد عمي كيف نراو نظيف كل عام فيها الوقت يبلينا ربي بزريعه من احسن الخطفه والغوره.
1: بالله يعوقه يقوقه في صحته ونظك ما عوقني في الشويات.
2: حميدو
0: او جايك يا شيخ
2: قول لي وش بيه السيد من يدخل هو يدعي؟
0: كالعاده شيخ مبروك العوق ولد العابد.
3: مبروك العوق نو
2: يا اليوم غاروا بالفجارة على السواقه في الخنقه.
3: مش عنده ساغين من اللي خرج من حبس الزيتون بعد عام غبطيه؟
2: اوي مسيو جاك اوي شوف العوق اسمه على جسمه حتى عرس ثلاث مرات وطلق والخلفه لا.
3: سينيور نكسين احنا سوغيكا
2: هلا غالب عظمه حارمه وبي ومصالحين وزيتوني ولد اصل اما شو بدنا نعمل النار تخلف الرمال.

0: ها وليدي مثبت روحك؟
1: القلب ما يريد يا أما
0: البناوي تجري وراك أكثرش من جنات بنت ميسيو جاك تعبدك عبادة.
1: لا عيني بجنات ولا بنات تستحرت بها يا أما، قلت لك منها نخلق الزين العربي وحده ماشي. ودحين كيلة قد وخد خزرة من عينها يا أما تطلعني للسماء وتنفضني.
0: الحقيقة متاع ربي وليدي ما عندي فيها ما نقول، أصل ومفصل، أما ما بعد برنا على برهم، لا هم منا ولا أنا منهم.
1: ما يهمنيش أصلها وفصلها، اللي يهمني حاجة واحدة، منها نخلق وبها نعيش.
0: وليدي عرشنا مليان بنويت قد وزين وأصل ومفصل، غير أنت قول إيه برك، واش عليك أنت تدلل وميمتك تنفذ.
1: لا لا يما، قال وليدي ركوبك على الملاح، قالوا باي الحب وين طاح.
0: على مراد الله وليدي، بين عليك مسحور وعينك ظلمة، برا عاد واش باش يمرقني من الشيخ عمار.
1: تمرقي يا يما تمرقي، هاي ماني وليدك يا يما، راهي هي حياتي، هي نفس اللي نتنفس فيه.
0: خمري وليدي بيك صعيب، خاصة وان اخواتها قطعية وسراق.
1: يا يما ماني وليدك تعليها هكا تصعبي فيها.
0: أحليلي نعلى وليدي مسحور بالحق.
1: اي مسحور وسحرتني بزينها وقدها وعينها،
0: هذيك هي الأخذة وليدي.
2: يا مخلوق وينك؟
0: هاو بيك جاء. اذكر السيد يهدف.
2: عبارة أبنتي وين؟
0: هاني هنا يا شيخ.
1: عبارة من يوليدك دبري راسك،
0: ستر ربي وكهو.
2: عبارة هاي جيتي سوا.
0: عبارة نهار لرقت على عبارة، هاني جاي يا شيخ.

0: زارتنا البركة يا حبارة، زارتنا البركة خيتي.
1: انت محلك البركة يا هلالة.
0: هاي قولي تاي ولا قهوة؟
1: لا لا لا لا لا تاي لا قهوة يا هلالة. حاجتي بقرجومتك برك
0: خيتي، هذا اللي بيك هلالة وقرجومتها على ذمتك. ويا الفارس يا
1: باب يرحم والديك ويرحم الجوف اللي جابك سويت في حقه. يرحم باباك اللي شرط قبل العرس على يونس راجلك باش تقعدي زهوانية وغناية في كل محفل.
0: خيتي اش خير من الزهو بالطرب، رانا تربينا عليه ونزهو في العباد وربي يجعلنا محل فرحة للناس الكل.
1: هذا كان وعلى جيتك.
2: كنتم مع
3: علي الخميري، فاطمة الصندي، نور الدين الهمامي، الأزهر الفرحاني، علي لندلسي، عبد الرزاق جبلة، فاطمة الحسنوي، عادل الخماسي، علي قياد، الطاهر الرضواني، محمد سفينة، عزيزة برباش، نزار بن بلقاسم، كمال بن جيمة، كريم الشنوفي، لخذيري نصيبية، إناس العماري، إيمان اليحيوي، سلاح العمدوني، ومنصف المعروفي.
2: ضيوف الشرف:
3: سلوى محمد، عزيزة بولابيار، وحيدة الدريدي، لطفي ناجح، وأنور العياشي. العازفون: محمد الهمامي، ناجح كريزي، إياد الشابي. تسجيل الموسيقى: هندا يونسي.
2: ساعد في الإخراج علي قياد، توظيب الإنتاج سلاح العمدوني، الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي. هذا العمل مهدى إلى روح الفنان محمد علي بالحارث.
3: مع تحيات عماد الوسلاتي.
4: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.
5: آراءكم، تعليقاتكم، ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف، إذاعة الكيف،
6: راديو كيف اف ام.
5: مقرين من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn.
7: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
8: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: وطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: من قصبة الكاف إلى ساحات التحرير، قصة نضال.
1: من هنا، من هذه الجبال الصخرية الشاهقة، انطلقت جذوة تغافل عنها التاريخ عام 1881. قوة من الفرسان تعدادها 400 من مختلف القبائل من شمال الكاف و1200 من المقاتلين المشاة من السرس ووردان والفرشيش وماجر وأولد مناع وأولد رزق وعرفة وجوين وجان ونبر وسيدي مدين ووتاسة والمالح وبرج المسعودي والمعاريف وحمام بياضة وغيرهم كثير من سكان الكاف. انتفضوا مع الأشراف ليقولوا لا للاستعمار الفرنسي القادم من الشرق الجزائري، بعد أن أحسن الجايد رشيد حاكم المدينة الاستسلام لهم مع عدد من المتواطئين برسائل سرية، وتعهدوا الدخول دون إهدار نقطة دم واحدة. إلا أن أهالي الكاف رفضوا وجودهم، وكان الكر والفر في جبال الدير ونبر، حيث كانت معركة عين حمام بنبر والدير بالكاف.
3: بلاد تونسية كل من الشمال إلى الجنوب انخرطت الكل في النضال ضد المستعمر الفرنسي بكل الأشكال. يعني هناك رفض تام للمستعمر، جميع الفئات الشعبية بالمواطنين العاديين بالمثقفين بالمناضلين المقاومين في الجبال كما الطرق الصوفية كلها كانت ملتحمة، كلها ساهمت في دفع الاستعمار الفرنسي.
4: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
1: بروح المبادرة والاستقلالية في التفكير والتخطيط، تميز صالح بن حمودة بن علي بن أحمد سليل الولي الصالح سيدي مدين الغربي التلمساني، أصيل منطقة سيدي مدين المحاذية لوتاسة والتابعة لمشيخة نبر، أحسن قيادة عدد من الغارات السريعة من هنا وهناك بجبال نبر والدير، وصعد نجمه قبل خروج علي بن عمار العيار من السجن، ولم ينتظر طويلاً للانخراط في المقاومة الشعبية المسلحة، بل إن صائفة 1881 كانت كافية لتبرز شخصيته القيادية في توحيد القبائل والعشائر وربط الصلة بزعمائها وتجميع الأسلحة والخيول والأموال والشروع في التدريب والحركة.
3: في البداية عند دخول الاستعمار الفرنسي الكاف مثل بقية المناطق، باعتبار أنه الاستعمار الفرنسي برا دخل من جندوبة والكاف. بالنسبة للكاف عن عديد الشهداء، بعض الوثائق تذكر مثلا الشيخ العياشي بن عمر، محمد بن بلقاسم بن بابري، إبراهيم بن شداد بن بابري، هذا ما في معركة في عين الحمام في نبر.
1: شهد النضال ضد المستعمر أشكالاً مختلفة، وأخذ من الوطن أبناء بررة أقسموا أن لن يغمض لهم جفن حتى يرحل عن أرضهم.
3: في إطار انتشار الوعي الوطني في صفوف الفلاحين وفي صفوف المثقفين في الكاف وانخراط جميع فئات المجتمع في النضال، كانت الكاف تمثل مركز سري للاجتماعات نتاع قادة نتاع الحركة الوطنية، خاصة في الثلاثينيات. الحين نحكوا على الحزب الجديد، وعنا حتى في كتاب هذه تونس لحبيب ثامر، حبيب ثامر القائد التاريخي للحركة الوطنية، يحكي يعني على عام 37 على اعتقال القادة كما صالح بن يوسف وكما الهادي نويرة في ولاية الكاف. بعد الفترة نتاع الانفراج بينهم بين السلطات الاستعمارية في فترة حكومة الجبهة الشعبية، كي رجعت فرنسا للحملة نتاع الاعتقالات انطلقت من ولاية الكاف، لأن ولاية الكاف احتضنت اجتماعات سرية للقادة الوطنيين. كذلك انطلقت صحيفة نضالية سرية كانت تسمى الهلال، مثلت دعم للحركة الوطنية وكانت تحت التصرف الطيب المهيري بمساعدة نور الدين القماطي. نور الدين القماطي بين ذفرين، هذا يعني شخصية تعود يعني أصولها إلى جهة الكاف.
1: إن الإحساس بالوطنية والوعي بالنضال لم يكن يحتمل ثقافة أو علما، بل كان حب هذا التراب يكفي. هندة بنت التيرزي بن سالم بن علي بن جويدر والمعروف بالتيرزي الجريدي تتحدث على لسان والدها.
5: بابا من نفطة كان تاجر متاع دقلة، يجي للكيف يقعد أشهر. جت معاه زوجته، ولدت جابت بابا بقى في الكيف، وهو شاب دخل يخدم مع عكاشة حجام في الكيف معروف، تتلم عنده الشخصيات وتتلم عنده عيال البلاد وتصير حوارات ونقاشات على الوضعية هذيك في البلاد اللي كان استعمار، وكانت العباد معناها متشنجة. بابا كان يراقب، كان يشوف في برشا حاجات مش عجباته، وكان هو يحس في روحه يحب ينتمي للمجموعات ذي وللقيادات ذي. وقتها قرر باش ينخرط في الحركة الدستورية عام 1946 تحت إشراف السيد صالح عايش رئيس الجامعة الدستورية في ذلك الوقت. وفي 1951 وقع مؤتمر الشعبة الدستورية واللي ترأسه عبد الستار بن علي، وقتها بدأ العمل الإيجابي.
1: بوبكر بن صالح بالحاج بدر رجل 90 عاما ظل صامدا قويا، لم تهزم جسده الرصاصة القابعة آثارها في رجليه ولا الأيام الحالكة بين الجبال ووديان السرس. لم تكن الحياة سهلة ولا النضال أيضا، انخرط الجميع دون اختيار، فالوطن كالعرض لا شرف من دونه.
6: نمشوا للجبال ونضيقوا في الاستعمار، كانت القوات متاع فرنسا وجدرمية هم اللي يطلعوا هم اللي يفركتوا، ندنوا عليهم بالحجر ما يشوفوناش، البلاد واعرة يرجعوا ساعة ساعة نضربوا الكراهب متاعهم يرجعوا وظلي يفتشوا علينا ما يلقوناش. عام 55 هزوني فرنسا باش نزلوني وباش يهزوني بالقوة، وهزوني بالقوة.
3: بعض يعني الطرق الصوفية ساهمت في نشر الوعي الوطني وساهمت في دعم النضال. سيد علي بن عيسى 9 سنوات سجن لأنه دعا إلى المقاومة ضد الاستعمار. هناك وثيقة موجودة هي في الكياف ومعروفة على الشيخ الهراغي كيفاش كان من ضمن الأشخاص اللي كانوا يجمع في التبرعات للحزب الجديد، يعني فما وثيقة بالأسامي يشكون لتبرع للحزب إلى غير ذلك. كل هذه الوقائع تبرز أن الكياف كانت في قلب العمل السياسي للحركة الوطنية التونسية.
1: الحياة والموت يتساويان أمام ذرة من تراب هذا الوطن، والثمن غال، فإما أن تعذب وتصلب أو تموت أو يموت من نحب.
5: بابا ولا الوالد الله يرحمه كان هو من بين العباد اللي قاعدة تنفذ في اللي قاعدة تقوم به القيادات العليا. وقت كان يجي بورقيبة وكانت هو اللي يقود للاجتماعات ويعطي تعليمات ويعطي أوامر، هما مش ينفذوا بالطبيعة، وهم يقسموا رواحهم وناس أخرى تطلع للميدان من مناشير، من شراء الأسلحة، من شراء الخراطيش، من الاتصال بالشعب وتوعيته بالظروف المعيشية اللي تعيشها. وصلت الحدود لعباد فقر مدقع، معناها قال لهم يلزمنا ندافعوا على ثرواتنا، ندافعوا على بلادنا بكل ما أتينا من قوة.
6: ثم اللي يسير فينا نمشوا بالتعليمات يقول لك معناها استعمار أو باش يجي من هنا كان يلزم تخرج البقعة الفلانية، نحن نشدوا الرد قدام اللي يجي نقلقوه بالكرتوش ونحن بالحجر، تمعنا سلاح سيفيل ساعة ساعة نضربوا به نتنقلوا. ليس هذا بلاد واعري، جبل واعري، عندك معازل زاد كيف كيف، عندك بصلاح عريانة شوية بخايا واعرة الدواميس تنقلوا فيها، عندك جبل كبوش.
5: كانوا يخدموا بصدق، منهم مرة بعثوه مش يجيب صندوق متاع خراطيش من تالة إلى الكيف، سلمها من طرف إبراهيم الخميسي عضو الجامعة الدستورية، وجاب الصندوق ذا ليلتها بيت في الجبل خطر الدوريات والجيش متاع المستعمر قاعد يدور في كل بلاصة.
6: كنا نحاربوا بالحجر بعد فنتي تحملنا السلاح.
1: إن النضال لا يعرف حواجز جغرافية، فأينما كان العدو وجدت المقاومة.
5: عام 1951 قاموا بمظاهرة كبيرة وكان جل أفرادها مسلحين. وقتها ألقي القبض على بعض المناضلين وكان الوالد بيناتهم، ونقلوهم محتشد جلال ببنقردان، وقع بطبيعة تعذيبهم والتنكيل بيهم. في 25 مايو 1952 أطلق سراحه، صارت انتخابات بلدية وقعت تصدي لها من طرف المناضلين ذوما والحزب بأوامر من القيادة العليا. وقتها وقع إبعاده سيدي وزيد.
3: ما نجموش ننسوا المناضل البازمي. صحيح هو البازمي أسير البازمي يعني ولاية قبلي، لكن تواجد متاعه كان في الكاف والنضال متاعه تركز في ولاية الكاف، وتم يعني قتله في منطقة فزارة وديال القلاع الزعترية في مدين. حتى الصحف الفرنسية كتبت عليه برشا كيفاش أعطيت الأوامر لضرورة يعني تصفية البازمي، الثقل متاعه يعني ضد الاستعمار الفرنسي. لكن هذا ما يعنيش اللي عنا ثنا عناصر من كيف التحقت بالمقاومة في العديد من المناطق في بلاد تونسية. ومعركة سيدي عيش الثاني في 21-22 نوفمبر 54 خير دليل، وتذكر المصادر يعني قائمة من المقاتلين من السرس من التجروين من الكسور التحقوا بالمقاومة. المقاومة ما كانش عندها حدود جغرافية معينة كيف ماضلت، وكانت في قلب النضال يعني خاصة الكفاح المسلح في التل الغربي وفي البلاد التونسية بصفة عامة.
1: الطاوس زوجة لزهر الشرايتي لاذت بأهلها في منطقة بوصليعة من مدينة السرس، ولكن التعذيب طالها. ففي إحدى جلسات الاستماع بهيئة الحقيقة والكرامة استذكرت رحلتها من السرس إلى الكاف حد الألم.
7: الجدرمية متاع الكاف رم حاملين فيه، رم يهزوني وربطيني ويضربوا فيه وعملي لي السيلون على كتافي وحطوا لي مسطرة على ركابية، ساعة ساعة يضربوني بالكره يضربوني بالكره كم أنا نعيط بالماء قطر علي بارد عملوا فيه هما المجعق ومن الموت بين دار عمتي وجبل ويد كبير بالماء قولوا له ويد تاسع كيعطنا في شطر الويد أحجار وماء عفست على حجرة شرحتني في صبعي حيط أنا عيطت وهما سمعوا هو شاعل في دوبركي شاعل باش يشوفني هما يضرب على كالضوة ذاك يضربوني على ساقي لا ركبتي بك الرصاص تخلي فركابية.
1: فكما كانت الطاوس الشرايتي تحمي زوجها وتساعده على النضال دون أن تكون عبئا في حياته، كانت مهنية

0: الجلاد. هكذا صاغ تيرزيغويدر صرخته كما لو كان معنا.
1: وقت شدوني عذبوني، عذبوني ياسر. لقيت اضطهاد كبير ومعاملة سيئة، تعذبت برشا. واللي عذبني نتفكره وعمري ما ننساه. يقولوا له بشير المرابط، الجلاد اللي تفنن في تعذيبي جردني من حواجي، حواجي الكل، خلاني عريان قدامهم، لكن حب الوطن كان سترتي وبرنوسي. نكل بيا وربطني من يدي وساقيا وصلبني على راسي، كان يضرب وين جاء، لا شفقة ولا رحمة. وين ندوخ ونفقد الوعي يحبس، وين نفيق يرجع يعاود من جديد بحقد وبغل وبكره للناس اللي يعتبرهم أعداء. في الحقيقة كنا أعداء، لكن للذل وللخنوع وللاستعمار، وكنا أصحاب للحرية والاستقلال ولبلادنا تونس. ولو مش حالتي الصحية شفعت لي، راهم ما سيبونيش. وقت اللي خرجت كان عندي سقوط في بدني وصدري. بالطبيعة هزوني أصحابي المقاومين واختفيت على انظار لمدة معينة في العاصمة. واللي عالجني هو الدكتور كمون، حتى بريت ورجعت الكاف. وبالطبيعة ما شعفتش لا على الكفاح ولا على النضال.
2: الوطن يا ابني الوطن غالي ترابا.
0: عاشوا لهذا الوطن وأحبوا ترابه، مات من مات وبقي منهم من بقي على قيد الحياة، غرف من غرف وبقي آخرون على الربوة ينتظرون. إنه الإحساس بالضيم، كانوا يعتقدون أن أبناء الغد سيعترفون بجميل من ضحى بحياته وببعض من جسده ليمروا إلى بر الأمان. ولكن
3: أنا تو مضى كفاح متاعي من 51، ما سماش عيني بي، حقي قاعد مظلوم، عندي رخصة متاع الواجهة من 74 في الخزينة ومدرقينها التو، وعندي منحة متاع العويتي، عندي متاع باهي لدغم، عندي متاع الموج السليل، عندي متاع الطيب المهيري، عندي الدنيا كل كل نعم عليا، وكل قالوا استحقي يرجعوها للولاية، لهنا كان الولاية تبرك ما تمشي لهذه ساعة، وراخي عندهم والملفات متاعي عندهم، ويعرف المقاوم ومناضل. أنا طلعت في الرايد الرسمي في المعتمد السر، أنا تفاحت ياسر بنت قوي، تعبت ياسر، تعبت ياسر.
4: تيرزي بن سالم بن علي قويدر ما تحصل على حتى حاجة معناها نحبها شرفية، ماهيش حاجة مادية، نحن نحبوا حاجة شرفية، مثلا نهج تخلد له اسمه.

0: ساهم في تأثيث هذا الوثائقي المناضل ببكر بن صالح بالحاج بدر، هند جويدر ابنة المناضل التارزي بن سالم بن عليا بن جويدر، الأستاذ حاتم العبيدي أستاذ التاريخ والجغرافيا، كمال ستيري في تجسيد لشخصية التارزي جويدر، العربي الصغيري رئيس جمعية الوفاة لمقاومي ومناضلي الحركة الوطنية، موسيقى الشارة أنس الزمالي، إعداد وتقديم سندس مسعاوي، إخراج هند اليونسي.
1: حماة وطن،
2: حماة وطن،
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال، هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الخامسة مساء.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. كشفت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري أن الكمية المجمعة من الحبوب على الصعيد الوطني بلغت إلى حد الآن حوالي 7 ملايين قنطار، منها 6.6 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك المجمعة بمراكز التجميع، إلى جانب نحو 350 ألف قنطار من البذور الممتازة الخامة التي يتم تجميعها مباشرة لدى شركات إنتاج البذور. دعت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب عديد الفلاحين عند تسليم محاصيلهم بمراكز التجميع إلى تسجيل حاجياتهم المستقبلية من مختلف أصناف البذور بما يساعد على ضبط حصص الولايات وفق الاحتياجات الفعلية خلال الموسم الفلاحي المقبل. تابع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزدين بشيخ اليوم بضيعة السمان بباجة الجنوبية تقدم موسم حصاد الحبوب بباجة، كما طلع على عمليات التجميع والتعيير للحبوب. هذا وقد تقدم موسم الحصاد بجهة باجة بنسبة 60%، وتوقعت المصالح الفلاحية في عرض قدمته اليوم تحقيق إنتاج قياسي للحبوب يقدر ب3.8 مليون قنطار. تم اليوم تركيز حظيرة أشغال سد الرغاي بغردمة من ولاية جندوبة بطاقة استيعاب 30 مليون متر مكعب وباعتمادات بقيمة قرابة 251 مليون دينار بهدف توفير مياه الشرب لفائدة 100,000 مواطن، إلى جانب تدعيم منظومة مياه الري وحماية المنطقة من الفيضانات. التقى اليوم رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة بقصر باردو أعضاء المجالس المحلية بكل من سليان الشمالية وسليان الجنوبية وبرقوة بحضور النائب عن الجهة بسمة الهمامية. هذا وقد عبر أعضاء المجالس المحلية بجهة سليانة عن أملهم في أن يجسم مخطط التنمية 2026-2030 انتظارات الجهة وطموحات متساكنيها، وقد تطرقوا إلى مسألة نقص مياه الصالح حال الشرب وتردي البنية التحتية، معتبرين أن الحلول متوفرة لتجاوز إشكال التزود بالمياه لا سيما في ظل وجود عيون طبيعية بالجهة وإمكانية إنجاز سد بما يساهم في تأمين الموارد المائية وتعزيز التنمية. قال الرئيس الأمريكي إن اجتماعا بشأن إيران سيعقد غدا في الدوحة، كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه سيتم وصلة النقاش حول مذكرة التفاهم، وعلى هامش تلك المحادثات رفيعة المستوى ستعقد محادثات فنية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: آشوی سیف،
1: آشوی سیف،
0: آشوی سیف،
1: آشوی سیف
0: على موجات
1: إذاعة الكيف.

مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين اللي التحقتوا بنا الآن على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف، أولى منوعاتنا الصيفية في شبكة صيف 2026. شوية صيف تنطلق اليوم الاثنين 29 جوان 2026. كالعادة أنا مانيش باش نغير العادة متاعي، باش نبقاو مع مختلف الفقرات اللي عودتكم بها في نبض المساء باش تتحول لها شوية صيف. أكيد باش تكون فقرات متنوعة أكثر، هذايا سي سيغ و سارتان، باش نتحطوا الجانب، باش نكونوا متفقين انه الجانب الثقافي باش يكون هو الطاغي في حلقتنا في المنوعه نتاعنا، باش يكون المشهد الثقافي هو اللي طاغي في عشويه سيف. عندنا الفقرات نتاعنا القاره، فما من جمله الفقرات القاره واللي يتم اعادتها بالنسبه لهذه العشويه، عندنا بالنسبه لثنيه زينه هذه اعاده لزميلنا توفيق الشيرني، عندنا الليالي المهرجانات، وعندنا جديد الرياضه، عندنا انشطه المصائف والكشافه، عندنا صيف امن هذه مع رفيق القاسمي، عندنا وثيقتك بسهولة هذه زادة باش تكون حاضرة معنا في البارتي متاع الإعادة، وبتبيع استضافات ثقافية فنية ومحطات خارجية. إن شاء الله اليوم باش تكون لنا محطة خارجية مع هشام الصغيري من جندوبة، باش نكونوا حاضرين على انطلاق مهرجان الجاز بتبرقة. وانا كنت باش نتحدث علي لأنه البارح سبقوني الزملاء واتحدثوا على الانطلاقة الرسمية والفعلية لمهرجان الجاز بتبرقة. هذوما هما الأخبار، هذوما هما الأهم المواعيد اللي إن شاء الله باش نتحدثوا فيها بالنسبة لهذه الأمسية. موعد آخر باش يكون زادة مع أهم المحطات الغنائية اللي حضرت لكم لهذه الأمسية.

هيت نبداو. انا الحقيقه راهو انا جو سوي كونتر اي اعاده خاصه لتوسكي اوتنتيك للعيسويه نتاعنا، لكن ميسالش الاعاده هذه حلوه شبابيه باش نبداو بها اللقاء نتاعنا. عيسويه الكيف وبعداش تو نمشيو للعيسويه الاوتنتيك نتاعنا اللي انا نحبها ونتصوره انه برشا ناس يحبوها. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، شباب اللي يحب الجديد اللي يحب الايقاع والقديم كيفي لانسين ايكول، اتنسوا مع بعضنا الاغنيات اللي انا حضرتهم لكم.

0: الإيقاعات نتاعنا هذه هي الأنغام اللي نعيشكم فيها، فيها شوية السيف. مازلنا مواصلين، مازلنا مواصلين مع إيقاعاتنا مع القديم مع التراث، لكن هيت نعملوا وقفة أولية، هيت إعادة. هي فما الزميلة توفيق شيرني عاملنا هكا كيما سبوت صغيرة حلو اسمه ثنية زينة، يتعدى ديما في الماتينال، لكن نعاودوا نسمعوا ميسيرش في الإعادة إفادة، نسمعوها مع بعضنا ثم نكمل مع عيساوية الكيف. ثنية زينة مع توفيق الشرني.
1: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين. اليوم حديثنا باش يكون على عدم ارتداء الخوذة لسواق الدراجات النارية وتأثيرات السلبية. هذا على كل شيء حضر معنا سي أيمن الحكيمي مدير إقليم الشمال الغربي للمرصد الوطني للمرور. سيد العقيد مرحبا بك.
2: تحية طيبة سي توفيق ليك ولكل إطار عام بإذاعة كاف وكافة المستمعين.
1: ارتداء الخوذة سي أيمن والتأثيرات السلبية.
2: أكيد سي توفيق نعرف الكل في الصيف تكسر الدرجات النارية، تكسر معها ظواهر كثيرة كيما السرعة، كيف رفع العجلات، كيف الأسعار في الشوارع. برش الشباب يشوفوها متعة، أما في الحقيقة تنجم تولي سبب في حوادث خطيرة وتنجم تكلف الإنسان حياته. الكاسك مش حاجة نلبسوها على خاطر القانون فقط، هي وسيلة تحمي الراس وتنجم تنقص برشا من خطر الإصابات الخطيرة وكذلك الوفاة وقت اللي يصير الأكسيدان. أما دراسات بينت كي تلبس الكاسك راه ينقص 40% في سبب الوفاة والإصابات الخطيرة في الراس. المشكل اللي بعض الشباب أو سائق الدراجات النارية بصفة عامة يقولوا لك أنا قريب هني نجري بشوية الكاسك تقلقني، أما الحد راه ما يشاورش حتى حد، ينجم يصير في أي لحظة وحتى في أقرب المسافات. ونأكد أنه الاستعراض في الطريق ماهوش بطولة، البطولة الصحيحة كيف نحافظوا على حياتنا وحلقوا على حياة اللي معانا، خاطر غلطة بثواني تنجم تخلي إنسان يندم طول عمره. ورسالتي لكل ركاب الدراجات النارية أنهم يلبسوا الكاسك، يحترموا قوانين الطريق، يخلوا السلامة قبل كل شيء، خطر حياتك أغلى من أي استعراض.
1: الغلطة على الدراجة النارية سومها غالي سي أيمن، لأن السائق هو أول واحد معرض للخطر وهو العنصر الأضعف وهو المتضرر الأكبر. أذاك علاش نقول لكم سوق موتورك أمر بالك على حياتك وثنيتكم زينة.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرني. هو بالحق إن شاء الله ثنيتكم زينة، كل عفوا كل من هو الآن وراء مقود السيارة ردوا بالكم يسخطوه سبيان، وأنه نعاودوا هالومضة هذية خاصة الومضة اللي تهم أصحاب الدرجات النارية اللي كاسك سخطوه الخوضة أنه راهي إجبارية، لأنه اليوم سمعتوا أنه البارح كان حادث مرور قاتل لشاب غيانكو أنه يسوق في يعني الموتور متاعه ما كانش حامل الخوضة متاعه فتكلفت له بحياته. هذيك علاش ونعرفوا أنه الصيف تكثر فيه المناسبات وتكثر فيه الجري والمجاوزات الممنوعة، هذيك علاش احنا باش نكثفوا راهو الحقيقة من هالومضات التحسيسية على قد ما نكثفوا، على قد ما أنه إن شاء الله تكون توصل للمواطن للمتلقي للسائق أنه باش يرد بال، وإن شاء الله فعلا إن شاء الله ثنيتكم زينة وردوا بكم على رواحكم.

0: الكاف.
1: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
2: مرحبا بكم، مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بكل من يلتقط في موجاتنا، موجات إذاعة الكيف، سواء بالراديو العادي على 88.6، على 96.8، الذبذبات اللي تعودتوا بيها، واللي يلتقط فينا زادة على الموقع متاعنا الإلكتروني، يلتقط فينا بالإنترنت داخل تونس وخارج تونس. هيت نهزكم قبل ما دخلوا مع ضيوفنا، هيت نهزكم لنسخة ثانية لجاهزية مناخ الأعمال، فما نقاط باش نقراها لكم قدمها المدير العام للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية في التصريح ليه اليوم. قال وأن مؤشرات أرقام الصمود الاقتصادي الإيجابية والأكثر من المتوسط دليل على أنه رغم الضغوطات ورغم التحولات العالمية فإنه الاقتصاد التونسي أبدى قدرة على الصمود تجاه الصدمات وحافظ على التوازن وحاول مواكبة التطورات حسب تصريحه على هامش منتدى صحيفة يونيفيرس نيوز بعنوان تونس تنين المتوسط حقيقة ممكنة أم طموح. مؤشر التجديد العالمي يبرز أن تونس تحظى بمراتب متميزة بالنظر إلى عدة معايير، منها المعايير هذه منها كفاءة رأس المال البشري اللي يقر بها المستثمرون الأجانب. موقع تونس الجغرافي البنك الدولي أبرز أن هناك هوامش للتحسين على مستوى المؤشرات اللوجستية منها المتعلقة بخدمات المواني شركات العمومية، إلى جانب مؤشرات التنافسية الجملية ممارسة مناخ الأعمال اللي توقف منذ سنة 2020. طبعا 6 سنين لكن رجعنا لحقيقة من قلب البنك الدولي اللي

قد إيجابية تمل أعلن عليها في منتدى تونس للاستثمار، منها إطلاق منصة الاستثمار، أحداث المؤسسة، تكريس الترابط البيني بين مختلف الهياكل، رخص البناء على مستوى البلديات، شؤون المحلية، استعمال الاستثمار في الطاقات المتجددة، هذايا من أجل تقليص العجز الطاقي وإعطاء تراخيص للتقدم في هذا الاتجاه وإلغاء عدة تراخيص إدارية وتعويضها بكراسة شروط لتقليص البيروقراطية المقيتة هذه اللي ما زالت تتبع فينا، البيروقراطية الإدارية وثقل الإجراءات. إن شاء الله أنا الحقيقة تعمدت أنه نقرأ التقرير هذه في نسخته الثانية، وإن شاء الله كيف ما جاء في العنوان جاهزية مناخ الأعمال، إن شاء الله إن شاء الله تونس احنا راهو وقت نقرأ مثل هالنقاط هذه، حتى وأنه تكون عنا دفعة، تكون عنا يعني الجاهزية أن تونس غدوة باش تكون خير، أن تونس فيها عنا أمل من خلال هل الجاهزية هذه في الاقتصاد، في الاجتماع، في عديد الميادين اللي ملغزمه في الفترة الأخيرة حسينا وأنه تراجعنا فيهم برشا، لكن ديما نقول وأنه الأمل موجود اليوم، الأمل في أنه غدوة خير وغدوة باش يكون أحسن لبلادنا. 37 دقيقة بعد الخامسة مساء نواصل مع أنغام.

Voilà, حبيت انه البروميير بارتي من شويه تيف انها تكون 100% اغاني وكنحاولوا بين الاغاني اغاني زمن الجميل والاغاني هذيا بالاي اي بالذكاء الاصطناعي اللي طالع على موضه توا. نحاولوا انه نقدم لكم هكا وهكا نستناو مواد نشره اولى بيتو نشره ثانيه للاخبار ثم ندخلوا مع ضيوفنا. سعيدة جدا النشرة الثالثة به النشرة الثالثة ما تغشوش عليا النشرة الثالثة اعذروا شوية انه ساعات واحد هكا يخرج على الطريق الصحيح. ايش كنا نقوله؟ قلنا وانه بعد الستة بعد نشرة الثالثة للأخبار انه باش يرجع لنا دكتور حاتم بن يوسف مختص في العلاج الوقائي وطب الصحه الطبيعيه. على شو باش يحدثنا اليوم دكتور حاتم بن يوسف؟ باش نرجعوا باش نتحطوا في السيف وفما الهوس بالسمر بادي والهوس بالريجيم. اكثر ناس انا اكد لكم وانه الريجيم الكلمه هذه تتعاود والهوس بالريجيم وقت يدخل السيف الوقت نفكروا انه باش نردوا بين على ماكلتنا انه يلزمنا ناكل وكل هيلثي، لكن هذاك الكل راهو في مخاخنا في التطبيق ما فماش حتى ماكله هيلثي مع الجازوز مع الافراح مع الحلويات مع الكسكسي مع الدلاع ما فماش سمر بادي. اليوم باش نتحطوا على التيم هذا جوستومون بعلاقه مع الصيف، كيفاش نحضروا الكور نتاعنا كومون بريباري نوتر كور للصيف بنا وناتوريل بطريقه الطبيعيه. على كل ابقوا معنا باش يعطيكم بعد السادسه كما قلت الدكتور حاتم بن يوسف باش يعطيكم لي زاستيوس باش يعطيكم الطريقه السهله والطريقه السليمه الطريقه الطبيعيه، لانه الدكتور حاتم بن يوسف هو سيت ناتوروبات باش يقدم لنا اكثر باش نقربوا اكثر للطبيعه ونحاولوا انه تكون ماكلتنا طبيعية أكثر ما يمكن في الصيف وغير الصيف الحقيقة. سينو باش نتحطوا على غدوة 30 جوان آخر أجل هي ترشح لجائزة أبو القاسم الشابي للأدب العربي، باش نتحطوا عن تظاهرة تغيرات مسرحية من 29 جوان إلى غاية 5 جويليا بمدينة الثقافة شادلي القليبي، باش نتحطوا عن المندوبية الجهوية للتربية بمدنين اللي تتسلم معدات وكتب مطالعة من المنظمة الدولية للهجرة وترسيخ الثقافة ثقافة الكتاب ودعم الأنشطة الرقمية. على ذكر ترسيخ ثقافة الكتاب، احنا اليوم زاد الركن متاع كتاب الأسبوع مازال متواصل معنا الساعة الثانية باش تكون حاضرة معنا صديقتنا ريم الكافي ودينا محملة بكتاب جديد بالنسبة لهذه الأمسية. نلقاكم في ساعتنا الثانية من عشوية صيفها.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: إشهار.
2: تتذكر صوت البحر والموجة كي تضرب على الحجر، الجمرة كي تذوي شوارحها والساكسوفون يغني على مسرحها. من البازيليك بدأت حكايتها، بعد غياب مهرجان جاز بتبرقة من 2 إلى 9 جويلية بمسرح البحر. تبرقة تغني جاز.
1: إشهار.
3: السادسة مساء.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: أسعد الله مساءكم مستمعين، أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: وزير الفلاحة يتابع موسم حصاد الحبوب بولاية باجة، والكمية المجمعة على الصعيد الوطني تبلغ إلى غاية 28 من جوان الجاري 7 ملايين قنطار. مطالبة بإيجاد حلول عاجلة للانقطاعات المتكررة لمياه الشرب بمدينة سليانة. تركز حاضرة أشغال سد الرغي بغاردمة بطاقة استيعاب 30 مليون متر مكعب من المياه. في تفاصيل النشرة، كشفت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري أن الكميات المجمعة من الحبوب على الصعيد الوطني بلغت إلى حد الآن حوالي 7 ملايين قنطار، منها 6.6 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك المجمعة بمراكز التجميع، إلى جانب نحو 350 ألف قنطار من البذور الممتازة الخامة التي يتم تجميعها مباشرة لدى شركات إنتاج الحبوب. وفيما يتعلق بالتحضيرات للموسم الفلاحي المقبل، أكدت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب أن الهدف خلال الموسم المقبل هو توفير ما لا يقل عن 525 ألف قنطار من البذور، مع إمكانية تجاوز هذا الرقم خاصة في ظل التوسع في المساحات المخصصة لإنتاج البذور. ودعت بن حديد الفلاحين عند تسليم محاصيلهم بمراكز التجميع إلى تسجيل حاجياتهم المستقبلية من مختلف أصناف البذور، بما يساعد على ضبط حصص الولايات وفق الاحتياجات الفعلية، كما أوصتهم بالاحتفاظ بتذكرة الوزن وبطاقة التحليل والعينة عند تسليم المحصول تحسبا لأي طارئ، مع الالتزام بإجراءات الوقاية من الحرائق. تابع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ اليوم بضيعة السمان بباجة الجنوبية تقدم موسم حصاد الحبوب بولاية باجة، كما اطلع على عملية التجميع والتعيير للحبوب. هذا وقد تقدم موسم الحصاد بولاية باجة بنسبة 60%، وتوقعت المصالح الفلاحية في عرض قدمته اليوم تحقيق إنتاج قياسي للحبوب يقدر ب 3.8 مليون قنطار مقارنة ب 3.6 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي المنقضي. وقد أعلن رئيس دائرة الإنتاج النباتية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة ناصر الشمروخي في تصريح للزميل ناجي الخلولية أنه إلى غاية 28 من جوان الجارية قد تم تجميع 1,500,000 قنطار من حبوب الاستهلاك بباجة، مبينا أن مساحات الحبوب التي تم إنجازها تبلغ 155,000 هكتار.
5: عملية التجميع إلى حد 28 جوان 2026 جمعنا حوالي 1,500,000 قنطار، فيها البذور وفيها حبوب الاستهلاك. بالنسبة للبذور تقريبا حوالي 160,000 هكتار، والبقية هي حبوب استهلاك قمح صلب نصيب 11,130، وفيها قمح لين وفيها شعير وفيها تريكتان. نسبة تقدم الحصاد في المجمل تقريب حوالي 60%، والعملية متواصلة بنسق صعود. عملية التجميع يوميا قاعدة تتزايد كل يوم. المعتمدين بالشمالية اللي هي موسم الحصاد يعتبر فيها موسم الحصاد هام، هي مازالت ما تقدمتش برشا. جنوب الولاية هو اللي يتقدم بنسبة هامة برشا. حاليا ولاية باجة هي في المرتبة الأولى على مستوى التجميع على مستوى الوطني. والعملية الإجلال الحقيقة ماشية بشوية، خاطر احنا التخزين عندنا 3 ملايين مخزنوها بأريحية، دونك الحقيقة التخزين ما عندناش فيه إشكالية.
3: إلى ولاية سليانة أين تقدم موسم الحصاد بنسبة 46%، حيث بلغت الكميات المجمعة من الحبوب إلى غاية اليوم قرابة 900,000 قنطار، وفق ما أكده رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة محمد طهر عزوز، مشيرا إلى عدم تسجيل اكتظاظ بمراكز التجميع.
1: تقدم حصاد بولاية سليانة في حدود 46%، الكميات المجمعة في حدود 900,000 قنطار، 387,000 قنطار من قمح صلب، 130,500 قنطار قمح لاين، و 381,000 قنطار من مد التشعير، 1,350 قنطار من مد التريتيكال. بالنسبة لعملية التجميع بعد تصير بأمور معناتها طبيعية عادية، ما شدناش اكتظاظ على غرار السنوات الفارطة، هذا كله راجع لتغافر كيف الجهود منذ الأيام الأولى لأيام التجميع خلقنا فيه إصدار دون الإجلاء. كذلك مركزين مع المراكز اللي عندهم طاقة خزن محدودة واللي هم فيهم ديناميكية وحركية كبيرة متاع التجميع، سالتين عليهم تاع الحقيقة الأدوية معناتها اللي هم ما نعطيهم الأولوية المطلقة في عملية الإجلاء، وهذاك علاش اللي نحن لحد الآن تقريبا ما شدناش اكتظاظ ولا مشاكل على مستوى عملية التجميع.
3: التقى رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة اليوم بقصر باردو أعضاء المجالس المحلية بكل من سليانة الشمالية وسليانة الجنوبية وبرقو بحضور النائب عن الجهة بسمة الهمامية. وعبر أعضاء المجالس المحلية بجهة سليانة عن أملهم في أن يجسم مخطط التنمية 2026-2030 انتظارات الجهة وطموحات متساكنيها، داعين إلى معالجة الإشكاليات التنموية في إطار رؤية شمولية. هذا وتطرق أعضاء المجالس المحلية إلى مسألة نقص المياه الصالحة للشرب وتردي البنية التحتية، معتبرين أن الحلول متوفرة لتجاوز إشكال التزود بالمياه لا سيما في ظل وجود عيون طبيعية بالجهة وإمكانية إنجاز سد بما يساهم في تأمين الموارد المائية وتعزيز التنمية. كما شددوا على ضرورة تهيئة عدد من المسالك والطرقات بما يحسن ظروف عيش المواطنين وييسر تنقلهم فضلا عن استقطاب الاستثمارات وبعث المشاريع. وقد أثار أعضاء المجالس المحلية جملة من الإشكاليات الأخرى من بينها تراجع جودة الخدمات ببعض المرافق العمومية والنقص في تجهيزات المؤسسات الصحية وغياب عدد من الفضاءات الثقافية والترفيهية، مبرزين أن معالجة هذه النقائص تمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة وتثبيت المواطنين بمناطقهم. بولاية سليانة دائما، حيث عبر اليوم عدد من المواطنين بمدينة سليانة خلال وقفة احتجاجية أمام مقر إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن استيائهم من الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب لفترات طويلة من اليوم تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة والمطالبة بإيجاد حلول عاجلة. وفي هذا السياق أوضح رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسليانة بهاء الدين المحمدية أن الجهة تشهد عجزا في الموارد المائية ب 25 لترا في الثانية، وأن حاجيات الجهة تقدر ب 120 لترا في الثانية، غير أن الموارد المائية المتاحة حاليا في هبوط. وكشف ذات المصدر أنه سيتم تدعيم الموارد المائية بمدينة سليانة بعد ربط البئر العميقة عين بابوش بجامة التابعة لمعتمدية سليانة الشمالية، حيث بلغت نسبة تقدم أشغالها 95%، ومن المنتظر أن تدخل حيز الاستغلال خلال الأسبوع الأول من شهر جويليا القادم. وأكد المحمدي أن هذه البئر ستساهم في التخفيض من الاضطرابات خاصة في الأحياء العليا كحي الرياض وحي الأنس وحي مرابط. تم اليوم تركيز حظيرة أشغال سد الرغايب بغردمة من ولاية جندوبة بطاقة استيعاب 30 مليون متر مكعب وباعتمادات بقيمة قرابة 251 مليون دينار، وذلك بهدف توفير مياه الشرب لفائدة 100,000 مواطن، إلى جانب تدعيم منظومة مياه الري وحماية المنطقة من الفيضانات. النائب عن ولاية جندوبة بمجلس نواب الشعب رؤوف الفقيري والتفاصيل.
6: قاع تركيز حضيرة الأشغال لإعلان عملية الانطلاق الفعلي في مشروع جهاز سد الرغاء. سد هذا طاقة الاستيعاب بتاعه 30 مليون متر مكعب بالكلفة في حدود 251 مليون دينار. مدة الأشغال 5 سنوات. البداية الفعلية هي 14 أبريل 2026. قاع في مرحلة أولى عملية معاوضة المنتفعين وتمكينهم من الأراضي اللي باش يصير معاوضتهم بهم، كيف المبالغ المالية اللي وقع رصدها. الأهداف هو حماية المدينة من الفيضانات، دعم المناطق السقوية، تزويد المناطق المجاورة بالماء الصالح للشرب. مشروع هذا هو الحقيقة يظهر مشروع بسيط لكنه في باطنه باش إن شاء الله يحقق برش أهداف اللي تطمح لها الجهة، تتميز خاصة بالفلاحة، باش يكون عندنا موارد إضافية للجهة خاصة المناطق الحدودية تشكو معناها من نقص في ماء صالح للشراب.
3: مع ارتفاع درجات الحرارة وكثافة الجولان على الطرقات خلال الموسم الصيفي، قدم المرصد الوطني لسلامة المرور جملة من التوصيات والنصائح لسواق العربات والدراجات لتفادي حوادث المرور والحفاظ على الأرواح، وفق ما يضيف رئيس المرصد بإقليم الشمال الغربية أيمن الحكيمية.
7: في السخانة السواق الكل لازمنا نكون مركزين أكثر، خاصة ما نستعملوش التليفون في السياقة، حتى لو اشتبعت ميساج ثواني ينجموا يعملوا حظ. نجنبوا السرعة الزايدة خاصة في الطرقات المزدحمة، نحترموا قانون الجولان، نراقبوا المحرك، نتفقدوا ماء الرادياتير ورسائل التبريد، نراقبوا العجلات خطر السخانة تأثر فيهم، نشربوا كمية باهية من الماء باش التركيز ما يهبطش، نخلوا مسافة أمان أكبر بيننا وبين الكهرباء الأخرى، ما نخلوش الصغار ولا الحيوانات داخل الكهرباء.
3: مباشرة من الأستوديو الرقمي مروى الجدعوني من الإذاعة الجهوية بالكاف، نواصل تفاصيل النشرة السادسة، حيث انطلقت صباح اليوم اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا وتلميذة لتتواصل أيام 30 جوان وغرة جويليا والثاني من جويليا، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 جويليا القادم. ينتظر بداية من الأربعاء غرة جويليا أن تمتثل بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان، وتلتزم بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات، وذلك تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية المؤرخ في 14 أكتوبر 2025 والمتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان. في مستجدات العالم، قال الرئيس الأمريكي إن اجتماعا بشأن إيران سيعقد غدا في الدوحة دون ذكر مزيد من التفاصيل. كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن مبعوثي الرئيس الأمريكي سيحضران اجتماع غد بقطر. إلى هنا مستمعينا نأتي لختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. وزير الفلاحة يتابع موسم حصاد الحبوب بولاية باجة، والكميات المجمعة على المستوى الوطني تبلغ إلى غاية 28 جوان الجاري 7 ملايين قنطار. مطالبة بإيجاد حلول عاجلة للانقطاعات المتكررة لمياه الشرب بمدينة سليانة. تركيز حظيرة أشغال سد الرغاء بغرد ماء بطاقة استيعاب 30 مليون متر مكعب من المياه. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
8: تابعونا على الفيسبوك، راديو كيف، إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج بتاعنا، راديو كيف، إذاعة الكيف.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. جزءنا الثاني من مناوهتنا الشفياتي في اللي انطلقت منذ اليوم الاثنين، اليوم 29 جوان. مرحبا بكم. ضيفي الأول هو موش ضيف، هو يعتبر يعني سيئة وتعودت به في الليميسيون متاعي، يغيب علينا هكا شوية لكن يرجع لنا وديما محافظ الحقيقة على مواعيده. سعيدة جدا وأنه يكون حاضر معايا دكتور حاتم بن يوسف، مختص في العلاج الوقائي وطب الصحة الطبيعية، باش نتحطوا في برشا مواضيع. نتحطوا على سامر بادي، نتحطوا على ماكلتنا في الصيف، اسكو باش تكون ماكلة هلثية بلوتو اسكو باش تكون ماكلة صحية، سامحوني، والا فيها برشا تبلبيس. توت لي فاسون بديت التليفونات توصلني فيما يخص واللي كومونتير يوصلوني. تحيه لي دكتورنا حاتم بن يوسف. دكتور مساء النور، مرحبا بك.
1: مساء الخير. لا شنو حوالك؟
0: شنو حوالك انت؟
1: والله نحمد ربي ونشكره يا ربي لك الحمد، غادي تروفي.
0: واحنا زادة فرحانين انك ترجع بحذنا دكتور، وليك غيبة وعندك برشا برشا برشا مستمعين ويستنوا. ملي اعلنت على الغتوغة متاعك يعني المستمعين كانوا متشوقين لحقيقة لحضورك معايا بالنسبة لهذه الأمسية. ان شاء الله ما عادش طول علينا دكتورة.
1: لا ان شاء الله ان شاء الله توا بحذيكم فور ان مومون، دونك فرنسا سي جوبلي ان بو بور لانستون.
0: بي بي صيف بحذينا لهنا، صيف بحذينا في الصيف.
1: بي
0: ان شاء الله. على ذكر الصيف وعلى ذكر السامر بادي وعلى ذكر التيم اللي حطيناه اليوم، وانا حكيت معاك اليوم شويه دكتور حاتم بن يوسف، اون ايشانجي كيلكو بروبو كونسيرنون التيم بتاعنا اليوم. اذكرت لي وانه في الصيف يعني كيفاش نحضروا البدن نتاعنا للصيف بالطريقه الطبيعيه، ما يعبر عنه تو بديت التوندونس كل سامر بادي انه ناكلوا الماكله الهيلثي، انه نبعدوا على كل ما هو نشويات باش نحافظوا على كل جسم نتاعنا. لكن ذي نصور ميسيون ان تو بتي بو امبوسيبل مع المغريات، مع فصل الصيف، مع السهريات، مع الدلاع، مع الحلو، مع المناسبات، مع الكسكسي، نجمو نحافظوا على اللياقة البدنية متاعنا في الصيف وإلا لا دكتور حاتم؟
1: والله ليلى ديجا حتي تفكرة كبيرة معناتها على الموضوع كله، فهمت؟ تبارك الله عليك معناتها تاتو دي، فهمتني؟
0: بقينا دويك. لكن انت باش تتعمق لنا فيها بعد الاختي، انت المختص وانت باش تقول لنا شنو الصحيح وشنو الغلط في الماكله نتاعنا دكتور.
1: ولا انا النظريه نتاعي نظريه ناتوروباث، دونك ثيوريستيك، علاجات طبيعيه وشموليه، فهمتني؟
0: اي
1: دونك اليوم باش نحكيو على كيفاش واحد يحضر الجسم نتاعو لفصل الصيف. كما نعرفوا في الصيف النهار يتوال، الطقس يسخن، الريتم يتبدل، البدن نتاعنا لازم يتاقلم، لكن باش يتأقلم يتم بعض التغييرات.
0: اي
1: نكونوا حاضرين فيها للمدة الصيفية. دونك هما فما أربع خمسة حاجات، فهمتني؟ الحاجة الأولى في الصيف يلزم البدن نتاعنا، هو البدن نتاعنا في الصيف نعرقوا برشا، نخرجوا برشا ماء، نخرجوا برشا مينيرو
0: ترانسبير. اي اي
1: وي دونك البدن نتاعنا يستعمل برشا طاقة باش يخلي درجة الحرارة نتاعو متوازنة، فهمت؟ والشهية تقل.
0: اي
1: ونوليو نحبوا الحاجات الخفيفه، وهذا كله راه سي بوزيتيف. راه
0: اي
1: فهمتني؟ الصيف فرصه زياده باش ناكلوا ماكله خفيفه ونشربوا برشا ماء، وحتى الريتم نتاع العيشه نتاعنا يولي مطابق مع خاطر النهار يطول، فهمتني؟ دونك البدن يستانس بتي معناتها نخرجوا من الظلمات نتاع الخريف والشتاء والحكايات هذه كلها، فهمتني؟ هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه الهيدراتاسيون، الهيدراتاسيون بالعربي الترتيب، تقريبا الترتيب هذيك الاولويه نتاع الصيف، خاطر كما قلت تو معناتها نعرقوا برشا نخرجوا برشا ماء، دونك انا بيزون دو بوار، انا بيزون تيدراتي، فهمتني؟ دونك يلزمنا نشربوا الماء نهار كامل ما غير ما نستناو العطش، خاطر برشا ناس يقعدوا يستناو سورتو ناس الكبار، فهمتني؟ يقعد يستنى في العطش باش يشرب.
0: اي
1: وهذيك غلطه كبيره، فهمتني؟ نشوفوا فيهم في فرنسا كيفاش يسون دون تران موري على خاطر فوالا ما مش متعودين بالسخانة وسرتو توا في مكان يكولر فهمتني؟
0: جوستومون أنا خلينا نفتحوا قوس بربي دكتور، وأنت كنت في فرنسا بون الكانيكول اللي صايرة توا يحكيوا عليه إنه يقول لك سان غيان أفواغ بالسخانة في في في تونس. توصل السخانة إنها تعمل هالأرقام اللي نسمعوا فيها اليوم إلى حد هذا اليوم إنه أرقام تجاوزت الميات في في فرنسا يتوفوا وغيانكو لأنهم ربما يبدنهم شيح من الماء إنه السخانة أثرت فيهم إلى حد الوفاة.
1: والله كم أكما تكسبيك إليه إحنا عنا أنا على شانس إحنا في تونس
0: أي
1: سرتو الناس اللي عايشين على البحر فهمتني؟ الناس اللي عايشين على البحر وناس اللي شانس اللي تقف في الليل معناتها لتمبيراتور
0: أكد ترتيب الرطوبة اللي تصير في العشية أي.
1: والناس اللي عايشة مثلا في قبلي ولا عايشين في القرين ولا شيرت كمان هكا leur corps ils sont habitués de leur jeune âge ملي هما صغار فهمتني البدن نتاعهم متاقلم يسادابت فهمتني ويعرفوا لازمهم يعملوا لازمهم يشربوا لازمهم فهمت في فرنسا نو ils sont pas habitués في عرس الماء يشرب يشرب كسرة فهمتني دونك تو سا سورتو الكول الكول سي سي سي ما فماش حاجه تضرك الى الكول مع السخانه فهمتني دونك تو سا هما مش متفقين يشربوا حتى ما عندهمش اون في سام عندهمش احنا الحمد لله عندنا باللي عندنا البطيخ عندنا
0: اي
1: عندنا الخضره اللازمه عندنا الحمد لله فهمتني هما نو يموش دو لا ميم فاسون توت لاني
0: يعني هما ما عندهمش الفرق بين الصيف والشتاء الماكله نتاع الصيف مش هي الماكله نتاع الشتاء
1: voilà aussi en plus de ça c'est une question d'adaptation انا الحمد لله من الصغر مع تبدلنات نتاعنا مستانسه فهمتني
0: اي
1: هما ils sont pas habitués à ce genre de choses وما يشربوش برشا ماء
0: اي
1: فهمتني وما ياكلوش برشا غله فهمتني ياكلوا برشا برشا لحم ياكلوا برشا شاركوتري يشربوا الكول
0: الحاجات اللي تزيد تعطش اي على ذكر الغله دكتور وانت جبت الدلاع الدلاع فيه راهو بوليميك كبيره فما شكون يقول لك كل الدلاع على قد ما تقدر راهو فيه كميه كبيره نتاع ترطيب فيه كميه كبيره نسبه كبيره نتاع ماء فما العكس يقول لك لا تفيد الدلاع راهو الدلاع كيف كيما الغله راهو يلزمك البوكسيون صغيره ما تفوتش شكل برج صغير شكون بربي اللي يبدا بحذاه صحن دلاع وي سو كونتونت برج صغير والا زوزه براج وكها كليت الدلاع اذا كان مش هو نهار كامل الدلاع كامله يقضي عليها وبخلاف البطيخ وبخلاف الخوخ الغله الموسميه توا دكتور
1: والله اللي جالي ريفي احنا كما قلت كنت نحكي على الماء نتعداو للدلاع ونعداو للشيء هذه كلها معناتها الاولويه زاد الماكله الغنيه بالماء كما البطيخ الدلاع الفقوس الطماطم القرعه الفراوله الدلاع المشكله نتاعو يكلي تري سكري فهمتني فوالا بيان سور فهمتي لانديس غليسيميك نتاعو اي ان بو دلاع فهمتني مي سا ريست دو فركتوز فهمتي دونك باش تاكل دو طون زون طون تيستي معناتها زوز دو تروا مورسو نتاع دلاع باش يشفي عليك فهمتني اما كل يوم كل يوم ورا بعد خمس مرات في النهار
0: اي
1: لا لا سا دوفيان فهمتني تولي مشكله احنا ما نحرموش العباد ما نقولهمش ما لازمكش تاكل الدلاع على خاطر هكا وهكا تحيت نجوم مثلا انت تحيت هناك برشا دلاع فهمتني ما تاكل كانت دلاع بركة ما تاكل مع حد شيء
0: أبو أي
1: فهمتني أي.
0: يعني تاكل الدلاع الدلاع ما تاكلش ما تزيدش شوية في الليل تعمل كاس متاع جلاس ما تاكلش كصحان متاع البطيخ
1: لا
0: تعفي علينا راو دكتور انت توا راو
1: نعرف نعرف
0: تعفي علينا برشا والله راو
1: لا مش قاعد نسعى فيها واش قلت لك ليلى قلت لك انا توا قلت لك مثلا شتيت الدلاع اليوم شتيت الدلاع بون تحب تاكل اربع خمسه براس كول سي با البروبليم ما بتاكل حتى شيء مع سكري فهمتني
0: تكتفي بك البك البرج البرجين نتاع الدلاع اكاها في نهار كامل خديت الكميه نتاعك نتاع السكر الجلوكوز بلوتو بلوتو الفركتوز
1: او فات شفت البواني نتاعك
0: اي
1: البواني نتاعك
0: اي القبضه نتاع اليدين القبضه نتاع اليدين
1: مسكره القبضه نتاع اليد مسكره فهمتني هذيك الكونتيتي هذيك تنجم تاكلها ثلاث مرات في النهار
0: شويه دكتور
1: اش باش نعمل
0: الدلاع شويه
1: مي بون تحب تاكل اكثر تاكل اكثر انا ما نعملكش باش تاكل فهمتني مي اليوم تاكل وتقعد ثلاث اربع ايام ما تاكلش الدلاع
0: اي يعني حرمان حرمان.
1: لا مش حرمان،
0: ليه حرمان؟ حرمتنا، حرمتنا فسخانة دكتور.
1: لا فما حاجات خرين شو ربي سبحانه وتعالى معناتها ما عطاناش كان دلاع في السيف، شو قرش مفهم من غلو السيف راو لي كولور نتاع نتاع نتاع الغلة والخضرة ربي سبحانه وتعالى، وكلهم بليس تبرد كلها باهية
0: منعشة. اي منعشة سلخي
1: منعشة ولا اكزاكتومون. دونك ما شاء الله ما فهمش كان الدلاع، اعطيتك الدلاع البطيخ الفقوس الطماطم القرع الفراولة العنب
0: وكلهم الكولور نتاعهم يميل للاحمرار يعني ربي سبحانه كيف ما ذكرت انت دكتور في ربما في الشتاء كل ما هو قوارص يعني اصفر اورانجي، في الصيف كل ما هو احمر غامق يعني خوخ دلاع عبينك الحمراء حبه الملوك.
1: وي بيان سور هذوكم كلهم سي تري بون ليتي فهمتني. تو مثلا ناخذ البرقدان، البرقدان البرقدان يا لا فيتامين سي هو كان كونتون دو لي باتان دو فروي فهمتني. المشكله اللي البرقدان في السيف تنجم تاخذ منه اما سي با يسخن خاطره هو يسخن للدم فهمتني. سي ان فروي دو ديفير شو ربي سبحانه وتعالى الى بيان في لي شوز فهمتني. تحب تاكل البرقدان كول دي البرقدان في السيف سي با بروبليم فهمتني. اما بريوريتي للحاجات كما قلت لك اللي كيف تيدراتي فهمتني. انا بزون ديدراتاسيون انا با اون با بزون دو شوز كي فون كي يسخنوا لنا البدن نتاعنا.
0: او كاس العمري يبعث لك التحيه نتاعو ويقول لك انا عندي الحاجه نتاعي تعشق برشا دلاع هذه كيفي وطول
1: النهار
0: ويقول لك طول النهار رغم اللي عندها السكر ان شاء الله ربي يلطف بها تاكل الجماجم تاكل المثلجات وتشرب السيترونات يعني هذوما في نهار واحد.
1: لا لا لا سي سي ترو وزيد عندها السكر قلت لي
0: عندها السكر اي
1: نو اي فو فير تري اتونسيون نو نو نو نو نو
0: ليه هكا يسمع فينا سي العامري. سي العامري ترد بالك على الحاجه
1: قد عمرها
0: تصورها فاتت السبعينات
1: لا تو الدلاع مثلا تنجم تاكل الدلاع عم بجديد معاه كيما قلت لي الكلاس واش قلت لي اخر كلاس شنو
0: والجواجم
1: الجواجم
0: وتعمل هكا هو يتعذر انه يعني تعمل في الانسولين اسكو برشا ناس يقول لك خليني ناكل اللي نحب هكا عندي سكر راني نشرب في الدواء نتاعي ومنظم دونك خليني ناكل اللي نحب اسكو هذيا في صالح الـ الـ الـ الـ المريض والا لا؟
1: والله نورمالمون باش ندخل في الدومين نتاع الطب اللي ما يهم ما يشملنيش انا فهمتني. انا العلاقه نتاعي بالطب الطبيعي فهمتني. تبقينا انا ما نجمش نقول السي العامري ما نجمش نقول له خذ معناتها خذ الاشياء هذه قالت كل تاعك كلها مع الدواء خاطر تاخذ في الدواء هذه ما عنديش الحق نقولها انا فهمتني. ك ك ك ك ناتيوروباج جي با لو دو دير
0: داكوغ بي ميساج نواصلوا احنا برشا مؤاخذات على الدلاع يقول لك رانا ناكلوه كان في الصيف دونك خلينا شويه بركه في الصيف الدلاع دونك اسكو سي بيرمي بون سي با اللي ذكرته انه ربما اذا كان كلينا اليوم الدلاع نبقاو نشدوا رواحنا نهارين ثلاثه ايام اخرين ما ناكلوش الدلاع لكن باغ كونتر ناكلوا غله اخرى. سلايد دكتور واسكو الماء ساعات هكا الماء ضروري اذا حكيت لي وانه ضروري يلزمنا ما ننساوش انه الماء يعني بوغ ليدغاتاسيون مصباح العشيه ديما نتفقدوا روحنا في الماء. فما اللي يقول لك مثلا السلطه انا لو فاتني ناكل مثلا صحن السلطه هذيك فيه كميه كبيره نتاع ماء ناكل شويه غله زاده كيما قلنا الدلاع فيه كميه كبيره نتاع ماء اسكو يعوض الماء والا لا؟
1: مع الماء فما حاجه اخرى نجمو نعملوها مع الماء نجمو نزيدو ديزافيزيون بردين فهمتني من غير سكر فهمتني. تو مثلا ماء مع قارص فهمتني
0: ماء مع قارص وشويه نعناع هذه اللي نعملو.

0: حتى راح كانك الغله والخضره سورتو الخضره فهمتني سي تري امبورطون سا هيدرات اي اون بليس دو سا سي ريش اون مينيرو سي ريش اون فيتامين فهمتني دونك بيان سور كي بتعمل ان سالاد كومبوزي ما شاء الله تبدا طماطم وفقوس وفلفل هذه سالاد تونيزيان
1: اي سالاد تونسيه نتاعنا اي
0: فهمتني فوالا ما شاء الله ثلاثه مشويه فهمتني سالاد فقوس نعرفش انا سمعت ما شاء الله عندنا خير وبركه في تونس فهمتني دونك اي سالاد كومبوزي تنجم حتى تفطر بسالاد كومبوزي وتاكل معها شويه دلع وحتى الدلع والبطيخ تحطو في السلاطه راه ما تعملو توت سويت تاكلو توت سويت ما تخليش يخمر مع في الفريجيدير
1: باهي كونسيرنو رياضه المشي يا دكتور وحنا توا مع السخانه نواصلوا في الصباح بكري العشيه مخر كيفاه
0: والله الاساس لو كاتريام بوان اللي حبيت ندخل فيه هنا معناتها لازم البدن نتاعنا لازمنا فوالا لازمنا نمرنوا الجسم نتاعنا في توت لاني فهمتني لكن في الصيف من الاحسن في الصباح بكري
1: صباح بكري اي
0: فوالا بين الخمسه وسبعه نتاع الصباح
1: اذا تحب لها واحد ما يسهرش مثلا باش يقوم بكري اي
0: فوالا الناس تقوم تصلي الفجر بعد يمشي يعمل المارش وبرج الامير ولا فهمتني يعمل نعومه فهمتني دونك سا سي تري بيان انتر 5 و 7 دو ماتان قبل ما تسمى تبدا تطلع فهمتني وبعد العصر فهمتني بعد العصر حاجه اخرى زاده مهمه يزن نقعدوا شويه في الشمس نخرج لك الدم تاع الشتاء كامل فهمتني وان بليس دو سا الشمس غنيه اون فيتامين دي
1: اي
0: سي اون سورس فيريتابل دو فيتامين دي فهمتني سورتو احنا هو 90% سورتو في تونس الناس ناخذ فيتامين دي
1: عندنا مشكله نتاع فيتامين دي
0: اي بيان سور وي وي اوني اوبليجي دو كومون دير دو سي سبليمونتي بالفيتامين دي
1: وهذيك علاش اغلب الطب دكتور ينصحونا انه اذا كان احنا مثلا كل شهر ناخذ وكل لومبول نتاع فيتامين دي ولا لي كابسول نتاع فيتامين دي يقول لك دو بريفيرونس تنقص فك ثلاثه شهور نتاع الصيف وتعاود تاخذهم بعدش في اخر سبتمبر ولا ديبي اكتوبر لانه باش انت تتمتع بك الفيتامين دي الطبيعيه اللي ناخذوها من الشمس اوتوماتيكمون من الشمس
0: effectivement الشمس من الأحسن زيادة كيما الرياضة أو الشمس ماذا بيك تقعد بين الخمسة وسبعة نتاع الصباح وبعد العصر على خاطر بعد إن فوا يلي الوريزون فالسوليت الوريزون تولي قوية ياسر فهمت وماذا بيك تقعد كوا 15-20 مينوت اون جينيرال كان كثرة نص ساعة فهمتني
1: داكور فوالا داكور
0: حاجة أخرى حاجة أخرى
1: تفضل دكتور
0: بيت النوم ماذا خاطر النوم راه سي تري امبورتون سيرتو الناس اللي كي سونتون اوبيزيتي ولا اون سور بوا فهمتني خاطر اكثر وقت اللي البدن معناتها يسو ديتوكسيفي ويخرج معناتها يخرج اكثر الناس اللي اكثر الناس اللي مرضى بالسمنه سي دي زيتيك كي ايتي فيت يرقدوا اقل من 6 سوايع والناس اللي تكثر ترقد اكثر من 6 سوايع بين 7 و 9 سوايع هذوكم ما عندهم حتى مشكله فهمتني والسهريه احنا تو في الصيف نسهروا برشا
1: جوستومون ومع السخانه ما تنجمش انك باش تدخل تشد الفرش نتاعك كيما في الشتاء مع ال 11 ال 10 ونص بريسك صعيبه شويه العمليه هذه تبدا تتهرب ماك الفرش وماك البيت السخونه والا تتهرب ساعات حتى باش تحل الكليماتيزور دونك على قد ما تبعد انه نصف الليل ساعات ماضي ساعه باش تشد الفرش نتاعك
0: بيان سور هي بيت النوم ماذا بيكم تكون فريش راهو 21 دوغري سي تري بيان كان ممكن سي سي بوسيبل لكن سي با بوسيبيليتي اون بو با فير اوترومون فهمتني
1: اي اي
0: دونك فوالا بيت النوم سي تري امبورتون سورتو النوم سي تري امبورتون راهو سي تري تري امبورتون فهمتني خاطر سورتو في الصيف اون بليس النهار يطويل وكيما قلت انت نسهروا برشا من السخانه هذه كلها نوليو ناكلوا اكثر فهمتني والبدن نتاعنا بما ما نقدوش برشا دونك البدن نتاعنا يلي بلو اكتيف نوليو بوخالي
1: صحيح
0: فهمت دونك فوالا تو سا في كو الواحد فوالا
1: بي هذوما دونك اهم النصائح اللي قدمتهم لنا وان شاء الله احنا دائما نحبوا الحاجه الطبيعيه يعني نقدموها للساده المستمعين ان شاء الله يستفيدوا من لي كونسي اللي قدمتهم لنا واحنا دائما نقول ان شاء الله نتمنوا لهم كان الصحه الطيبه وان شاء الله يكونوا في صحه وراحه البال ويعديوا عشويه صيف باهيه.

0: عادي وصيفية به. جمعة جاية تكون حاضرة معنا دكتور؟
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: نعم، مرسي بكو دكتور حاتم بن يوسف، مختص في العلاج الوقائي وطب الصحة الطبيعية. يعيشك يا سيدي، بارك الله فيك.
1: المستمعين
0: شكرا، بلغ لك تحياتها صديقتي حياة الماجد، تقول لي سلم بارش على الدكتور حاتم بن يوسف وفرحنا بالعودة متاعو، وقول له إن شاء الله ما عادش يغيب علينا. هكا وصلتك المساج.
1: حياتك هكا اسمها
0: حياتي
1: إيه إن شاء الله يا حياة. إن شاء الله.
0: نعم. مرسي بوكو، يعطيك الصحة دكتور حاتم، إن شاء الله تقابلوا الجمعة الجاية في ديما نصائح أخرى مستمدة من الطبيعة. نعملوا فصل صغير غنائي، ثم صديقتي ريم الكافي حاضرة معايا باش تهزنا في عالم الكتاب.
2: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي في تبرقة على الذبذبة 106.7.
3: صيف آمن.
4: لا تسبح في البحر عند وجود رياح. الرياح قد تبدو غير خطيرة على الشاطئ، لكنها تخلق تيارات مائية خطيرة وأمواجا مرتفعة تعرض حياتك للخطر.
3: صيف آمن مع رفيق الجسمي.

0: حياتك بسهولة.
1: كيف يمكن القيام بإصلاح مضمون من المضامين اللي تخرجهم من بلدية، مثلا مضمون ولادة أو مضمون وفاة أو عقد زواج؟
2: به إذا كان ثم خطأ، أول حاجة يقوم به المواطن هو يمشي للمحكمة مرجع النظر الترابي اللي بتاعه، يعمل إذن على عريضة لإصلاح الخطأ الموجود كانوا في مضمون الولادة ولا الوفاة ولا الزواج. بعد تعطيه للمحكمة المطلب إصلاح أصلي مسلم من المحكمة، يجيبوا للبلدية يستظهروا بطاقة تعريف ونحن نقوم بإصلاح الخطأ هذيك على السيستم بتاعنا في البلدية، ويخرج له في الوقت مضمون مصلح ومروات حمريلة.
1: إذا باش ياخو إذن على عريضة من المحكمة، هل لابد يكون عنده حكم، معناها حكم لإصلاح الخطأ أم مجرد إذن على عريضة؟
2: هو يعمل إذن على عريضة والمحكمة هي اللي تقرر معناها الإصلاح من عدمه.

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل من التحق بنا في هذا التوقيت 46 دقيقة بعد السادسة، مواصلة معكم في عشوية صيف. قبل ما نمشي مع كتاب الأسبوع وكتاب العشوية، هي تنذكر بالبلاغ اللي وصلنا من طرف الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه إقليم الكيف، ويفيد ويقول لكم البلاغ هذية أنه في إطار الأشغال المزمع القيام بها على خزانة توزيع بمدينة لوكسور، هذية غدوة 30 جوان 2026، باش يتم تسجيل استرابات في توزيع المياه على مدينة لوكسور بداية من الساعة 5 صباحا، على أنه يستأنف التزود تدريجيا بداية من الساعة منتصف الليل من نفس اليوم. هذه البلاغ متاع الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه وغدوة في لوكسور. الماء باش ينقطع عليكم من 5 حتى النص الليل. نمشي مع الكتاب الأسبوع. مرحبا ريم، شنو حوالك؟
1: مرحبا ليلى، وممسية سعيدة الكل يستمعوا فينا من أحباء إذاعة الكيف ومن أحباء فقرة كتاب الأسبوع.
0: كتاب الأسبوع
1: قبل ما نمشوا ليلى، نحب نوجه تحية كبيرة للصغيرات الكل اللي أخذوا الكرنيات متاعهم هذا الصباح من مختلف
0: المدارس.
1: والله ورسالة للأولياء الكل، راهي الفايدة في وليداتكم. الأعداد راهو ماهوش مقياس للتلميذ، راهو تلقى برشا تلامذة محليهم وما هم جايبين أعداد كما أنتم تتمنوهم. سبحان الله، نجم الوقت هذيك يكون هو ماهوش معناها في فور ما باش ينجم يجاوب على الأسئلة هذوكم، اضطرب، خايف، فما برشا عوامل تدخل مع التلميذ. المهم الباز متاع وليداتنا تبدأ معناها عتبة صحيحة، نقولوا نحن باش يتعدوا لدرجة سلم صحيحة باش يتعدى بها للمستوى الآخر. وجي ما راهو نقولوا فرحة وليداتنا راهي بالدنيا، وألف ألف مبروك لصغيرتنا الكل. نمشوا لكتاب الأسبوع، هو كتاب اسمه كلارا والشمس.
0: للكاتب نصيف، واحنا مع اول حلقه من لاغريت دو ليتي، الشبكه الصيفيه في عشويه الصيف. كلارا والشمس،
1: كلارا والشمس، ديما راهي الشمس مهما كانت حاره، ديما راهي هي رمز للطاقه، رمز للفرح، رمز للضوء، رمز للامل، رمز للقادم المشرق ان شاء الله. ديما راهي الشمس راهي ديما ذلك النبض الذي يشعر معه الانسان بان له الأمل في القادم وبأنه سيشرق ذات يوم إن لم يكن مشرق الآن. وديما تبقى الشمس وخيوطها وننسج من خيوطها الكثير من الأماني والكثير من المحبة. كلارا وشمس هي للكاتب البريطاني الياباني كازو إيشيغورو، هذية مولود عام 1954. عنده برشا مؤلفات ياسر مزيانة، منها عندما كنا يتامى، العملاق المدفون، بقايا النهار، لا تدعني أرحل أبدا، إطلالة باهتة على التلال، فنان من العالم العائم، والكثير من المؤلفات التي تناول فيها هذا الكاتب الإنسان. وكما برشا كتاب ليلى تعرضنا لهم ديما يتناولوا الإنسان من الجانب النفسي، العلاقة الجدلية بين الذات والذات، والعلاقة الجدلية بين الذات والآخر. هنا شوفوا الرواية هذه مختلفة شوية على الروايات اللي حكينا عليهم معناها أقبل، اللي هو البطلة متاع القصة هذه هي بنية اسمها جوزي. البنية هذه مريضة، شنو المرض متاعها؟ والديها يحبوها، معناها عندها قوة خارقة لتكون ناجحة في الحياة، لكنها هي أصيبت بهذا المرض ولم تعد قادرة على أن تحيا بصورة معناها كما تمنتها هي. شنو يعملوا والديها؟ يجيبولها أنغبو اللي هو كلارا هذية، باش تتلهى بالبنية هذه وباش معناها تعبيلها أوقات فراغها، وباش تمليلها معناها معناها تنحيلها الإحساس بالألم هذيك. لهنا فما مفارقة كبيرة، نقول علاش معناها اختار أنغبو إنسانة آلية، بليتو معناها آلة باش تجي تتلهى بالبنية اللي هي من الصنف البشري. كيفاش الآلة هذية ستوزع تلك العاطفة أو ستهتم يهتموا بهذه الطفلة التي تعاني من المرض لتلهيها عن هذا المرض أو لتخفف عنها هذا الوجع وهذا الألم. البنية هذه عندها أمها توفت لها بنية قبل، شنو قالت؟ قالت ناسا وهي كلارا لتصبح بكل المواصفات التي هي عليها جوزي ابنتها، حتى وإن ماتت هذه الطفلة ستكون لدي كلارا تعاوز هذه الابنة. لهنا نمشوا الهروب من الألم والهروب من الوجع والهروب من كل ما يؤلم الإنسان. هنا كارثة كبيرة ليلى، إذا كان الإنسان سيطفئ تلك الشعلة التي تشعرنا بالألم وتشعرنا بالفرح وتشعرنا بالآخر وتشعرنا بقيمة الحياة وبملذات الحياة وبالآلام التي يمكن الإنسان يتعرض في حياة، كيف يصبح هذا الإنسان؟ هل سيصبح بلا روح هذا الإنسان؟ هل ستحل هذه الآلة العجيبة مكانها وتصبح هي من تعطي المشاعر والمحبة والاهتمام للآخر؟ وهنا موضوع ياسر مزيان طرحه الكاتب الياباني البريطاني اللي نحن ولينا الإنسان من درجة، معناها من ناحية أولى الإنسان ولا منغمس مع وسائل الاتصال الاجتماعي ولا يهرب من العلاقات، إما كما شفنا أم جوزي اللي هي ما تحبش تتعرض للألم، تحب تعيش في سبات آمن مع الآلة حتى لا تتعرض للخذلان وللألم وللوجع ولكل ما يتعرضه إليه الإنسان البشري من كل هذه التكتلات ومن كل هذه المشاعر. حاجة أخرى، هل نحن أصبحنا بلا روح بلا مشاعر بلا اهتمام معناها للذات وبلا اهتمام للآخر؟ إذن السؤال المطروح، كيف أصبح الإنسان يتعامل مع ذاته في زمن الوسائل الاتصال الاجتماعي وفي زمن العولمة وفي زمن أصبحت الآلة هي المهيمنة والمسيطرة على حياتنا العادية وحياتنا الشخصية؟ إذا كان نذكروا معناها بالشخصية الآلة هذية، وقت لي جوزي تماثلت للشفاء بمعجزة وعادت إليها صحتها، استغنت الأم عن هذه الآلة ورمتها في مصب النفايات، ولكن هذه الآلة رغم أنها أبعدت ورغم أنها أقصيت ورغم أنها قوبلت بالخذلان إلا أنها سعيدة لما قدمته لهذه الفتاة، وكانت تطلب من الشمس التي هي منبع حركتها ومنبع قوتها ومنبع عطائها بأن تشفى جوزي وأن تعود إلى الحياة. لهنا حبينا نطرح قضية الإنسان، هل تخلى عن مشاعره؟ هل أصبحت الآلة ووسائل الاتصال الاجتماعي هي من تعوض الآخر ومن تعوض العلاقات الاجتماعية ومن تبعدنا عن الألم لنعيش في هذا الوهم الذي نسميه السعادة الدائمة مع وسائل الاتصال الاجتماعي، ونهرب من المواجع ونهرب من الخذلان ونهرب من سوء الظن ونهرب من الكثير من الأشياء التي تعترض الإنسان في حياته الأولى يومية ويشعر إزاءها بالألم وبالوجع وبكل ما يجعل نفسيته غير مرتاحة وغير هاني البال. نمشوا للوضع بالحق اللي عايشين فيه توا ليلى. فعلا الإنسان لم يعد ذلك الدفء ليلى اللي كنا نحس به قبل، مع العائلات مع الأجوار مع الأصدقاء مع الزملاء في العمل، بل أصبح الإنسان يعيش الانبتات والاغتراب اللي حكوا عليه برشا، حكى عليه ميخائيل ونعيمة، حكى عليه طيب صالح، حكوا عليه برشا معناها كتاب، حكى عليه زاد أحمد مصطفى محمود على علاقة الإنسان بالآخر وكيفاش أصبح الإنسان انتقل من ذلك الدفء وتلك المشاعر الفياضة نحو الآخر ونحو الذات إلى إنسان حاقد، إلى إنسان غيور، إلى إنسان يكره الآخر، إلى إنسان أناني، إلى إنسان نرجسي. هذوما الكل أصبح إنسان الحاضر يتحلى بها، وإذا كان إنسان الحاضر أصبح يتحلى بهذه الصفات أكيد الآخر سيتعرض للخذلان وسوء الظن والألم والوجع. إذن ماذا نفعل إزاء هذه العلاقات التي أصبحت تتسم بالنرجسية تتسم بالأنانية وتتسم بالكراهية، وأصبح الإنسان يعيش الاغتراب ويعيش الوحدة ويعيش الانبتات ويعيش العديد من المشاعر؟ وإزاء هذا رفض الألم التجأ إلى الآلة والتجأ إلى العلاقات الوهمية والتجأ إلى الكثير من النجم نقول نحن الحلول الوقتية أو الحلول الوهمية حتى يستطيع أن يحمي ذاته من هذا الخذلان ومن هذه المشاعر التي تؤذيه. لهنا نمشوا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من خالط الناس وصبر على أذاهم. معناها الإنسان يزم يخالط العباد، يصبر عليهم، يعرف فيش يتعامل معاهم، يكون هو معناها السباق في الكرم، السباق في المشاعر الإيجابية، السباق في كل شيء، حتى يعطي تلك الطاقة والموجات الإيجابية للآخر، ونقص شوية من العلاقات الوهمية اللي نلقوا فيها على الوسائل الاتصال الاجتماعي، نحسن من ذواتنا. كيف أحسن من ذاته؟ بالمحاسبة. فما ساعات نقولوا جلد الذات، لا ما هو جلد الذات، ولكن نحاول أن أعيش مع الآخر بحسن نية، دون مكر، دون خداع، دون كذب. أحاول أن تكون علاقتي نقية وصادقة مع الآخر حتى نستطيع أن نعيد تلك العلاقات المتينة بين الذات والذات، وتلك العلاقات المتينة بين الذات والآخر. خاطر الإنسان ديما نعودوها، إذا كان هو ما يعيشش التوازن الداخلي أرى من الجمش ينشر الطمأنينة والصدق والأمانة وكل ما يتعلق بالأخلاق الحميدة كما قال كانت مع الآخر، ونبتعد عن العلاقات الوهمية. وما نجمش الآلة اللي الكاتب البريطاني الياباني اللي يحب يبين اللي الإنسان إذا تخلى على روح المبادرة وروح الإنسانية والمشاعر الإيجابية، فالآلة لن تستطيع أن تعوض هذه العلاقات الإنسانية الراقية التي تجعلنا فعلا نعيش الحياة بكل ما فيها من حاجات ممتعة، وتخلي الإنسان يعيش إنسانيته بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
0: شكرا ريم، الوقت دهمنا. الكلام الكتاب محلو، فما فيلا ما بغمان خرج جديد لكلارا والشمس. انا ننصحهم انه باش يقراوا الكتاب، وبعديش اذا كان هما يحبوا يعاودوا يشوفوا النسخه نتاع الفيلم يشاهدوا الفيلم.
1: وفما كتاب اخر ليلى سامحيني يصب في نفس المصب اسمه بيتشورين، اللي بطل من هذا الزمان، يحكي على انسان بارد شعوريا، ما عندوش معناها حتى كي يعمل حاجه العبد ما يحسش بها. لهنا النجم هذا مواصله لكتاب كلارا والشمس، ينجموا يطلعوا عليه زاده.
0: نعم شكرا،
1: يعيشك ليلى
0: مع كتاب اخر فيها
1: ان شاء الله.
0: ميرسي بوكو.

0: السابعة مساء.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. كشفت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري أن الكمية المجمعة من الحبوب على الصعيد الوطني بلغت إلى حد الآن حوالي 7 ملايين قنطارة، منها 6.6 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك المجمعة بمراكز التجميع، إلى جانب نحو 350 ألف قنطار من البذور الممتازة الخامة التي يتم تجميعها مباشرة لدى شركات إنتاج البذور. دعت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري الفلاحين عند تسليم محاصيلهم بمراكز التجميع إلى تسجيل حاجياتهم المستقبلية من مختلف أصناف البذور، بما يساعد على ضبط حصص الولايات وفق الاحتياجات الفعلية خلال الموسم الفلاحي القادم. تابع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ اليوم بضيعة السمان بباجة الجنوبية تقدم موسم حصاد الحبوب، كما اطلع على عمليات التجميع والتعيير للحبوب. هذا وقد تقدم موسم الحصاد بولاية باجة بنسبة 60%، وتوقعت المصالح الفلاحية في عرض قدمته اليوم تحقيق إنتاج قياسي للحبوب يقدر ب 3.8 مليون قنطار. تقدم موسم الحصاد بولاية سليانة بنسبة 46%، حيث بلغت الكميات المجمعة من الحبوب إلى غاية اليوم قرابة 900 ألف قنطار، وفق ما أكده رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة محمد الطهر عزوز، مشيرا إلى عدم تسجيل اكتظاظ بمراكز التجميع. أفاد رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسليانة بهاء الدين المحمدي أن الجهة تشهد عجزاً في الموارد المائية، مشيراً إلى أنه سيتم تدعيم الموارد المائية بمدينة سليانة بعد ربط البئر العميقة عين ببوش بجامة التابعة لمعتمدية سليانة الشمالية، والتي بلغت نسبة تقدم أشغاله 95%، ومن المنتظر أن تدخل حيز الاستغلال خلال الأسبوع الأول من شهر جويلية القادم. عبر أعضاء المجالس المحلية بكل من سليان الشمالية وسليان الجنوبية وبرقو خلال لقائهم اليوم رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة عن أملهم في أن يجسم مخطط التنمية 2026-2030 انتظارات الجهة وطموحات متساكنيها، داعين إلى معالجة الإشكاليات التنموية في إطار رؤية شمولية. هذا وتطرق أعضاء المجالس المحلية إلى مسألة نقص المياه الصالحة للشرب وتردي البنية التحتية، كما شددوا على ضرورة تهيئة عدد من المسالك والطرقات. تم اليوم تركيز حظيرة أشغال سد الرغاي بغردمة من ولاية جندوبة بطاقة استيعاب 30 مليون متر مكعب وباعتمادات بقيمة قرابة 251 مليون دينار بهدف توفير مياه الشرب لفائدة 100 ألف مواطن، إلى جانب تدعيم منظومة مياه الري وحماية المنطقة من الفيضانات. استشهد اليوم فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني جنوب قطاع غزة وفق ما أفادت مصادر محلية. كما شنت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت عددا من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، ترافقت مع اعتداءات للمستوطنين وإجراءات تضييق متواصلة بحق الفلسطينيين. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: عشوية تسيف
1: على موجات إذاعة

0: نرجوكم مستمعينا الكرام، نرجوكم في جزءنا الثالث والأخير من مناوات عشوية تيف. عشوية تيف انطلاقا من نهار اليوم، تطوير شوية المدة، كنا نكملوا معاكم حتىش للسبعة، باش نعودوا نكملوا معاكم حتىش للثمانية بتبيعة مع الأنغام، مع الموسيقى ومع مختلف الأنماط الموسيقية ومع مختلف ضيوفنا اللي إن شاء الله يكونوا حاضرين، وبرشا ضيوف كانوا حاضرين معايا هذه الأمسية. وبعد شوية باش نهزكم لينا ما تحلو برشا، انا الحقيقة نحبو انا نتحدث اليوم، بعد شوية باش نهزكم زيادة اللي تبرقى باش تحطوا على التحضيرات لمهرجان الجاز في تبرقى. جوستومون نتحدثوا على الموسيقى، وهنا يحضر معايا ضيفي زياد الزويري، هو الموسيقي العازف عازف الكمان التونسي اللي يشتهر بمزجه بين الموسيقى العربية التقليدية والأنماط الغربية كيما الجاز، كيما الموسيقى الكلاسيكية، وكيما الموسيقى الإلكترونية. ما نعرفش اسكو ضيفي حاضر على الكونسولات، حاضر معنا وإلا لا، يشيروا لي أنه زياد حاضر. زياد مساء النور.
1: تحياتي عيشك، مرحبا، وشكرا على التقديم والحفاوة.
0: يعطيك الصحة. هذايا راهو شوية من اللي أنت قدمته زياد، أنت كنت عملت لنا أن غران كونسير كبير حلو برشا ديغنييغمون بمناسبة يوم الموسيقى في الرباط بسوسة. وتو دابور فيليسيتاسيون، تهانينا للنجاح الباهر والصدي الكبير اللي خذيه الكونسير هذايا. هيت تعرفوا عليك زياد الزواري الموسيقي عازف الكمان التونسي.
1: ألوغ أنا دوك زياد الزويري، ملحن وعازف كمان، دكتور في الموسيقى. عندي تجارب عديدة يعني في الميدان البرودكسيون ارتستيك، عندي توا 4 ألبوم كلهم يعني برودكسيون صاروا في أوروبا. ويعني نشتغل أساسا على المزج ما بين الموسيقى التونسية وموسيقى موسيقات العالم. اليوم يعني تقريبا عملت 60 دولة. سافرت العديد الأماكن، وفي كل مرة نحاول نكون يعني ممثل، معناها أحسن ممثل تونس، ثقافة تونسية، العلم ديما موجود يعني على راسنا وفي قلوبنا. وأهم شيء أنه اليوم من خلال الثقافة ومن خلال الموسيقى نروجوا لتصويرة أخرى، تصويرة يعني بلادنا تكون في أعلى المراتب، وأنه كيف كيف معناها تكون هي مرآة الفكر الجديد، وتكون مرآة الإبداع والخلق في الميدان الموسيقي.
0: نعم. زياد كيف ما أعلنت عليه في البداية، في بداية التقديم تاعي، كأن عندك المشروع، مشروع ياسر حلو، المئة كمان، التجربة الموسيقية هذه وعرض المئة كمان اللي دار في الفترة الأخيرة في سوسة، 124 من الأشخاص من العازفين اللي كانوا رفقتك في رباط سوسة، لكن نرجع نحكي عليه شوية.
1: بالضبط، هو في الحقيقة بدأت الحكاية بأربع عازفين سنة 2024.
0: أي
1: بديتها يعني بحاجة حلمة صغرونة، خرجت بها بألبوم Made in Africa.
0: أي
1: من بعد كان فما ريزيدونس أرتيستيك مهمة جدا عملتها في دار سيباستيان في حمامات، وكان فيها الفكرة أنه نجيبوا عازفين كمان من مختلف الجهات التونسية.
0: أي.
1: وقتها تلمدنا تقريبا على عدد الولايات، يعني تقريبا 24 أو 25 عازف من ولاية تونس الكل.
0: أي.
1: وعملنا عملية في نفس الوقت هي فيها التكويني البيداغوجي، قمت يعني بتأطيرهم مع الأستاذ شكري الخليفي. وفي نفس الوقت كانت عملية إبداعية في ميدان التلحين الجماعي، يعني قمت معاهم، نجم أقول لك جيبري لوغيتك، أنه نتعامل معاهم كفنانين عندهم ماتوريتي وقادرين أنهم يخرجوا افكار جديده في الموسيقى التونسيه اتسيتيرا. اكيد حددت، انا حددت المنطلقات واعطيتهم دي فيلون ارتستيك واعطيتهم ان كونتكست كامل من خلاله، يعني عمليه تاطيريه معناها باش تخليهم على في الطريق السوي. والنتيجه كانت يعني اكثر من ايجابيه، كانت نجم نعتبرها انا مفاجاه ساره لي انا وللبوبليك ولل الإطار الموجود في دار سيباستيان. أعطتنا حقيقة إنرجي وأعطتنا شرطو أنفي دو كونتينوي، أنه نحبوا نكملوا فيها. معناتها الحكاية حرام أني تقف في مجرد أربع أيامات تلمدنا وبعد كل واحد يرجع الولاية نتاعو. من وقتها تعدينا المرحلة اللي من بعد اللي هي مهرجان الكمانجا بتفاقس، اللي هو تغرم عجبه برشا المشروع، واقتراحي وقتها كان انه نكبروا شويه في الحلقه ونعيطوا العاصفين اخرين، معناتها نجيشوا شويه اكثر المشروع.
0: اي
1: وصلنا تقريبا عدد 44 تقريبا ولا 45. دونك كذا كان في مهرجان كمانجا. ومن بعد حقيقه يعني الطلبه والتلامذه اللي موجودين في الجروب هذية كل مرة يبعثوا لي فيديو جديدة، كل مرة يعطيوني فكرة، يعطيوني كذا مسيو شنو رايك نحبوا نقدموها هذية. قلت أنا حرام الشرارة هذية والطاقة هذية الجماعية تقعد يعني محصورة في مجرد مرة كلمك حفلة أو مهرجان أو كذا. يا أخي قلت نعملوا 100 كمان من تونس، خاطر 100 كمان هي كتجربة موجودة في العالم، موجودة في يعني اللي شون فيولون ديغان، موجودة في اليابان، موجودة في هنغاريا، موجودة في فنزويلا، اللي هي تجربة مهمة جدا، تجربة فنزويلية، خاطر فيها الجانب الاجتماعي وجانب أنه تشبيك مختلف الشرائح المجتمع إيكوبخي مع الناس اللي كانوا يعني نجم أقول لك في أقرياء فقيرة ومشهورة بالإجرام وكذا، كيفاش في فنزويلا الكمانجا والموسيقى ساهمت في أنه الناس هذوكم يبعدوا على المسلك الإغراضي هذاك وينخرطوا في حاجة معناها بالثقافة ما تنوروا ولا عندهم قوة اقتراح وكذا. دونك اليوم 100 كمان هي عملية جامعة للمختلف الأجيال، معناها نحكي لك من 7 سنين لـ60 سنة موجودين على نفس الركح. دونك نحكي على التلميذ والطالب والأستاذ وأستاذ الأستاذ كلهم مع بعضهم متلمدين في نفس الركح، وفي نفس الوقت عنا منتخبين من الأقاليم الكل. معناها من مختلف الأماكن في تونس الكل يتلمدوا على نفس الركح، وهوني نحكي على رسالة نتاع زادة باش نوحدوا صوتنا، باش نوصلوا صوتنا بحاجة إبداعية، ونقولوا أنه بالحق يعني اللي هو هذه ما بين الأجيال اللي ما تتنحى وكيف اللي هو ما بين الجهات نفس الشيء، أنه اليوم 100 كمان راهو ما هوش موجود في تونس فقط، راهو 100 كمان موجود في 5 نجم نعتبروهم ورشات في كل إقليم. دونك نحكيوا على تونس، سوسة، فاقس، مدنين. للأسف احنا توا نقول ونحكيه على الكاف، خاطر الكاف بالنسبة لي مهمة جدا، عندها إشعاع كبير وعندها يعني صيت كبير في بلادنا، اللي هي بالنسبة لي منارة الشمال الغربي. لليوم نحكي معك أنا لليوم وين نلوج على مؤطر في الكيف. دونك ان شاء الله من خلال
0: او كان شاء الله من خلال الحصن تاعنا زياد اللي يسمو فينا واللي عندهم ربما شغف بالكمان والا يهمهم الحوار هذية يتصلوا بيك هكا ولا لي؟
1: يتصلوا بي مباشرة على وسائل الاتصال الاجتماعي. وموجود يعني بالعكس، يعني اليوم انا قاعد كل يوم تقريبا ما بين 8 و10 فيديوهات يوصلوني، معناها متاع يعني دي كانديداتور سبونتاني، خاطر احنا لابيل تسكر تاع متاع الطلبات الترشح. دونك لي كانديداتور الكل ريبورتي لابيل الجاي اللي هو باش يكون شهر سبتمبر. لكن باقي نحكي على 5 خلايا موجودين، 4 منهم في طور العمل والتمارين والتحضيرات، خاطر عندنا حفلات يعني باش يكونوا معناها في صيف 2022 الا للاسف الا خليه الكيف اللي هما تو اليوم قاعدين يلتحقوا بينا لتونس، قاعدين يجيوا الخليه خليه تونس. عندنا من عندنا من الكيف، عندنا من باجة، عندنا من جندوبه، من سيانه، من برقه. دونك ان شاء الله يا ربي نوحدوا الصفوف نتاع الشمال الغربي، ويستحق الشمال الغربي ان يكون عنده خليه تابعة للمشروع الوطني هذا.
0: جسما احنا نتحدث على الشمال الغربي، وانا بعد شوية باش نمشي لتبرقة تحديدا بين التحضيرات الأولية لمهرجان الجاز، أو المهرجان الدولي للجاز، أو كما اللي يسمعوا فينا ربما زادة، وانت عندك هكا المزج بين الموسيقى الشرقية، بين الموسيقى الهندية الشرقية والتراكيب الإيقاعية لموسيقى الجاز والموسيقى الإلكترونية. دونك وزاد انتغيسي بالناس اللي يسمعوا فينا زادة العروض متاعك، واحنا توا على أبواب صيف والمهرجانات الصيفية، فما عروض باش تقدمها في مختلف البلدان متاعنا في مختلف المناطق التونسية؟ زياد
1: احنا في ماما عندنا عرض في افتتاح مهرجان مناتير، مهرجان دولي مناتير. عندنا ان شاء الله عديد الوعود، يعني من خبز النعطي تو كونفيرماسيون، اما فما ساقس، فما قرقنه، فما جربه، فما منين، فما زادة إمكانية أنه المئة كمان يكون في المتحف الأثري بقرطاج يوم 25 جويلية بمناسبة عيد الجمهورية.
0: أي
1: دونك هذوما كلهم نحكي لك على دي زوبسيون، يعني إن شاء الله نحكيوا على دي زوبسيون سيريوز إن شاء الله في قادم الأيام. بون بالنسبة للمستير هذيك كونفيرمي، دونك لازم نقول لك يوم 20 جويلية افتتاح مهرجان دولي بمنسيق مع 100 كمان يستضيف العوامرية اللي هي حضرة المنسيق. دونك باش يكون 100 كمان مع الحضرة، حضرة سيدي عامر في على نفس الركن.
0: نعم. زياد الزويري الموسيقي العازف الكمان التونسي، الموسيقي اللي مزج بين الموسيقى العربية التقليدية والأنماط الغربية كما كنت نحكي بين الجاز والموسيقى الكلاسيكية والموسيقى الإلكترونية. نتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله علشان تمر بحدنا لهنا في الكيف وتكون ضيفي في الكيف من خلال الموسيقى متاعك، لأنه الموسيقى ما عندهاش حدود اللي نعرفه. إن شاء الله يكون حدود واسع، حدود أرحب من اللي كنت تحكي فيه، وإن شاء الله تكون لك الإضافة وتكون لك البصمة في كامل مناطق الجمهورية.
1: يعيشك، شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله يا ربي نجيب أحداكم في الكيف.
0: مرحبا،
1: شرف لي أن يكون موجود حاضر في الكيف وفي بلاريجيا وفي عديد المهرجانات اللي في موجودين في الشمال الغربي، واللي حقيقة صيتهم واصل حتى على المستوى الدولي. يعني
0: مرحبا بك، شكرا لك، يعطيك صحة مرة أخرى، شكرا على قبولك دعوتي. ميرسي بوكو. من الحاجات اللي شدت انتباهي موسيقى جينيريك الأخبار اللي كانت من تأمين ضيفي زياد الزواري.

0: راديو كيف اف ام.
1: محليها الموسيقى، محليها الموسيقى، محليها تهزنا في عالم آخر، كسوسوا موسيقى أخبار ولا غير أخبار. كنت سعيدة جدا وأنه زيادة زواري كان حاضر معايا الموسيقي عازف الكمانة التونسي اللي قدم لنا الموسيقى الحلوة. مازلنا باش نواصلوا مع الموسيقى اللاتينية، مع الموسيقى العالمية على موجاتنا، موجات إذاعة الكافية عشوية سيف.

0: صوت الشمال الغربي في القلعة الخصبة على الذبذبة 96.2.
1: مرحبا بكم لا دونس دو زوغ با حطتنا ديريكت في الاجواء نتاع الصيف واجواء البحر. انا باش نهزكم للبحر باش نهزكم للصيف باش نهزكم لمنطقه ساحليه جبليه جميله جدا تبرقة وين زميلنا هشام الصغيري. هشام باش يعطينا تفاصيل التحضيرات للمهرجان الدولي للجاز. هشام مساء النور.
2: مساء النور ليلى، تحيه ليك وتحيه كل مستمعي تاركيف. بالفعل نحن توا موجودين في مسرح واجهة البحر، هذه التحفة المعمارية الثقافية المهمة على مستوى مدينة تبرقة، وين تنطلق بعد قليل فعاليات اليوم الإعلامي حول دورة 20 لمهرجان الجاز الدولي اللي يرجع منذ توقفه تقريبا منذ 6 سنوات إلى هذه المدينة، وبالتالي مدينة تبرقة تستعيد هذا المهرجان المهم، وهذا المهرجان اللي عنده يعني تاريخ كبير في هذه المدينة واستقطب عديد الفنانين العالميين من دول مختلفة. حاليا يعني باش تنطلق اليوم الإعلامي، باش تنطلق اليوم الإعلامي هذا بحضور مجموعة من الناشطين في المجتمع المدني بجهة، من يعني حتى اللي شاركوا في هيئات سابقة لمهرجان الجاز من الإعلاميين مراسلين جهويين، كلها موجودين دي يعني لمعرفة التفاصيل أكثر حول هذا المهرجان. ونعرف أنه صارت وتمت ندوة صحفية في الفترة الفارطة على مستوى تونس العاصمة، وهذا اليوم الإعلامي لأبناء الجهة بالتالي ابدأ رأيهم ربما حتى في البرمجة اللي هي الحقيقة حسب المتابعين لهذه الموسيقى والعارفين بالموسيقى الجاز يعني برمجة في المستوى، بالنظر إلى أنه ثم عدد من الفنانين من دول أجنبية مختلفة، من أمريكا، من كوبا، من بريطانيا، من لبنان، من كذلك من الفنانين الجزائريين والتونسيين اللي باش يقوموا بتنشيط الشوارع واللي كان موجود في العقود الماضية على مستوى مدينة برقة، وهي يعني تزامنا مع فعاليات المهرجان في المسرح تكون ثم عروض في الشوارع في بالقرب من الشواطئ يعني للمصطفين اللي ما نجموش يدخلوا إلى العروض. إن شاء الله إن شاء الله ليلى يعني هذا المهرجان يرجع إلى بريقه، إلى يستعيد يعني مكانته على مستوى المهرجانات على المستوى الوطني.
1: نعم.
2: مهرجان الجاز في تبرقة اللي بيش يكون يوم من 2 إلى 9 جويلية 2026 إن شاء الله.
1: نعم، شكرا هشام، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. شكرا. شكرا على المداخلة هذية. نحن ما زلنا ننتظر الندوة اللي باش تصير على هامش المهرجان الدولي للجاز اللي كيف ما ذكر زميلي هشام ينطلق من 2 إلى غاية 9 جويلية، ويعني باش تكون الدورة الجديدة هذية بمثابة الانفتاح على تجارب الموسيقية المعاصرة، باش يقع استضافة فنانين ساهموا في صنع مجد هذا المهرجان عبر سنوات، فما أسماء تونسية، فما أسماء عالمية باش تقدم مشاريع فنية متنوعة كلها فيها روح الجاز تتقاطع مع موسيقى العالم، وباش يكون ألفريدو رودريغيز من كوبا هذا باش يكون نهار 3 جويليا، ثم ليز ماكومب من الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 جويليا، الثنائي التونسي الجزائري ياسين بولعريس وسوفيان السعيدي في عرض بعنوان أصول، يوم 5 جويليا عرض اللبناني طارق يمني، يوم 6 جويليا وبش يكون بعنوان نحن موجودون، ثم بش تكون سهرة مع كوغوغوكو يوم 8 جويليا، والاختتام مع عرض لفيرونيكا سويفت من الولايات المتحدة الأمريكية، وفما عروض جماهيرية بش تكون مفتوحة زادة للعموم بالفضاءات العامة ضمن برنامج ستريت جاز. أكيد إذا عطل كيف باش تويكب هذا المهرجان الدولي وباش نكونوا حاضرين لحظة بلحظة من خلال يعني زملائنا اللي باش يكونوا حاضرين على عين المكان.

مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة

فوالا هذه الهدية الأنغام اللي توما تحبوها. بو أنا راني مانيش ضد الأنغام الشبابية، مثل الشاميلونج والحقيقة عشوية تيف يلزم يكون فيها الأغاني الشبابية اللي ساعات تتفرض عليا، ومثل فنرجع زادا للأنغام أنغام الزمن الجميل. قبل ما نخليكم مع أنغام الزمن الجميل اللي هو هذيك العالم متاعي الحقيقة، تحبوا ولا تكرهوا، ثلاثة أفلام تونسية تتنافس على جوائز مهرجان عمان الدولي للفيلم والسينما التونسية تحت مجهر الدورة السابعة، مهرجان أيام السينما المتوسطية، يعني باش يفتح باب الترشح للمسابقة الرسمية للدورة 21، وغدوة آخر أجل الترشح لجائزة أبو القاسم الشيبي للأدب العربي، ويتواصل فتح باب الترشح لاجتياز أو لاختيار فنانين تشكيليين للمشاركة في مشروع محطة الفنون تظاهرة تغييرات مسرحية من 29 جوان اليوم إلى غاية 5 جويليا بمدينة الثقافة شادلي القليبي، وفيما باكورة روائية فن للصحفي محمد أمين بن هلال من تاريخ اللحظة إلى مسرد الهامش. نعطيكم غدوة إن شاء الله موعد يتجدد مع ماتينال الثلاثاء، غدوة زادة دون مانيير إكسيبسيونيل، تعودنا أنه نكملوا التسعة، غدوة باش نكون حاضرة معكم من الستة حتىش للتسعة ونص. لوليتا لوليتا من الأنغام القديمة الحلوة، فوالا هذي هو الزمن الجميل اللي أنا نحبه. لوليتا هذي اللي هدي جويني أبارامون، هدي جويني هشام، اي فوالا هي الهدي جويني، لكن اي لكن بصوت الفنان النجمي، فوالا الهدي النجمي، لكن هي للفنان الهدي جويني، سي اون اوتر فيرسيون. بون انا باش نعطيكم شويه من لوليتا وشويه باش نخليكم مع الميادة الحناوية. أنا أعمل لما ينتنده لي هينيك يبان حتى كيلكو مينوت. هشام مرسي بوكو، يعطيكم الصحة الناس الكل اللي كنتوا حاضرين معايا، شكرا لريان برمضان اللي كان حاضر معايا في الديجيتال اليوم، مرسي بوكو ريان شيب ريان، شكرا لألفة اللي كانت حاضرة معنا في عملية التنسيق باش تغادرنا زادا هي، شكرا لهشام، شكرا لفيصل المحيمدي اللي كان حاضر معنا في عملية القاعة الفنية. ميرسي بوكو، عشوية سيف، إن شاء الله كانت خفيفة تظل عليكم، ليلتكم زينة.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 نصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: الثامنة ليلا عبر موجات إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تم اليوم تركيز حظيرة أشغال سد الرغاية بغار الدماء من ولاية جندوبة بطاقة استيعاب 30 مليون متر مكعب وباعتمادات بقيمة حوالي 251 مليون دينار بهدف توفير مياه الشرب لفائدة 100 ألف مواطن إلى جانب تدعيم منظومة مياه الري وحماية المنطقة من الفيضانات. تابع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عز الدين بالشيخ اليوم بضيعة سمان بباجة الجنوبية تقدم موسم حصاد الحبوب بالجهة، كما اطلع على عمليات التجميع والتعيير للحبوب. هذا وقد تقدم موسم الحصاد بالجهة بنسبة 60%، وتوقعت المصالح الفلاحية في عرض قدمته اليوم تحقيق إنتاج قياسي للحبوب يقدر ب 3.8 مليون قنطار مقارنة ب 3.6 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي المنقضي. هذا وكشفت الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد زواري أن الكميات المجمعة من الحبوب على الصعيد الوطني بلغت إلى حد الآن حوالي 7 ملايين قنطار، منها 6.6 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك المجمعة بمراكز التجميع، إلى جانب نحو 350 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام التي يتم تجميعها مباشرة لدى شركات إنتاج البذور. وأكدت الرئيس المدير العام لديوان الحبوب أن الهدف خلال هذا الموسم أو الموسم المقبل هو توفير ما لا يقل عن 525 ألف قنطار، مع إمكانية تجاوز هذا الرقم خاصة في ظل التوسع في المساحات المخصصة لإنتاج البذور. ودعت بن حديد الفلاحين عند تسليم محاصيلهم بمراكز التجميع إلى تسجيل حاجياتهم المستقبلية من مختلف أصناف البذور، بما يساعد على ضبط حصص الولايات وفق الاحتياجات الفعلية. التقى رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة صباح اليوم بقصر باردو وأعضاء المجالس المحلية بكل من سريانة الشمالية وسريانة الجنوبية وبرغو بحضور النائب عن الجهة بسمة الهمامية. وعبر أعضاء المجالس المحلية بجهة سريانة وفق بلاغ نظره المجلس عن أملهم في أن يجسم مخطط التنمية 26 و2030 و2000 انتظارات الجهة وطموحات متساكنيها، داعين إلى معالجة الإشكاليات التنموية في إطار رؤية شمولية تنطلق من وحدة الدولة وتكامل السياسات العمومية بين مختلف الجهات. حذر نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة رامز الأكبروف اليوم من التوسع المتواصل والمتسارع في المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اجتماعا بشأن إيران سيعقد غدا الثلاثاء في الدوحة، كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه سيتم مواصلة النقاش حول مذكرة التفاهم، وإنه على هامش تلك المحادثات رفيعة المستوى ستنعقد محادثات فنية. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة ونلتقي تمام التاسعة بإذن الله.

0: كلثوميات. في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام 9 ليلا هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله أوقاتكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تابع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ اليوم بإحدى الضيعات بباجة الجنوبية تقدم موسم حصاد الحبوب الجهة، كما اطلع على عمليات التجميع والتعيير للحبوب. ومع تقدم موسم الحصاد بباجة بنسبة 60%، توقعت المصالح الفلاحية في عرض قدمته اليوم تحقيق إنتاج قياسي للحبوب يقدر ب 3.8 مليون قنطار مقارنة ب 3.6 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي المنقضي. تم اليوم تركيز حظيرة أشغال سد الرغاي بغار الدماء من ولاية جندوبة بطاقة استيعاب تقدر ب 30 مليون متر مكعب بهدف توفير مياه الشرب لفائدة 100,000 مواطن، إلى جانب تدعيم منظومة مياه الري وحماية المنطقة من الفيضانات. خلال لقائهما اليوم، رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربلة عبر أعضاء المجالس المحلية بكل من سليانة الشمالية وسليانة الجنوبية وبرجو عن أملهم في أن يجسم مخطط التنمية 2026-2030 انتظارات الجهة وطموحات متساكنيها، داعين إلى معالجة الإشكاليات التنموية في إطار رؤية شمولية تنطلق من وحدة الدولة وتكامل السياسات العمومية بين مختلف الجهات. انطلقت صباح اليوم اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا وتلميذة لتتواصل على امتداد 3 أيام، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 جويلية المقبل. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتربية في بلاغ مشترك اليوم أنه يمكن للتلاميذ الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه السنة والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي الدخول على منصة التسجيل في امتحان البكالوريا لإصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم في الفترة الممتدة بين 30 جوان وغرة جويليا 2026. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان منذ 2 مارس الماضي حتى اليوم إلى 4,257 شهيداً و 12,196 جريحاً. حذرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم فرنسا من تعقيد الأوضاع في مضيق هرمز، مؤكدة أن إيران ستتولى بمفردها عملية إزالة الألغام من المضيق ولن تسمح بمشاركة أي دولة أخرى في هذه المهمة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

ردلي كلمات، ردلي ضحكات، ردلي دمعات، اهات لمسات، ردلي حياتي.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: تمام العاشرة ليلا عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى آخر نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم، ونستهلها بالعناوين. وزير الفلاحة يتابع موسم حصاد الحبوب بباجة، والكميات المجمعة على صعيد الوطني تبلغ 7 ملايين قنطار. مطالبة بإيجاد حلول عاجلة للانقطاعات المتكررة لمياه الشرب بمدينة سليانة. تركيز حظيرة أشغال سد الرغاي بغرض ما بطاقة استيعاب 30 مليون متر مكعب من المياه. تابع وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحرية عز الدين بالشيخ اليوم بضيعة السمان بباجة الجنوبية تقدم موسم حصاد الحبوب بباجة، كما اطلع على كميات التجميع والتعيير للحبوب. وقد تقدم موسم الحصاد بالجهة بنسبة 60%، وتوقعت المصالح الفلاحية في عرض قدمته اليوم تحقيق إنتاج قياسي للحبوب يقدر ب 3.8 مليون قنطار مقارنة ب 3.6 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي المنقضي. هذا وأعلن رئيس دائرة الإنتاج النباتية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة نصر شمروخي في تصريح لزميلنا ناجي الخلولي أنه تم حتى يوم أمس تجميع 1,500,000 قنطار من حبوب الاستهلاك بباجة، مبينا أن مساحات الحبوب التي تم إنجازها تبلغ 155,000 هكتار.
3: عملية التجميع إلى حد 28 جوان 2026 جمعنا حوالي 1,500,000 قنطار، فيها البذور وفيها حبوب الاستهلاك. بالنسبة للبذور تقريبا حوالي 160,000 هكتار، والبقية هي حبوب استهلاك قمح صلب نصيب 1,130، وفيها قمح لين وفيها شعي وفيها تريكتال. نسبة تقدم الحصاد في المجمل تقريب حوالي 60%، والعملية متواصلة بنسق صعود. عملية التجميع يومياً قاعدة تتزايد كل يوم. المعتمدين بالشمالية اللي هي موسم الحصاد يعتبر فيها موسم حصاد هام، هي مازالت ما تقدمتش برشا. جنوب الولاية هو اللي يتقدم بنسبة هامة برشا. حالياً ولاية باجة هي في المرتبة الأولى على مستوى التجميع على المستوى الوطني. والعملية الإجلال حقيقة ماشية بشوية، خاطر نحن التخزين عندنا 3 ملايين مخزنوهم بأريحية، دونك حقيقة التخزين ما عندناش فيه إشكالية.
1: وبولاية سليانة تقدم موسم الحصاد بنسبة 46%، وبلغت الكميات المجمعة من الحبوب إلى حدود اليوم قرابة 9,000 قنطار، وفقا لما أكده رئيس مكتب الزراعة الكبرى بسليانة محمد الطاهر عزوز، مشيرا إلى عدم تسجيل اكتظاظ بمراكز التجميع.
4: تقدم حصاد بولاية سليانة في حدود 46%، الكميات المجمعة في حدود 900,000 قنطار، هنا 387,000 قنطار من قمح صلب، 130,500 قنطار قمح لين، و 381,000 قنطار من مد التشعير، 1,350 قنطار من مد التريتيكال. بالنسبة لعملية التجميع قاعدة تسير بأمور معناتها طبيعية عادية، ما شدناش اكتظاظ على غرار السنوات الفارطة. هذا كله راجع لتظافر كيف الجهود منذ الأيام الأولى لأيام التجميع، علاقنا فيه إصدار دون العجلية، كذلك مركزين مع المراكز اللي عندهم طاقة خزن محدودة واللي هم فيهم ديناميكية وحركية كبيرة متاع تجميع، سالتين عليهم متاع الحقيقة الأدوية معناتها اللي هم معنا عاتينهم الأولوية للمطقة في عملية الإجلاء، وهناك عليهم اللي نحن لحد الآن تقريبا ما شدناش اكتظاظ ولا مشاكل على مستوى عملية التجميع.
1: هذا وكشفت رئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد زواري أن الكميات المجمعة من الحبوب على الصعيد الوطني بلغت إلى حد الآن حوالي 7 ملايين قنطار، منها 6.6 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك المجمعة بمراكز التجميع، إلى جانب نحو 350 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام التي يتم تجميعها مباشرة لدى شركات إنتاج البذور. وفيما يتعلق بالتحضيرات للموسم الفلاحي المقبل، أكدت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب أن الهدف خلال الموسم المقبل هو توفير ما لا يقل عن 525 ألف قنطار، مع إمكانية تجاوز هذا الرقم خاصة في ظل التوسع في المساحات المخصصة لإنتاج البذور. ودعت بنحديد الفلاحين عند تسليم محاصيلهم بمراكز التجميع إلى تسجيل حاجياتهم المستقبلية من مختلف أصناف البذور، بما يساعد على ضبط حصص الولايات وفق الاحتياجات الفعلية. كما أوصتهم بالاحتفاظ بتذكرة الوزن وبطاقة التحليل والعينة عند تسليم المحصول تحسبا لأي طارئ، مع الالتزام بالإجراءات أو بإجراءات الوقاية من الحرائق خلال هذه الفترة. التقى رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالا صباح اليوم بقصر باردو وأعضاء المجالس المحلية بكل من سليانة الشمالية وسليانة الجنوبية وبرجو بحضور النائب عن الجهة بسمة الهمامية. وعبر أعضاء المجالس المحلية بجهة سليانة وفق بلاغ أصدره المجلس عن أملهم في أن يجسم مخطط التنمية 26 و2030 و2000 انتظارات الجهة وطموحات متساكنيها، داعين إلى معالجة الإشكاليات التنموية في إطار رؤية شمولية تنطلق من وحدة الدولة وتكامل السياسات العمومية بين مختلف الجهات. وتطرق إلى مسألة نقص المياه الصالحة للشرب وتردي البنية التحتية، معتبرين أن الحلول متوفرة لتجاوز إشكال التزود بالمياه، لا سيما في ظل وجود عيون طبيعية بالجهة وإمكانية إنجاز سد بما يساهم في تأمين الموارد المائية وتعزيز التنمية. كما شددوا على ضرورة تهيئة عدد من المسالك وطرقات بما يحسن ظروف عيش المواطنين وتيسير تنقلهم، فضلا عن استقطاب الاستثمارات وبعث المشاريع. وأثر أعضاء المجالس المحلية جملة من الإشكاليات الأخرى، من بينها تراجع جودة الخدمات ببعض المرافق العمومية والنقص في تجهيزات المؤسسات الصحية وغياب عدد من الفضاءات الثقافية والترفيهية، مبرزين أن معالجة هذه النقائص تمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة وتثبيت المواطنين بمناطقهم. نفذ عدد من المواطنين بمدينة سليانة اليوم وقفة أمام مقر إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسليانة للتعبير عن استيائهم من الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب لفترات طويلة من اليوم، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة والمطالبة بإيجاد حلول عاجلة. وذكر عدد من المواطنين في تصريحات لصحفية وكالة إفريقيا الأنباء بالجهة أنهم يعيشون وضعية صعبة باعتبار أن أزمة المياه لم تعد مجرد اضطراب ظرفي، بل أصبحت هاجسا يوميا أربك حياتهم وانعكس سلبا على حالتهم النفسية، داعين السلطة الجهوية إلى حلحلة إشكالية الماء الصالح للشرب في أقرب الأجل. من جانبه أوضح رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسليانة بهاء الدين المحمدي أن الجهة تشهد عجزا في الموارد المائية ب 25 لترا في الثانية، وأن حاجيات الجهة تقدر ب 120 لترا في الثانية، غير أن الموارد المائية المتاحة حاليا في هبوط. وكشف أنه سيتم تدعيم الموارد المائية بمدينة سليانة بعد ربط البئر العميقة عين ببوش بجامة التابعة لمعتمدية سليانة الشمالية بسعة تدفق 30 لترا في الثانية، حيث بلغت نسبة تقدم أشغالها 95%، ومن المنتظر أن تدخل حيز الاستغلال خلال الأسبوع الأول من شهر جويلية القادم. وأكد المحمدي أن هذه البئر ستزاحم في التخفيض من الاضطرابات خاصة في الأحياء العليا كحي الرياض وحي الأنس وحي مرابط. تم اليوم تركيز حاضرة أشغال سد الرغاي بغار الدماء من ولاية جندوبة بطاقة استيعاب 30 مليون متر مكعب وباعتمادات بقيمة حوالي 251 مليون دينار، بهدف توفير مياه الشرب لفائدة 100,000 مواطن، إلى جانب تدعيم منظومة مياه الري وحماية المنطقة من الفيضانات. النائب عن ولاية جندوبة بمجلس نواب الشعب رؤوف الفقيري:
5: قاع تركيز حاضرة الأشغال لإعلان عملية الانطلاق الفعلي في مشروع جهاز سد الرغاي. سد هذا طاقة الاستيعاب بتاعه 30 مليون متر مكعب، الكلفة في حدود 251 مليون دينار، مدة الأشغال 5 سنوات، البداية الفعلية هي 14 أبريل 2026. قاع في مرحلة أولى عملية معاوضة المنتفعين وتمكينهم من الأراضي اللي باش يصير معاوضتهم بهم، كيف كيف المبالغ المالية اللي وقع من رصدها. الأهداف هو حماية المدينة من الفيضانات، دعم المناطق السقوية، تزويد المناطق المجاورة بالماء الصالح للشرب. مشروع هذا هو الحقيقة ظاهر مشروع بسيط لكنه في باطنه باش إن شاء الله يحقق برش أهداف اللي تطمح لها الجهة، تتميز خاصة بالفلاحة، باش يكون عندنا موارد إضافية للجهة خاصة المناطق الحدودية تشكو معناها من نقص في ماء صالح للشرب.
1: مع ارتفاع درجة الحرارة وكثافة الجولان على الطرقات خلال الموسم الصيفي، قدم المرصد الوطني لسلامة المرور جملة من التوصيات والنصائح لسواق العربات والدراجات لتفادي حوادث المرور والحفاظ على الأرواح. رئيس المرصد بإقليم الشمال الغربي أيمن الحكيمية:
6: في السخانة سواق الكل لازمنا نكونوا مركزين أكثر، خاصة ما نستعملوش التليفون في السياقة، حتى لو اشتبعت ميساج ثواني ينجموا يعملوا حظ. نجنبوا السرعة الزايدة خاصة في الطرقات المزدحمة، نحترموا قانون الجولان، نراقبوا المحرك، نتفقدوا ماء الرادياتير وسائل التبريد، نراقبوا العجلات خطر السخانة تأثر فيهم، نشربوا كمية باهية من الماء باش التركيز ما يبدش، نخلوا مسافة أمان أكبر بيننا وبين الكهرباء الأخرى، ما نخلوش الصغار ولا الحيوانات داخل الكهرباء.
1: في الشأن الوطني، انطلقت صباح اليوم اختبارات دورة المراقبة لامتحاني البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا وتلميذة لتتواصل أيام 30 من جوان وغرة جويلية والثاني من جويلية، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من جويلية القادم. هذا وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتربية في بلاغ مشترك اليوم أنه يمكن للتلاميذ الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26,000 والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي الدخول على منصة تسجيل في امتحان البكالوريا لإصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم في الفترة الممتدة بين 30 من جوان وغرة جويلية القادمة. وسيتم حسب البلاغ تمكين المترشحين للتوجيه الجامعي من كلمات العبور الشخصية عبر إرساليات قصيرة SMS بداية من 3 من جويلية القادم على أرقام الهاتف التي تم إصلاحها. وأكدت الوزارتان على ضرورة استعمال أرقام الهاتف الشخصية للمترشحين للتوجيه الجامعي للحصول على كلمات العبور. ينتظر بداية من الأربعاء غرة جويلية القادم أن تمتثل بقية شركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان وتلتزم بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية المؤرخ في 14 أكتوبر من سنة 25 و2000 المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اجتماعا بشأن إيران سيعقد غدا في الدوحة دون ذكر المزيد من التفاصيل. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن مبعوثي الرئيس الأمريكي سيحضران اجتماع الغد بقطر. بهذا الخبر نصل إلى التذكير بالعناوين: وزير الفلاحة يتابع موسم حصاد الحبوب بباجة والكميات المجمعة على الصعيد الوطني تبلغ 7 ملايين قنطار. مطالبة بإيجاد حلول عاجلة للانقطاعات المتكررة لمياه الشرب بمدينة سليانة. تركيز حاضرة أشغال سد الرغاي بغار الدماء بطاقة استيعاب 30 مليون متر مكعب من المياه. نهاية ونشر، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: بين ثنايا الذاكرة.

0: مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما يصلكم صوتنا الليلة. أنتم معنا على موجات إذاعة الكاف في برنامج بين ثنايا الذاكرة. إذن في هذا الموعد المتجدد بين ثنايا الذاكرة أولى حلقاته في الشبكة الصيفية، نلتقيكم بهذا في هذا الموعد باعتبار أنه تعودت بالبرنامج انطلاقا من الساعة 9 في الشبكة الصيفية من الساعة 10 المنتصف الليل. إذن ونرجو أنه تواصلوا معنا في نفس الـ الـ الـ بنفس المتعة وبنفس الاستفادة. الفترة الصيفية إذن ربما تكون فرصة باش للسهر للسمر، وفرصة كذلك لمتابعتنا في جل مواضيعنا اللي نقترحها كالعادة. رفقنا دكتور محمد ليلي، أهلا وسهلا بك دكتور.
1: شنحوك
0: لبس عليك؟
1: أباس سخنة بثقلتنا شو
0: شبه سخنة؟ شبه سخنة؟
1: سخنة حتى مغلبة بينا.
0: معنى السخنة هذه ما كانتش عبر العشرات من السنين التالي مثلا اللي تثبت عليه انت على الأقل؟
1: لا احنا شوف، انا اللي نثبت عليه كانت عجبتها مرة سياسة الظل، ديما الظل يعني سواء في المدينة العتيقة الناس كلها ريكشة وكذا، وفي الديار العربي وديما الديار العربي وقيدوا في الزقيف والبلايس وكلديما فيها الهواي دور كذا، وعنا النسبة في الشيء، وخاصة عنا السواني والزيتين والكنشة كل شيء هكا ضارب تضرب فيه الشمس والماء، واد العين شيء كبير، واد يجري وعامل يكون سيستيم كامل يعني داير بيه، هذا كل فيه الفريشر والظل.
0: وين واد العين هذا؟
1: واد العين من راس العين، من راس العين من اللي يخرج من ثم كانش يمشي للسيترنات هذيك، السيترنات جدد هذاك بكل الخزانات
0: تاع الماء
1: جدد هذاك، هذيك كانت تغسل فيها الناس وفهمت
0: اي واد العين منين يبدا وين
1: يبدا؟ مثلا من راس العين، اسمها راس العين، هذيك هي راس العين،
0: منين يجيب وين يوفى
1: ويهبط؟ مثلا يجيب تحت الكياس في يطلع على الجروت، الجروت ثم بلاصه اللي تاوى قهوه هذيك كانت الجنجات، الجنجات هذيا بركه باللوح حلوه ياسر، ويجري عن جنبها كما كان المنتجعات في لبنان ولا في فرنسا، يجري عن جنبها معناتها ويدهرها وعشية السبت يجوك الفرنساوين عشية السبت، مش كل يوم قام حل القير
0: كان عشية السبت،
1: عشية السبت يجو يعملوا غادي كبال ميزيت، يجيبك الاكورديا ويجوك ليكوبولو يستحوا ويشيخوا يعملوا جو كذا وكل شيء
0: على الطريقة الفرنساوية.
1: وقلل ودلل
0: عشية السبت بركة،
1: عشية السبت ولوندما اللي يعتقدوا هانو يمشوا للكنيسة الصباح يعملوا صلاة كهو لابريميدي يبدو في الفيرمات بتاعهم، فهمت؟
0: كهو
1: هذاك الويكاند بتاعهم،
0: مش كل يوم موجودين ثم
1: على نفس الناس عورنا مش يضرب النهار كامل بالروينات ياسر
0: وين يتعدى واد العين بعد؟
1: بعد يهبط من ثم شو هو في حد ذاته، ما انا حكينا على قانون توزيع المياه، هذاك هو السر الكل بتاعه، من ثم من يبدا من ثم وانت هابط حتى تلط وكلها تمشي وتبدا عند السواقي، كل واحد عنده ساقيته وكل هما ثلاثه في الاصل، واحده على اليمين واحده على اليسار واحده في الوسط حسب الواد، ويهبطوا بتاع الوسط هذيك على اليسار هذه تمشي جهتك جوابي يغسلوا فيها الواحد، وعلى اليمين تبدا مرتفعه تمشي هذيك كانوا في البنك الاستي بي، وتمشي من ثم وتبدا هابطه للزيتون هذيك كلها بما فيها توصل للاذاعه هنا،
0: البلاصه هذه اللي عليها
1: هي عاليه هذيك، هذيك هي تقسم للزيتون هذيك، فيها منظومه كامله
0: واد كامل، معناها
1: واد كامل يهبط يزقي معناتها عشرات وعشرات الكتارات سواء خضر وغلال ولا زيتين، فهمت؟ يعني هل البلاصه هذه اللي ذاع كان سيني بتاع فول كان
0: سويني فول بلاس هذي كل واحد
1: بابا يبعثني نطلع له من هنا، وما كانش لا ثم لا ما ثمش ترانسبور، فهمت كيفاش؟ يعني التاكسيات لحد شيء فهمت؟
0: اي على رجلك
1: هاي نطلع على رجلينا هذاك قفت الفول هذيك
0: اي
1: فهمت نطلب بيكم فهمت؟ اي كانت السويدية والزيتين ولا فهمت هذه كلها معناتها تاخذ الماء بتاعها من راس العين
0: من راس العين واللي والواد اللي تبعها اللي هو واد العين معناها
1: هذاك هو واد العين يا بتعادي يدخل بشوي بشوي يعني ثم حي يسموه واد العين
0: اي
1: حتى الميزونات هذه اي وزيد يعبر غاديك اللي يقرب بواد الطيب
0: الميزونات هذه
1: ميزونات هذه كترا عندك يا ترا يا الطريق بكري
0: اي
1: الاعتناء بالطرقات وبالسكك الحديدية كان يعني مهيكل شو معناتها كل 10 كيلو متر ثم دويرة فيها واحد خدمته يعس ويعمل البنتنوس يعمل التعهد وهنو ينظف وهنو ثم يرجع بلايس الكياس ولا يجي قبل موسم الأمطار ينظفك القنيترات تحت الكياس يعني بعمره لا يغرق لا يعرف فيضانات لحد شيء اي وذا الماشي جاي
0: الميزونات
1: هي ميزونات
0: ميزونات
1: هم موجودين في بوزريدة موجودة في في برج المسعود في بهرة اي ميزونات حلوين ياسر مبنين يعني نفس البلان يسكن فيها مكل عساس هذاك عنده حتى الفرن
0: مكلف بمهمة معناها
1: بما عنده بير وعنده ماء وعنده الاستقلالية التامة هذه جاي مهمته يمشي ويجي عاكل وترى كيف كيف ثنى عنده ثنى بتاع التعهد بتاعه
0: هذه هي معناها أصل التسمية بتاع
1: الميزونات ميزونات
0: به واد العين وين يحبس معناها
1: يدخل عاد في واد الطين هنا في
0: الطين
1: واد الطين ها هو هنا في تحت فهمتوا ما يسمى كلمة خيب شوي هي يقولوا
0: استنى من الكلمة الخيب
1: لا لا لا استنى نعرف افهم يقول لك كيف يهبط الحجار بتاعه حتى الواد الطين هنا وصل فهمت هذيك كان حتى مو بكري كانوا ياسر كل البهي اللي تنبؤوا ويقول لك
0: مجذيب
1: اي كله يبدو عنده الطلعات هذه
0: يقول لك
1: اي الاحجار نتاع يوصل ولكن فيها حاجه بين انه في الوقت ذاك وصول البني على ضفاف ود
0: مستحيل
1: حاجه مستحيل يعني خرافيه
0: هكل
1: هذا على الاقل يفيدوا بالاشياء هذه يعني
0: هو معناه توقف
1: اللي يرجوز ود الطين صحيح الكرم ياكل البني
0: توقف في بنعنين مثلا وتشوف مثلا انه البني وين وصل مثلا انه هكا الجهه سيدي عبد الله
1: تقريبا الكرم كله وصل ومن هنا تشوف
0: فجاه المفروض
1: والله هو عادي. شوف عادي يا سي كمال عادي ولكن تو نهار خاصه حصه خاصه بليراتاج يعني لي رونديفو موكي بتاع مدينه الكاف مع الحداثة
0: هذه جبدنا عليه
1: مدينه الكاف كادت ان تكون مدينه حديثه كالمدن اللي بدات بالقدا وتطورت بالقدا وعندها تاريخ عمراني ومعماري متميز وعرفت الفترات الكلها ولكن توقعت تو انتها ما تعرفهاش لا مدينه لا ريف وخذيت المساوي بتاع الريف ومع المساوي بتاع المدينه يعني تو نحن نعيش نوع بتاع
0: شوي التشاؤم خلينا في الايجابيات شوي معناها دكتور معناها انت قلت لك معناها مساله الظل اللي كنت تحكي عليها انت كانت موجوده برشا لانه البني ما كانش موجود برشا اولا ثانيا كان المفروض انه يمشوا متساويين معناها البني موجود والظل يكون موجود تجير
1: أكيد أكيد
0: بعمليه التجير
1: شوف سي كمال
0: اللي هي اهم حاجه
1: هي يعني كانت الشوارع الكل بظله يمشي للدهباني تو
0: هو
1: النظام القديم تاع الدهباني تو بزالك
0: اي صحيح لونها مظله وبرشا شجر
1: فيها ايوه علاش نقصوا فيها بنحن اخي تو حتى واحد يقص شجره ما نقولوش عليه ثم مسؤولين كبار ونهار اللي سألته قلت له علاش تقص فيها الشجره هذه غرستها فرنسا عندنا تو واحد كذا وشيء قال لي راهي تلم في العصافر راهو يعملوا لي يكسروا لي راسي
0: شنو تلم في العصافر
1: في الليل يهبطوا العصافر كل يبدو يزقزقوا
0: اي عادي لو يمشي بيته العصفور
1: هاي يعني نحن تو نقضوا على العصافر بس
0: باش ما يتخلقش
1: وش هذا
0: ما معناها
1: هيك فيش تعمل
0: مش فما قانون هو معناها
1: قانون ما تمس الشجرة اللي ما تجتمع عليها لجنة
0: لجنة كاملة
1: ومشو سهل فهمت مشو سهل
0: قصص مشو سهل خاصة تكون معناها واضحة للعيان معناها
1: أنا الوالد الله يرحمه
0: لا يرحمه
1: مع الكرمة موقف موقف قرابة يمكن 50 سلوب راية على السعي على الظل السعي في سيدي رابح هذا قليل اللي يعرف.
0: معناها
1: راسة طبة كاملة قرابة 50 ويقول لي وياك وياك ولا تمسهم هذا هذا ما ربنا
0: باش كي يجي السعي
1: يروكس فيهم السعي
0: في السخانة كي فكة
1: يلقى الظل. شوف الناس كيفاش تفكر
0: الناس كيفاش تخمم.
1: انا ما ثمش بلاصة مشيت لها وما غرست فيها السيجار اخيرا بسيدي منصور انا الحرام هذاك ولا نهار غرسوا فيه ساز غرست فيه وش اسمه الضفاف بتاع واد بن سميد النهار اللي هبطل الماء الواحد كنت لهم يا ولدي غرسوا السيجار
0: ما عادش يهب
1: هو فعلا قديش غرسنا غريك 26,000 سجر
0: مش عدد هين هذا 26,000 سجر
1: مش بقى منه برش شوف بعد 20 سنة برايا وقت اللي الناس تربية كل الفضلات والانقاذ يجي تراكس
0: باش ينظف يولي كسر الشجرة على بعض
1: يعطيك صح يردمك الشجرة ذاك سنو برايا تحط معناتها 50 سنة باش تطلع
0: بالضبط
1: وتكلمنا كناريك على اللي قصوا في الغيب وكذا بك المنشير للواحد كذا ثم توحش يا سي كمان خلي نتكلموا بصراحة
0: شنية مثلا نوعية الشجرة اللي تنجم تكون في شوارع الكيف مثلا المدينة اختنا ما نخل
1: لا لا لا درسوها الويلة قالوا ثم منهم نوعا ويعتك نوارة الزرقة وقت وعندك بكري كانت السميدة هي لاكاسيا وعند ثم ثلاثة ولا أربعة أنواع يعملوا الظل المكثف
0: صحيح مكثف
1: هي وشو ثم ذكية تعمل الشجرة مثلا نحن جينا عملنا
0: تنفر شجرة تنفر مثلا ولا صفصاف
1: صفصاف معروف يهبط إلى يبدأ يلوج على الماء يفلقك التروطوا
0: صحيح فهمت صحيح هذا هو وهذا موجود معنى هاي
1: ودخل هذا
0: وما هوش قوي معنى حتى الصفصاف ما
1: التروطوار بتاع متر وتعم فيه نخلة
0: والصفصاف ما هوش قوي ما يشدش الريح
1: طاي طاي صحيح السيجار اللي مخيرينه شوف الذكي فيه أن وقت الشتاء وقت الناس حاجتها بالشميسة وحاجتها بالوحدة يطيحك الورق
0: يطيح له ينفض
1: ينفض يجي الصيف تعمل الظل يعني ثم تفاعل مع البواسم هذا ذكي يعني حتى في الاختيار وثم الريحة الطيبة
0: صحيح
1: وكل نوار وكل والظل يقلل الحدة بتاع الطبع
0: اي صحيح
1: الاخضار
0: بالضبط هذه مهمه جدا تنعكس على نفسيه البشر معناها وهذا مهم
1: فرنسا وقت اللي بعد احتلت الجزائر فقط بالقضيه ذي والمعماريين بتاعها والناس اللي نظموا لهم المدن ما ثمش بنيه ما يعملوش فيها ديزاركات ثمش يمشي الجيل كل معناتها ديبورتيك الخاطر درسوا حكايه الظل هذه
0: بالضبط
1: نحن كانت عندنا الاسواق تمشي لسيدي محرز
0: اي صحيح
1: كلها مغطيه
0: صحيح
1: هي انت تعرف ايش معناتها ثم فرق ما بين تو عندك سوق هنا تضرب الشمس سيفيني الناس تسكر
0: اي بالضبط هذا هو
1: والناس تبدا تخدم
0: الحركه الاقتصاديه تدور والحركه التجاريه وغير وين
1: السويع بتاع العمل
0: صحيح
1: تقوى وفرص الكسب تقوى يا سي كمال احنا
0: حتى معناها المواطن وقت باش يمشي يعرف المواطن كي يمشي الاسواق المغطيه هذيك يعرف روحه ماهوش باش يتقلق
1: يستهرب غادي معناتها على الفريشور وكذا وفكرنا نحن بابا حتى في مدينه كيفك جيت المدرسة وسيدي البكوش وهذيك حابين نردوا لها معناتها غطوها الكل نعملوها معناتها مارشي كوفير وكذا
0: هاي فما المبادرات الطيبة
1: التجربة عملوها فين ثم توا هذيك ليزاركاد يسموها هذيك الأربع بنيات ما حبوا يطلعوا النهج الكل تولي هكاك يا رب ثم ناس فكرت وثم اجتهدت ولكن نحن مصيبتنا سي كمال عندنا ما عندناش لا كونتينيتي شوف عندنا شو عندنا دي ديفو جينيتيك يدخلوا في الاصل في الجينيات بتاع شوف ما عندناش استراتيجيه ولا نحسبوا على المدى البعيد وقت نعملوا حاجه نتحمسوا لها نار تبن اوب اوب وما عندناش التعهد تعهد روهاب قلت لي انت تبدا عندك الاوفراج انت تشتري تراكتور ثم فرق يا يموت بعد 5 سنين
0: اي صحيح
1: يا يبقى 50 سنة
0: صحيح
1: فهمت وشفت بعدك القطايع او تربح واللي يربحك ربح صافي
0: صحيح
1: باش تولي تصرف على تراكتور جديد ولا كل يوم فهمت بكري واحد شاري ماكينه بتاع حصاد عاد كل مره تطيح منها بولون يلبها قدام شويه بشويه مره طاسه مره دلوه مره عمل بنتي وديما يقول شو الميكانيك شو الميكانيك يعني شيخ على كل واحد ولا نهار دخل التصلاح ولا
2: طيح في البولونيتا والبولونيتا للنهار في الفيصة عمرتك جد كنت ساعة زيوة مع بعض هاي المكانيك
0: بيه معناها بالحق معناها توا العالم العالم يشهد في تغيرات مناخية كبيرة. شوفوا أوروبا معناها اللي صاير فيها توا معناها أنه توصل في ألمانيا وفي شمال ألمانيا توصل 41 درجة وفي بلجيكا وفي فرنسا وتقريبا معناها فما الأرقام اللي تتحدث على 1000 معناها ماتوا
2: جرى السخانة كيف لنا
0: نحن هذه خلينا انه نحن لسنا بمنأى عن هذا التغير المناخي
2: طبيعي
0: والتغير هذا راهو نجم نقاوموه بابسط الاشياء كنت تذكر في حكايه التشجير هذه اللي هي مهمه جدا
2: والبني العمومي يلزم يعمل بورتيك يلزم ينحيك زوز متر ذاك وخليها ممشى للمواطنين في الظل هو بيدو يبدا حال مجازان غير تمشي عليه الناس عملناها التجربه في سنه في بن علين عملنا لي بورتيك حكيت الماء
0: تثمين الماء
2: تثبت هذه كل
0: تثمين الماء
2: شوف انت كان كل دار فيها باجل راهو توا معناتها
0: راهو يستعمل الغسيل ومعناه واستعماله اليومي معناه والسقي وغيره
2: توا معناتها عندي هكا شويه خضار واحد نهزلوا أربعة دبابز يعني نعباها مثلا عندي بتين نحطها تحت الميزان نتعبى كلمتين نمشي نقعد يمكن بالشهر نعبي كلمتين أربعة دبابز نمشي كينا كله
0: كل ما كل شجرة كل نبتة كل كذا
2: تستحق وهذه خضارة الدنيا
0: صحيح شوي ذكاء وشوية إرادة كذلك حتى الإرادة لازم تكون موجودة
2: احنا ثم حويش بنحبوش نتعب
0: صحيح
2: قلوبيين
0: يعني نحبوا لدينا كل شيء
2: وزي التو هك تشوف كل المقاعد انت وهما يخترعوا ونحن ناخذوا الكوتي بتاع البخل
0: بك اي صحيح صحيح
2: نجموا نرسكوا عليه
0: صحيح مشكلة به شنو حوالك مال دكتور
2: لبس
0: تعمل في المارش نتاعك
2: كل لا لا
0: شمس
2: اليوم خشبس خرجت عم روحي ماشي اخر نقول برد القايل
0: اي برد القايل اي
2: برد في القايل دعوة برد في القايل خرجت معي كل ستة الدنيا سخونة
0: اي سخونة اي سخونة كنت قبل لك ترشريشة متاع الماء في البلاد ويدور تركتور البلدية
2: اي يمشوا لك العيون اللي هي هامشية عندنا بكري كما عيد مناخ ولا
0: حتى
2: يمشوا عيد تراب عيد
0: بلي على فكرة دكتور نزيد نذكره معناها الناس اللي تسمع فينا والناس اللي راي عين مناخ ماها غير صالح للشرب وراو معناها للأسف الشديد معناها علاش فما شكون يجي ويعبث بالكتيبة ما غير صالح للشرب ينحي كلمة غير صالح غير ويخليه ما صالح للشرب علاش معناها علاش يضيعوا الناس علاش هالعقليه هذه معناها الى اي مدى وقتاش باش ننتبهوا معناها الحاجه
2: هذه سي كمال يلزمنا تو نحكي يلزمنا نعاودوا منظومه اخرى
0: إيش
2: تربويه أخي صعيبه
0: أخي
2: صعيبه
0: يا اخي اللي جو حطوا كالبلاكة هذيك وقال لك ما غير صالح للشرب هما ليجيان هما معناها سيرفيس كامل يحافظ على صحه الناس في الاستعمالات نتاع الحاجات العموميه هذه عليش العبث
2: كمان في فترة معينة جات بلدية الكافة ذيك اللاكابتي وشي حتى وهزتها للسطاد نعمل بها في الجازون
0: هي معقول
2: هي أخوي نتحكم فيها نعمل مدام هي أصبحت خطر عموم خلاها كيكة وثم هناث أنا أخي تو تعامل لجنة كوارث وتحاول تتحدث
0: المشهد به عليش هو الماء هابط هاو تو النجم معناه
2: نجم تعمل أناطر سيستيب بوليستيتيك ما كنت تحب المشهد
0: هي المشهد جميل عليش نتحرم
2: منه طرق لا ثم طرق بتاع رسكلة بتاع عيون تم معمول نفورات هي عمل خذ طلع منها هكا شوي وكذا وعمل
0: سيستيب ولا والماء اللي هابط ذاك نجم يوصل مثلا الماج الكامل مثلا ويني نجم يتجمع
2: يعطيك الصح صب قلنا نحن في فترة معينة يهبطوا الاستاذ خليها يغر أخي استاذ يعجبك كيكة مثلا مش فيها فهمت ما يغرسوا كل سيجر وظلوا واحدة وعمل سيجر غلة لوز واحد كذا وزيتون خلي يعطي ثمرة
0: هاي بالطبيعة ونستحفظوا نستحفظوا
2: شو قال علينا شي
0: نعلموا نعودوا روحنا نستحفظوا شنو اللي وقع علينا مثلا
2: ولا
0: شنو اللي وقع علينا
2: ما عادش نفكروا تفكير سليم شي
0: جديدة جديدة الحكاية ولا عندها برشا
2: والله جديدة
0: جديدة هاي مرحبا بك دكتور تحية ليك وكل السادة المستمعين باش نواصلوا الليلة ان شاء الله معناها باش نكملوا مع المتحف متحف العادات والتقاليد ما كملناش والساعة الثانية مازال ما كملناش يا دكتور باش نرجعوا للساعة الثانية حتى نص الليل بإذن الله توقيت الصيفي باش نكملوا ان شاء الله الليله نبدو مع زاويه بو مخلوف واهميتها تحيه كامل فريق العمل معنا الليله ننطلق باذن الله تعالى مع هذا الانشاد الصوفي وبعد نرجع ان شاء الله.

0: مستمعينا الكرام، إذن نرجع معك دكتور. كنا في الحصص الماضية إذن تحدثنا على المتحف، متحف العادات والتقاليد، وتحدثنا في برشة تفاصيل عليه، وحكينا على الفضاءات متاعه والزائر وش ينجم يشوف وش ينجم على شنية نجم يطلع. أي باش نختموا الليلة بحول
1: هو طبعا يعني المتحف هو الفكرة الأساسية بتاعه هو نوع بتاع أداة بشهادة لحاجة غابت ما عادش انقطعت. وبالتالي شنو اللي يبقى الصين اللي تبقى ما بين تو المواطنين وخاصة الشباب واللي قاعدين يتعلموا والمثقفين هو كالمتاحف. المتاحف تلعب دور كبير ياسر معناتها في تجم يقول إحياء أشياء اللي كانت معناتها أتى على يدها توفت معها وقتها ومعها ظروفها ومعها وكل حاجة معناتها كل الصناعات وكذا كل شيء يجدد وكل شيء. المتحف هو أريسيو ريماش يوقف لك أكل حاجة ذيك فاك الفترة ذيك كيفاش كانت. احنا وصلنا المرة اللي فاتت للطاحونة والطاحونة وجو الطاحونة معناتها وقت يجي موسم الرحي عالم كامل الطاحونة بتاعها. كانوا عنا ثلاثة ولا أربعة مطاحن في الكيف كما المعاصر فهمت، وكان ريتم كامل لأن ما ذاكوا هم اللي معناتها تجي الصابة اللي يجي يدخل القمح للمدينة هكا هو معناتها جنرال مول كله يتعدى للطاحونة مع الخط ما عندناش مطامير. المطامير تبقى لبرا في البادية فهمت، ما نخزنوش في
0: المطامير البرا
1: يعطيك صح. دونك اللي القمح اللي يدخل هنا تتسويت ترحى وتتسويت معناتها يقرب التحويل واي ولا وبعد يتعدى البيت المونة. هنو عندنا نحن في حتى في المتحف ثم بلاصة اسمها بيت المونة فيها كل شيء كل شيء الى درجة انه كانوا بكري معناتها الشتاوات معناتها كانت صعيبة ياسر وما كانش اتصالات وما كانش حوانت وما كانش وما كانش يعني يعملوا حسابهم اللي هما مش يتحاصروا لمدة شهر معناتها فك الدار هذيك لا يخرج لحد شيء ثلج ولا هذا ولا امطار ولا يعني حاب يقول العلا يعني كانت عندها دور كبير ياسر غذائي استراتيجي معناتها وفعل فهمت هذيك يحضروا لها وقت اللي معناتها الاشياء تبدا بما فهم القمح وكل ما خدمه القمح ولعبه وهنا يلعب الطواحن دور كبير ياسر في كل الحركيه ذيك وتشوف كل الناس كل هذه جاي بالبهايم وبالبغال وبالكذا بالبراوت جو
0: الروائح
1: اي والقمح محلاه وبرا عاد توا ثم ريحه يعرفوها الناس الكل هي كانت هنا ثم طاحونه صغيره
0: البسيسه
1: البسيسه وقت اللي معناتها تبدا مفوحه وكذا وكل شيء وتبدا يروحوا فيها معناتها كما الكوشه تبدا مرات بالكليل شفت محلاها روائح المدينه
0: بالضبط هي روائح المدينه معناها
1: روائح الطبيعه
0: والكليل هكا وكل كوشه بالحطب وكل حطب هذاك
1: كانت عندنا كوشه
0: تاع سنوبر نتاع
1: بالضبط
0: الريحه
1: بالضبط وياسر الكليل صح فهمت حلو ياسر معناتها ثم بلاصه فيها كوشه وفيها يسموه قرنه يعني معصره نتاع زيت هذيك يتعدوا ياخذوا الخبز بالغد ويرنخوه فك الزيت زيتون وياكلوا
0: يفطر
1: يقعد النهار كامل
0: وماكله شبعان
1: نظيفه وماكله صحيه
0: شنو الاخر تو في
1: وبعد نمشوا الحانوت اللي بعد يجي الحجاب حجاب وللحجاب تعرف انت ما هوش حجاب بركة هو طبيب
0: بالضبط
1: اي طبيب ويعملك المغايث ويحقق الدم وكذا ويطهر
0: حجام يقوم برشا وظائف
1: اي معناتها كان مش سهل حجام يعني جراحي انسان
0: متعدد الاختصاصات
1: بايك الشافع ذا تطهر برشا الناس
0: اكيد
1: ايش الحجاب
0: وكل الالات نتاعو اللي
1: كل شيء
0: الماكينه
1: هكا وكانت عاد الحجام الاخرى هذيك كلمه نرجعوا للكلمه هذيك بتاع قرقيط فهمت تبدا تصدد كل واحد هذيك يعملوا هيك يجبدوا الشعر كل تحفه هذيك معناتها تطورت كل الالات هذيك فهمت وكانت عندنا حتى حجاب تحت شفت الجوابي هذيك الجوابي هذيك كانت بكلها
0: الجوابي الموجوده في الاغراض
1: عبي بالماء غاديك والناس تهبط تغسل غاديك العبد كل بها صوف وكذا ودباب ودباش بتاعه
0: ويجي الحجام غادي
1: وسبع حجام تحت سجرة غادي تبدا شاد لونت البريم البريم كسر تخزر برا ويمشي طول يا عبي بدال ويجي
0: هو تخزر ولا ما تخزرش معناه في كل الأحوال باش تطلع حجامة هي
1: وبرك ماهيش باش تتعدل يعني أنا حاسين وكان عندنا بالنسبة للحجام ثانا حكايات حتفكرها كان عندنا واحد غربي فين فوق في دار البي كان ديما نهار الجمعة يحجب بلاش وش نعملو نحن نحن الحجابة بكري كانت بعشرين فرانكي جو عشية الخميس نطلبو قولوا راهو غدا مش نمشي نحجب يعطيك هكا
0: اخذ انت كل عشرين وغدا تمشي تحجب بلاش
1: تعدوا للغربي بغادي يحجب لنا بلاش ولكن المصيبة انه الماكينات بتاعه مصدى وحالة من اللي يعمل هكا يجبد لك سعر
0: معروفة حجابته هو
1: يعني
0: معناها تروح مطبع بالجمارة متاعي
1: يا مقرقط هذا الحجام
0: هذا الحجام
1: وبرشا نكت والحجام
0: حانوته صغيرة
1: والحجام كان اوفيس بتاعه اخبار
0: اي صحيح بالضبط
1: كل شيء يتم عند الحجام حتى في الكيف هنا الحجامة هما اللي كانوا يعني اللي زوفيس خاطر يجي يعني يبدا يتكلم والاخر
0: مصبب بتاع اخبار
1: هكاك
0: عندهم اسرار وغيره
1: وكذا نص ما ما نعرفش كان جيل لكم اقرا ولا الحلاق ثرثار
0: الحلاق ثرثار بقى النص هذاك اجيال واجيال قريناه
1: ايوه فهمتك صور له خارطه على راسه وقال له الروس ضربه ولا اليابانيين وشو اعطاه صدق له فهمت يسب السياسه والسياسه والروس واليابانيين والناس اجمعين معلومه ياسر الرصوص هذيك
0: التوظيف
1: شكون كان مصري هو
0: شكون
1: بعد اخرها بعد الحلاق اخرها هو الحداد
0: الحداد
1: الحداد يلعب دور ثاني كبير كبير كبير خاطر الكيف هي اساس ما فلاح هو بحريث لأن الحداد هو مكتمل مع النجار اللي عمل كانوا بكري حتى في الأسواق في فين يعملوا البحريث وفين يعملوا أكل السوك هذاكم أكل السكيك فهمت السكة ذيك أي ذيك حاجة عادية وذيك السي كمان العلماء أكسس نوعيتك المحراث هذاك عملوا عليه دراسات أنثروبولوجية معناتها فيه اختلافات ذات معنى كبير ياسر على كامل شمال افريقيا فهمت يعني في القدم في الاختلافات
0: بالضبط
1: في الاصول منين جايه في التوزع بتاعه كذا حاجه خارقه للعاده محراث هذاك لهنا لكن التوى في البلايس الجبليه الصعيبه وكذا المحراث هذاك هو اللي يدخل غاديك بالحيوان وايكولوجي
0: بالضبط
1: الحداد الحداد اذا يخير بكل شيء بالجلب للبنجل للبذرة
0: للصفايح الدواب
1: اي يصفح صفايحي
0: صفايحي
1: وذيك هبه ياسر اي معناتها حاب يقول يعني الحداد يعني كان
0: شكون من معناها اللي تعرفوا بالحداده معناها المهنه هذه
1: معروفين في الكافه هنا جماعه الفوق في الحارة
0: سيدي بن عيسى مثلا
1: لا. أما الحاجة اللي لا. سيدي بن عيسى في الأصول بتاعهم هما كانوا معناتها سيدي بو مخلوف كانوا يخدموا الجلد
0: جلد
1: جيد بصناعات المغربية
0: المغربية صحيح
1: كما البلغة كذا وكل شيء أما هذا جماعة موجودين في الزبسة توا وفي السيتة يقول بن حداد هو بقول فهمت عائلات معناتها ثلاثة ولا أربع عائلات معناتها من استنى تفكروا كان يعني هو اللي يخدم على البحريث يعني من بحرية أظن بحرية وكانوا عادة هما ينتمون للطريقة العيساوية الحداد
0: هذا هو
1: والحدادة في أفريقيا عندهم خصوصيات إلى درجة السحر
0: نحن باش نحكوا عليها في علاقه توا باش كملنا مع المتحف العادات والتقاليد باش نحكوا عليها هذه في علاقه بزاويه سيدي بو مخلوف وباش نحكوا على تاريخ سيدي بو مخلوف، ونحن جايين واحدة واحدة في جزء البرنامج الثاني بإذن الله. بقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الحادية عشر ليلا هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: تحية متجددة لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تابع وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر عز الدين بن الشيخ اليوم بإحدى الضيعات بباجة الجنوبية تقدم موسم حصاد الحبوب بالجهة، كما اطلع على عمليات التجميع والتعيير للحبوب. تم اليوم التركيز حذرة أشغال سد الرغاي بغار الدماء من ولاية جندوبة بطاقة استيعاب تقدر ب 30 مليون متر مكعب بهدف توفير مياه الشرب لفائدة 100,000 مواطن، إلى جانب تدعيم منظومة مياه الري وحماية المنطقة من الفيضانات. نفذ عدد من المواطنين بمدينة سليان اليوم وقفة أمام مقر إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسليان للتعبير عن استيائهم من الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب لفترات طويلة من اليوم تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، وطالبوا بإيجاد حلول عاجلة. من جانبه أوضح رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسليان بهاء الدين المحمدي أن الجهة تشهد عجزا في الموارد المائية ب 25 لتر في الثانية، وأن حاجية الجهة تقدر ب 120 لترا في الثانية، غير أن الموارد المائية المتاحة حاليا في هبوط. وكشف أنه سيتم تدعيم الموارد المائية بمدينة سليان بعد ربط البئر العميقة عين بابوش بجامة تابعة لمعتمدية سليان الشمالية بسعة تدفق 30 لتر في الثانية، حيث بلغت نسبة تقدم أشغالها 95%، ومن المنتظر أن تدخل حيز الاستغلال خلال الأسبوع الأول من شهر جويلية المقبل. انطلقت صباح اليوم اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا وتلميذة لتتواصل على امتداد 3 أيام، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من جويلية المقبل. يعقد مجلس نواب الشعب غدا جلسة استماع إلى وزير التخطيط والاقتصاد حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وذلك في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة. أدانت جامعة الدول العربية وبأشد العبارات الاعتداءات الصهيونية السافرة والتوغلات المتكررة داخل الأراضي السورية، وآخرها القصف المدفعي الذي استهدف محافظتي القنيطرة ودرعا بقذائف مدفعية هددت سلامة المدنيين، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وخرقا فاضحا للقانون الدولي. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، وتصبحون على خير.

0: باي دكتور، انت قصدت برشا حاجات به من الحصة هذه انه نحن نحطها في اطارها الثقافي والفكري والحضاري، انه نحن معناها وقت اللي نتحدث على موضوع نزلوه ضمن معناها تاريخ وضمن ثنايا الذاكرة متاعه اللي هي في حد ذاتها معناها تروي قصة مجتمع كامل، معناها وتروي قصة مجتمع كان يعيش على وقع معين في أساليب مختلفة. باش نمشوا توا، معناها باعتبار أنه نحن تحدثنا على وعملنا هك الخلاصة أو عنصر التخلص، باش نحكوا على زاوية سيدي بو مخلوف، والزاوية هذه تدخل ضمن المسلك السياحي تاع مدينة الكاف، واللي يحب يمشي لها منين يمشي لها دكتور؟
1: والله يمشي لها بالبلايس كلها، يعني هو هي موجودة أولا في حومة يعني خاصة، الحومة ذيك حومة سيدي بو مخلوف، حومة القاسمة، حومة السوق القديم، الواحدة ذيك هي القلب النابض للمدينة العتيقة. عتيق كيفاش؟ يعني وقت اللي انت تشوف مثال تلقى النهج الكل تصب غادي.
0: اي اي بالضبط.
1: علاش؟ لان هذيك
0: الكل طلع سيدي يعطيك
1: فوالا هذيك خاطر كانت الاسواق الكل غاديك، يعني من اي بلاصه معناتها تجي من الغرب من الشرق من الجنوب من كذا ديما معناتها كلها تصب فك البلاصه هذيك، لان هكا الجبل هذاك اللي فوق والقصبه يبين هكا الريزو هذاك اللي هو رث معناتها مركزيه هكا المكان هذاك، وكل مره معناتها تتكون اخر ما الواحد هو هذا المركز العمراني اللي هو في حد ذاته. خلي باش نعمل مقدمة عامة للحي، انه وقت الاستقر الحكم العثماني طبعا وظف بات المكان اللي سموه تاو البازيلي كذا باش يكون الجامع الكبير، الجماعة سالتقى في صالة الجماعة وفي الخطبة بتاعنا الجمعة، وذاك اللي همهم هما كسلطة معناتها منتصبة معناتها العثمانيين هو الدعاء معناتها للخليفة وأداء معناتها كل ما هو تنجم تقول الولاء
0: والطاعة
1: هذا المهم. طبعا يعني وقت تكونوا هالزوز أقطاب هذا سواء عسكري هذاك للتأمين يأمنوا حياة الناس وأرزاقها وكذا وشيء، أو الجامع ثاني يأمن بطرق أخرى، لأن الجامع هو في حد ذاته ثاني تأمين معناتها مقدس، وهو القلب النابض الحقيقي للمدينة اللي هي تتبنى على الإيمان وعلى التقوى وعلى معناتها قواعد الإسلام، والمسجد هو اللي يلعب الدور معناتها القلب بتاع المدينة. وحوله تنظمت بعد جملة مرافق أهمها الأسواق المختصة يسموها قيصريات، كل سوق مختص في صناعة. في
0: علاش قيصريات التسمية؟
1: يعني لأنه تابعين هو نظام قديم يرجع حتى للرومان، فهمت؟ قيصر ما جاي من
0: قيصر، النظام المديني معناها
1: هي ولا هذاك قيصر يعني
0: نموذج المدينة.
1: أي وهذاك قيصرية يعني قيصرية موجود هذاك حتى العرس بتاع القيروان من مكان اسمه قيصرية، كانوا يأدوا فيه الضرائب قيصر. يعني هو أماكن فهمت خاصة بالأداء للأمبراطور ولا سواء على دروات باساج ولا كما المراصد في عندنا نحن ثنا في الطرقات القديمة بتاع المسالك الوسيطة إلى آخره. القيصريات وكل سوق ما تسوي سوق الربع ويتسكر
0: ويتحل
1: أربعة معناتها ربما يقولوا أن الأربعة معناتها عنده أداء خاص. فهمت؟ ثم
0: يتسكر كل سوق
1: يتسكر كله يتسكر الحي بكله يتسكر. يبقى فيه كان الكور دو جاردناج معناتها اللي هما العساسة حراس واللي خلطت عليهم أنا مراركة
0: من مغربي
1: أي كانوا مختصين كما في تونس كانوا يسر هكا معناتها اللاعب اللي يعني حادين و مضبطين بعدهم شيء يعاملوا هكا معاملة واحد كذا يقول لك مروكي
0: أصحاب أمانة
1: يعطيك صح. وكان عندهم في وسط الحي اللي باتوا فيه ذاك يسكروه كانت عندهم زاوية خاصة بها اسمها مولاي يعقوب.
0: مولاي
1: يعقوب يعملوا له حضرة عشيت الخميس طيب برشتي واحد كذا حاسين. و حول الأسواق تكونت مرافق كما مثلا بو مخلوف هذاك الفندق بتاع بو مخلوف كانوا يسموه معناتها وكالة الزيت
0: كانت الزيت
1: قلنا كيفاش معناتها صاحب الطابع وقفها وربحها على معناتها تعهد الاسوار بتاع الكيف وراء الجامع الكبير كان الحباب الحباب
0: مكون رئيسي الحمام
1: الحباب هو لونتي شامبر بتاع المسجد وما قبل معناتها الواحد فهمت خاطر ديما الاعتناء وذي معروفه معناتها النظافه حاجه اساسيه في المدينه نفس الطريقه اللي كانت عند الرومان راهو بكري كان هكاك اللي تاني وكذا الليجيان يعني بيبليك كانت حاجه هامه كما كل ما هي مصارف مياه فهمت هام جدا يعني النظافه بتاع المدينه باش نذكروا شويه معناتها الجدود كانوا حريصين على النظافه اكثر من اللي توا نحن حريصين عليها وما كانش عندهم امكانيات كبرى وكذا وكل شيء كل شيء معناتها كان منظم طبعا يعني وراء سيدي بوخلوف كان مدرسة المدرسة ذيك الطلبة اللي يقروا من الجامع الكبير هو في حد ذاته ما بين الصلوات ويقروا فيه معناتها الأصول معناتها الدين وبرشا أشياء يعني وبعد ولا فرع زيتوني ولكن قبل كان معناتها يعني نوع متاع معهد الشيوخ الكبار يقروا كل واحد واختصاص ويقري وعنده حلقته فهمت تحتك العروس انا والدي كان الله يرحمه هي قري تحت فلان والشيخ فلان يعني عنده توبوغرافي اخرى تختلف
0: فست هذا كل كيفاش انتصب معناها انتصبت الزاويه معناها زاويه
1: الزاويه شوف حسب حكو
0: اي
1: يقولوا ان في الاصل
0: المؤرخين حكوا والا الناس
1: اللي الناس تحكوا ثمش شكون حكى لي للاسف هذه مصيبه خاصة بتاريخنا أنه قليل قليل قليل ورايل كيف أعطت العديد والعديد من المثقفين ورجال الفكر والعلماء وقليل اللي كتبوا على المدينة سواء قديما أو وسيطا أو حديث هذه غريبة غريبة بقيت أنا مرة المرحومة بالقاسم كارو يعمل في محاضرة على أعلام الكيف أعلام جهة الكيف شيء كبير شيء كبير يعني حتى شيء كبير عاد قال اختمها بجملة تغششت قال هذا ما عندهم خصوصية عندهم ما يوفوش في الكيف دي ما يوفوا البر غضبتني
0: علاش
1: خيط التوا
0: هو علاش قالها
1: قالها الخاطر ذاك واقع يعني في قصة حياته يعني يقول كذا محمد بن يوسف هذا عالم كبير وصلوا الطلبة بتاعه بتاع صفاقس طبعوا له كتابه اللي يقروا عنه احنا ما يسمعوش بيه هذا متوفي في دمشق ومدفون في مقبرة الدحداح فهمت يعني وبرا برا وجماعة السلوسي وجماعة زروق وجماعة فهمت يعني برشا علماء
0: للأسف كذا للأسف واحد يعرف معلومات كيف هكا معناها
1: هي بجد نحلوا فيها هذه بير كبير ياسر شيء كبير ما عندكش فكره كبير وبالتالي النخب هذه كي قالها سي بالقاسم كانوا بعد اللي غضبتني ولكن واقع واقع
0: ما الواقع والحقيقة
1: توجع توجع ونقولوا علاش احنا تولى محالة مع الجامعات وكذا بدأت بدأت ترجع شوي وعندنا ما شاء الله تو من دكاترة في الكيف وناس معناتها مبدعين ولت الكيف بالعكس يعني محطة ثقافية وعلمية وهك تشوف حتى من وهذه مناسبة باش نهدوا بنيتنا في النجاح بتاعها وكذا معناتها الحمد لله نسبيا يعني بالرغم من الظروف اللي هي صعيبة مدينة كيف صعيبة معناتها حتى وسائل الترفيه والبيسينات والواحد كذا ما ثمش ناس عايشة معناتها
0: حاسين فزت هذا قلت ناس تحكي انه
1: نرجعوا
0: للزاوية
1: للزاوية الزاوية اذا معناتها اللي كانت الاسواق غادي طبعا معناتها تعرف انت الصنايعيه يجوا بالبلدان الكل
0: اي صحيح
1: وكانت الناس تهاجر والصنايعه تهاجر
0: صحيح
1: وهذا معناتها بالصدفه سيدي عبد الله ابو مخلوف واخوه علاله
0: ايوه
1: جاوا من مدينه من
0: فاس؟
1: لا لا مكناس
0: مكناس
1: مكناس جابوا المكناس وانتصبوا في الكيف هنا في الاسواق باش يخدموا الجلد صناعه الجلد خاطر صناعه الجلد تعرف انت فيها معناتها اختصاصات كبيرة،
0: اختصاصات ومراحل
1: خاصة في المروك
0: فما دقة وفما ذوق وجمالية في الحكاية.
1: إذا انتصبوا بعدها فك السوق في البلد ذيك، ولكن في نفس الوقت جابوا معاهم الطريقة بتاع سيدي بعدها محمد بن عيسى، اللي هي الطريقة العيساوية،
0: الطريقة العيساوية
1: اللي هي تكونت في بوكناس، فهمت؟ وطبعا بداوا يروجوا فيها ويروجوا لها وكونوا بشوي
0: انتشرت وخذت نجاح وقد تصيت،
1: لأنها هي مدينة الكاف. إلى جانب يعني معتها العيساوية كانت ثم زوايا أخرى، كانت نجم نقول العاصمة بتاع طرقية موجودة فيها، الرحمنية، القذرية، التجانية، العلوية، الصالحية، موجودة برشا معتها.
0: هي من بين الطرق الأولى اللي توجدت في الكيف،
1: هي من أقدم وأقدم منها. ثم الزاوية الشريشية،
0: أي وين هذي؟
1: هذي هو في سيدي جيت سيدي براهم.
0: وين البلاصة بالضبط؟
1: في مقابل الكنيسة تول.
0: مقابل الكنيسة
1: كانوا ثم ذيك كل سيدي براهم وسيدي خباسي وكان سيدي محمد بن علي إلى آخره.
0: يعني سبب الحضور المكثف هذايا للزوايا وللأسماء ذي والتسميات،
1: كيف أصلا معناتها هي مدينة مقدسة يعتقدوا فيها حتى
0: يعني المقدسة.
1: إذا اليهود عملوا فيها غريبتهم
0: يعني
1: يعني في حد ذاتها معناتها
0: والكنيسة
1: يعني كنيسية تطرح أسئلة، فهمت كيفاش؟ ونعرفوها نحن علميا يعني منذ القديم التظاهرات هذه بتاع المقدس حول الكيف بالزقاقة وانت ماشي وبن سيدي منصور وانت ماشي، فهمت؟ وكانت المعابد سواء عشتار عوضتها بعد في نيوز بعد ولد مركز كنيسي كبير كبير، وفي فترة معينة كانت تابعة الصفرية في الخوارج الكيف معار كبرى في بداية تاع الحكام العرب
0: الخروات المسلمين.
1: إذا لما انتصبوا غاديك عملوا وكل الواحد، وبشوي بشوي لما توفى سيدي عبد الله بن مخلوف دفنوا خوه غاديك، كان عاملين خلوة المرة بعد ولت زاد مات على عملوا القبة وبعد ولت التربة ذيك تكبر بشوي بشوي لين في القاعدة.
0: شو معناه التربة؟ شنو المقصود
1: التربة؟ يعني المكان اللي يدفنوا فيه يدفنوا فيه الشيوخ وكل شيء، وبشوي بشوي ولت هاك المكان ذاك تنجم يقول ثم تجار كبار هما اللي تولوا الترميم هك وتجديدها ولت بك الشكل ذاك، ولت روعة فنية بقت نادرة،
0: صحيح
1: الزاوية كي تشوفها كيفاش مبنية والأساليب متاعها
0: عندها هندسة متاعها خاصة بها،
1: هندستها غريبة للي حل الأشكال الهندسية يلقى فيها على الأقل 3-4 مدارس مع بعض مختلطين وبكلهم عاملين معناتها شبه نسيج هكا سري مبنياتهم كيما بالضبط المدايح بتاع العيساوية، فيه المالوف، فيه جماعة الأفارقة ووصلوا حتى الأفريقيا، فيه الأطلس، فيه معناتها الأندلس، فهمت يعني هذيك كلها معناتها الامتزاجات هذيك كلها نلقوها في الهندسة.
0: باه نحكوا على الهندسة بعد ما نسمعوا النغم هذايا وبعد نرجعوا دخلنا تو في زاوية سيدي بومخلوف باش نعملوا فيها حصص ان شاء الله.

سجن جاك ساق وخشوا لينا سجن جاك ساق وخشوا

0: يلا نوصلوا في ما تبقى من الوقت دكتور. قلنا عاد انه الهندسة بتاع السمعة والقبة معناها هندسة
1: خاص
0: خاص.
1: اي يعني هذا تعطيك فكرة اللي كانوا ذواقة وكانوا خاصة على اطلاع بما يجري في العالم.
0: شو معناه؟
1: يعني مش معزولين بالمفهوم اللي تصوروه نحن. هما في حد ذاتهم هذا مجموعة العيساوية كانت عندهم حاجة لسيدي عمر عبادة في القروان. يزروا واحد ويجيبوا بلايس هكا معينة من كذا كذا كذا لين يوصلوا فهمت ويعاودوا التوتة هذيك جابوها من زغوان هكا التوتة هذيك
0: يعني نزلت التو شاهدة
1: هاي ونبتوها من غادي بعد ردوها من هنا إلى آخره. وبالتالي من سيدي عباد وجابوا جابوا القبة القبة القيروانية هذيك القبة هذيك قبة غريبة لأنها بدايتها هذيك عملت رحلة عبر الزمن والمكان. هي بدايتها في سوسة موجودة نوعية القبة هذيك القدرة يسموها ولكن هكا الدور
0: شمعني.
1: يعني مبرجة
0: أبرقش
1: يعني عندها تقنية بتاع بني باليجور الداخل الارماتير بتاعها تبدا قاطعه مقطوعه كيك تبدا كيما كيما كيما ضفيره
0: اي اي اي اي بالضبط.
1: احنا وقت اللي حليناها القبه بالداخل وبشربوها وكذا وكذا لقينا بعد
0: ايوه
1: يعني ذكاء.
0: قديش عمرها قديش عمرها تقريبا القبه دي؟
1: سبا 200 سنه
0: 200 سنه
1: اي اي بدات من السوسه ثم مشات البالرم القبة النوع
0: النوع متاع القبة
1: اي بالضبط أي يعني تطورت من سوسة طلعت الباليرم من باليرم رجعت للزيتونة في البهو بتاع الزيتونة من الزيتونة انتقلت للقيروان وانتقلت خاصة لهذا سيدي عمر عبيد. سيدي عمر عبيد هو هذا جيني سيدي عمر عبيد قصته غريبة
0: فاش
1: كبيرة في كل شيء هذا يطلب في حق وحده عياري هو من هنا فهمت شيء كبير بعد سا مجذوب كبير معناتها وما تفهموش عبقري ولا بوهاني ولا كذا ديما الفرق ما بيناتهم
0: بالحق دنيونس
1: فهمت. لا القبة هذه معناتها وقت اللي معناتها استقرت على ما يسمى النموذج النهائي هذا يعني هام جدا لما تبدا تدرس فيه بعد المعمار وكذا تشوف كيفاش منين بدا كيفاش تطور وشي الاضافات وشي كذا الى اخره لين يوصل لك النموذج المستقر. النموذج المستقر نلقوه في ثم في الولايه هنا في الجهه
0: هو قلت بدا من سوسه معناها منين جاء النموذج هذاك السوسه
1: من نجمور ويكونوا
0: بدعوهما
1: اي خاطر سوسة كانت مركز حضاري عربي عصير من سوريا.

0: يا طويلة.
1: صحيح صحيح،
0: فهمت كيفاش؟
1: الهندسة كيفاش تطير معناها عبر الآفاق معناها وتتطور و... وكيفاش معناها المهندس الأول واللي بعده معناها كيفاش يأخذ عليه.
0: أي أي وكانت مدارس ويمشوا هي شور أصل فروما صندري اللي تونا احنا مش فاهمين. هي كانت بكري الناس اللي يقشوا في الحجر ويبنوا في الكاتدراليات و و و مش اللي جاي يدخل نقاش.
1: اي صحيح.
0: ايه يبقى مرات 20 و30 سنة من مدرسة لمدرسة يبعثوه من ورشة لورشة وكل ورشة تعلموا حاجة وكلينيسياسيون يسموها معناتها كونها ما يوصل النهار يعطوه معناتها ديبلوم تاع بني يلزم دار على معاليم كبار والصنعة يحفظها مش كيما تو يحك راسه ويقول لك راني صنايع هكا ولا لا لا لا كل شيء هذيك اش معناتها فرماسونري كانت بكري في المفهوم تاعها الايجابي معناتها
1: بالضبط
0: عاد وبالنسبه للسمعه السمعه كيف كيف ثانية هي نموذج يعني اكثر منه حنفي يعني تطور في في تركيا
1: قداش من ضلع في مثمنة ولا
0: مثمنة
1: مثمنة
0: مثمنة
1: هو تقريبا يشترك الكل في تثمين الأضلاع الصماع معناه لا
0: والله يشوف ما
1: على الأقل بضم معناه
0: عندك حمودة حمودة بي البورادي بس جتوبة هو المرجع
1: اي
0: نهار نحكوا مع سي السعداوي سي أحمد السعداوي
1: منتصف
0: الخطر ذي اختصاصات
1: اختصاصات
0: دقيقة
1: أكيد.
0: جدا جدا كل واحد تلقاه معناتها ضالع في جزئيات معناتها وعندها معاني ودرسها ويعرف إذا السمعة في حد ذاتها شوف من جاي جاي من تركيا
1: من تركيا
0: فهمت يعني حنفي ثم تدخل داخل تلقى الديكوراسيون بتاعها من داخل هي المدرسة المغربية الأندلسية
1: شنو ميزاتها معناها
0: ميزاتها الزيز والنقشة حديدة ونقشة حديدة وكل هذيك في حد ذاتها
1: شنو النقشة حديدة
0: هو على الزبس خاطر نحن ما نعملوش ما نصوروش نحن ما نعملوش كيما المسيحيين وجوه القديسيين او المسيح ما عندناش
1: ما عندناش تصوير
0: نحن
1: نقوش
0: بالخط بالخطوط وبالفلورال يعني بالطبيعة بالورق وكذا وبالجيومتريك يعني
1: الهندسة الأشكال الهندسية
0: فهمت كيفاش يعني هذا الجيني بتاعنا ونعملوا بها منماط معناتها روعة
1: صحيح يعني
0: وذاك علاش بو مخلوف في حد ذاته معناتها هو تجول مدرسة في حد ذاته ثم البلول ويمام على شكل يعني كنيسة بيزنطية يعني منا ومنا معناتها نزالي ومعاون مستعملين معناتها عرس رومانية وفيها تيجان رومانية
1: وثم حتى في البني من داخل هذا
0: وثم حتى تاج أقدم من الرومان تاج يعني هلينستي معناتها نوميدي يعني
1: علاش استعملوه معناها
0: كيكا سيت لا كومبوزيسيون الحس
1: هكا لقوه عملوه والا
0: الحس الفني المهندس فاك الوقت ذاك
1: شوف
0: جاي معلم يقول لك معلم يعرف هو عنده النموذج
1: التصور نتاعو في
0: ويبدا الكومبوز فهمت يبدا هكا زات الشيخ فهمت يعمل في فهمت فنان كما انسان يعمل لك المالوف الاخر يعمل لك فهمت ابداع هندسه ابداع كمل هذه عمل هذه فهمت هذيك كلها كونت معناتها مجموعه نادره علاش قلت كراو معناتها في نفس الوقت
1: صحيح.
0: الى جانب وقت اللي انت تتفكر اللي قلنا نحن الانشاد العيساوي في حد ذاته هو ثانا سيتوي كوبوسيون فيه المالوف
1: وفيه
0: البربري وفيه الافريقي شيء كبير
1: في حتى النوميدي
0: معناتها هذا تبين لك اللي ثقافتنا لما تجي تحللها بشوي بشوي تلقى معناتها منين الرافعه جاي حليب
1: روافد برشا عنده برشا روافد
0: هذا باش
1: ولو انفتاحها يخليك يعني القدره على الانفتاح
0: وعلى
1: قبول الاخر
0: التلاقح مع الاخر وللبعيد
1: صحيح

0: تمشي باش يجيب لك شجره
1: اي
0: ها ويرواها
1: جبتوته من زغوان
0: هي
1: باش يزرعها لهنا
0: باش معناتها عندها رمزيه كبيره ياسر في الحضاره الاندلسيه المعايير كلها تجيب التوته وبرشا حوايج يعني يعملوها بالتوته اللوح بتاع التوته فهمت كيفاش يتعامل مع الماء وكذا وكل شيء معناتها ناس تنجم تقول عايشين على اكتشافات واسرار ومعاني لك المهن وكل فهمت هذاك هو معناتها اللي يعمل لك التوازنات الثقافيه والنجم نقول الوجوديه
1: اي بالضبط
0: كيفاش هو موجود
1: مهم جدا معناها
0: ولو
1: هذا مهم جدا ان نعرفوه ومهم جدا انه معناها الشباب والاجيال هذه تعرفوا وراو معناها على قد ما كانت موجودة الأمور هذية على قد ما كان هذا الانفتاح على الحضارات كان غايب مفهوم التطرف
0: بالضبط مثلش
1: ما كانش موجود التطرف ما كانش مفهوم الإرهاب موجود أصلا معناها لأنه مجتمع منفتح أنت تحكي لي تقول معناها أنهم اللي يقوموا بعملية الحراسة من المغرب وهما اللي جابوا الزاوية هذه معناها متاع سيدي بو مخلوق وجابوا المهن
0: وحجر من قبيل
1: صحيح.
0: والأخرين من زواوة والأخرين من الكافية قرابة يمكن 20 ملة
1: ومعناها هو الجالية اليهودية تمارس في شعائرها والمسيحيين يمارسوا في شعائرهم معناها دكتور هذه كل وما كانش معناها فما صراع وما كانش فما تطرف وما كانش فما تشدد
0: كانت الناس تتوازن مع بعضها وفاهمين لأن الناس اللي جربت الحياة وجربت التاريخ فهمت اللي الأمور هذه ما تجيب كالكوارث وتجيب الخراب ويصعب باش واحد يطلع منتصر منها شوف نحن اليوم نعيش وبقت الدول كبيرة عندها كل شيء وعاجز
1: اي صحيح
0: فهمت لو مشو يعني انت بينك تبدأ مرات واحد صغير يعمل فيك وما تنجمش لا تضرب ولا مرات تتجنب حتى بليه يولي فهمت كيفاش يعني الدنيا فيها توازنات شوف فيل فيل يطلع له فار بطميرة يدوخ فهمت
1: في
0: فرش
1: في الخيال هذا
0: لا لا لا في الواقع
1: في الحقيقة
0: يطلع خاطر ما يجيش في المنظومة بتاع القتال بتاعه فهمت
1: اي بالضبط ضخم معناه آلاف المرات
0: يعطيك خاطر يطلع على فوق خرطوم ويرقص له يعمل هيك يدور له منه يجي ما عندوش منه مش يطلع كل اللي بات فهمت الصيد بينه يجي انا الفار يعمل هيك يرقص له ويبدا يطلع عليه مقلوب يضرب الصيد بهيم يضرب روحه بك الحافر بتاعه ويجرح عينه والفار ينقص فهمت يعني يعطيها يعطي الروح وطريحه بكتا فهمت الفار يجي هكا ويقلب له كل فهمت هو الطراف يضرب روحه والاخر يرخ فهمت
1: نحن تحدثوا يعطيك الصحه هزيتنا لتوم يجيلي شوي
0: لو تكلمنا على القوة مش كقوي يعني تقهر الناس كلها ليه بنتكلموا بصراحة
1: بالضبط ولكن للأسف معناها اللي الحالة اللي قالت لها معناها الزاوية مفروض
0: هذيك شوف السي كمال
1: أليرت قوية
0: لا لا شوف هذيك قضية أخرى في التدهور المؤسسات بدايتها هي الناس هذه كلها هي كانت زوايا وكانت تراعيتها معناتها ما يسمى بالأحباس
1: أي الأحباس
0: والأحباس يعني. نظام يعني فك الوقت ذاك
1: أخذ وقته
0: وقت جات الدولة الحديثة اعتبرت أنك الناس اللي هم ربما معكلين التطور بتاع المجتمع مضبنين من خلال الحباس على شهريات وامورهم بريك الشيوخ وبرقيبه حبي نحيا الشيوخ بتاع الزيتونه كانوا معناتها عفرتين فهمت يعني كل ما يجي يعمل حاجه لو يفتوا له ويفرعسوه وكذا درس شاف باه فهم اللي معناتها ما دام ثم عندهم استقلال يعني مالي فهمت هيك ايش بد بهم الحصير نحيا الحباس الحباس فرق ما بين حباس خاصه وحباس عامه حباس خاصة صار ردوا له ماله طبيعي ملك خاص واحد كذا والحباس العامة اللي هي توقفت على جوامع توقفت على مصالح عامة أصبحت تملك دولة بالدولة معناتها مش تستعملوا الدولة هذا
1: البيت تستثمروا الدولة
0: يعني توا نرجع لسيدي أبو مخلوف. سيدي أبو مخلوف هو من حسن الحظ بحكم اللي هما كانوا منهم مناضلين وما سكروهمش يعني وقت اللي جاءوا سكروا الزوايا وكذا راعوا هالجوانب هذه كما الزاوية بتاع فانا الرحمنية الشيخ علي بن عيسى إلى آخره وحتى الثورة الجزائرية لعبوا فيها دور كبير ياسر ولكن بالنسبة لسيدي أبو مخلوف خلوا فيها معناتها العيسوية بالمفهوم تنجم نقول الاحتفائي فهمت ماهوش ما عادش بالمفهوم القديم والزرد وكل معناتها ولت أكثر منها بدأت تقرب الفولكلور وفي الأثناء وهذه حاجة خارقة للعادة وقع الترميم بتاع الزاوية وهذا هام جدا لأن أنا نعرفها ولد حامة ونعرفها كيفاش كان كانت متداعية للسقوط والسمعة وكذا وعندي الملف بتاعها يعني بحكم اهتمامي ومهنتي وكذا وشيء تربت أونتيرمو ورجعت معناتها درة تحفة و أصبحت رمز من رموز مدينة الكاف يعني فهمت وطبعا يعني دخلت في المسلك السياحي وأصبحت توزع النبا هنا ثم إشكال سي كمال يرجع للإدارة بتاع التراث بصفة عامة احنا في أزمة خانقة كبيرة في خصوص هل المعضلة هذه شكون يدير التراث التراث كان عاملين عليه كيف الناس كلها تولي تتبنى فيه كانوا فيه مشاكل حتى ما تابع حد شفناها في الغريبة شفناها في سيدي أبو مخلوف في سيدي أبو مخلوف ثم الخاصة وبليه الوصول بعد يقول لك احنا بتاعنا البلدية الولاية الشعائر الدينية المحل سيادة المدينة الناس كلها رام يروح ولكن في الرسمي هارو شق معناتها تاول الناس كل عاجز عليه
1: رامي ارواح معناها علاش لا انه تتكاتف الجهود هذا سيدي نعملوا معناها مخطط عمل لانقاذ الزاويه هذه اللي هي تمثل رمز كبير برشا تاريخي وثقافي وحضاري وديني وتمثل كذلك عنصر هام ضمن المسلك السياحي متاعنا وقت اللي جينا معناها الزائر باش يعرف عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا وتاريخنا راهو يلقى حاجه باهي ما يلقاش معناها شقوق ونقول له ردبالك لا يطيح معناها الحيط ذاك ولا القبه هذيك ولا غيره راهو معناها حاجه وراي ثم انها تدخل ضمن منوال تنموي دكتور
0: شوف سي كمال بالاخر انا دخلت أول ما بديت نخدم في التراث دخلت عن طريق الحاكم يعني عن طريق المعهد المعهد ما لعب قال له قلنا المعهد المعهد أموره واضحة تأطيري داري فني علمي أموره ما عندكش في تتنفس حاب يقول إذا أنت تلاحظ حاجة وتجيبش تتحرك وكذا ثم إجراءات وصعيب فهمت أول تبدا تشوف الحاجه تفسد وانت هذا الواقع تاو الزملاء وبرشا قضايا وبرشا مشاكل وكذا وشي انا الحمد لله اهتديت الى اهم حاجه انه دخلت المواطن بخلال جمعيه سياده وانباء مدينه الكاف اللي نعودها حق من حقوق مدينه الكاف ومواطنين ومثقفين ومناضلين تراث ونحن باش الجمعيه هذه تصبح ملكهم ما هيش ملك الافراد ما هيش بطاقه زياره فهمت كذا راي هذا عملناها نحن باش كل ما انسان عنده اهتمام بالشأن هذا التراثي حق من حقوقه يلقى اطار بتاع مجتمع مدني منظم القانون يخليه يدخل فك الإطار ذاك ويتحرك أبو مخلوف كانت تنجم تربو الجمعية ما هيش هي لا هي تلم ما أخويا احنا عندك مشكلة بتاع ميل عندك مشكلة بتاع خدامة عندك مشكلة بتاع فنيين مشكلة بتاع كذا تجيبوه هذي يعني أكل القلب النابض ذاك اللي يبقى الخطر إدارة بتنجمش لوم على الإدارة تخدم الساعة كذا الساعة كذا عندها عطلة تروح نهار لحد ما ثمشل وكذا فهمت كيف جمعية لا جمعية ثم معناتها حضور
1: به دكتور نوصلوه الحديث هذا مهم جدا نوصلوه الأسبوع القادم بإذن الله في مثل توقيت هذا اليوم وهذه الليلة ديما من 10:30 الليل في الشبكة الصيفية بإذن الله على امتداد شهري جميلي وقوت. شكرا لكامل فريق العمل معنا الليلة. نلتقي بإذن الله الأسبوع القادم في نفس التوقيت هذا اليوم. تصبحون على خير.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

عسلامتكم من السكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد من بين كلمة ونغمة. تحياتنا لكل الأصدقاء وين ما يصلكم صوتي إذاعة الكيف. مرحبا بكم، ذكركم ديمنا اللي تنجموا تتواصلوا معنا سواء أول مرة تسمعونا وإلا من أصدقائنا ووفيينا اللي تابعوا فينا ديما في الموعد هذا. تنجموا تخليوا لي كومنتير متاعكم في باج راديو كيف، وين تنجموا تسلموا على الناس اللي تحبوهم، وين تنجموا تختاروا أغنية تسمعوها معنا. مرحبا بكم أكيد، ومرحبا بكل تفاعلاتكم. البداية كالعادة تكون مع الموسيقى. Ahora, Reina.

تحياتنا لكم الناس الكل، مرحبا بكم ديما على موجة إذاعة الكافي. إذا كان موزيكة البداية معاكم، احنا مواصلين معاكم المشوار مع بقية ما اخترناكم الموزيكا. ما كيما تعودت وصلنا لربريك ريتم داير، اللي في كل مرة نختار لكم فيه ما كوكتيل من الأغاني الغربية، إما فنان معين هكا نعديوها في كوكتيل. اليوم اخترناكم كريستينا أجيليرا.

تحياتنا لكم من جديد مستمعينا وحبينا الكل. هذا كان اختيارنا اليوم في ريتم داير مع كريستينا أغيليرا. نحكيو عليها شوية. هي مواليد عام 1980 تحديدا، مولودة في 18 ديسمبر في جزيرة ستاتن نيويورك. هي مغنية وممثلة وكاتبة أغاني ومنتجة أغاني وشخصية تلفزيونية أمريكية الجنسية، تعتبر توا أيقونة في العالم في موسيقى البوب، وتحصلت على العديد من جوائز من بينها 5 جوائز غرامي، جائزة غرامي اللاتينية ونجمة في ممر الشهرة في هوليود. احتلت تاغيليرا المرتبة 58 في قائمة مجلة رولينغ ستون الأعظم نيت مطرب في كل العصور في عام 2008، وأدرجت في قائمة مجلة تايم السنوية الأكثر نيت شخص تأثيرا في العالم في عام 2013 مع مبيعات تقدر بأكثر من 75 مليون تسجيل، وهي واحدة من الفنانين الموسيقيين الأكثر مبيعا في العالم. فنانة أكيد كما حكينا عليها سمعناها، هذا كان اختيارنا اليوم في ريتم داير. حبيت نسلم على كل أصدقائنا وفي اللي يتواصل معنا في باج راديو كيف، نذكركم بالطبيعة اللي بالنسبة لمختلف الأركين سوى ركن هذا ولا بقية الأركين، ساعات نجم يغيب علينا لو اسم فنان معين انتم تحبوه معناتها وتحبوه يكون موجود ونحكيه عليه ونسمعوه في أكثر من نغم، ميساش انتم تجوا تخليونا كومنتير في باج راديو كيف فيه اسم الفنان تحبوه يكون موجود، سواء في الأغاني الغربية في ريتم داير وإلا في حنين بالنسبة للأغاني القديمة، في ترب بالنسبة للتربيات، في أي ركن أكيد تنجموا أنتم تقترحوا علينا. وزيدا كيف كيف بالنسبة الفيلم في سيني كافي، أنتم زيدا تنجموا تخليوها كفيلم، كل حد عنده فيلم تفرج فيها كمؤثر فيه يحبه. احنا اليوم اقتراح الحقيقة كنا تحدثنا عليه في فرصة قبل، واحد من الأفلام اللي متأكدة بشين العجبكم، ونحكيه إن شاء الله على الفيلم هذية في الجزء الثاني من حصتنا إن شاء الله بعد شوية. احنا معاكم ديما في بين كلمة ونغمة.

تحياتنا لكم ناس الكل، مرحبا بكم ديما على موجة إذاعة كيف المشوار يتواصل مع الموسيقى ومع كلمتكم انتوما زادلتوا سنة في باج راديو كيف. نرجع لكم لكلمتكم بعد شوية كيف كيف مع سيني كافي اللي في كل مرة نختار لكم فيه فيلم. فيلم هذية انتوما زادت نجم تحكيونا على فيلم هكا اللي يعجبكم، وإحنا إن شاء الله نعديوه مع

0: معكم على موجة إذاعة الكيف بتبيع في ربريك هذية ونودوا به زي أصدقائنا المستمعين. ساعات كي محكينا فيلم يكون عنده تأثير مدى الحياة، ساعات فكرة يغيرها، ساعات نظرة، ساعات هكا موقف معين يكون موجود في الفيلم هذية خلينا نتأثروا به برشا حتى في حياتنا اليومية. هذا هو كل مرة نحاولوا نختاروا مجموعة من العناوين المختلفة. احنا مازلنا معكم موزيكا وراجعين مع سيني كافيه.
1: يا الله

0: Merci. Chocolat. Merci beaucoup. Chocolat.
1: تحية كبيرة برشا كل أصدقائنا من جديد. هذا كان مع أغاني الراي مع عرض عند تروا سولي واللي كان بتبيع من العروض واللمة والتوليفة اللي كانت موجودة فيه كانت ناجحة برشا. احنا مواصلين معاكم بتبيع مع بقيت ما اخترنا لكم الموسيقى ما قبل زيدة كي محكينا الموعد مع ربريك سيني كافي. في سيني كافي لليوم فيلم جرين مايل اللي بتبيع فيه شخصية كوفي جون كوفي اللي هو بتبيع بطل الشخصية هذي البطل الفيلم هذي. نحكي وحكاية الفيلم اللي جينا من الولايات المتحدة تحكي على حارس بول حارس للمساجين المحكومين عليهم بالأعدام معروف تهكمه سخريته زيدة الكبيرة منهم وقدرته على التحكم في أعصابه ومهارته زيدة في العمل. يوصل كوفي وهو محكوم عليه بالأعدام بتهمة قتل زوز أطفال. يكتشف بول أنه كوفي على الرغم من ضخامة جسمه وبشاعة جريمته يمتلك قلب طفل وقدرات سحرية خارقة. الأمر هذي اللي غير حياته وحياة زملائه تماما. الفيلم من إخراج فرانك دارابونت وتأليف فرانك دارابونت وستيفن كينج اقتباسا على رواية ستيفن كينج. بالنسبة لطاقم عمل فيه توم هانكس فيه ديفيد موريس فيه مايكل كلارك دانكن فيه بوني هامت جيمس كرامويل وسام راكويل وأسامي أخرى. هذي الفيلم اخترناه لليوم معكم في سيني كافي. رجعكم كما حكينا العام 1999 فيلم يعتبر من أفلام الغموض والتشويق. فيلم المدة متاعه 189 دقيقة ويجينا من الولايات المتحدة. نعاود نذكركم اسمه جرين مايل. منه هو نرجع معكم لجوي الموزيكا باش نمشيو كيما عودناكم بطبيعة من ركن ركن نمشوا الموند مختلف من الموزيكا باش نرجع معكم لجوي الحنين مع كوكتيل من اختيارنا شرينا لعجبكم نسمعوه مع بعضنا وراجعين.